0: خلاصة.
1: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشف بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: ريشة.
1: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.

0: قصص رياضية.
1: بعد الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة في الذهاب وغياب أبرز نجوم الفريق مثل محمد صلاح، دخل ليفربول مواجهة إياب نصف نهائي أبطال أوروبا 2019 أمام برشلونة بفرص شبه معدومة، لكن ملعب الأنفيلد شهد معجزة كروية حيث سجل الفريق 3 أهداف متتالية قبل أن يباغت الشاب ألكسندر أرنولد دفاع برشلونة بركنية خاطفة سجل منها أوريجي الهدف الرابع لتكتمل واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ كرة القدم.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: في صوت يكفي تسمعه عشان تعرف إن الليلة فعلاً غير. هذا الصوت كان حاضر في أفراح ومناسبات الحجاز، وما كان مجرد آلة تعزف في الخلفية. صوت لمن يدخل، تدخل معاه الطبول وتتحرك الصفوف ويبدأ المشهد. كان الفرح ينتظر أول نغمة من هذا الصوت. صوت ما يعلن عن الفرح يعلن بدايته. المزمار.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا ومرحبا فيكم، واليوم رح نتكلم عن قصة هي مشهورة وتداولوها كثير في المجالس وفي المدارس وفي كل مكان. زرقاء اليمامة التي رأت ما لم يراه الآخرون، يا ترى إيش قصتها وحكايتها؟ لكن إيش رأيكم قبل ما نتكلم عن زرقاء اليمامة وقصتها الشهيرة، خلونا نتعرف أكثر على اليمامة. اليمامة هنا اسم، يعني حنتكلم عنه كإقليم وليس كاليمامة التي شبيهة بالحمام. لا، اليمامة هنا مكان واسم لإقليم تاريخي واسع في قلب الجزيرة العربية في نطاق نجد ومنطقة الرياض الحالية. كانت المنطقة تعرف في روايات العرب القديمة أيضا باسم جو، ومن هناك خرج اسم بقي حاضر في الذاكرة العربية حتى يومنا هذا، زرقاء اليمامة. امرأة بتقول عنها الروايات العربية القديمة إنه كانت شديدة حدة البصر، ما شاء الله تبارك الله بتشوف على بعد أيام، حتى أصبحت مضرب المثل فقيل أبصر من زرقاء اليمامة. تروي الروايات وتربط قصتها بقبيلة جديس، إحدى القبائل العربية البائدة التي تذكرها كتب الأخبار إلى جانب طسم. أما طبعا لماذا سميت بزرقاء؟ شوفوا احنا بنقول لكم الحكاية بطريقة مختلفة، بنحب نعرف التفاصيل وراء التفاصيل. سميت بزرقاء، يعني الروايات بتربط انه الاسم اخذ يعني من زرقة عينيها او شدة زرقة بصرها، بينما التصقت بها اليمامة كما ذكرنا سابقا انه نسبة الى موطنها. بعد ذلك يعني اصبحت الشخصية والاقليم متداخلين مع بعضهم البعض في الذاكرة الشعبية زرقاء اليمامة. تقول طبعا اشهر روايات قصتها انه عدو لها، عدو لقبيلة اليمامة، اراد مباغتة قومها، ولكي يخفي حركة الرجال لانه عارفين انه عندهم امرأة شديدة البصر وبتحذر قومها. فايش فكر العدو؟ فكر في فكرة جديدة، فكرة ما حد فكر فيها في ذاك الوقت. فكر انه بيخفي حركة الرجال، فحمل المقاتلون اغصان الشجر امامهم. تخيلوا المشهد في ذلك الزمن. لكن زرقاء نظرت إلى الأفق فشافت شيء مش طبيعي، وعلى طول راحت وحذرت قومها. كانت بتقول لهم تخيلوا إني أرى شجرا يسير، تخيلوا العبارة، شجر ويمشي. طبعا مستحيلة العبارة، مستحيلة، وفي هذاك الزمن يعني مستحيلة، ما حد راح صدقها. ربما كانت هذه هي مأساة زرقاء اليمامة الحقيقية، يعني هذه مشكلتها إنه هي بتشوف خطر ما حد قادر يشوفه غيرها، وشافت شيء قبل الجميع وحذرت منه ولكن كذبت لم تصدق. يعني ممكن في أشخاص قالوا هي خلاص فقدت بصرها، فقدت عقلها، يعني ما صدقوها للأسف. طبعا بحسب الرواية التراثية للأسف الشديد وقع الهجوم الذي كانت تحذر منه. يعني صحيح هي كانت زرقاء اليمامة وبصرها حاد وشديد، لكن لابد نعرف أنه لا نأخذ المبالغات. المكان حقيقة مكان تاريخي اللي هو نجد، ونجد واسعة ليست نقطة صغيرة على الخريطة، يعني كان إقليم واسع في نجد. من أشهر مدنه التاريخية حجر اليمامة التي طبعا قامت الرياضة الحديثة في نطاقها وعلى امتداد عمرانها التاريخي. أما بلدة اليمامة المعروفة اليوم في محافظة الخرج، فلا ينبغي إنه احنا نختزل الإقليم التاريخي كله فيها، هي جزء من كل. هكذا بعد قرون طويلة بقيت زرقاء اليمامة مثلا عربيا في قوة الملاحظة وبعد النظر. وربما أجمل ما بقي من حكايتها سؤال: كم مرة يكون التحذير أمامنا والإشارات واضحة لكن إحنا نحب أنه نتجاهل؟ ليش نرفض الحقائق علشان إحنا عاجبنا كده أو إحنا ما تعودنا على كده؟ ومرات إنه في شخص بيحذرك يمكن هو عنده بعد بصيرة أبلغ منك فيها. يمكن هذا الموقف حاليا، يمكن الآن نعيشه الأبناء والآباء، الأب يحذر والأم تحذر والابن بيشوف إنه أبوه ببالغ. يمكن الأب والأم شايفين شيء ما شافه الأبناء، ويمكن الطبيب أحيانا بيشوف إشارات أنت مو شايفها. فنرجع ونقول يا ما كان، اتبع الإشارة قبل أن تتحول إلى أزمة. الأهم أنه أنت تمتلك الشجاعة عشان كمان تصدق ما تراه وتشعر فيه. أنا كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وهذه قصتنا في يا ما كان.
0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية، من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إليه وأكرمنا بأن جعلنا من أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل حاجاتنا إليه لا لأحد من خلقه، وعلمنا أن الافتقار إليه عز وأن اللجوء إليه طمأنينة. يقول أهل العلم: من علامات افتقار العبد لربه الوجل من عدم قبول العمل، فمع شدة إقبال العبد على الطاعات والتقرب إلى الله بأنواع القربات، إلا أنه مشفق على نفسه أشد الإشفاق، يخشى أن يحرم من القبول. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية،

هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. على الرغم من حرصهم على أداء هذه العبادات الجليلة، فإنهم لا يركنون إلى جهدهم ولا يدلون بها على ربهم، بل يزدرون أعمالهم ويظهرون الافتقار التام لعفو الله ورحمته. تمتلئ قلوبهم مهابة ووجلا، يخشون أن ترد أعمالهم عليهم، ويرفعون أكف الضراعة ملتجئين إلى الله، يسألونه أن يتقبل منهم. هذه الحقيقة تتأكد عند أهل الإيمان بعدة أمور، منها أن الله عز وجل غني عن طاعات العباد، فالله جل وعلا غني عن عباده وليس في حاجة إلى عبادتهم وطاعاتهم. قال الله عز وجل:

يجي أحدا منكم عمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أيقن بضعفه وعجزه، وازداد تضرعا وافتقارا لربه جل وعلا، ولم يتعاظم في نفسه أو يعجب بجهده وعمله. قال ابن القيم: كلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس، وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. كلما شعر العبد بهذه الحقيقة بانت له عظمة الخالق جل وعلا، وعرف مقدار نفسه. وهكذا رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فها هو ذا أجلهم وأعلاهم منزلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام وهو أعرف الناس بصاحبه: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنها تربية ربانية تحد من استعلاء العبد، وتجعله دائم الافتقار لربه، دائم الانكسار بين يديه. وإذا كانت هذه هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه، وهو من هو جهادا ونصرة لدين الله ولنبيه، فكيف يكون حالنا؟

0: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

صح. الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: نوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة FM على هواك.
3: كن حذرا، للأسرة دور كبير في الوقاية من أضرار المخدرات، وذلك بتعزيز الوازع الديني لدى الأبناء واحترام رأي الأبناء وتشجيعهم على التعبير وبإعطائهم الثقة للبوح بمشاكلهم والاقتراب منهم وتنمية اهتمامات الأبناء بالأنشطة والهوايات الإيجابية وتعليم الأبناء بكيفية التعامل مع الضغط النفسي والإحباط. مع تحيات جدة FM.

0: والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: يا هلا.

0: 8-5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة FM.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: بالعكس.
1: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة، نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: بالعكس،

0: عندك زكام؟ الحل هو المضاد. رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس إنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام فيروسي عادي، بالعكس المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما راح يخلي الزكام يروح أسرع. وفوق هذا الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. وطبعا هذا ما يعني أن المضاد ما نحتاجه أبدا. إذا الطبيب شخص عدوى بكتيرية هنا الموضوع مختلف، لكن زكام يعني مضاد حيوي هي مو قاعدة. وأحياناً الدواء اللي إحنا نحسبه أقوى هو ببساطة مو الدواء المناسب أصلاً. بالعكس في مصادر طبية موثوقة تأكد أنه نزلات البرد فيروسية وأنه المضادات الحيوية ما تعمل ضد الفيروسات ولا تساعد على التحسن من الزكام.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الخمسة، معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: قصص رياضية.
2: في أولمبياد 1980 الشتوية، واجه منتخب الولايات المتحدة للهوكي على الجليد المكون من طلاب جامعيين وهواة منتخب الاتحاد السوفيتي المحترف والمسيطر على اللعبة لعقود، عكس كل التوقعات وبفضل أداء دفاعي وروحي وحماسية خيالية، فازت الولايات المتحدة بنتيجة 4-3 لتصنف هذه المباراة كواحدة من أكبر المفاجآت الرياضية والتاريخية.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين.

0: واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
7: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
8: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
7: لحظة لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
8: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
6: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
8: وزوايا مختلفة
5: وقضايا تهم الشباب.
6: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM. ابدأ صح الآن على جدة FM.
9: ابدأ صح معانا أكيد وابدأ صح. أهلا بكم كلكم، كل اللي بيسمعنا، كل اللي بيشاركنا، كل اللي بدأ فتح موجته من أول ساعته الصباحية. إن شاء الله يا رب صباح الخير والسعادة والفرح. ما لكم غير إذاعة جدة ويبدأ صح.
10: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة زي ما تعودتوا دائما. برنامجنا يأتي من الآن وعلى مدى 3.5 ساعات حنكون معكم في مشاويركم الصباحية. انطلقنا في إبداء صحة، نقول تحية كبيرة من فريق العمل من الإعداد علياء الهدلي فاطمة شرف، أما التقديم مع إمام بحيدرة دينا سعد والإخراج لسارة خوجة.
9: ابدأ صح من الآن وحتى العاشرة أكيد فقرات متنوعة، عندنا أشياء كثير حنتحكاها معاكم، وعندنا كالعادة فقرات متنوعة، عندنا لغزنا، عندنا موضوع دردشتنا. وخلوني أذكر بس بأنكم تقدروا تتواصلوا معنا على الأرقام المثبتة إن شاء الله بتلاقوها في تغريدة منصة إكس، وكذلك تقدروا من خلال منصة إكس وتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس تشوفونا صوت وصورة وتشاركونا على هاشتاجنا في إكس هاشتاج ابدأ صح. كل اللي حابب يشارك أكيد بتصبيحاته الحلوة على 8002442288 هذا حيكون رقم الواتساب. لا تروحوا بعيد، أول محطة غنائية من يد سارة الحلوة ونرجع نبدأ براضيها.
10: يلا

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: أخبار الطقس على جدة أف أم.
5: أخبار الطقس على جدة أف أم ليوم الاثنين الموافق 12 من أكتوبر. بمشيئة الله تعالى، لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول، مصحوبة بزخات من البراد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة والشرقية. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الشمالي والجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج باتجاه المضيق، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى جنوبية غربية، تتحول ليلا شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وأخيرا حالة البحر خفيف الموج.
4: أخبار الطقس على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: حياكم من جديد، صباحكم ورد، صباحكم سعادة، صباحكم ابدأ صح.
4: يا هلا وسهلا فيكم. خلينا نبدأ مشوارنا اليوم، هنبدأ من تصبيحاتكم كعادتكم. أول تصبيحة معانا، خلينا نشوف تصبيحاتكم. طيب أول تصبيحة معانا من سعيد الدوسري، يقول صباح الأمل والبدايات الجميلة، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا سعيد الدوسري.
3: مريم من القصيم، صباح الأمن والأمان على الجميع وعلى فريق العمل، وربي يحفظك يا مريم.
4: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من
3: مجهولة الهوية، هذه
4: أوكي
3: التصبيحة.
4: طيب لا أنا فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق أيوة كمان شوية كمان، يا حلو يا سلام عليك. طيب هنا كمان عندنا تصبيحة برضو، أبو عمار من جدة يصبح علينا، يعطيكم العافية. عندنا ثلاثة أربعة ما هم كاتبين
3: مجهولة الهوية يا جماعة،
4: صراحة ما أنتوا كاتبين أسماءكم.
3: طيب. عندنا تصبيحة من أبو فؤاد، اللهم احفظ وطننا من كل شر، اللهم آمين.
4: سعيد القحطاني يصبح على الجميع ويقول حفظ الله لنا وطننا الغالي من كل مكروه بإذن الله يا رب، آمين يا رب. يعطيك العافية يا سعيد.
3: غازي شولان بيصبح عليكم وين ما كنتوا، صباحك سعادة.
4: صباح الخير من عبد الرحيم الثبيتي، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك يا عبد الرحيم.
3: تحية طيبة لكم ودعوات جميلة من الصادق آدم العاقب علي، صباحك خيرات.
4: أيضا عندنا تصبيحة من سليمان الدبياني، يصبح على الجميع، يعطيك العافية يا سليمان، وتحية كبيرة لسارة، يعطيك العافية يا سليمان.
3: بكر عبد الكريم بيحييكم، بيحيي إذاعة جدة وكل من فيها والمستمعين الكرام، وإحنا أكيد بنحييك يا بكر عبد الكريم.
4: أيضا عندنا تصبيحة من سيف المغابش، يصبح على الجميع ويقول التفاؤل في الهموم مثل الغيوم، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا هلا فيك.
3: فضل السنادي، صباحك جميل وبجمال إن شاء الله قلبك وقلب كل من يسمعنا، شكرا على الصور.
4: أيضا عندنا تصبيحة من علي الكشيشي من جيزان، يصبح على الجميع، شكرا جزيلا يا علي، يقول صباح الورد، صباحك الورد.
3: عبد الهادي عمران رجعت لنا الصور الحلوة من البر، صباح الورد والياسمين وصباح الخير والعافية لأهل القلوب الصافية، صباحك سعادة يا عبد.

0: الهادي.
1: أبو تهاني يقول صباح الخير، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك يا أبو تهاني.
0: شادي يا سيد بتصبح علينا وبنصبح عليكي وبتصبح على الكل.
1: يا هلا فيكي. فوزية الزايدي أيضا بتقول صباح الأنوار، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيكي.
0: عبد العزيز عسيري صباح النور والسرور.
1: عون البيشي صبح علينا وعلى الجميع، شكرا جزيلا لك يا عون.
0: صباح الخير من فهد العتيبي،
1: يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا تصبيحة من حمود يصبح علينا، وعندنا أيضا تصبيحة من محمد علي، كلهم يقولوا صباح الخير، صباحك أنوار.
0: صباح الخير وصباح الأجواء الجميلة الماطرة من أبو حازم.
1: أيضا أبو نواف يصبح علينا، وأيضا عندنا روبن كمان يصبح علينا، شكرا جزيلا لك يا روبن.
0: عبدالله المطوع من الأحساء بيسلم عليكم، بيقول لكم أسعد الله صباحكم بالخير والعطاء.
1: أيضا أبو سعود يصبح على الجميع بدعواته الجميلة وكلماته الأجمل.
0: يحيى أحمد يقول لكم صباح الخير عليكم وعلى إذاعة جدة وعلى سعيد الدوسري، أول من صبح عليكم.
1: طيب عندنا أيضا تصبيحة من شريفة، صح؟
0: أي
1: شريفة، أوكي شريفة يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيكي.
0: عندنا صباح الخير والأنوار من بندر الغامدي، وعنده استفسار بخصوص الإجابات حقت الألغاز السابقة، وين نحصلها؟
1: ما عنده لازم نسوي موسوعة، ما
0: صراحة لا ما بنكتبها والله،
1: ما لا يعني هي وقت الحلقة ووقت ما هذا وخلاص، حتى نحن ننساها، مو عشان كذا أحيانا نقدر أحيانا نرجع ننسى إنه كتبنا الشغلة الفلانية ونرجع نعيدها.
0: صحيح.
1: طيب عندنا آمال أبو زيد صبح على الجميع، تقول صباح الخير والحب، صباح الخير والجمال، يعطيكم العافية.
0: صباح الخير وأحلى صباح عليكم من محمد الحامد من الدمام.
1: أحمد دهمشي يقول صباح الخير، صباحك أنوار يا أحمد.
0: مبارك الحضرمي صباحكم الله بالخير والنور والسرور والصحة والعافية، صباحك سعادة يا مبارك. هذه كانت آخر تصبيحة من مبارك ومنكم. نروح على اللغز.
1: ننتقل إلى اللغز، يلا.
0: اللغز اليوم نبات، النبات يقول لكم أنا نبات منتشر وقديم بقدم الأرض، فوائدي عديدة لكنك تجهلها، كثيرة هي طرق استعمالاتي، المفاجأة أني عكس ما تظن فاقترب مني، أخالف الآخرون في حبهم للشمس والحصاد، فمن أنا؟ أنا نبات منتشر وقديم بقدم الأرض، فوائدي عديدة لكنك تجهلها، كثيرة هي طرق استعمالاتي، المفاجأة أني عكس ما تظن فاقترب مني، أخالف الآخرون في حبهم للشمس والحصاد، فمن أنا؟
1: جميل. هذا هو اللغزنا. خلينا نشوف أرقامنا، تقدروا تشاركونا على 012-64-77-060 أو 012-649-2400 أو 012-744-5154. هذه الأرقام للاتصال، واللي حابب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28، هذا الرقم للواتساب لو سمحتوا اكتبوا أرقامكم مع الإجابات. واللي حابب يشاركنا بالاتصال يسمع اللغز أول عشان بس ما نضيع الوقت في أننا نقعد نتساءل مع بعض. خلينا نسمع اللغز.
0: اللغز يقول أنا نبات منتشر وقديم بقدم الأرض، فوائدي عديدة لكنك تجهلها، كثيرة هي طرق استعمالاتي، المفاجأة أني عكس ما تظن فاقترب مني، أخالف الآخرون في حبهم للشمس والحصاد، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد في لغزنا. لغزنا يقول: أنا نبات منتشر قديما بقدم الأرض، يحبني الجميع، فوائدي عديدة لكنك تجهلها، أغلبنا يمكن يجهلها، كثيرة هي طرق استعمالاتي. المفاجأة أني عكس العكس في عكس الجميع في حبهم للشمس والحصاد، فمن أنا؟ يلا ناخذ حمود. صباح الخير يا حمود.
2: صباح الخير يا دينا وإيمان، وسلام عليكم. صباح الخير إن شاء الله.
3: صباح الورد، يا هلا.
2: إن شاء الله. والله في نبات هو أول ما أسمعه أقول هو السرخس.
3: السرخس.
2: إيوه، لأنه ما يحب الشمس، هو مختلف عن النباتات السرخة، هو ما يحب الشمس.
3: حمود يقول السرخس. سرخس. طيب.
1: ايش السرخس
3: حمود؟ يعني ليش ما تدينا شيء سهل؟
1: السؤال ايش السرخس بالضبط؟ ايش نستخدمه في ايش؟ لانه صراحه ما عرفت.
3: محشي السرخس.
1: مرح محشي مثلا. والله من جد اتكلم، والله
3: لا
1: ما
3: هو ورق كذا زي الخ...

0: خس.
1: آه زي الخس؟
2: زي الخس.
1: آه أوكي. ناكله يعني؟
2: أيوه
0: ناكله. أنا ما عمري أكلته. أنا والله حمود أكلته أنت؟
2: لا أنا ما قدرت. هو قديم حتى من أقدم
0: بقدم الأرض.
1: آه أوكي بقدم الأرض. طيب أوكي يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك حمود. يا هلا فيك. طيب خلينا نقرأ اللغز.
0: نقرأ اللغز.
1: أيوة لأنه بتقولي لي فيه.
0: طيب
1: شيء.
0: أنا نبات منتشر وقديم بقدم الأرض، فوائده عديدة لكنك تجهلها، كثيرة هي طرق استعمالاتي، المفاجأة أني عكس ما تظن فاقترب مني، أخالف الآخرين في حبهم للشمس والحصاد، فمن أنا؟
1: طيب يلا خلينا نرجع نشوف إجاباتكم على الواتساب. عندنا إجابات جميلة ما شاء الله جاءت.
0: أنا دائما مع التنوع.
1: أنا دائما مع أنه نركز. هذه أنا يعني بس نركز يمشي حالنا. طيب أحمد الدهمش يقول لك دوار الشمس،
0: وقاهر الظلام يقول الأرز.
1: حلو. أيضا عندنا ربيع محمود يقول القمح،
0: وأبو تهاني يقول القمح.
1: أحمد السعيد يقول الماتشا. طب ليه؟ طيب
0: عندي إحنا نورة تقول ممكن الفقع.
1: أوكي.
0: والجوهرة تقول الفطر.
1: آه الفقع والفطر. حلو جميل. نروح لعبد الله.
0: هلا يا عبد الله.
3: صباح الخير أستاذ إيمان.
0: صباحك ورد وسعادة. يا هلا.
3: وكيفك أستاذ دينا؟
1: يا هلا فيك
0: عبد الله الثقفي. صح؟
3: صحيح.
0: هلا وسهلا. طيب إيش رأيك في النبات حق اليوم؟ أسأل أسأل قبل لا إيه؟
3: طيب لا. يعتبر من الورقيات؟
0: لا.
3: طيب
0: هذه طبعا كبيرة. هذه صدمة لحمود الآن.
3: شجرة كبيرة ولا صغيرة؟
0: لا ما هي كبيرة.
3: طيب بذور ينتج بذور؟
0: لا.
3: لا. شوف انتو حطيتوا مطب في اللغز اللي هو ايش؟
0: اللي هو
3: في الشمس. وممكن الناس يروحون دوار الشمس. دوار الشمس.
0: لحظة احنا انت ايش تفهم من اللغز لما نقول اخالف الاخرين في حبهم للشمس؟ يعني انا احب الشمس ولا ما احبها؟
3: ايوه هو يحب الشمس.
0: اي بس الكلام أخالف الاخرين في حبهم للشمس، الاخرين يحبوا الشمس فانا بخالفهم، يعني انا ايه؟
3: يعني ما تحبين الشمس.
0: بس دوار الشمس يحب الشمس.
3: ايوه لا دوار الشمس هو عكس الشمس.
0: لا هو يدور للشمس.
1: يدور فين الشمس.
3: ايوه انا اقول ان شاء الله ان نبات الزهرة.
0: الزهرة القرنبيط يعني.
3: القرنبيط.
0: طيب يا عبد الله مشكور.
1: حلو حلو.
0: شكرا شكرا.
1: ام خالد صباح الخير.
0: اشتهيت القرنبيط البني.
1: ام خالد صباح الخير كيف حالك؟
4: اهلا وسهلا الحمد لله كيف حالكم؟
1: يا هلا وسهلا فيكي يا ام خالد. صباحك انوار. من وين تكلمينا ام خالد؟
4: أنا من الظهران.
1: من الظهران. يا هلا وسهلا بأهل الظهران. طيب يا أم خالد عالقة في الزحمة واضح
4: جدا.
1: أوكي
0: زحمة في الظهران.
1: أيوة لا مليانة زحمة في الظهران صحيح. اللي في الدمام يبغى يطلع الخبر، اللي في الخبر يطلع الدمام، ويلا تعلق الظهران. يلا
4: هذا هو.
1: شفتي كيف؟ يلا قولي لي يا أم خالد.
4: أنا الأمانة أول ما سمعت اللغز فكرت أنه يحب الشمس.
1: حلو.
4: فجبالي الصبار.
1: الصبار. طيب بما أنك اكتشفتي الحقيقة المرة أنه ما يحب الشمس.
0: لا هو اللغز يعني واضح أني أنا بقول أنه يحب الشمس.
4: هو نبات يؤكل.
1: يؤكل. إيه نبات.
4: إيش؟
1: طيب. طيب أعطيني كذا إجابة لين ما تغيري إجابتك.
4: نبات ما يحب الشمس أغلبها تكون الفواكه.
1: طيب
4: تكون مثلا الفراوله الاشياء هذه.
1: اعطيني واحده كذا. اعطيني واحده الين ما تغيري اجابتك.
4: ممكن الفراوله.
1: الفراوله. حلو يعطيك العافيه شكرا لك يا ام خالد. يا هلا وسهلا فيك.
0: خلينا نذكر بالارقام وحابين نسمع اصواتكم اكثر على الرقم 012-647-7060 و012-642-4000 و012-647-7154 وكذلك على الأرقام رقم الخاص بالواتساب 800-2442-828. أذكر باللغز أنا نبات منتشر وقديم بقدم الأرض، فوائدي عديدة لكنك تجهلها، كثيرة هي طرق استعمالاتي، المفاجأة أني عكس ما تظن فاقترب مني، أخالف الآخرين في حبهم للشمس والحصاد فمن أنا.
1: يلا ناخذ أبو حسن. صباح الخير.
5: ألو السلام عليكم. صباح الخير.
1: يا هلا، صباحك أنوار.
5: كيف الحال؟
1: بخير، جعلك بخير. هاي أبو حسن.
5: أولا أقول لكم الله يحفظ بلادنا من كل مكروه.
1: آمين يا رب. آمين يا رب.
0: آمين.
1: يعطيك العافية.
5: طيب النبات ده من الخضار أو الفواكه؟
1: يا سلام، هذا أنت سؤال سألني. يعني هذا سؤال ما نقدر نجاوب عليه. هو نبات ونحبه ونأكله.
0: أيوه
1: نحبه ونأكله.
0: أسأل.
1: قول.
0: أسأل. تبى تسأل إيش؟
5: من الخضار أو الفواكه؟
1: ما بقول لك هو خضار أو فواكه، هو نبات في النهاية. أنت اللي قل لي، أنت اللي أعطيني إجابة.
0: طب لو فواكه إيش في بالك، ولو خضار إيش في بالك؟
1: لا كذا لا حطمتي يا إيمان. لا ما يصير، لا ما يصير.
5: ينأكل
1: ينأكل طبيعي، ينأكل. يلا
5: يلا إن شاء الله. القمح.
1: إيش هو؟
0: القمح.
5: القمح. القمح
1: حلو أكيد.
5: إن شاء الله.
1: أكيد
5: إن شاء الله بإذن الله.
1: يلا ثلاث مرات إن شاء الله، يعني إن شاء الله. يعطيك شاء العافية. شكرا لك.
0: هلا وسهلا بسعود.
6: سلام يا إيمان.
0: عليكم السلام. يا هلا
6: يا دينا.
1: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا.
6: تقولي ناكل انت؟ ها
0: وطيلنا وطيلنا الراديو عشان الصدى.
6: بعيد بعيد عند عند.
0: طب ليه سامعين الصدى؟ ليه
1: احنا سامعين الصدى يا ابن الحلال؟
6: طيب خلاص ماشي
0: ماشي.
6: طيب
0: طيب قل لي.
6: النبات هو الفطر.
0: الفطر.
6: ايوه.
0: انت حطيته في شات جي بي تي؟
6: لا ما حتى لا شابتي ولا شيء.
0: قولي قولي.
6: حطيته مخي مخي مخي.
0: هذه إجابة الشات جي بي تي.
6: لا لا لا.
1: طيب وهي قاعدة تقول لك إجابة الشات جي بي تي يعني إيش؟ يعني إيش؟ فكر فيها شوي.
6: يعني غلط.
1: يا شكرا لك.
0: بس خلاص.
6: إيش دراك الشات جي بي تي هذه؟
1: لا يعني.
0: لا لازم أقول لك حكاية.
1: اتفضلي.
0: أنا لما نكتب اللغز.
6: وانتوا فين جيبوا الغازكم يعني؟
0: استنى استنى، انا لما نكتب احنا
1: من
0: راسنا احنا نكتب اللغز. لما نكتب اللغز يا سعود اروح الشات جي بي تي واحط اللغز اشوف ايش جاوب، اذا جابوا صح اغير الكلام. اروح ديب سيك واحط السؤال. اروح الجيميناي واحط السؤال، الين ما اشوفهم انهم ولا واحد من الذكاء الاصطناعي جاب الاجابه الصحيحه اعتمد لكم الكلام.
1: شوف تخيل قديش.
0: تخيل شفت التعب اللي بتعبه.
1: يعني اقوى من الاف بي اي. ايمان تشتغل.
0: ما خلي الشات جي بي تي ينتصر علي.
1: ها شفت كيف؟
6: يلا شوف لنا مكان ثاني. شوف غير جي بي تي.
0: في قلت لك كلهم مريت عليهم كلهم. انا يا سعود قبلك لا تتعب.
1: لا لا شوف يا سعود. شوف لا ركز انت يا سعود وحتجيب الاجابه. ركز وحتجيب الاجابه. تمام؟ يلا يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك. انت بتسلمي كل مفاتيحك.
0: لا عشان لا يتعبوا ويروحوا الشات جي بي تي.
1: انت بس لا تتعبي ولا تحكي الحكايه.
0: والله لازم عشان حبايبي ما يتعبوا ويروحوا ويكتبوا ويدوخوا.
1: طيب ناخذ فراس. خلينا ناخذ فراس. صباح الخير يا فراس. يا هلا صباحك انوار.
7: كيف حال دينك؟
1: يا هلا وسهلا فيك.
0: هلا وسهلا اخوي.
1: هاي فراس.
7: طبعا هو طيب محبب للجميع.
1: نعم
7: اي والاطفال اكثر
1: محبب للجميع. للجميع مو للاطفال، يعني ما هو خاص على فئه معينه.
7: انا عارف محبب اكثر يعني.
1: ما انا نرجع نقول مش فئه معينه. طيب. محبب للكل.
7: طيب, طيب انا اقول البطاط.
0: ايش اخويا؟
7: بطاطس او البطاط.
0: البطاط او البطاط.
1: بطاطس. نعم. اوكي
7: لانه في الارض يعني مو محبب للشمس تقريبا.
1: اوكي
7: الشمس. طيب. هذه مشكله.
0: أوكي. الشمس هذه تدينا طاقة، تدينا فيتامين دال.
7: صحيح صحيح. مو بدايم.
1: أنت بس لو ما ترى
0: أحارب على الشمس.
1: إيمان تحارب على الشمس وتحارب شات جي بي تي وتحارب إيمان شغالة تحارب.
0: معترضة
1: معترضة وتحارب طول الوقت. طيب خلاص أكيد البطاطس يا فراس.
7: إن شاء الله بإذن الله.
1: أكيد. طيب يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك.
0: يا هلا وسهلا بسليمان.
8: هلا صباح الخير.
0: صباح الورد. هلا وسهلا.
8: أخدينا وأخدينا مكرم الحادة.
0: تفضل أخوي.
8: أنا الحمد لله يوم الجمعة رجعنا الله مولودة بعد 14 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبروك.
8: اللهم لك الحمد. صبرنا صبرنا
0: ما شاء الله. ألف مبروك. الله يجعلها مواليد السعد يا سليمان.
8: اللهم من سمتها بشاير.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: شوفوا عروسه ان شاء الله
8: يا رب. يا
0: مبروك رب. الف مبروك يا سليمان.
8: الله يبارك فيك ان شاء الله ويرزق ربك المحروم
0: بإذن الله. اللهم امين. جزاك الله خير.
8: الاجابه انا بقول زي اللي قبلي. فطر
0: الفطر. ايوه اللي قبلك ما قال الفطر
1: بس اوكي هو طلب
8: الفطر. قبل اللي قبلي
1: قبل اللي سعود
0: خلاص. أيوة. سليمان نعطيك الفطر. شكرا يا سليمان.
8: شكرا.
1: يعطيك العافيه. يا هلا فيك يا هلا فيك. خلينا نروح لاوصاف. صباح الخير.
9: الو السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليك السلام والرحمه. هلا يا اوصاف.
9: صباح الخير لكم جميعا. يعطيكم العافيه.
1: يا هلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه. هاي يا اوصاف
9: خليني اجاوب على طول.
1: يلا قولي.
9: انت هلا وسهلا.
1: يا سلام عليكي. يا سلام عليكي. هاي يا اوصاف قولي.
9: نقول البطاطس.
1: البطاطس.
9: ايوه
1: اوكي.
9: يا
1: هلا وسهلا ومرحبتين. يا هلا وسهلا فيك.
0: اكيد متحمسين نسمع اجاباتكم اكثر مشاركاتكم اكثر سواء على الواتساب او الاتصال على لغزنا اللي يقول انا نبات منتشر وقديم بقدم الارض فوائدي عديده لكنك تجهلها كثيره هي طرق استعمالاتي المفاجاه اني عكس ما تظن فاقترب مني اخالف الاخرين في حبهم للشمس والحصاد فمن أنا؟

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: عزيزة يا هلا يا عزيزة، كنا نقول لصاحبتي في المدرسة عزيزة اللذيذة.
5: طيب خلينا
4: هي العزيزة جمال الليل
5: نقول اللغز أول يا إيمان.
6: قولي
5: طيب اللغز يقول: أنا نبات منتشر قديم بقدم الأرض، يحبني الكل، فوائدي عديدة لكنك تجهلها، كثيرة هي طرق استعمالاتي، المفاجأة إني عكس ما تظن فاقترب مني، أخالف الآخرين في حبهم للشمس وللحصاد، فمن أنا؟ ناخذ عزيزة.
4: عزيزة يا هلا.
7: يا أهلا، صباح الخير.
4: صباح الورد.
7: يا أهلا.
4: إيش رأيك؟
7: إن شاء الله بإذن الله نقول بطاطا.
4: بطاطا؟
7: إيه.
4: طيب يا عزيزة.
7: أوكي.
4: شكرا لك.
5: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا ناخذ إجاباتكم على الواتساب. عندنا إجابة من أبو تهان قال القمح، وأحمد السعيد قال الماتشا. حلوة الماتشا.
4: وعندي إجابة من أمال أبو زيد قالت القمح.
5: طيب أحمد تمراز قال الفطر أو عش الغراب.
4: يحيى أحمد يقول الأرز.
5: أوكي. كمان عندنا إجابة من إبراهيم أبو علي قال الطماطم،
4: وفوزية الزايدي تقول الفطر.
5: طيب خلينا نروح لحسن. صباح الخير يا حسن.
8: معنور، السلام عليكم، كيف حالكم؟
5: يا هلا وسهلا يا حسن.
8: هلا، ما بطول عليكم. هي البطاطس لأن هي ما تقبل الشمس ولا الهواء.
5: ما تقبل الشمس ولا الهواء.
8: نعم، لا خلف النبات، كل النباتات
5: نزرعها في المريخ يعني.
8: لا، في الأرض.
5: طيب انت تقول ما تقبل الشمس ولا الهواء ولا شيء.
8: طيب هي تحت الأرض.
5: عشان تحت الأرض. اوكي متأكد؟
8: ما ادري حاجة، انا اتوقع كذا.
5: متأكد هنا الكلام؟
8: متأكد 95%.
5: حلو، حلوة النسبة، حبيتها. 95% كويسة، ماشي حالها. طيب يعطيك العافية حسن.
8: إن شاء الله مقبولة عليكم.
4: السلام. كل شيء مقبول منك يا حسن.
5: أكيد، يعطيك العافية. يا هلا.
4: بطاطستين، خس كله مقبول منكم.
5: يلا نروح لفوزية.
4: هلا يا فوزية.
9: السلام عليكم.
4: عليكم السلام والرحمة، يا هلا.
9: أبغى أسأل، طب هو فوق الأرض النبات هذا ينبت ولا تحت الأرض؟
4: صراحة المعلومة غايبة عني.
5: فوق ولا تحت؟ غريب.
4: إيش يا فوزية؟
9: لا، ألوان
4: ولا يعني ألوان، ويمكن تتدرج على نفس الدرجة.
9: طيب البطاطس.
4: طيب أخيرة يعني البطاطس. أثبت. طيب يا فوزية شكرا لك.
5: يا حلا وسهلا.
4: في عندنا أسئلة حلوة جاتنا،
5: يلا
4: بس تذكريها.
5: نمشي ونشوفها. طيب. نمشي ونشوف.
4: عبد الرحمن الزهراني يقول الرجلة.
5: أيضا عندنا إجابة، علي النجعي قال الفراولة،
4: وفراس القحطاني يقول البطاطس،
5: غيدة قالت دوار الشمس،
4: وهاشم محمد السوداني يقول الفطر.
5: الفطر. أوكي. عندنا أحمد صلاح قال القرنبيط، الزهرة يعني.
4: نعم.
5: أوكي. طيب ناخذ علي. صباح الخير يا علي.
10: هلا دينا، صباح الورد، صباح الفل.
5: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
10: صباح عليك وعلى إيمان.
5: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا. علي، إيش الإجابة؟
10: إيش الإجابة يا علي؟
5: أنا والله شفت الفراولة أنت كاتب لي.
10: أيوة الفراولة صحيح.
5: أوكي.
10: بس أنا ما أقول نحن على البطاطس.
5: تبغى تغير؟
10: إجابة كذا وإجابة كذا.
5: لا، مو إجابة كذا وإجابة كذا.
4: هو علي يحب مرة يحط هنا.
5: لا لا، مو على كيفك، مو على كيفك. لا، ما أبغى أخليه. علي بالذات ما أخليه. علي بالذات ما أخليه.
4: لا لا لا، ما يهمك علي، جاوب كالعادة، إجابة هنا وإجابة هنا.
5: يلا خلاص.
4: إيش يعطيك العافية؟
5: البطاطس. خلاص البطاطس. يلا مع السلامة. خلاص مع السلامة يا علي. يلا مع السلامة.
4: طيب أبو بكر يقول السرخس اللي هو الخنشار.
5: اسمه خنشار.
4: بكره اسوي لك ان شاء الله محشي خنشار.
5: شكرا.
4: وساره تاكل بالعافيه معانا محشي
5: طب
4: خنشار.
5: ليه؟ طب ليه؟
4: تغيير من باب التغيير.
5: طيب ابو هزاع صباح الخير.
6: السلام عليكم. صباح النور والسرور.
5: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: هلا ابو هزاع.
6: حياكم الله.
4: حياك الله.
6: انا بسال دقيقه صوت الراديو عندي عالي.
5: كيف انت انقذت نفسك بنفسك؟ شكرا لك.
4: هو سامع الصدى ومتضايق.
6: رجع علي الصدى. أيوه؟ بسيطه بس ما يبقى
4: يعني. اسمع صدى. طيب. صوتك.
6: طيب وفكري والمعاد. اللهم صل على
4: محمد. ايش يقول؟ ما سمعت.
5: كمل لك الاغنيه.
4: كمل لك صوتك. ايش؟
5: ايوه يلا.
6: هو المحصول يعني يطلع في السنه مره ولا؟
4: والله اعتقد اعتقد دائما صراحة يعني. حتى دي المعلومة أنا يعني يا جماعة تسألوني أسئلة ساعات كني مزارعة. أجمل تحية للمزارعين اللي بدونا أطيب الثمار. أيوة بس صراحة ما أعرف يعني طول بس أنا في السوق أشوفه طول السنة.
6: السوق طول السنة على طول؟
4: طول السنة موجود.
6: طيب له موسم معين يعني في شهر معين يعني الناس يشتروه؟
5: تقول لك طول السنة يا أبو هزاع.
4: طول السنة أنا ألاقيه أبو هزاع في السوق.
6: طول السنة؟
4: طول السنة. ما شاء الله يعني احنا الخيرات في اسواقنا ما تنتهي تبارك الله ما شاء الله.
6: اي بس يكون مخزن يعني ما هو
4: ممكن يشدرني. ترجع لاسئله المزارعين والله ما اعرف.
6: اي يكون مخزن يعني صح.
5: لا تحرجوا ايمان
4: صراحه يعني انت تعرف هو موسمي ولا طول السنه ولا
5: لا لا هو ما هو موسمي.
6: طيب طيب غلبناك اليوم يا ايمان ان شاء الله.
4: النعم.
6: المحصود القمح باذن الله.
4: طيب يا قمح خلاص القمح. شكرا. طب حتى القمح ما انت بتلاقي الدقيق طول الوقت السنة. في الاسواق
6: نلقاه طول الاسواق بس ممكن يكون احيانا مخزن
4: يعني ليش انت مو لاقي
5: ابو هزاع. ابو هزاع واضح
4: طول السنه.
5: لا لا هو ابو هزاع واضح انه تاجر تموينات يعرف يعرف ايش اللي مخزن وايش اللي ما تخزن.
4: والله ابشر حدور للمعلومه واجاوبك هي على الهوا حقتي تخزن ولا طول السنه ولا موسمي.
6: خذ العلم المعلومه هذه وكاد 100%
5: ما يحتاج. وش اللي وكاد؟
6: المعلومة هذه اللي يكون مخزن.
4: طيب الآن الآن أقوقل عليها.
5: استنى استنى استنى بس
6: إيش يعني الحين لو أنزل سوق الخضرة ألقاها على طول.
4: طبعا أقول لك طول السنة
5: موجود ما تتعب ما تتعب على طول تلاقي. أيوة لا إله إلا الله صادق والله العظيم مشكلة.
6: أنا ماني مغير
5: أبدا القمح يعني القمح تبون ولا بسلامتكم إلا إلا إلا, إلا. أيوة كذا
6: هذا الكلام مره ما نغيره.
5: طيب خلاص
4: يلا
5: يعطيك العافيه.
4: هل الكذا موسمي؟ يقول لك نعم هذا اللغز محصول موسمي تتوفر زراعته وجنيه في عدة مواسم
5: منها
4: زراعية خلال العام في الشتاء في الربيع في الصيف.
5: يعني موجود طول السنة.
4: يلا
5: يعني
4: روح انت
5: يعني صادقة يا صادقة إيمان قالت موجود طول السنة. نروح لحصة.
4: غلبناك يا إيمان.
5: انت ايوه والله مشاكل تسوي إيمان معي.
4: طيب خلينا عبد الهادي عنده أسئلة. هل يعتبر من الفواكه؟ هل هذا النبات ينطبخ؟
5: ينطبخ
4: ينطبخ
5: ينطبخ. عاد انت فكر فواكه تنطبخ كيف. يلا يا حصه كيف حالك؟
11: الو السلام عليكم.
5: وعليك السلام والرحمه كيفك يا حصه؟
11: الحمد لله.
5: يا هلا يا هلا. يلا يا حصه.
11: ايوه انا اقول البطاطس ان شاء الله.
5: انت تقولي البطاطس متاكده؟
11: ايوه ايوه كمان لا في البرنامج حقها تقول في البطاطس اشكال في بطاطس بنفسجي وفي بطاطس لونها زرقاء وحمراء.
5: طيب خلاص انت تبغي البطاطس.
11: وفي بطاطس بطعم المكسرات.
5: طيب انت يا دحين خلينا من الاء.
4: ايوه
5: خلينا من الاء. تحيه طبعا لزميلتنا الاء محمد. بس انه نحن ايوه بس احنا الحين انت خلاص البطاطس.
11: ايوه
5: شكرا لك يعطيك العافيه حصه. شكرا يا هلا يا هلا وسهلا فيك. انسالت علينا معلومات ما لها
4: يعني يا جماعه ابسط من كذا الموضوع.
5: ابسط من كذا طيب. الموضوع طيب.
4: عبد الهادي عمران يقول البطاطس.
5: طيب عندنا اجابه من ابو غيث قال اليقطين. اوكي حلو.
4: عندنا إجابة من ميثاق تقول النعناع.
5: أيضا فوزي قال الجزر.
4: وإجابة من سامي نواف سنان يقول الخرشوف.
5: حلو الخرشوف.
4: هل النبات بحري؟ لا يا ناصر عولقي
5: مرة بعيدا عن البحرية. طيب نروح لعبد العزيز. صباح الخير.
12: مرحبا صباح الخير حياكم الله.
5: الله يحييك ويبقيك كيف حالك؟
12: سؤالين بسيط الله يسلمك.
5: اتفضل
12: سؤالين.
5: اتفضل
4: هات.
12: السؤال الأول هل يقوم بزراعته الإنسان؟
4: نعم.
13: نعم.
12: طيب السؤال الثاني، موسمية ولا على طول الوقت؟
4: موجود طول الوقت.
12: طيب ليش هذا أخو موجود في المطبخ على طول يعني؟
4: والله حسب
13: على حسب مقاضيك
4: انت. على حسب مقاضيك اللي قضيتها. انت تبغى تجيبه في بيتك جيبه، ما تبغى تجيبه لا تجيبه.
12: لا لا جيبه وكل يوم اصلحه.

0: يحب لا. الشمس خلاص البصل
1: هو ما يحب الشمس هو
0: ما يحب الشمس أبدا وموجود يعني طول السنة
1: وقت زراعته ولا
0: ما يحب الشمس يقول لك وقت يعني إيش وقت زراعته ووقت حصاده ما يحب الشمس
1: ما يحب الشمس
0: أبدا
1: هذا البطاطس
0: خلاص البطاطس خلاص.
2: هو عنده ماشي. مزرعة أنا حاسة أن عبد العزيز عنده مزرعة
0: لا يقول لك أنت ما تسوي العيشة ما العيشة نعمل صراحة. نعمل العيشة بالبطاطس هذا اللي
2: يلا خلاص
0: فيه.
2: بطاطس ولا بصل
0: خلاص
1: بقلي يا شيء
2: طيب
0: خفايف
2: بطاطس ولا بصل آخر شيء
1: يا أتي دينا ولا
0: أنا دينا دينا
1: اسمي الظاهر أنها وش تسوي آخر الليل تطلع على زيت وتحط فيه شوية بطاطس
0: لا يا ابن الحلال لا لا
2: ترى
0: لا لا يسمن البطاطس بالليل
2: لا استنى تبى بطاطس ولا بصل في الآخر
1: لا لا بطاطس
2: بطاطس شكرا يا عبد العزيز
0: أنا حاسة إن إحنا قاعدين نسوي سلطة سلطة خضار عرفت يعني حتى مو صينية حاسة في الحلقة سارة حتى سارة
2: الله يكثر الخيرات
0: يلا خلينا نروح لعادل صباح الخير يا عادل عادل
3: الو
0: يا هلا
3: يا صباح
0: صباحك انوار اهلا وسهلا عادل الإرسال عندك مشكله في الارسال
3: في مشكله
0: انت جاوبني على طول نحن حنسمع
2: ادينا جواب
0: اعطينا اجابه على طول والله طيب قول لي
3: هل واضح
0: ايوه يلا
3: واضح
0: ايوه
3: طيب النبات فيه منه عن هل فيه منه نوع سام
0: نوع سام؟
2: لا
0: لا لا لا
3: ولا ما في سامي يعني.
0: لا لا لا
2: إيه قصده الفطر
3: أنواع نوع معين
0: لا لا لا
2: عادل قصده الفطر
0: يا ابن الحلال ما سمعت فيه عبد العزيز يقول لك العيشة ومطبخ وكذا
2: لا مو الفطر يا عادل
0: ما
3: مو الفطر
0: لا. لا والله إنه إيمان صراحة مرة محترمة
2: اليوم مرة متساهلة
0: متساهلة معكم
2: ما متساهلة ها.
3: والله حتى أنا مستغرب عشان كذا طيب
0: طيب
2: عشان تعرف إنه قلبي طيب
3: والله شكرا أقول مع الناس بطاطس
2: يلا بطاطس
3: حاسس بطل مو صحيح
2: خذ لك كيلو بطاطس
0: البطاطس مو صحيح أوكي خلاص
2: لا هو بيقول أنا بقول مع الناس
0: أيوة يقول لي أنا عارف إنه مو صحيح
2: طيب أي الله خذ لك كيلو بطاطس روح دوامك يا عادل
0: خلاص
3: طيب خلاص بطاطس مع الناس
0: يلا مع الناس يلا حسيت إنه قلب على محمد السهلي فجأة
2: شكرا يا عادل شكرا نهارك سعيد أنت وكل اللي بيسمعنا
0: يعطيك العافية يلا خلينا نطلع فاصل صغير بس قبل لا نطلع الفاصل نقول لغزنا
2: اللغز يقول أنا نبات منتشر وقديم بقدم الأرض فوائدي عديدة لكنك تجهلها كثيرة هي طرق استعمالاتي المفاجأة أني عكس ما تظن اقترب مني أخالف الآخرين في حبهم للشمس والحصاد فمن أنا؟
0: طيب تقدروا تشاركونا على الأرقام 012-64-770-60 أو 012-649-2400 أو 012-647-1054 الواتساب 800-248-28-28

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة، رجعنا لكم من جديد. اللغز يقول أنا نبات منتشر قديم بقدم الأرض، يحبني الكل، فوائدي عديدة لكن تجهلها، لكن يعني نحن كلنا نجهلها. كثيرة هي طرق استعمالاتي، المفاجأة أني عكس ما تظن فاقترب مني، أخالف الآخرين في حبهم للشمس والحصاد، فمن أنا؟ في إجابات طبعا كثير، بس هل هذه صحيحة ولا لا؟ أن هذا اللي ما نعرفه. خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول مرحبا يا لميا. صح
1: يا
0: لميا؟
1: أهلا.
0: يا هلا يا لميا.
2: هلا يا لميا،
1: أهلا فيك.
2: أهلا، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: يلا يا لميا، إيش رأيك؟ إيش الجواب؟
1: البصل أتوقع.
2: البصل؟
0: تأثرت بابو عيشة.
2: إيه بابو
0: عيشة
2: عبد العزيز.
1: هو أنا فكرت يا أن البصل يا أن الجزر، لأنه هو هذا اللي كنت بعيد عن
2: الضوء. طيب أوكي. إيش أثبت لك، بصل أو جزر؟
1: إيش تحسين ثبتي لك؟
2: لا أنت إيش تحسي؟
0: إيش تحسين؟
2: إيه أنت إيش تحسي؟ إيش الأقرب إلى قلبك، الجزر أم البصل؟
1: هو اللي يتجنبوها الناس البصل، بس يعني ما أدري. أنا جزء من
2: هذا،
1: يقول لي جزء بصل.
2: طيب قولي لي أنت إيش تبي، أنزل لك صحن مشكل بصل وجزر
1: ودولة واحد.
2: يلا
0: يلا يا لميا،
1: قولي في واحد صح.
0: ها
1: أقول طالما خيرتوني في واحد صح
0: يا بنت الحلال، أعطينا واحد.
2: لا لا لا، مش شرط يا لميا، ممكن كلهم خطأ.
0: ها
1: طيب خلاص، خلوها بصل،
2: خلوها بصل، مشوها بصل.
0: يعطيك
2: شكرا
0: العافية
2: يا لميا.
0: شكرا لك. يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الورد. هلا يا أختي دينا،
0: يا هلا يا هلا وسهلا ومرحبتين. صباح. محمد ايش؟ صباح.
3: محمد العمري معكم.
0: العمري يا هلا وسهلا. يا هلا،
3: صباح الخير اختي ايمان، شلونك؟
2: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
0: يا هلا،
3: طيبين. هيا الله صديقتنا ايمان.
2: شكرا
3: برضو.
2: يا حياك.
0: يلا يا محمد،
3: أصب عليكم أصب على الأصدقاء والصديقات، يعني أهلاً كلهم.
0: أهلاً أهلاً
3: كلهم في الجروب، طبعاً جروب الإذاعة كلهم.
0: يعطيك العافية.
3: وبالنسبة للجواب أتوقع بإذن الله الجزر.
0: الجزر تمام. يعطيك العافية، شكرا لك.
3: كان في فوائد، وتحياتي لكم.
2: يا هلا، سعدنا سمع صوتك يا محمد.
0: يا هلا،
3: العفو العفو،
2: شكرا لك.
0: خالد صباح الخير.
2: هلا يا خالد.
4: السلام عليكم، يسعد لي صباحكم.
2: يسعد صباحك، كيف حالك؟
4: بارك، شلونك؟
2: خير، عساك بألف خير. يلا ايش رايك؟
4: ايش رايي؟ لغزك مخير.
2: ليش؟ والله انه سهل.
4: والله سهل، بس انك توحتينا في اشياء واجد.
2: طيب
4: الخضار كلها قدمت اليوم.
2: ايه سوينا مشكل خضار.
4: اكيد. انا اقول ان شاء الله ان النعناع، واذا كان النعناع ترى هذه المره الثانيه والثالثه قلته.
0: طيب نحن أول معلومة قلناها أنه ما هو ورقي، أول شيء إيه؟ قلناه
4: ما هو ورقي؟
0: لا، وانت رايح للنعناع على طول وتجري على النعناع.
4: لأنه حساس.
0: لا، نحن ما قلنا شيء حساس. يعني نحن إيه؟ النبات اللي قاعدين نقوله ما هو حساس، بس هو ما يحب الشمس بس.
4: طيب ما يحب الشمس النعناع.
2: خلاص نخلي النعناع.
0: نخلي النعناع يعني؟
4: طيب لا.
0: طيب
4: الله صلي على محمد، بكون كوسة.
0: الكوسة حلوة، الكوسة
2: الله أنا مرة أحبها.
0: طيب يلا يعطيك العافية، شكرا لك يا خالد. يا هلا وسهلا فيك. نروح لحسن، صباح الخير يا حسن.
2: هلا ومرحبا. هلا يا حسن.
5: هلا
2: هلا بك يا هلا.
5: مرحبا، كيف الحال؟
2: يا هلا ومرحبا.
5: أقول لك هذا حصاد كثير يعني ولا
2: موجود طول السنة؟
5: لا الثمرة، الثمرة نفسها،
2: الثمرة موجودة طول السنة. ولما رحنا للمعلومة من الانترنت قال انه في لها حصاد ربيعي وحصاد شتوي وحصاد، يعني بتتحصد في كل السنة تقريبا.
5: لا انا اقصد لك الثمرة هذه نفسها مثلا زي البطاطس الحين لو قسم لها نصين ولا ثلاثة.
2: ايوه
5: حتجيك اكثر من
2: انت قصدك تتكاثر لا
5: لا
2: يعني كيف انا حقسم مثلا الثمره وتكبر لوحدها
0: وتفرج عليه تكبر فيلم كرتون ده يا
5: حاجه. البطاطس لو قسمتها نصين
0: ايوه
5: حطيتيها فيلم حتنتجك اكثر
2: صراحه. ما اعرف، جاوبني اجابه على حسب اللغز. انت ايش رايك؟ لغزنا ده اللي سمعته.
5: والله انت محيرتونا
2: اصلا. انا يعني ماني فاهمه، يعني انت بتزرع بطاطس قسمتها وطلعت لك كذا بطاطس
5: معروفة هذه، لو قسمتها نصين وزرعتيها
2: والله يعني أنا مولدي الدرجة داخلة ديب في البطاطس.
0: ما إيمان ما هي مزارع ما
2: بالضبط تعرف. يعني إحنا أديناكم اللغز
0: ثاني مرة ما تكتبي لغز نبات. أنا أقول
2: ليه مرة حلو
0: لأنك أنت تكتبي لغز نبات والناس تسألك أسئلة كأنك مزارع الحقل.
2: طيب أنا أحب لغز النبات.
0: حسن
5: لا إحنا وإحنا شوف إحنا وإحنا مزارعين.
0: أيوه طيب حسن دحين آخر إجابة سريعا يلا
2: أدينا إجابة يا حسن.
0: ها
5: يلا نقول بطاطس
2: بدل. طيب حسن ايش في الاخر بطاطس
0: حسن ايش
5: وش
0: نسوي عاد. طيب حسن ايش اسمك؟
5: حسن السفلي.
0: يعطيك العافية شكرا لك يا حسن. يا هلا وسهلا فيك. انا بحاول انقذك يا ايمان.
2: والله ما ادري يعني ما هو صعب هذا.
0: اخر مرة تكتبي نبات؟
2: لا احب النبات وحب اكتب نبات.
0: طيب عندنا نوف قاعدة تقول اتابعكم من 3 سنين انا ديكم دينا ومنى. طيب أول شيء كنا دينا ومنى، الحين صرنا دينا وإيمان لأنه إيمان موجودة معنا لها الحين 5 شهور. منى زميلتنا منى العيد كانت معنا فعلا من 3 سنين. يعطيك العافية شكرا لك يا نوف.
2: لا وتقول تحطوا كلمة تغيروا الجواب اللي عندها
0: فعليا بالكامل. فعليا
2: عموما نوف بعد هذا كله قالت البطاطس.
0: أيوة وأنا ما حبيت طبعا المسميات صراحة.
2: طيب
0: أنا ما حبيتها.
2: ما أنا ما فهمتها. والله
0: أتوقع أنها فيلم كرتون معين حاجة زي كذا.
2: ما أدري ما أشوف أفلام كرتون.
0: من بعد زعلت منك
2: من بعد ما كبرت ما عاد أشوف
0: زعلت منك إيمان يا نو.
2: عادي طب إحنا فين وصلنا؟
0: خلينا نشوف الإجابات اللي عندنا.
2: من عند أبو بسمة ناصر العولقي.
0: ناصر العولقي قال أول شيء نهول هو نبات بحري قلنا لا وجاوبنا البطاطس.
2: أبو بسمة يقول البطاطا.
0: طيب عندنا كمان نبيل جبران قال الزنجبيل.
2: تمام. وعندي محمد مطر يقول الجزر.
0: طيب عندنا كمان إجابة من هند العنزي قالت البصل.
2: وجواب عبد الله المطوع الزيتون.
0: أيضا عندنا إجابة من سناء العتيبي قالت التمر.
2: وبكر عبد الكريم يقول الجزر.
0: أيضا البطاطس هذه إجابة أحمد خيري.
2: وأسامة عبد السلام من الشرقية قال الجزر.
0: أيضا عندنا سعود العتيبي قال أول شيء الطحالب بعدين قال أو الشعب المرجانية.
2: الشعب المرجانية ما تتاكل يا سعود.
0: وأصل ليه داخل في البحر أنت يا أخي؟ ليه في البحر
2: إحنا قلنا غير بحري على فكرة.
0: أيوة يعني ليه داخل في البحر ما أدري.
2: عبد الرحيم الثبيتي قول البطاطس.
0: سعود الصاعدي الجريح قال دوار الشمس. وسعود الصاعدي قال القرع.
2: سعيد أبو فيصل قال نبات النخيل.
0: أيضا سعود أو سعيد الدوسري قال القمح.
2: أم عدنان تقول التين وعدنان يقول الفطر.
0: ابتسام محمد تقول الفقع.
2: ما أحبه مرة.
0: طيب أنت ما تحبيه بس الناس تحبه.
2: الناس تحبه فعلا. آه. عبد الله بركات يقول البطاطس.
0: لا تعرفي متى الناس صارت تحبه؟
2: متى؟
0: لما صار اسمه ترفل.
2: يا أختي.
0: طيب عندنا تركي برضو قال الفقع.
2: وعندنا إجابة من محمد الحامد البطاطس.
0: أيضا عاق المحمادي يقول لك الجزر.
2: جهاد عبيد يقول دوار الشمس.
0: أوكي طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات إجابة من العدس إجابة بلقاسم هباد الشمران.
2: أي وشذا تقول سألت. طيب يا شذا حطي لنا إجابة. سليمان الدبيان يقول البطاطس.
0: طيب عندنا أوكي عندنا أبو أحمد قال الفطر.
2: وعندي إجابة من أبو حازم يقول الطماط.
0: أوكي خالد قال البطاطس. أم خالد قالت الطحالب. الجوهرة قالت الفطر. نورة قالت الفقع.
2: وعندي أبو عمار من جدة يقول البطاطس.
0: أيضا عبد الهادي عمران راح للبطاطس.
2: والشمندر أو البنجر فواز الحجوري.
0: حلو
2: عجبتني.
0: فاطمة من الجبيل قالت البطاطا.
2: وعندي منيرة وأسماء قالوا البطاطس.
0: أيضا عندنا منصور أحمد قال البطاطس. طبعا كلام كثير نحن مالنا فيه بس إنه أعطانا البطاطس.
2: بندر الجعيد يقول هل يطحن؟ لا ما يطحن.
0: إلا
2: لا ما يطحن.
0: ممكن ينهرس. والله ما تعرفي.
2: خلاص
0: لا كثير من هذا بس إنه
2: يعني هو
0: يعني الخضار
2: لما يقصد إنه يطحن يعني مادة جافة طحنها سواها بودرة.
0: إيه
2: فلا هو ما هو كذا.
0: لا لا في في في في لا في في باودر يصير يعني إذا مع التطور
2: الآن اللغز مادة جافة طحنها تصير بودرة.
0: يعني قصدها قمح.
2: أي.
0: أنا بديت أجاوب.
2: هذا هو هذا سؤاله. يطحن لا هي ليست بمادة جافة عشان تطحن وتصير بودرة.
0: أيوة صح شكرا. سارة عشان تخلص من إيمان قالت
2: لا لا مو عشان تخلص كلامي صح كلامي صح إحنا اليوم ما بنتكلم عن شيء جاف أنا ما جبت يعني أنا ما بدي أوضح
0: اسمع
2: بس هي مو حاجة جافة أطحنها ليست بذور تطحن عشان تصير باودر
0: لأنها ما هي بذور لا لأنها ما هي
2: يعني هو ما سألني لا يهرس لا يعجن هذه أشياء تانية
0: لأنه نحن بنتكلم
2: كل دقيقين سارة ودينا
0: أيوة صحيح لا وعلى الفكرة نحن بنتكلم في خضار والخضار ما
2: هو يمكن ما هو مقتنع إنه خضار إحنا ما قلنا خضار ترى
0: صح
2: طبعا. احنا قلنا ليست ورقيات
0: بس
2: ولكن ما جاوبنا على سؤال خضار او فاكهة
0: بما اننا اختلفنا في الاستوديو يعني اعرفوا انه
2: لا انا احب اقول الكلام لا واضح
0: صح بما اختلفنا في الاستوديو فلسه الاجابات ما هي ثابتة فركزوا
2: لما
0: كويس
2: لما سألوا خضار وفواكه ما جاوبنا
0: يا ريت نطلع فاصل
2: لما سألوا ورقيات قلنا لا مو ورقيات
0: طيب نطلع فاصل قولي اللغز يا إيمان عشان طلعينا فاصل
2: طيب
0: شكرا
2: أنا نبات منتشر وقديم بقدم الأرض فوائدي عديدة لكنك تجهلها كثيرة هي طرق استعمالاتي المفاجأة أني عكس ما تظن فاقترب مني أخالف الآخرين في حبهم للشمس والحصاد فمن أنا؟

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: يلا عودة ورجعنا لكم من جديد. لغزنا يقول، طبعا هذا اللغز، هذا الجزء الأخير من اللغز، أنا نبات منتشر قديما بقدم الأرض، يحبني الكل، فوائدي عديدة لكنك تجهلها، كثير هي طرق استخدامي واستعمالي، المفاجأة أني عكس ما يظن الكل، فاقترب مني، أخالف الآخرين في حبهم للشمس والحصاد، فمن أنا؟ خلينا نأخذ إجاباتكم كلها اللي على الواتساب. يلا
6: فهد العتيبي يقول البطاطس.
5: أيضا عندنا
6: سلوى تسأل هل الثمرة قاسية أو طرية؟ قاسية
5: على حسب، على حسب استخدامها كمان، صح؟ طيب عندنا كامل قال الجزر. أوكي.
6: محمد علي قال البطاطس.
5: زكريا الوجيه قال البطاطا.
6: أبو سطام يقول الجزر.
5: طيب عندنا أبو بكر أيضا يقول البطاطس.
6: سعيد المطيري يقول البطاطس.
5: أيضا عبد العزيز عسيري قال البطاطس.
6: وعندي إجابة من عادل الجرفي من المدينة يقول الحلبة.
5: طيب نحن ما جاو ما قلنا هي حبوب ولا لا، صح؟
6: احنا قلنا ليست ورقية،
5: ليست ورقية بس،
6: وما أيوة جاوبنا بس يعني غير كذا، ولما أيوة سألوا خضار أو فاكهة ما جاوبنا، بس لما أحد قال فاكهة سأل تطبخ قلتي أنت شوف عاد كيف إذا فاكهة تطبخ.
5: أيوة بالضبط، فالمفروض أيوة يعني أنه لقبطوها،
6: المفروض أنها خضار،
5: المفروض أنها خضار، واللي يقولوا حبوب يعني ترى ما سألتونا هي حبوب ولا لا. عندنا أبو راجح يقول دوار الشمس.
6: إجابة من أحمد حسني من المدينة يقول الجزر.
5: طيب عندنا أيضا عبد الله عيد قال الجزر.
6: خالد المولد يقول الفول السوداني.
5: حلو. طيب عندنا أبو صنهات قال الشمندر.
6: عون البيشي يقول البصل.
5: أوكي. طيب عندنا من ضمن الإجابات نوال اليامي قالت دوار الشمس، وأيضا يحيى اليامي قال يحيى وياسين قالوا دوار الشمس، أما نوال اليامي قالت الصبار.
6: تمام. أوكي. عندنا إجابة من خالد الطيب قال بعد تغيير كل الإجابات ثبت على البطاطس.
5: محمود البحيري يقول المشروم.
6: وفي إجابة إذا ما هو ورقي بشرة الحربي تقول الزنجبيل.
5: أوكي. عندنا كمان إجابة كذا، مجموعة إجابات من القصيم، خلينا نأخذها كلها من البداية. مريم كانت تسأل هو يؤكل له جذور صيفي أو شتوي، نحن جاوبنا دي الأسئلة. عرفة تقول الفجل، رانيا تقول القراص، وأيضا عندنا جمانة قالت البصل، شهد قالت البطاطس، وأيضا عندنا من ضمن الإجابات لينا قالت الفطر، مريم قالت الفقع، وبرضو أسئلة من ريان تقول يزرع النبات يزرع أم ينبت لحاله؟ لا يزرع، موسمي، قلنا كله موجود كل مواسم، تؤكل جذوره ما أعرف، هل له زهرة ما أعرف. طيب عندنا فاطمة قالت الشمندر، سندس قالت البطاطا الحلوة، وعندنا لارين قالت الثوم.
6: وعندنا إجابة من فيصل أحمد قال البطاطس.
5: أيضا عندنا إجابة من أبو رائد قال الزنجبيل أو القلقاس.
6: وإجابة من أبو بندر قال البطاطس.
5: أيضا مقرن أبو مبارك قال البطاطا.
6: دينا دعوري قالت البطاطا اللي هي البطاطس.
5: أوكي. طيب عندنا أبو عمار من المدينة قال الجزر،
6: وصالح الثنيان يقول البطاطس،
5: محمد أبو ساري برضو قال البطاطس،
6: حمود العنزي يقول البطاطس.
5: طيب سعد فهد قال الفطر،
6: شذا قالت البطاطس.
5: أيضا أبو عزام قال هل له ألوان، نحن قلنا له ألوان. أوكي.
6: والدكتور صحابي يونس يقول البطاطس.
5: إجابتي لا تنسوا، ما أنتوا لا تكتبوا وترجعوا تعيدوا وكذا تطلع فوق، فمو ننساها بس ترتيبها يختلف. أنوار مطيري قال الصبار.
6: أو وعندي الصبار. إجابة من مصطفى شعبان قال البطاطس. هذول انتوا السبب ترى.
5: لا شو، لا لا
6: لا انتوا السبب، لا لا انتوا السبب.
5: طيب محمد مصطفى، محمد مطوع قال البطاطس.
6: ايوه تفضلي.
5: اوكي
6: ايوه. رائد محمد يقول البطاطس.
5: رمزي خياط قال الفلفل الحار.
6: تمام.
5: لانه ينهرس الفلفل الحار. طيب
6: صح. أم أمجد قالت البطاطس وأبو أمجد قال القمح.
5: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات الفطر انتصار.
6: أيوه.
5: أوكي.
6: والطماطم من فضل السنادي.
5: أوكي. لا يعني حبيت التفسير.
6: أيوه إنه يطبخ وكذا.
5: صلصة يعني ينهرس الطماطم كمان. عندنا بسمة قالت الفطر.
6: والجزر قالها أبو نواف.
5: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من خالد خرجاوي قال البطاطا.
6: وإجابتي قولوها ابتسام محمد تقول الفقع.
5: ما قلناها ولا ما قلناها؟ قلناها ابتسام محمد. طيب عندنا محمد سامي قال البطاطا.
6: أوكي. وهند العنيزي قالت البصل.
5: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من ميثاق.
6: أيه؟
5: قالت الجزر.
6: طيب وأبو تهاني راح للفطر.
5: أيضا عندنا إجابة من لطيفة عثمان قالت الفجل.
6: وأحمد محمد عبد الفتاح راح للبطاطس.
5: عادل قال
6: يؤكل سلطة ولا مطبوخ على حسب أنت كيف حابب تاكله.
5: والله كل الخضار صارت تروح في السلطة.
6: كله صار يعني ما صار في مبدأ.
5: أيوة ما في مبدأ صار للموضوع صادق.
6: أيه؟
5: طيب أبو عزام قال البطاطس.
6: وأبو عادل قال البصل.
5: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من
6: مجموعة يعني.
5: أوكي بس علي الملاحن أنا وأولادي. علي يقول البصل. عزة تقول الثوم. محمد يقول الشامندر. مكة تقول البطاطا الحلوة ونقول عليها بصل البطاطا. أوكي طيب.
6: جواهر من اليمن تقول الطماطم.
5: أيضا عندنا عمر أبو أحمد قال القمح. برضو رجع الشعير. بعدين قالت أم أحمد قالت الفطر. أحمد قال الشعير. يعطيكم العافية.
6: طيب حلو يعني مجموعة. هنا عندنا عبد الرحمن أبو عبد الله يقول البطاطس.
5: أيضا عندنا أوكي نكمل.
6: لا طبعا مو صحيح ده الكلام يا خالد. واحنا لسه ما جينا عند اسمك. بعدين
5: لا قلنا
6: البطاطا وبعدين اسمه. انت يعني بتقول كلام غريب
5: صراحه غريب. خالد الطيب اهدأ شويه الله يعطيك العافيه.
6: بالضبط.
5: طيب نوره العلي تقول البطاطس. علي عيد ناصر قال الجزر. ابو عادل قال البصل. تمام يعطيك العافية.
6: كده إجاباتكم حل. انتهت على الواتساب. آخر إجابة حنقبلها اليوم.
5: أوكي.
6: من مفوز الجهني أبو هتان قال البصل.
5: أوكي يلا إذا شاطرة قولي آخر إجابة.
6: أحمد عجيل قال العدس.
5: طيب لسه بتحد قولي يجيك إجابة الحين.
6: يلا خلاص
5: كده خلاص أحمد عجيل آخر إجابة. اللي حيجي بعد أحمد للأسف ما حناخده. طيب تمام نقول اللغز.
6: اللغز يقول أنا نبات منتشر وقديم بقدم الأرض فوائدي عديدة لكنك تجهلها كثيرة هي طرق استعمالاتي المفاجأة أني عكس ما تظن اقترب مني أخالف الآخرين في حبهم للشمس والحصاد فمن أنا. الإجابة هي البطاطس.
5: يعطيكم العافية. طيب
6: نبات قديم جدا منتشر في الأرض من آلاف السنين فوائده عديدة لكنك تجهلها. إحنا ما نعرف إنه هو كثير عنده فوائد للقلب للدم للضغط وأيضا لتخفيف الوزن إذا لم تدخل فيه مادة دهنية. كثيرة طرق استعمالاتي. إحنا بنقليه إحنا بنسلقه إحنا بنهرس البطاطس. تقدم صينية تقدم عاد حسب أنت كيف حابب البطاطس تقدمها. المفاجأة أني عكس ما تظن أغلب الناس يظنوا أنه البطاطس تزيد الوزن. البطاطس لا تزيد الوزن إلا إذا عولجت أو طبخت بمادة دهنية. فبالتالي في المقلية البطاطس طبعا حتكون عالية السعرات الحرارية لكن خلاف ذلك البطاطس جدا مفيدة للجهاز الهضمي وممكن تكون مفيدة لمرضى السكر طبعا باعتدال كمسلوقة. إحنا نتكلم أخالف الآخرين في حبهم للشمس والحصاد. البطاطس بعد ما نجيبها البيت ما تحب الضوء ما تحب الشمس لازم تنحط في مكان مظلم وجاف وليس رطب. لما يطلع عليها النقط الخضراء أو البراعم هنا البطاطس تصير سامة يعني فيها مادة سامة لا يفضل طبعا أبدا أكلها ولا معالجتها. خلاص تخلصوا منها. لازم تكون ثمرة كاملة وصحيحة من أجل أنك تستخدمها. حصادها لما أوراقها تصفر تماما وأغصانها تيبس في هذا الوضع أنت تحصد البطاطس يعني مخالفة يعني ما في كل الخضار أو الفواكه أو الثمار لازم أوراقها بتكون خضرة عشان تكتف الثمرة كاملة. في البطاطس تكون لا، سبحان الله، يعني لما أوراقها تجف وأغصانها تذبل تبدأي تحصديها.
5: طيب خلينا نشوف الإجابات اللي جاتنا على الاتصال. عندنا أول إجابة صحيحة كان فراس، أيضا أوصاف، عندنا أيضا عزيزة، حسن وحسن، اثنين حسن عندنا، عندنا أيضا فوزية، علي النجعي، وحصة، عبد العزيز، عادل، وهذولا فعلا اللي جاوبونا إجابة صحيحة.
6: اللي جاوب إجابة صحيحة على الواتساب، أول اسم جاوب فراس القحطاني، بعد كده ناصر العولقي، أبو بسمة، شاهد من القصيم، أحمد خيري، عبد الرحيم الثبيتي، عبد الله بركات، خالد محمد الحامد، سليمان الدبيان، خالد وأبو عمار من جدة، عبد الهادي، عمران، فاطمة من الجبال، منيرة وأسماء، منصور قزان، فهد العتيبي، ونوف، وبعد كده ما شاء الله توالت الإجابات. خالد الطيب، أنت قلت البطاطا الحلوة، إحنا نسميها في مصر بطاطا حلوة، إحنا اليوم ما قصدنا البطاطا الحلوة، كان قصدنا البطاطس، صح، اللي أيضا كمان في مصر تسميها البطاطس.
5: البطاطا بالضبط، نفس الحكاية. طيب هذه هي كل الإجابات، يعطيكم العافية. أبو نواف ترى قلنا اسمك.
6: أي قلنا،
5: قلنا اسمك وقلنا إجابتك إنها الجزر، قلناها، ولكن هي إجابة غير صحيحة. يعطيكم العافية، شكرا لكل اللي شاركنا. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لدراسة علمية، دراسة تتعلق بالأطعمة الجاهزة اللي نحن دائما ناكلها، الأكل المعلب، الأكل الجاهز. تقول دراسة إنه هذا الأكل يتعلق بأعراض الاكتئاب أو إنه ممكن يزيده، خلينا نشوف. طيب الدراسة تقول، أو دراسة أقيمت يعني علمية أو أولية، نشرت في دورية للجامعة للطب النفسي، أشارت أنه تقليل التناول من الأطعمة الفائقة المعالجة اللي هي المصنعة يعني قد يساهم في تخفيف أعراض الاكتئاب وتحسن الحالة النفسية خلال فترة قصيرة نسبياً. الدراسة شملت 15 شخص يعانوا من اكتئاب لهم سنوات، واعتادوا أنهم يتناولوا كميات كبيرة من الأطعمة الفائقة المعالجة، يعني زي الوجبات الجاهزة، المعلبات، تناول الوجبات خفيفة مصنعة. وقارنوا الباحثين بينهم وبين مشاركين خلال فترتين، يعني شافوا فترة هذه وفترة هذه، استمرت منها 4 أسابيع يتناولوا الأغذية المنخفضة الأطعمة الفائقة المعالجة، بينما استمروا آخرين على النظام الغذائي المعتاد. ظهر أنه النتائج أنه انخفاض كبير في أعراض الاكتئاب خلال فترة تقليل الأطعمة الفائقة المعالجة، وهو ما يشير أنه احتمال وجود علاقة بين الغذاء والصحة النفسية. شافوا الباحثين أن تقليل السكريات والدهون والسعرات الحرارية ممكن أنه يكون عامل مساهم من العوامل اللي تحسن، إلى جانب تأثير آخر لا زال على قيد الدراسة. مع ذلك أكد الباحثون أن النتائج الأولية أنه الدراسة شملت عدد محدود من المشاركين، وما أثبتت أنه التغيير النظام الغذائي وحده يعالج الاكتئاب، لكن فتحت مجال أمام الباحثين أوسع لفهم تأثير الغذاء على صحة الدماغ والحالة المزاجية.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. قعدنا نتباحث في السؤال صراحة لأن السؤال يعني شائك. والموضوع حساس وحالتنا حالة، عرفتوا كيف؟ يعني نحن دحين حنشتغل على الحساسية، على الحساسية حنشتغل. طيب سلامك الداخلي أو أنا ونفسي ومن بعدي الطوفان، هذا المبدأ اللي ممكن في ناس كثير تاخده، يعني تقول أنا سلامي الداخلي أهم شيء، سلامتي النفسية أهم شيء، والله ما حضغط على نفسي أبدا. هل هو مهم لدرجة أنك تكون أناني؟ ممكن ولا لا؟ عندك أهل، عندك أصدقاء، عندك زملاء عمل، عندك جيران، عندك، هل مهم سلامك الداخلي والنفسي لدرجة أنك تكون أناني؟ إيمان
1: نعم.
0: أوبا
1: نعم.
0: أنا فاجأتني إيمان بالإجابة.
1: بس تعالي شوفي تفسيرها.
0: اتفضلي.
1: أحيانا في أشخاص بتضغط على نفسها لدرجة أنها تنسى نفسها من أجل الآخرين،
0: صح؟
1: وهذا الشيء ما هو صح
0: 100%،
1: لأنه أنت بتفقدي أشياء كثير، جزاك الله خير، أنت محبة، أنت

0: إنسانة متفانية من أجل الآخرين، بس فين كنتي؟ فين نفسك؟ فين
1: لا
0: إحساسك؟ فين
1: حيجي وقت يقولوا لك ما طلبنا منك
0: فعلا،
1: حيجي
0: لا
1: وقت.
0: والأدهى والأمر أنه تحسب عليك دي الأمور واجبات،
1: لأنه
0: وليست هي من كرمك ولا من عطائك، لأنه اعتادوا. لكن إحنا لما نقول سلامي الداخلي مهم لدرجة أني أنا أكون أنانية، نعم، لأني أنا لازم أتزن، لازم أرتاح عشان أعرف أعطي فلان وفلانة وأبنائك وزوجك وأولادك وأهلك. لما أكون أنا أنانية من أجل ذاتي، تجي هنا قد إيه مهم الشخص اللي جاني، يعني إيش منزلته عندي. يعني أنا اليوم جدا تعبانة ونفسيتي ما هي جيدة، لكن جاء أقرب الأقربين بحاجتي أو إبا شيء، حضغط على نفسي وأروح أسوي له اللي يبغى.
1: هذا حتى رأيي سارة،
0: لكن أحد ما يعني لي.
1: خلينا نقول مثال. طيب خلينا نقول مثال. أوكي، أنا لأنه يعني أحس أنه لا، فيها تركة. خلينا نقول مثال، والله أنت بيتك أوكي، ولكن أنت عندك مثلا شغلة معينة لازم تعمليها، مثلا موقف السيارة حقك مثلا لازم تصلحيه، لازم تكسري، لازم تعملي، لازم وصلنا لمرحلة لازم تعملي هذه الشغلة.
0: تمام.
1: أوكي، بس أنت لما حتعملي هذه الشغلة حتكسري شيء عند الجيران أو حتأثري على الجيران، بس انت لازم تصلحيها عشان انت
0: التاثير ده اللي حيصير للجيران من حقي،
1: من حق؟ لا، ما احنا هذا اللي بنقوله، انه انا شايفه انه انا لا، من حقي لازم اعمل بيتي واصلح طيب الجيران متاذين منك، مش بالصوت بس، متاذين انه حتاثري عليهم في شيء معين، هم يترتب عليه شغله ثانيه.
0: لا يعني شوفي، احيانا خلينا نوقف عن مواقف السيارات، احيانا مواقف السيارات في ناس بتطلع على ناس، في ناس بتاخذ مكان ناس، اذا ده المكان حقي والتكسير هذا اوكي اثر عليه، ولكن هو حقي، حكسر يتاذى.
1: معناها هذا اللي انا قاعده افكر فيه،
0: هذا حقي،
1: انه انا اذيت اللي اذيت،
0: هذا حقي،
1: هو حقي بس اذيت، بس حقي هذا مترتب عليه اذى،
0: هو لا داخل على حقي. طيب
1: هو مو داخل، هو يعني اتت الظروف وشاءت الظروف وابت الظروف،
0: حقي وحقي.
1: والله انا لازم اصلح شيء في وسط الشقه، ولكن حكسر، التكسير هذا حياثر على الشقه اللي جنبي مثلا.
0: انت قصدك الاصوات والازعاج؟
1: لا حكسر شغله حتاثر عليهم، يعني حينكسر عندهم كمان شيء يترتب انهم يصلحوه كمان هم، فانا حقول لا، حقي لازم جوا بيتي، بس هو في نفس الوقت انا
0: طب انا اصلح لهم اللي انكسر.
1: ما هذا قصدي، انه هل تقولي انا ومن بعدي الطوفان، ولا لا حوقف نتفاهم في نقطه معينه، انا والله عندي لازم نروح نقعد عند الوالد الوالده، لازم عندنا دوريه نقول مثلا، وهذه الدوريه انه انا دوري يوم كذا وهذا دوري يوم كذا وهذا دوري يوم كذا، بس انا والله عندي شغل معين لازم اسافر لمده شهر،
0: تمام،
1: فأنا من حقي إني أسافر عشان أنا أثبت هذا، يجي يقولوا لي لا،
0: إحنا أيوة
1: نحن كيف نحن،
0: طب شيلوا أنا أشيل عنك،
1: أيوة يعني شيلوا أنا أشيل، لا نحن، فهنا نوصل لمرحلة إنه أذيت اللي قدامي مثلا.
0: أي أحيانا أحس إنه الأقربين جدا ما نقدر نعممها على الناس العاديين،
1: صح،
0: يعني
1: أي عشان كذا انا اقول في تركه، في توازن، انا اجي اقول والله انا يا اختي ليش ما تساعديني في الطريقه الفلانيه اللي وهي تطالع فيني تقول والله انا ما مو من
0: انا هذه
1: لا مو ما قدراتي انا كذا، الفكره انا كذا اللي امس كنا بنقول
0: مزعجه،
1: ايوه مو مزعجة. هذا قصدي، انه في اشياء انت بتقول هي حقوقك، انا ما قلنا لا، بس انت في اشياء ممكن تاذي اللي حولك فيها، هل تتنازل عنها ولا لا؟ هل تراعي الاخرين؟
0: واحيانا كمان اني انا ابدي الاخرين على حساب نفسي، هذا فيه ظلم لذاتي
1: 100%.
0: طب انا لازم اكون
1: كيف اعمل هذا التوازن، يعني كيف اعمل؟
0: انا دائما التوازن. مع انه لازم ابدي نفسي.
1: اوكي حلو، ايمان تقول لازم ابدي نفسي، بس انها بس انت في نفس الوقت تراعي انك ما تضر،
0: طبعا،
1: بس هي طبعًا. هي هذه التركة، هذه النقطة،
0: طبعا في ناس تضر،
1: ايوه في ناس تضر اللي حولها وعندها وجهة نظر صحيحة، ما تقدري تلوميها لما تقول انا والله فلانة ضريتها وفلانة تقول ايوه ضرتني، ولكن
0: هذا حقي،
1: هذه حقها، ايش ما اقدر اقول لها لا، حقها ما اقدر اقول لها لا.
0: وهي انت عارفة زي فكرتيني بايه، احيانا يكون في بيت جالس فيه احد الاخوان او الاخوات، وهو المفترض هذا بيت ورث
1: مثلا،
0: ولكن احنا سكتنا
1: وراعينا ظروفه
0: او راعينا ظروفها وراحت السنين وخلاص، هو صار يشوف انه هذا بيتي،
1: حق مكتسب.
0: طب الآخرين متضررين.

نتعلم منكم، نستفيد من أفكاركم. هل سلامك الداخلي مهم لدرجة أنه ممكن تكون أناني من أجل ذاتك؟ جاوبونا وشاركونا على الأرقام 012-647-00 و012-647-00 و012-647-1544 بالنسبة للواتساب 800-24-442-8

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد.
1: سلام. لو تشوفوا احنا الثلاثة في الاستديو يعني
0: لا في اكيد رصدتنا الكاميرا رصدتنا.
1: ايه بس هم ما يعرفوا مواضيعنا اللي نتناقر عليها.
0: والافضل انكم ما تعرفوا. طيب السلام النفسي والسلام الداخلي هل ممكن يوصلك للانانية ولا لا؟ هل انت اناني توصل لانانية انه انا ومن بعدي الطوفان اهم شيء راحة بالي وراحة نفسي إيه ولا لا؟ شاركونا اكيد على 012-647-770.
1: اسمع لا تكونوا مثاليين وتطلعوا لنا بالصورة الوردية ونطلع احنا الشريرين.
0: استني خليني اكمل الرقم بعدين نهاوشهم 012-649-92-400 او 012-647-1544. يلا
1: هم كل الواو وأنا اللي ماني واو.
0: لا لا حتى أنا ترى الحين أجيك الإجابة. يلا يلا.
1: هلا وسهلا بأفراح.
2: يا هلا والله صباح الخير.
1: هلا وسهلا صباح الورد. كيف حالك؟

0: الله، الله يسعدك يا رب.
1: يلا افرح. قولي لي سلامك الداخلي أهم من أي أحد؟
0: والله إيوه.
1: والله شاطرة
0: صراحة. لكن شوفي أيوة. لو كانت الشغلة فيها ضرر على أحد أو مثلا أنا ممكن إني أتنازل عنها
1: حتى لو هي حقك؟
0: بس إنه ما أضر أحد، ما أذي أحد.
1: إيوه بس هو يعني حقك،
0: هو حقي، بس إذا في أذية لأحد خلاص أنا ما أسوي، أنا أتنازل عنه. طيب. حاجة ثانية، إحنا صحيح إني سويناه مع الآخرين خير وزي كذا، بس كمان نفسي لها حق عليا. يعني سوينا مع أنا ما أدور، هذا خلاص أنا سويته لله. لكن بالله. يجي يوم الشخص هذا لما أنت تحتاجي يرفضك تماما.
1: صح، يعني قد ما سويتي خير مع فلان يوم ما احتاجتي قال لك والله مالي شغل، دبري
0: لا
1: نفسك.
0: لا ما أسوي خلاص كذا.
1: خلاص صح، معاكي حق. أفراح أسعدتينا بالمشاركة.
0: يا هلا حبيبي.
1: هلا وسهلا.
2: يا هلا فيكي. نروح لفهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
3: هلا صباح النور. صباح أستاذة دينا وأستاذة زميلك كل زميلاتك المخرجة ومينا.
1: حياكي.
2: يا هلا يا هلا. طيب فهيدة، هل ممكن سلامك النفسي أو سلامك أنك تكوني مرتاح أو ضميرك مرتاح وقاعد قلبك على كراسيه أمورك تمام، وحتى لو صرت أنني ما عندك مشكلة، هل مهم بالنسبة لك أنك تكوني مرتاحة؟ إيه
3: والوقت هذا والكنت أول لا ما أقدر أبدا ما أقدر.
2: أوكي، تغيرت يعني قناعاتك.
3: هنا البادية يعني أني لازم لا خلاص خط أحمر، لازم نفسي راح يعني لازم راح الداخلية يعني مهما كان ظروف يعني. أما أول والله كنت يعني، بس ما أقول لك إني كنت صحية يعني، الناس ما يستهلون، بس الحين لا راحت نفسي يعني عادي.
2: يعني ممكن توصل لمرحلة الأنانية ما عندك مشكلة، أهم شيء إنك مرتاح.
3: أي كلمة الأنانية ترى بس كلمة، هي إحنا ما نحبها، بس المفروض إننا لا صح إننا داخلي نفسي عادي.
1: نعم
3: يعني راحت داخلية أنانية عادي، أنا هم راحت نفسي.
2: أوكي.
1: حتى لو أنانية
2: أي ما عندها مشكلة،
3: حتى لو كان أنانية لو
1: نجمة لفهيدة.
2: يعطيك العافية فهيدة، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا
1: وسهلا سليم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة. يا هلا
4: هلا السادة. صباح
1: هلا بك يا سليم. صباحك ورد، كيف حالك؟
4: زميلاتك والله بخير ومستمعين
1: كلهم يحيوك. طيب سليم يلا، إيش رأيك؟ هل تكون أناني من أجل ذاتك وراحتك النفسية وسلامك الداخلي؟
4: شوفي، أول شيء ما في تناغم بين الأنانية والسلام الداخلي. ليش؟
1: ليش؟
4: الأنانية طبعا إذا حصلت أو أنا أخذتها من شخص يعني الغير تخدش سلامي الداخلي، فبالتالي لا تستمر.
1: لا إحنا ما نتكلم عن شخص آخر، نتكلم أنت يا سليم.
4: صحيح.
1: هل حبك لذاتك يجعلك أحيانا تكون أناني من أجل ذاتك؟
4: لا، أناني على حساب الغير لا، لكن في شيء ما يضر الناس
1: تمام.
4: أنا لأني أنا أوزن الناس ذاتي.
1: نعم.
4: أوزنها مع الناس، فبالتالي أنا أنشد سلامي الداخلي حيث ما يقول
1: ما يتعارض في أحد. جميل جدا، شكرا يا سليم،
2: يعطيك العافية. نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد.
5: صباح الخير على حضرتك استاذة دينا واستاذة أمان.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. سلامك الداخلي مهم لدرجة أنه يوصلك للأنانية يعني أنت ومن بعدك الطوفان ولا لا؟
5: لا ضرر ولا ضرار، أنا لي حق، أنا هاخده بحرفة بأدب باحترام دون إزاء الآخرين،
2: حتى لو أنه هذا الحق حقك، نحن ما اختلفنا، ولكن هذا الحق إذا أخذته حتضر غيرك وانت عارف انه حيقع الضرر على غيرك.
5: يعني حضرتك اديتي مثال حي على موضوع ان في
2: بيت الجيران. الجيران
1: بيت ورث.
5: بيت الورث ده. أوكي. خلينا في الشيء اللي هو مننا.
2: طيب.
5: هو ايه مثلا اخويا اختي كده الامر ده
2: بالظبط.
5: لكن الجيران كل واحد بيشوف نفسه ان هو صاحب حق وحق مكتسب، فاللي بيحل الامر التشريع والقانون.
2: صحيح، حلو، جميل.
5: لكن ما بيننا لسه ما وصلناش لمرحله القانون، فاحنا بنتكلم بنقول ايه، انا ظروفي مثلا كويسة والأمور تمام والمالية تمام وعندي مكان إن أنا أسكن فيه وهو ما عندوش. إمتى بقى أطلب الحق بتاعي؟ إن هو لو الظروف المادية تحسنت وهو أصبح عنده بدل المكان كمان مكان، فأقول له لا لو سمحت بقى حل لي أموري، أنا صبرت عليك وجيت على نفسي شوية، فلا ضرر ولا ضرار.
2: أوكي، يعني كنت صبرت عليه فأخذت هذا الحق وانتهينا.
5: الصبر ده ما يخلينيش يعني إيه بيشيل كلمة أنانية، عشان كلمة أنانية قاسية شوية.
2: صحيح،
5: لأن ده حق

0: الحق ما فيهوش انانيه، ده هو الحق حق ما فيهوش اكتر من كده. لكن نمشي بمبدا لا ضرر ولا ضرار، انا هاخد حقي، ممكن اجي على نفسي سنه صغيره سنتين ثلاثه.
1: طيب احمد، احمد لو قلنا ايوه في ناس مثلا تقول لك انا كده، عجبك عجبك مش عجبك امشي.
0: ساعات اقول لحضرتك شيء، هو حقه بس احنا بشر، ممكن المبادئ عندنا بتتغير لكن نظرتنا ليها هي واحد، اه ده حقي بس اصبحت ان انا اناني بزياده، وان انا ممكن اوصل لدرجه من الانانيه تتغير معايا ان انا اطلب حقوقي مش حقوقي، واشوفها ان هي حق مكتسب وهي مش حق، تبقى مرهقه. عشان كده كلمه انانيه تقيله شويه، يعني تبقى قاسيه، يعني يعني ايه مرهقه بزياده، لكن هو حقك خده
1: نعم.
0: مشكله
1: نعم،
0: ولكن ما تغيرش النظره.
1: حلو.
0: ان يبقى اصبح كل شيء حق مكتسب لي.
1: صح صح، يعطيك العافيه احمد، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. يلا نروح لخالد.
2: هلا يا خالد،
3: يعطيكم العافيه سليمان اخدينا.
2: هلا ومرحبا يا هلا. هلا ومرحبا يا هلا.
3: انا صراحه اناني يا اخت ايمان اخدينا.
2: تمام،
3: حلو. انا اناني صراحه.
2: حلو. يعني اناني في في يعني انت تشوف انه راحتك النفسيه ومزاجك وسلامك الداخلي وهدوءك حتى لو راح لانانيه مو مهم.
3: صحيح. لا انا صار لي موقف مع كذا شخص، يعني
2: ادينا موقف.
3: مره مرات كنت شاري حاجه يعني يعني حلوه كذا يعني عجبتني صراحه، فقال لي لا انا احنا محتاجها ما ادري كيف، اخذها قلت خلاص اوكي تمام خذها، لكن لا انا رحت سويت نفس حركته، هو
2: عجبك شيء عنده واخذته.
3: اي لا ما اخذته انا ايوه، قلت خلاص انت اللي بيقول اللي بلد والعيل على عظمه يعني.
2: تمام.
3: فما في عندي ما عندي مشكله في الانانيه يا ايمان.
2: حلو حلو، ما عندك مشكله في الانانيه.
3: نعم.
2: طيب المهم انك انت تكون راضي.
3: اكيد ما في شيء.
2: بس هل انانيتك ممكن تاذي الاخرين يا خالد؟
3: لا ما بالعكس اختي ايمان، انا انسان مصالح.
2: مسالم.
3: لما اسوي انا شخص بلاش تجيني شخص يقول والله اخي انت قلبك طيب يا اخي.
2: ايوه
3: مشكله انا الانانية.
2: لا هذا. حبك لذاتك طالما ما اذى غيرك هذا مطلوب. شكرا خالد خرجاوي. شكرا للمشاركه،
1: يعطيك العافيه. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. هل سلامك الداخلي او سلامتك النفسيه بالنسبه لك مهمه لدرجه انك تكون اناني من اجل ذاتك؟ ايوه ولا لا؟ انت ضد ولا مع؟ هل انت مع فكره انه أنت ومن بعدك الطوفان؟ شاركونا أكيد على 012-6477-060 أو 012-6492-4000 أو 012-6477-154 أو حتى على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، حتشوفونا صوت وصورة، أو حتى على تطبيق الإذاعات سعودي راديو بلس تشوفونا أيضا صوت وصورة.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، أكيد مكملين معاكم أبدأ صح، ودردشتنا الصباحية حول موضوع السلام الذاتي. يمكن كثير صرنا نسمع اهتم بذاتك، حب نفسك، في مواقع التواصل الاجتماعي بعض المختصين يقولك أنت كل شيء، أنت الأهم، لدرجة أنه أحيانا الاهتمام بالسلام الذاتي والاهتمام بالنفس وصل إلى حد الأنانية أو على حافتها. فهذا الموضوع اللي بنتناقش معاكم فيه اليوم على أرقامنا وعلى رقم الواتساب 800-242-8288.
2: يلا خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. أم وليد صباح الخير.
3: صباح النور.
2: أهلا وسهلا.
3: الله يسلمك. أنا من محافظة الجوف والقريات.
2: أهلا وسهلا فيك.
3: صراحة للمرة الثانية أسمع الإذاعة عندكم، زوجي تابعة بس
2: حزعل منك خالص يا أم وليد، حزعل منك.
3: حتابعكم على طول صراحة، مواضيع جميلة. أمس واليوم حضرت، هو بيشارك معكم على الواتساب، لكن أنا أمس سمعت البرنامج واليوم.
2: الله يسعدك، يا هلا وسهلا فيك وحياك، بالعكس يشرفينا. طيب يوم وليد يقول لك أنا سلامي النفسي وسلامي الداخلي، ولازم أنتبه لنفسي، ولازم أراعي مشاعر نفسي، ولازم أكون مرتاحة. ولكن هل ممكن هذا السلام النفسي والسلام الداخلي يوصلك للأنانية وأذى الآخرين ولا لا؟ ممكن توصل لدي المرحلة؟
3: لا، أنا صراحة من الناس اللي كان نفسي آخر شيء.
2: أوكي.
3: يمكن من سنتين ثلاث سنوات بقيت أهتم، يعني أراعي.
2: حلو.
3: سلام النفسي، أي شيء يزعجني أبعد منه، علاقات.
2: جميل.
3: عادات، كل شيء. لكن الإنسان إلا يكون هو أصلاً يعني بالفطرة جاء أناني أو مؤذي، لكن ما أعتقد توصل هاي المرحلة.
2: أوكي.
3: ما بتوصل إلا تكون أصلا الشيء الموجود في نفسك أو في طبيعتك.
1: طب ليش تغيرت يا أم وليد من سنتين؟
3: إذا غيرت لأنه بديت أتعب،
2: بديت تنهاري،
3: صحتي تدعب.
2: صحيح.
3: أكثر.
2: صحيح.
3: تظهر لي مشاكل صحية. بالرغم إنه يعني كل اللي حوالي يعني يستحقوا إنه أعمل عشانهم وكذا، لأنه يعني يدعموني ويكونوا حوالي وكذا، لكن حسيت إني بديت أتعب.
2: نعم.
3: يعني حتى الواجبات ما أقدر أعملها بصورة كويسة، الحوالي عشان أكون أنا كويسة. لازم أهتم عشان حتى أعصي.
2: صح.
3: لازم
2: أهتم. صح. تمام. أم وليد، في ناس تقول لك أنا كذا وما حتغير، أنا كذا، يعني مهما كان غلط مثلا، والله هو يفتن، والله هو كلامه جارح، والله هو ما يعرف يتعامل مع اللي حوالينه، أو قاسي في التعامل. كيف هذا تتعاملي معه؟ هل تقبلي منه إيوة لا؟ هذا يقول لك من ضمن السلام الداخلي.
3: إيه؟ لا بالعكس، هو دل اللي مفروض يتجنبون عشان تحصل على السلام الداخلي.
2: جميل. حلو. جميل. يعطيك العافية،
1: سعدتينا بالمشاركة.
2: وخليكي معنا دائما يا موليد.
3: إن شاء الله.
2: بإذن الله. يا هلا وسهلا فيك.
1: طيب شو رايك كده نمر على
2: مشاركات الواتساب؟
1: مشاركات الواتساب. نبدأ برسالة أبو رائد، يقول الحقيقة أن السلام النفسي لا يصنع الأنانية، يجعلك أكثر وعيا بما يستحق أن تمنحه من وقتك وطاقتك. الأنانية أن تحافظ على راحتك على حساب مشاعر الآخرين وحقوقهم. أما النضج هو أن تحافظ على سلامك دون أن تؤذي أحد. ليس كل من اختار راحته أنانيا.
2: حلو.
1: وليس كل من ضحى بنفسه من أجل الآخرين إنسان طيب. بعض التضحيات استنزاف وبعض الابتعاد حكمة. شكرا يا أبو رائد.
2: أحتاج أني أعطي صفقة صراحة، أعطي صفقة أبو رائد صراحة، لأنه أبو رائد أراءه أول شيء تعجبني، ويعني فيها مرونة، يعني فيها أخذ ورد، فيها حكمة في الكلام. أيضا عندنا من ضمن المشاركات مشاركة من أبو حمزة من رنية، يقول فكرة إنه الطوفان من بعدي، لا والله أنا وياهم بالطوفان. الإنسانية لابد أن تطغى على الأنانية.
1: حلو يا أبو حمزة،
2: حلو، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.
1: عندنا أيضا مشاركة من
2: غير اسم
1: للأسف،
2: كوثر
1: أو خولة.
2: خولة، أوكي.
1: خولة اكتبي لنا اسمك لو تكرمتي ومن
2: إنه صح ولا لا.
1: تقول الجواب يعتمد على السلامة العقلية، مهمة جدا. أغلب الحالات لازم فعلا نكون أنانيين ونخدم سلامة عقلنا، بس في حالات طارئة لازم نضحي بسلامة عقلنا، لا سمح الله مثل الحوادث أو حالات حرجة، لأنها تتوقف على حياة أشخاص وأشياء أخرى مهمة. يعني جواب خولة هنا أنه أيوة الأنانية مهمة، ولا لأنها سلامة العقل تقصد بها الراحة النفسية وسلامتي الداخلية وذاتي، لكن لما تصير أمور حرجة جدا والناس محتاجتنا فيها لازم نكون
2: حاضرين معهم. حاضرين. نعم. ها هنا زي ما قال أبو رائد الإنسانية. نعم. أو أبو حمزة،
1: أبو حمزة.
2: الإنسانية هنا تطغى. طيب يجعلك أنا حتى على حساب ممكن ترى فينا ممكن
1: صح.
2: محمد هذا ما أدري من تكاتب اسمك بس أتوقع أنه محمد إذا ماني غلطانة. يقول هل السؤال هل السلام الداخلي يجعلك أناني حتى على حساب أبنائك؟ في ناس
1: في حالات مرت علينا
2: المسلسلات كدا. متعبية يعني واضحة يعني أنه فيه كثير. طيب
1: هذه فاطمة.
2: نعم.
1: من الجبال تقول أنا غالبا عندي أنانية عند سلامي الداخلي وصحتي النفسية، لكن إذا أحتاج الأمر تجلس كده مع نفسها تشاور نفسها هاي فاطمة نكون هنا وهي في ديك اللحظة تقرر يعني أكون استمر أنانية ولا أتراجع
2: ولا أرجع. واضح إنها بتفكر كثير لأنها قاعدة تحط منكير فاطمة، ما يعني ما شاء الله حطت لنا
1: تفوز ملصقاتك تفوز
2: لا هي والهنوف عشان نكون واضحين مع بعض، يعني صراحة أنت والهنوف تحطوا ملصقات غريبة عجيبة فظيعة استكارات ما أدري كيف تسووها، ولكن اللي يفوز عليكم أكثر أبو رائد. أبو رائد يفوز عليكم أكثر. طيب عندنا في ناس بتقول أنه تبي تشاركنا، أكيد حنعيد الأرقام. عندنا كمان عبد الله يقول فعلا حب النفس وصل للأنانية، الواحد صاير يهتم بنفسه ويحط نفسه قدام الكل قبل أهله أمه أبوه بحجة أنه ما أضر أحد. هذه فكرة لازم نتناقش فيها كمان. اللي عنده مشكلة يحلها مع نفسه، وأي شيء مستورد من مجتمعات فردية. أنا معاك 100% صراحة يا عبد الله، أنا صراحة معاك في
1: طيب.
2: هذه الفكرة.
1: كيف ممكن نشارك؟ تقدروا تشاركونا أكيد على أرقام الاتصال 012-6477-060 و012-6492-4400 و012-6477-154 أو ممكن تشاركونا عبر الواتساب مع كتابة أسماءكم على 8-002-4-4-2-8-2-8.
2: طيب بس أبغى أرجع لفكرة عبد الله. عبد الله يقول إنه في ناس تقول لك أنا عشان ما أضر أحد ما أجي، أو أيه؟ عشان ما أضايق أحد ما أجي. هذه من ضمن السلام النفسي تشوفوها ولا أنانية؟
1: لا هي يعني ممكن في حالات انت عارفه انك لو جيتي حتكبر مشكله مع شخص ما مع احد ما
2: أوكي.
1: اقوم اقول ما اجي، لكن تعتاد دائما انه والله انت مشتري دماغك لا تبي تشوف فلان ولا تبي تكلم
2: أيوة.
1: فلان
2: أيوة.
1: ولا تبي تساعد العيله ولا توجب الجماعه، خلاص انت صرت عايش لوحدك.
2: انا هذه الفكره اللي دائما في راسي انه انخليت خربت
1: صح.
2: يعني انا لما اقول انا سلامي النفسي وانا ما ابغى اشوف فلان عشان ما اتضايق وانا ما ابغى اشوف، ترى على فكره هذا نوع من انواع السيطره، انت ما انت حاسس فيه، انت بتسيطر على
1: وبتنسلخي بتخرجي من المجتمع من العائلة
2: تماما
1: من الاصدقاء. أيوة. حتعيش لوحدك حتبدا
2: بالضبط.
1: فعلا تصير عندك مشاكل نفسيه
2: بالضبط، وتقول انا ما اضر احد فانا خليني بعيد. طيب خليك بعيد لمتى؟ ما انت في انا تساوى عندي اللي يعمل شيء ويضر نفسه بالضبط اللي ما يعمل شيء في أي موقف من المواقف. نفس الشيء
1: أنا أشوفه متواجد في كل الحالات،
2: في كل الحالات متواجد. هذا أنا أشوفه نفس المكانة.
1: الإنسانية طيب. مطلوبة، المحبة مطلوبة، الألفة مطلوبة يا جماعة، سواء مع الأهل أو مع الأصدقاء. هلا يا قاسم.
4: يا أهلين، صباح الخير.
1: يا هلا ومرحبا،
4: أخبارك طيبة؟
1: بخير عساك إن شاء الله بألف خير.
4: الله يسلمك.
1: من فين تكلمنا قاسم؟
4: تبوك.
1: من تبوك؟ تبوك الورد. يلا ايش رايك انت عاد مروق في تبوك مع الاجواء الحلوه
2: مع الورد
1: والورد
4: وامطار ان شاء الله
1: جاي؟ اي ما شاء الله. طيب يا قاسم، تشوف انت انه السلامه الداخليه يتطلب انه نبتعد ونكون انانيين لدرجه انه ممكن خلاص ما عد نبغى نعرف احد، المهم ما حد يزعجني؟
4: لا انا ضد هذا البرنامج، ضد هذه كلها.
1: اي ايش رايك انت؟
4: ما ضد.
1: طب سلامك الداخلي ما هو مهم يعني؟
4: اكيد مهم اكيد، بس ما الانانيه مو شيء كويس.
1: انت اناني ابدا؟
4: لا
1: ولا شوي؟
4: بعض الاحيان.
1: مطلوب، مطلوب
2: على حسب يعني على حسب.
1: احنا ما نقول هي اكيد مطلوبه بعض الاحيان، بس لما تنطلب الأنانية أجي أنا أبدأ أقيس، طب هل هذه الأنانية بتأثر على الآخرين؟ هل حتخليني يمقتوني الكل؟ لا، هل هي والله فضلت أقدم أقدم أقدم حتى صار مفروض مني هذا التقديم؟
4: شوف أنا هي مطلوب الأنانية بعض الأحيان تكون مطلوبة،
1: تمام،
4: بس كثرتها ما هي زين. المصلحتي تكون، شوف المصلحتي أنا بعض الأحيان تكون كويسة،
1: تمام،
4: وبس
1: مشكلة
4: ما
1: أبغى أخرب. حلو، المهم إنه لا نخرب ولا نأذي.
2: قاسم قلبه حي، قلبه يعني طيب وواسع للكل والجميع، إنساني بكل معنى الكلمة، واضح. يعطيك العافية يا قاسم.
1: شكراً
2: يا
1: قاسم.
2: يا هلا يا هلا، نروح لنوال. صباح الخير.
5: يا هلا.
2: شو هذه سيجنتشر حقتي لو سمحتوا؟
1: لا تاخذيها نوال،
2: لا حد ياخذ. يعطيك العافية، كيف حالك يا نوال؟
5: أنا حبش نقلد عليك.
2: حبيبتي يعطيك العافية، يا هلا فيكي.
5: خير، شخباركم؟ شخبار شأمون؟
1: تمام، هلا وسهلا بنوال. يا هلا.
2: ها يا نوال قولي لي.
5: الله الله،
2: ها السلام الداخلي يوصلك للأنانية يا نوال ممكن ولا لا؟
5: يا ليت والله يا ليت.
2: في أغنية تقول أحبك يا ليتي مدري لي قلبين أحبك
1: أحب اثنين والهان.
2: لا لا لا
1: هذا الأول عشقني،
2: أحبك بكل قلبين.

0: لا هذه أقدم يعني قال أقدم يا إيمان دي لا تقوليها أقدم تفضحينا لا في أحبك بكل قلبيني شيء كذا ألا يا ليت لي قلبين كذا شيء كذا صح
1: تتمني تكوني أنانية نوال
2: والله خاطري بس ولا مرة صرت أنانية الله خاطري بس ما أدري يعني اللي داخل بين القفص الصدري رافض إن أنا أكون أنانية
1: طب حتى لو أنت استنزفتي من الآخرين
2: حتى لو استنزفت أرجع مرة ثانية أحس إن هم محتاجين يعني وأنا أقدر أسوي ذي الشيء بسوي
1: حلو.
2: يعني حاولت كذا مرة كذا مرة بس والله ما يعني ما أدري ما عشت يوم إن أنا أصير أنانية حاولت فشلت
1: الله يبارك لك إن شاء الله في عطائك ويبارك لك
2: ما هي صوبي نهائيا يعني فالواحد يحتاج إلى وشو قلتون لن
1: السلام الداخلي
2: السلام الداخلي الحمد لله أنا مش هالمة من داخل يعني داخلي الحمد لله يعني
1: مرتاح يعني من جوتك مرتاح
2: مرتاح وايد حتى لو أنا تعبانة الحمد لله لأن في كلمة أنا دائما أقولها الإنسان إذا صفى اللي داخله وخلاه أبيض ونظيف ترى كل حتى لو تمر في مصايب الدنيا يشوفها سهلة وبسيطة فأنا الحمد لله ماشي على هذا الشيء من صغري إلى الآن ولعبت فيني الدنيا وكل شيء سوت فيني الدنيا بس الحمد لله رب العالمين
0: يعطيك العافية والله يعطيك
2: يبتلي
0: يعطيك العافية نوال يعطيك على قد نيتك دائما ويساعدك دائما يعطيك العافية شكرا لمشاركتك معنا اليوم سؤالنا يقول سلامك الداخلي هل مهم مهم جدا ممكن يوصلك لدرجة الأنانية ترى عرفت الأغنية الأغنية عبد المجيد عبد الله
1: ايش يقول
0: حبيبي يا سكن هالعين اسم الأغنية كده
1: مو أحب اثنين وهقات
0: هذه قديمة يا لا تقوليها يا إيمان يلا نطلع فاصل وراجعين

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ابدأ صح على جدة FM.
4: حياكم من جديد مستمعينا، وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم 12 من أكتوبر. في 12 من أكتوبر من عام 1492 وصول رحالة كريستوفر كولومبوس إلى جزر البحر الكاريبي في رحلة أصبحت محطة بارزة في تاريخ الاستكشافات الجغرافية.
5: عام 1810 إقامة أول مهرجان شعبي تحول لاحقا إلى مهرجان أكتوبر الشهير في مدينة ميونخ الألمانية.
4: في عام 1968 انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في مكسيكو سيتي، وهي أول دورة أولمبية تقام في أمريكا اللاتينية.
5: عام 1999 وصول عدد سكان العالم إلى نحو 6 مليارات نسمة وفق التقديرات التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
4: في عام 1928 استخدام جهاز الرئة الحديدية لأول مرة في مستشفى للأطفال ببوستن بأمريكا للمساعدة على التنفس.
5: 1979 صدور رواية دليل المسافر إلى المجرة، إحدى أشهر روايات الخيال العلمي الكوميدية.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين مشوارنا في ابدأ صح. اليوم موضوعنا بنتكلم عن سلامك الداخلي. هل سلامك الداخلي ممكن يوصلك لأنك توصل للأنانية بس عشان ذاتك تكون نفسيا تكون مرتاح؟ يعني من مبدأ، يعني كذا بالعامية، من مبدأ أنا ومن خلفي الطوفان ومن بعدي الطوفان، انتهى الموضوع. يعني أنا أهم شيء، وكيف حتى لو أنه ضريت اللي حواليني ما عندي أي مشكلة، أهم شيء أنا مرتاح. هل أنت مع هذه الفكرة؟ إيوة لا، ما فيها توازن ما فيها توازن؟ خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نبدأ مع محمود. صباح الخير.
4: ازيك يا محمود؟
5: صباح النور.
4: صباح الورد. أهلين يا هلا
5: غادة. زيك
3: دينا؟
4: غادة
3: هنا، غادة في الرياض.
4: يا أنا لخبطتك.
3: وحتى إيمان ترى هنا. إيمان
5: قلبت كده ساعة ونص.
4: أيوة صح.
3: لا
4: هو طبعا تحية المحمود كان من أهم وأجمل المشاركين في ساعة ونص. تحية لك وتحية الغادة وتحية.
5: وأنا أستاذ دينا، أستاذ إيمان عملتها قبلية فمعليش، مش أنا يعني
3: ما عملتش حاجة.
4: عملت إيه؟
5: لا أنا قلت قبل كده ساعة الرياض يعني فعديها لي.
3: لا مش عديها لك
4: واحدة مرة في أربع شهور ونص مسكت هي محمود.
3: لا لا لا، بعدين لسه المستمعين بيقولوا الإيمان يقولوا لها منى، لأنه الموضوع هنا البرنامج منى. أيوة فحست الدنيا يا شباب.
4: بس هو يعني كان مشارك مميز عندنا.
3: محمود أول مرة تشاركنا؟
4: لا وي
3: لا هنا أنا.
4: لا وي لا محمود
5: استنى. يا بتردها
4: يا محمود.
3: لا لا لا مش بردها. لا مش بردها، بس أنا يعني من جد بسأل.
4: دائما تكلمي ودائما تناكفي
3: محمود. حضرتك دائما تكلمنا صحفي حضرتك صح؟ صح؟
5: ممكن ماشي خليها مريحة.
3: لا انت صحفي كنت ولا لا يا عمي؟
5: لا خالص.
3: شو؟
4: لا خالص.
3: طيب
4: مفيش.
3: طيب
5: تغربني معاكم يعني طبعا.
3: ايوه يلا يعطيك العافية. حلو ده.
4: لا محمود مهندس.
3: يعطيك العافية محمود، شكرا جزيلا لك. لا عندنا والله في عندنا محمود منشي اتوقع هو اللي بيطلع معنا صحفي. فانا في لخبطة صارت بينك وبينه.
4: يا سيدي اهلا بك.
3: اهلا فيكم كلكم.
5: أهلا.
3: يعطيك العافية. يلا يا محمود قل لي رايك.
5: طيب رأيي في العموم ولا خليه محدد؟ بمعنى ان لو اخذناه في الوقت اللي احنا فيه اعتقد ان سلامك الداخلي له أولوية، ولكن حته النزل الانانيه دي انا بربط الانانيه بنوع من اللي هي انت مثلا زي ما استاذة دينا قالت ان انت شايف ان ليك حق بس ممكن تأذي غيرك. فهنا انا شايف ان انت رؤيتك النسبيه ان ليك حق ده مش ليك حق، انا شايف انه ادعاء، لان انت لو ليك حق دايما الحق بيكون بيقابله مش قياده، بيقابله اللهم صل على سيدنا محمد، بيقابله نوع من المراحل، بس يعني نوع من الانكار، بمعنى ان مثلا
3: يعني يرفض اللي مقابل يرفض يا يعطيك حقك، يعني قصدك
5: يعني بمعنى الوقت ان مثلا انا لي حق.
3: اوكي
5: فهل الحق ده سبب لك اذى ولا لا
3: هيسبب اذى لغيرك؟ فاتسمين يعني هذا
5: مش حق، انا شايف ان ده دعاء مني ان الحق، لان دايما الحق الحق اللي ينكر الحق ده بيكون نوع من

0: إحجاية الكلمة، معلش الواحد مش مجمع.
1: نعم ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة،
0: بس يمكن المفهوم وصل يعني.
2: وصل
1: وصل المفهوم، وصل إنه أحد ينكر حقك، تمام. بس شوف مثلا قالت إيمان، قالت مثل، قالت مثال، لو إنه والله على ورث، أنا والله بيت الوالد وواحد من إخواني ساكن فيه، بس نحن اللي برا البيت اللي عايشين برا، إحنا كلنا حالتنا ما هي مش ولا بد، إذا بعنا البيت ده كلنا حالتنا حتزبط، بس هذا اللي في البيت مشكلة عنده إنه هو حالته أصلاً صعبة.
2: لا، واعتبر إنه لأنه سكتنا على البيت اعتبر إنه حقه،
1: حق مكتسب. هذا مثلاً مثال من ضمن الأمثلة، فأنت إيش تشوف؟
0: هنا بقى تيجي ممكن ندخل حتة العرف شوية، بمعنى إن إن البيت ده يعني كل واحد له في حق، ولكن طالما في حد متضرر يبقى هنا في فايدتين، ان احنا نزيل الضرر عن الشخص الموجود ده ان هو يفضل موجود، وان احنا امورنا مش مضطريه للدرجه اللي خلينا نبيع، فبالتالي احنا عملنا حققنا هدفين، ان احنا حافظنا على البيت وعلى الذكريات اللي فيه وعلى الارث اللي فيه، وفي نفس الوقت حصل التكافل اللي هو اللي الاب والام حتى بعد رحيلهم يتمنون، ان في حد في حاجه تلم الاسره،
1: صح،
0: وان
1: صح.
0: الاولاد فضلوا يعني اللي هو ايه محافظين على صله الدم وصله الرحم.
1: اوكي طيب، يعطيك العافية، وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك يا محمود على
2: اتصالك،
1: وخليك دائما معنا يا محمود، خليك دائما معنا. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. طيب، عندنا من ضمن المشاركات مشاركة من مين؟ من بلقاسم. ها بلقاسم يقول: الفرق الجوهري بين حب الناس وحب الذات والأنانية يمكن من في مدى تأثير السلوك على الآخرين وعلاقتك وعلاقتك فيهم، مدى تأثير سلوك الآخرين. أوكي،
2: شكرا على المشاركة،
1: يعطيك العافية. شكرا.
2: عندنا جزيلا. مشاركة من نور بتقول: السلام الداخلي ما يوصل للأنانية، هي ما تحب الأنانية أبدا، تحب كل شخص يساعد الآخرين يفرج همهم، وكذلك مهما حصلت الظروف، وأنه ما فيها أنانية، السلام الداخلي يتعارض مع الأنانية. وبتقول: حب لأخيك ما تحب لنفسه.
1: يعطيك العافية يا نور. طيب، هادي، تفضل، إن شاء الله تكون سمعت الموضوع اليوم، بنتكلم عن السلام الداخلي، هل فعلا يوصلك إلى الأنانية؟ وكمان بالنسبة للغز كنا بنتكلم اليوم عن البطاطس. هذه هي مشاركاتنا إلى الآن، خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: حياكم من جديد في فقرة محليات. عندنا الحديث عن العلم، العلم الاكتشاف. لما تتحول المعرفة إلى تجربة والطموح إلى إنجاز، هذا كله بنلاقيه في اختتام جامعة جدة مشاركتها في أسبوع الفضاء العالمي. بمعرض طلابي تفاعلي جمع بين التجارب العلمية والتطبيقات العملية، وفتح أمام

0: الطلبة آفاق للتعرف على علوم الفضاء ومستقبله وفرصه المهنية. للحديث أكثر عن هذه المشاركة، عن أهدافها، يسعدنا أنه نرحب بضيفنا سعادة الدكتور عبد الرحمن الجعيد، عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة جدة. أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن.
1: يا هلا، حياكم الله. بداية حاب أنه أنا أرحب فيكم في المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة جدة.
2: يا هلا وسهلا فيك دكتور، صباح الخير. دكتور، نبغى بداية كذا نتكلم، يعني جامعة جدة عاملة أو مشاركة في أسبوع الفضاء العالمي، إيش الرسالة من هذا الأسبوع؟ إيش تبغى توصل الجامعة من هذه الفعالية؟
1: في الحقيقة أسبوع الفضاء العالمي فرصة مهمة لتعزيز الوعي بعلوم الفضاء ومجالات المستقبل. نحن في جامعة جدة نؤمن بأن دور الجامعة اليوم يتجاوز التعليم التقليدي ليمتد إلى تنمية مهارات الطلبة وربطهم بقطاعات المستقبل. لذلك حرصنا على أن يعيش الطالب التجربة اليوم بنفسه ويكتشف اهتماماته ويطور مهاراته ليكون شريك في المعرفة وليس مجرد متلقي لها.
0: نعم
2: نعم، جميل جدا.
0: طيب، هذه هي الرسالة اللي أرادت الجامعة إيصالها من خلال هذه الفعاليات يا دكتور، أم هناك رسائل أخرى؟
1: صحيح، بس خليني ألفت انتباهك أنت والمستمعين إلى شغلة. بداية على موضوع اللي هو أسبوع الفضاء. أسبوع الفضاء تم اختياره بين تاريخ اللي هو 4 إلى 10 أكتوبر. ليش تم اختيار التاريخين هذه بالضبط؟ في الأول في شهر، أو عفوا في يوم 4، هو بداية اكتشاف الإنسان للفضاء، ويكون في إطلاق أول قمر صناعي في 1957. وفي تاريخ 10 بداية وضع القواعد الدولية لتنظيم هذا الاكتشاف، وهذه فرصة يعني جدا مهمة لأبنائنا والبناتنا إنهم يكتشفون إيش الاهتمامات، إيش المساحة المتاحة في إنهم في ربطهم بقطاعات المستقبل مثل قطاع الفضاء والأقمار الصناعية وأيضا الخدمات اللوجستية وغيرها.
2: نعم. طيب، يعني خلينا نقول أسبوع الفضاء العالمي بعدما أقر وبدأت الجامعة يعني تطبق فعاليات هذا، في معرض وفي مشاركات للطلاب، عشان نوصل هذه الفكرة أكيد في تجارب تفاعلية، كيف ساهمت هذه التجارب في معرفة النظرية وكيف طبقتها عمليا لدى الطلاب؟
1: صحيح، زي ما تفضلتي أنه عندنا تسهم هذه الأنشطة في تحويل المعرفة النظرية إلى تطبيق عملي من خلال إتاحة الفرصة للطالب أنه هو يعيش التجربة بنفسه، يربط الشيء اللي هو تعلمه داخل القاعة بالتطبيق على أرض الواقع. لهذا تنوعت عندنا الفعاليات بين محاضرات علمية ورش عمل وتجارب تطبيقية، كلها تسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والابتكار، وتمنح الطالب تصور واضح عن المجالات في المستقبل.
0: نعم دكتور، اليوم المشاريع اللي قدموها الطلاب أو التجارب الطلابية اللي شفت حضرتك أنت وزوار المعرض أو من قيم هذه المشاركات، ما أبرزها؟ يعني فكرتها تحدثت عن ماذا؟ وهل فعلا عكست قدرة الطلاب والطالبات هذه المشاريع والتجارب؟
1: صحيح، اللي بيز المعرض أنه في عندنا تنوعت المشاركات الطلابية. شهدنا تجارب ونماذج مرتبطة في علوم الفيزياء، الفلك وأيضا الفضاء، إلى جانب تطبيقات لتقنيات الفضاء في دراسة الأرض والموارد الطبيعية. والجميل في هذه المشاركات أنها توضح للطالب أن علوم الفضاء ليست مجرد رحلات للفضاء، بل لها تطبيقات عملية تخدم حياتنا على الأرض. وهذا ما نحرص عليه إحنا في جامعة جدة، أنه يعيش الطالب التجربة بنفسه ويرى كيف تتحول المعرفة النظرية إلى تطبيق علمي، وأيضا كيف يمكن أن تكون هذه التجربة بداية اهتمام علمي أو مشروع ابتكاري في المستقبل. في لاحظنا إحنا أيضا مشاريع، على سبيل المثال أنه في مشروع لتصميم نظام ذكي يدعم الحالات الطبية الحرجة في قرية الجرد، وأيضا وتعكس هذه المشاريع قدرة الطلبة على الربط بين المعرفة العلمية والتطبيقات العملية، بدءا من استكشاف التحديات الحيوية في بيئات

0: في البيئات الفضائية، مرورا بتوظيف البيانات والأقمار الصناعية والذكاء وإلى التنبؤ بالكوارث.
1: نعم نعم، جميل جدا. طيب المملكة يعني وصلنا لتطور، أو وصلنا يعني في ظل الذكاء الصناعي والتطور اللي ماشي في المملكة، أخذ نصيب الفضاء أو قطاع الفضاء أخذ نصيب في هذه الموضوع، فصارت يعني أكيد بما أننا طورنا وبما أننا وصلنا لمجال الفضاء أكيد صار في مهن مستقبلية في هذا المجال. كيف قدرنا نحضر طلابنا وكيف نعرف الطلاب على هذه الفرص في المجالات أو المهن المستقبلية في مجال الفضاء؟
0: صحيح، بالنسبة للمشاركات تسهم في اكتشاف المواهب الطلبة من خلال أنه تتاح لهم فرص أنهم يخوضوا تجارب بأنفسهم، يبتدون يلتقون مع ناس مختصين، يتعرفون على مجالات علمية جديدة، وهنا يساعد الطالب على اكتشاف ميوله، اهتماماته تكون مبكراً، نبتدي نربطهم بمسارات تدريبية ومهنية مستقبلية. هدفنا ألا يخرج الطالب من المعرض بمعلومة جديدة فقط، بل باهتمام جديد قد يتحول إلى فرصة مهنية في المستقبل وقطاعات المستقبل. نعم.
2: دكتور، كلمة أخيرة حابب تقولها أو نصيحة اليوم للطلبة اللي عندهم اهتمام بمجال الفضاء، ماذا يقول لهم الدكتور عبد الرحمن؟
0: رسالتي لأبنائي وبناتي أنه أنتم لا تحدون من طموحكم بأي سقف. السعودية اليوم تفتح لكم آفاق عظيمة، آفاق جديدة في قطاع الفضاء، وقطاع الفضاء أيضا بانتظاركم. استغلوا كل فرصة من الجامعة، وإحنا في عمادة شؤون الطلاب دائما معكم وندعمكم بكل خطوة. بالتوفيق إن شاء الله للجميع.
2: بإذن الله.
1: بإذن الله. يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا اللقاء. يعني بينت الجامعة وجامعة جدة جهود في دعم معرفة وابتكار، كمان فتح أفاق جديدة أمام الطلبة نحو علوم المستقبل والفضاء. شكرا جزيلا لك. كان معنا دكتور عبد الرحمن الجعيد، عميد عمادة شؤون الطلبة بجامعة جدة. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: تحياتي يا دكتور.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: حياكم من جديد، مكملين معاكم ابدأ صح على جدة أف أم، وكنا بنتكلم عن موضوع هل سلامك الداخلي مهم لدرجة أنه ممكن تكون أناني من أجل ذاتك. طبعا المشاركات كثير جاتنا متنوعة، كل واحد عنده وجهة نظر. خلينا نسمع
6: مشاركة من جديدة. زميلنا ضيف الله الزهراني، أهلا وسهلا ومرحبتين.
7: يا أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير إيمان ودينا.
5: صباح الورد يا هلا.
6: لما نلاقي يعني زميل بيشارك معنا نعرف أنه نحن نجحنا في استقطاب الجمهور، فنحن نجحنا اليوم.
7: والله لا حقيقة استفزني الموضوع جدا بشكل إيجابي طبعا.
6: نعم.
7: أول شيء قبل ما أدخل في الموضوع يعطيكم العافية، كل اللي تقدمون شيء جميل بصراحة.
5: شكرا لك.
7: واليوم أشارك معاكم كمستمع فقط لا غير.
6: يعطيك العافية.
7: الاختيارات الجميلة، آخرها الأغنية اللي قبل شوية أخذتني فوق الغيوم.
6: في عالم آخر.
5: هذا المبدع سارة خوجة. زميلنا ضيف الله، أكيد سعيدين بسماع صوتك وسعيدين بمشاركتك. كيف بتشوف هل السلام الداخلي مهم لدرجة عادي أكون أناني، المهم أنا راحة بالي وداخلي؟
6: أنا بيس.
7: طيب أنتوا حطيتوا فرضية ممكن أنها تكون، لكن أنا من وجهة نظري من خلال تجربة فقط لا غير، إنه السلام الداخلي ما هو أنانية ومستحيل يكون أناني. خلينا، أنا دائما أحب أضرب أمثلة
5: أكيد
7: من الواقع عشان توضح الصورة لنا جميعا.
6: نعم.
7: أنا من وجهة نظري الشخصيات بيننا إحنا كبشر في الجانب ذا تحديدا، في شخصية الشمعة وفي شخصية اللمعة.
6: حلو، حبيت
5: اللمعة.
6: حبيت
7: شخصية الشمعة. هي الشخصية اللي دائما معتادة على العطاء.
6: نعم.
7: تشتعل حتى تموت من أجل أن تنير أو تضيء للآخرين.
6: صحيح. نعم.
7: هذا الشخص اللي قائم حياته على العطاء. هذا اللي يحتاج للسلام الداخلي. نقول تكفى، لا تكون شخصيتك شخصية الشمعة، حاول انك انت تعيش لنفسك
6: وتتنحى جانبا وتتفرغ لحياتك.
7: الاشكالية فيه
6: نعم.
7: انه اللي متعودين عليه يكون شخصية الشمعة اذا عاش نفسه يقولون عن الناس انه اناني، لانه صح. ما تعودوا انه يعطي.
6: صح،
5: صحيح،
6: صح، 100%.
7: بينما في الجانب الاخر شخصية اللمعة، انجاز التعبير، اي شيء يلمع يحتاج في حياتنا طبعا اللي بين ايادينا يحتاج اهتمام الاخرين. لازم نهتم فيه عشان يصير يلمع. لو ما اهتمينا فيه يقوم يعاتبنا ويلومنا. هذا الشخصيه الانانيه. طيب نجي لمساله السلام الداخلي. السلام الداخلي انا في اعتقادي انه انت تعيش لنفسك بس من غير ما تنحي وتجنب الاخرين. يعني هي منطقه وسط ما بين
5: حلو.
7: الأنانية والتضحية.
6: صح.
7: هذا هو السلام الداخلي.
5: يعني احنا
7: تعرف نفسك.
5: يمكن كمان زميلي ضيف الله جاتنا إجابات كانت جميلة، أنه يقول لك أنا أحب سلام الذاتي وأحب نفسي بس بدون ما أؤذي الآخرين.
7: تمام، حلو. أيوة أكيد، أي سلام داخلي على حساب الآخرين هذا شيء من الأنانية أو التلاعب بالألفاظ والتعريفات في المصطلح.
5: طب الأنانية مو محبذة أحيانا؟
7: لا، بمفهومه ومعناها الحقيقي لا طبعا. لكن احيانا احنا يكون لنا تعبيرات في مجتمعنا نقول عيش لنفسك يا حبيبي خليك اناني. في الحقيقه ما هي انانيه، يعني ايش؟ انت لا تقطع نفسك. مثلا على سبيل المثال الان انا كلمتكم بوصل عندكم الاذاعه،
5: توصل بالسلامه.
7: الله يسلمك ويعافيكم. شلون تكلموني تقولون مثلا كل واحده فيكم تبغى تشتري سياره.
6: نعم.
7: ايه السيارة وش رايك؟ أنا أبدأ أقول والله مثلا السيارة هذه ما هي من نوعية كويسة. أقعد أشرح كل واحدة فيكم إنها ما هي من نوع الكويسة، بلاش منها حتى لو كان سعرها يعني في متناول اليد، لكن الخدمة ما بعد البيع مي كويسة، ترى قطعها غالية.
5: نعم.
7: ما فيها خدمة ما بعد البيع. أنا لين هنا خلاص وقفت. لكن إني أنا أجهد نفسي وأحاول إني أقنع وأجتهد أكثر وأجيب أمثلة وأرسل لكم ناس متخصصين، هذا أنا تعديت مسألة النصيحة الحقيقية. فأنا عشان أعيش السلام الداخلي لكم مني بالنصيحة.
5: صحيح. ما أوصل لمرحلة من الجهد النفسي وإحساسي بالذنب إني أنا ما أديتكم الصورة كاملة وضحت الصورة.
6: خليني أقول هنا يعني أنت وصلت لهذه المرحلة تمام النصيحة، بس أنا في المقابل اللي زي ما قلت يمكن اللمعة في المقابل أجي أقول أنت تركتني في نص الطريق، أعطيتني نصيحة بس ما كملت، أو إنه آخذ كمل النصيحة وأجي أقول لك لا شفت أنت اللي أعطيتني دي السيارة اللي بهدلتني في النهاية. هنا في لوم يصير.
7: صحيح، بس إنه سبحان الله البشر في النهاية مختلفين.
5: صح.
7: المهم ما هو حكم الآخرين.
6: نعم.
7: أنا حكمي بس حكمي بتجرد، لا الأنانية
6: ولا هي
5: المهم. صحيح. أنت شمعة ولا لمعة؟
6: لا أستاذ، لا أستاذ ضيف، ترى شمعة ترى شمعة.
5: أنت شمعة ولا لمعة؟
6: والله شوفي في مجموعة عندنا في الإذاعة كلنا شموع.
5: أسعدتنا جدا بهذه المشاركة القيمة زميلنا ضيف الله الزهراني.
6: يعطيك العافية.
7: وأنا أكثر، يعطيكم العافية.
5: يوصل بالسلامة.
6: أسعدتنا بمشاركتك.
7: مستمتع وأنا أسمعك.
6: الله يسعدك، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا كمان مشاركة من أتوقع من محمد. محمد يقول ما في خسارة قدام الراحة، وكل تنازل يرخص عشان السلام الداخلي فدوة، وإذا كان هذا يعتبر أنانية بحق نفسي فأنا أعظم أناني عن قناعة.
5: الله الله الله، يعني راحة باله مهمة جدا.
6: أيوة.
5: وما يحب يوصل لمرحلة من العطاء اللي بتستنزفه من الداخل، وأنا أعتقد هذا جواب منطقي.
6: من حقك، من
5: وعقلاني
6: حقك،
5: وعقلاني،
6: من حقك
5: وواقعي.
6: طيب كذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معكم في برنامج ابدأ صح. اليوم مشوارنا كان جميل، انبسطنا فيه زي ما أنتوا يعني دائما تمتعونا. إن شاء الله نكون استمتعتوا معنا في هذه الحلقة اليوم. عدينا بفقرات متنوعة من اللغز، من بدايتنا اللغز اليوم كان البطاطس. يا ناس البطاطس، علشان في ناس بتلومنا تقول الجزر، مصر
5: لا البطاطس ومو البطاطا. أي أهل مصر يسموا البطاطا الحلوة بطاطا.
6: أوكي.
5: ولكن أهل عندنا برضو في السعودية البطاط قصدهم على البطاطس.
6: البطاطس.
5: فإحنا قصدنا البطاطس دي اللي نقليها ونهرسها ونسويها صينية وأحيانا يعني نحشيها
6: مصقعة محشي حركة
5: مصقعة. الله
6: اليوم
5: يا جماعة خلونا نقفل خلاص.
6: طيب
5: نروح ندوي لنا مصقعة من هنا ولا محشي من هنا. طيب. شكرا أكيد، شكرا كبير لكم مستمعينا، شكرا للضيف.
6: والموضوع
5: شكرا الموضوع طبعا كان جميل، السلام الداخلي هل يتعارض مع الأنانية، هل هو أنانية؟ بصراحة كل إجابة كانت أروع من الثانية. شكر كبير لكم على حسن الاستماع وعلى وقتكم، بكرا نلقاكم إن شاء الله في نفس الموعد.
6: أكيد نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدلي فاطمة شرف، أما التقديم كانت معكم إيمان باحيدرة دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. نلتقيكم في نفس الموعد غدا، كونوا على الموعد، في أمان الله،
5: إلى اللقاء.
8: ابدأ صح على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.

الواحدة ظهرا على جدة اف ام. حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

في أخبار نستناها مو عشان نعرفها، عشان نرتاح. خبر من شخص غالي، صوت يطمننا أنه بخير، كلمة صغيرة بتغير مزاجنا يوم كامل. أحياناً كل اللي نتمناه من شخص غايب خبر. هذا بالضبط الإحساس اللي بيوصله لنا محمد عبده في أغنية أبي من هالخبر، ويقول لله. لكن إيش هي الحكاية؟ الحكاية تختلف تماماً، هم ما كانوا بيدوروا عن خبر. بيقول خالد الفيصل لف المرسول ما عين محلة وقلبي تايهن من عام الأول. كان الشاعر يقول أنا من زمان وأنا أدور إلين جاء شخص يغير كل شيء. الغريب في حكاية أبي من هالخبر إنه هالكلمات بدأت من موقف ما له أي علاقة بالحب. في رحلة غنص شمال المملكة كان الأمير خالد الفيصل مع أخوه الأمير عبدالله الفيصل، وفي الطريق قابلوا راعي وسألوه عن الصيد، وجاهم الرد بكلمة واحدة لله، كلمة عابرة، لكنها ما كانت عابرة عند شاعر زي خالد الفيصل، بقيت عالقة في خياله، ومنها بدأت تتشكل الحكاية، حكاية شخص ينتظر خبر إنسان غالي ويسأل عنه، ألين خرجت القصيدة الجميلة هذه أبي منها الخبر ويقول لله. وبعدها اتحولت اللحظة العابرة إلى أغنية كلها شوق ولهفة. الجميل في الحكاية القلب لمن يحب فعلاً ما يستأذن صاحبه، وماله إلا أنه يقول عطيته مهجتي والمعطي الله.

0: حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نتمسك بالعلاقات المؤذية؟ أحياناً نتمسك بعلاقة نعرف إنها متعبة ويصعب علينا الابتعاد عنها. السبب إنه الدماغ يفضل المألوف حتى لو كان مؤلم، لأنه المجهول عنده أخطر من الألم المعروف. كمان العلاقات المؤذية غالباً فيها لحظات سعادة متقطعة، وهذه اللحظات تخلق ارتباط قوي نتعلق فيها وننتظر رجوعها، تماماً مثل ما نتعلق بأي شيء يعطينا مكافأة غير متوقعة. كمان الشعور بالوحدة والاستثمار اللي حطيناه في العلاقة نحس إن الانسحاب فيها خسارة، لكن الحقيقة إنه البقاء في العلاقة تستنزفنا، لذلك لابد إنه نوقف ونسأل أنفسنا بصدق، هل هذه العلاقة تضيف لي أو تاخذ مني؟ هل أنا أفضل معاها أو بدونها؟ ونتعلم إنه اختيار أنفسنا مو أنانية، هو وعي وحب للذات. اتذكر أنت تستاهل علاقة تريحك، مو علاقة تتعب فيها.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تعتقد أن التفوق والنجاح في الحياة يعتمدان فقط على نسبة الذكاء الأكاديمي وتتجاهل مشاعرك؟ الجواب يثبته دانيال غولمان في كتابه الشهير الذكاء العاطفي. كفاءتك العاطفية وإدارتك لمشاعرك هما السر الحقيقي خلف نجاحك القيادي والشخصي. السر الذي يعلمه لنا كتاب الذكاء العاطفي يكمن في فهم وعي ذاتك والتعاطف مع المحيطين بك بوعي وانسجام. تذكر، ذكاؤك العاطفي يفتح لك أبوابا لا يفتحها العقل وحده، كما يقرر كتاب الذكاء العاطفي. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: السر بكبسة سر.
3: مسحت الإشعارات بالغلط؟ باقي في أمل. جاك إشعار لمحت منه كلمتين وبالغلط سحبته واختفى، وبعد ثانيتين لحظة إيش كان مكتوب؟ إذا جوالك نظام أندرويد

ويتعب النوتيفيكيشن هيستوري من إعدادات الإشعارات. تقدر تفعل سجل الإشعارات وبعدها تقدر ترجع للإشعارات اللي تجاهلتها أو مسحتها مؤخراً وشوف سجل إشعارات اليوم. بس في نقطة مهمة، لا تنتظر لين يضيع الإشعار وبعدين تفكر تفعلها، فعل الميزة من الحين لأنه توفرها وطريقة الوصول لها ممكن تختلف حسب نوع جهازك. وبعدها إذا طارت منك نوتيفيكيشن بالغلط لا تقول راحت، شيل التاريخ وبترجع لك بكبسة زر.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM. مرافق المملكة على جدة FM مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد. إخراج مناهل دحمان.
4: على امتداد الأرض التي تحتضن الحلم، حيث يتحول مفهوم السكن من مجرد جدران وأسقف إلى مجتمع نابض بالحياة، تنهض مجموعة روشن العقارية المطور العقاري الوطني المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة لتعيد صياغة المشهد الحضري والعمراني في المملكة وفق معايير عالمية تضع الإنسان في جوهرها. لم تكن روشن لتكتفي ببناء وحدات سكنية تقليدية، بل رسمت عبر رؤيتها الاستراتيجية نهجا ثوريا لتطوير مجتمعات متكاملة ومستدامة تمتد عبر مساحات شاسعة تستهدف تجاوز 200 مليون متر مربع من الأراضي المطورة بحلول عام 2030، مسهمة بشكل محوري في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، تقود روشن تحولاً معمارياً وحضرياً فريداً من خلال مشاريعها الكبرى الممتدة في مدن المملكة، وعلى رأسها ضاحية سدرة في شمال الرياض على مساحة 20 مليون متر مربع وتضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية مصممة بطراز معماري يستلهم الهوية المحلية، إلى جانب ضاحية ورافة شمال الرياض وضاحية العروس في جدة على مساحة 4 ملايين متر مربع، ومشروع مرافي بجدة الذي يحتضن قناة مائية فريدة بطول 11 كيلومتر وصولا إلى ضواحي مكة والشرق.

0: الإسلامية والمدينة المنورة. وعلى الصعيدين الاجتماعي والبيئي تعتمد مجتمعات روشن فلسفة التصميم المنسجم مع الإنسان، حيث تخصص نسبة هائلة للمساحات الخضراء والحدائق والممرات للمشاة، وتوفر منظومة خدمات متكاملة داخل كل حي تشمل المدارس والمراكز الصحية والمساجد ومناطق التجزئة والترفيه، وتلتزم المجموعة بأعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة واستخدام تقنيات البناء الحديثة وتبطين سلاسل الإمداد بنسب تتجاوز 60% لدعم الاقتصاد الوطني. أغلق عينيك قليلا وتخيل بيوتا تندمج فيها أصالة الطراز السلماني بروح الحداثة، وأطفالا يقطعون الممرات الخضراء بأمان إلى مدارسهم، وجيرانا يلتقون في الساحات المفتوحة والممشى المائي في تماسك اجتماعي تفتقده المدن الحديثة. في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت روشن أن السكن الحقيقي ليس أربعة جدران، بل هو وطن صغير ودفء ومستقبل يصنع الرفاهية لكل عائلة سعودية. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند أيقونة الاستقرار وجودة الحياة في روشن، ونلقاكم في مرافق قادمة من مسيرتنا الوطنية المضيئة.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج مناهل دحمان.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: بعض الأصوات ما تسمعها بس تحس إنها قريبة منك. أتشل واحد من هذه الأصوات، نبرته عميقة ودافية، فيها شيء يشبه صوت الإنسان. يمكن عشان كده نقدر نقول إنه في إحساس كبير من غير ما يرفع صوته. بدأ في إيطاليا في القرن 17، وبعد كده صار جزء أساسي من الموسيقى الكلاسيكية. آلة واحدة لكن صوتها قادر إنه هو يملي مساحة كاملة بالمشاعر. هذا هو سر التشيلو، إنه ما يحاول يخطف انتباهك، يكفي إنه يعزف وإنت تسمعه.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. أسرار الألوان.
1: الأصفر لون غريب شوية، مجرد لمحة منه ممكن تعطينا إحساس بالشمس والدفى والفرح، ولهذا السبب كثير من العلامات بتستخدمه عشان تلفت النظر بسرعة. لكن هل فعلاً الأصفر مرتبط بالسعادة؟ دراسة منشورة في هيليان عام 2022 اختبرت هذه الفكرة بشكل مباشر. الباحثين عرضوا على المشاركين مجموعة وجوه سعيدة أو حزينة على خلفيات بألوان مختلفة، ولقوا أن الخلفية الصفراء ساعدت المشاركين على أنهم يتعرفوا على الوجه السعيد بشكل أسرع. المثير في الموضوع أنه هذا التأثير ظهر لما كان اللون والوجه ظاهرين في نفس الوقت، وما ظهر بنفس الطريقة لما جاء اللون قبل الوجه بفترة. يعني اللون ما يشتغل بمعزل عن السياق، وقت ظهوره وطريقة استخدامه جداً مهمة، وهذا يفسر ليش الأصفر ممتاز في الأشياء اللي تحتاج للفت انتباه سريع مثل العلامات البصرية، الملاحظات وبعض عناصر التصميم. ولكن كثرة الأصفر القوي ممكن تكون متعبة للعين، خصوصاً مع الإضاءة العالية. الأصفر يشبه نور الشمس، جرعة منه تفتح المشهد، ولكن جرعة زايدة ممكن تصير مزعجة. فإذا تبغى تضيف لمسة حياة لمكان أو لتصميم، خليه يلمع ولكن لا تخليه يصرخ. وهذا كان سر لوننا اليوم.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم. اتخيل انت في وسط عاصفة ثلجية ومو بس مسؤول عن حياتك، انت مسؤول عن حياة اشخاص معك. اليوم قصتنا تنتقل طبعا نحو القارة القطبية الجنوبية. تخيلوا عام 1914 أبحر المستكشف إرنست شاكلتون نحو القارة القطبية الجنوبية على متن سفينة اسمها إنديورانس. طبعا معنى الاسم للسفينة هذه تخيلوا معناها التحمل، بس الرحلة مع الأسف اتحولت إلى كارثة. حاصر الجليد السفينة لأشهر ثم ضغط عليها حتى تحطمت وغرقت. اتخيل قائد بعثة في أحد أقصى الأماكن على الأرض، يعني مكان قاسي جدا، فقد سفينته بعيد عن المدن، بعيد عن أي حضارة، بعيد عن الإنقاذ، ومعاه رجال مسؤول عن حياتهم. إيش راح يقول لأسرهم؟ كيف حيجاوب؟ كيف حيجاوب على كل الأسئلة؟ انتهت الخطة، يعني خلاص ما في رحلة للقارة الجنوبية، ما رح ما في استكشاف الآن. لكن شاكلتون إيش عمل؟ هو فهم شيء ثاني، فهم شيء مهم جدا. فشل الخطة ليس بالضرورة انتهاء المهمة. هنا اتغير الهدف. الهدف مش إنه نعبر القارة أو نكتشفها، بل أصبح الهدف إنه نعيد الرجال أحياء بعد رحلة شاقة فوق الجليد والبحر، ثم رحلة مذهلة في قارب صغير عبر مياه شديدة الخطورة. وصل شاكلتون إلى المساعدة. تخيلوا، رجل قائد عنده أمل، عنده عزيمة، وعنده خطة غيرها، أصبحت خطته وهدفه النجاة والحياة. في النهاية تخيلوا عاد أفراد بعثته الأساسية أحياء ولله الحمد. النجاح هنا أحياناً ليس أن تصل إلى الهدف الذي بدأت من أجله الرحلة، النجاح قد يكون أن تعرف متى تغير الهدف. النجاح أحياناً وفعلياً بيكون مستثمر وحقيقي إنك تعرف متى تغير الهدف. بإمكانك أنه تخسر الخطة دون أن تخسر نفسك. هذه هي قصتنا اليوم في مكان. كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: يا مكان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح اتكلم على موضوع بعض الآلام اللي قد يشعر بها بعض الناس، فيذهب الى الطبيب ويجري الفحوصات والتحاليل والأشعة، يسمع في النهاية عبارة مطمئنة دائما، كل شيء سليم، ما فيك شيء. لكن ماذا لو كان الألم لا يزال موجود؟ هذا ما قد يواجهه بعض الرجال تحديدا الذين يعانون من آلام مستمرة أو متكررة في الخصية، قد تمتد لأسابيع أو حتى أشهر، ربما تؤثر على الحركة، على الجلوس، على العمل أيضا، النشاط البدني بشكل عام، بل حتى يمكن العلاقة الزوجية وجودة الحياة. اللافت مستمعينا أنه مصدر الألم ليس بالضرورة الخصية نفسها، فقد يرتبط أحيانا بالأعصاب أو حتى عضلات قاع الحوض أو حتى بمشكلات في مناطق أخرى من الجسم، كما قد يظهر بعد عمليات جراحية سابقة. لكن لماذا يستمر الألم رغم أن الأشعة والتحاليل طبيعية؟ هل كل ألم في الخصية يعني وجود دوالي أو التهاب؟ وكيف يستطيع الطبيب التمييز بين الأسباب المختلفة؟ ومتى تكون المشكلة بحاجة إلى علاج دوائي أو حتى علاج طبيعي أو تدخل جراحي؟ السؤال مستمعين اللي ممكن يشغل كثير من المصابين، هل يمكن التخلص من هذا الألم نهائيا؟ وهل استئصال الخصية في الحالات المستعصية يضمن انتهاء المعاناة؟ أم أن الألم قد يستمر حتى بعد الجراحة؟ أسئلة كثيرة مستمعين راح نطرحها في حلقتنا اليوم من برنامجنا صحة ولياقة مع ضيفنا العزيز القدير الدكتور عبد الغني خوغير، استشاري جراحة المسالك البولية والترميمية والوظيفية والطب الجنسي والذكورة وصحة الرجل بمستشفى السلامة بجدة. فاصل قصير وينضم إلينا الدكتور مباشرة.
0: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيك دكتور عبد الغني خوغير استشاري المسالك البولية الترميمية والوظيفية والطب الجنسي والذكورة وصحة الرجل بمستشفى السلام. اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك اخ محمد وجميع المستمعين في إذاعة جدة.
2: يا هلا فيك دكتور، نسعد دائما بتجدد اللقاء معك. وخلينا بداية دكتور، ماذا نقصد طبيا طبعا بألم الخصية المزمن؟ متى يعتبر هذا الألم مزمن وليس مجرد ألم عابر؟
4: جميل. طبعا احنا ما نقول ألم الخصية المزمن، احنا نتكلم عن مشكلة تتكرر لمدة 3 شهور او اكثر، يعني عبارة عن آلام في منطقة الخصية أو في داخل كيس الصفن. ممكن تكون مصدرها من الخصية، ممكن يكون من البربخ، أو ممكن يكون من الحبل المنوي، أو حتى من المنطقة المحيطة فيها. إذا الألم كان متكرر أو يرجع بشكل أو بآخر لمدة أكثر من 3 شهور أو أكثر، أو 3 شهور أو أكثر، هنا نسمي المرض مزمن. دائما أنا أوضح أنه ألم الخصية المزمن هو مو مرض واحد، يعني ما هو مرض خصية فقط، لا، هو وصف للألم. هو ممكن يكون له أكثر من سبب. إحنا نسميه مزمن لو كان أكثر من 3 شهور، ونسميه حاد لو كان في أسابيع. لكن الألم يكون فعلا ألم قوي يضايق الشخص في حياته اليومية، وأيضا يكون يعني صعب جدا علاجه، والمرض يتكرر بشكل أو بآخر حتى المريض يقول لا المرض صار 3 شهور أو أكثر. هنا إحنا نقول الألم هذا نصنفه كأنه مزمن.
2: يعني في فرق دكتور بين الألم الخصية نفسها وبين ألم كيس الصفن أو الحبل المنوي اللي ذكرته؟
4: طبعا هي كلها تجي في نفس المنطقة الداخلية. المريض غالبا صعب يقدر يعرف بالضبط فين موجود الألم، طبعا يحتاج فحص سريري حتى نحدد. أي ألم يكون داخل المنطقة هذا يعتبر من ألام الخصية هي مجازيا، لكن هو ألم في كيس الصفن الداخلي أو في الأحشاء الداخلية في كيس الصفن، ممكن يكون فعلا من الخصية، ممكن يكون من البربخ أو من الحبل المنوي أو من المنطقة المحيطة، سواء كانت أعصاب أو عضلات أو أغشية داخلية.
2: طب عادة المرضى دكتور كيف يصفون الألم؟ هل يكون على شكل مثلا شد ولا وخز ولا ألم حاد؟ يعني عادة
4: يعني هو بشكل عام يختلف من مريض لآخر. يعني في بعض المرضى يحس أنه في ثقل أو شد في المنطقة، بعضهم يحس أنه في حرقان أو وخز، أو حتى مثلا شعور زي الكهرباء الداخلية. في بعض الأحيان يحس أنه لا الألم يجي في جهة واحدة ومستقر في منطقة، في بعضهم يحس الألم لا في منطقة ويروح لمنطقة أخرى، أو يتفاوت في مرات يكون في مناطق في الجهة اليمنى، في مرة يكون في اليسار. أيضا ممكن يوصل لأسفل البطن أو في المنطقة الإربية، في بعضهم يحسوه في الفخذ، يقول أنا أحس الألم جاي على منطقة الفخذ. برضو الوصف يختلف، في بعض المرضى يحس الألم يكون أكثر مع الوقوف الطويل أو الجلوس المطول أو الحركة، مثلا الرياضة أو مثلا السواقة، أو يحس مثلا لو وقف في العمل مثلا فترة طويلة، أو استمر في الجلوس مثلا المكتب لفترة طويلة. أيضا ما له نمط واضح، يعني في بعض الناس يحس أنه الألم يتغير، يعني في بعض حيكون وخز، بعض حيكون ثقل، في شد يحس أنه يكون موجود. الفكرة دائما أنه مو الشد أو الألم أو شدة الألم هي اللي تهمني أنا كطبيب، لكن أنا يهمني جدا أعرف إيش الأعراض المصاحبة له. يعني هل في أعراض مثلا أخرى بولية، أو أعراض مثلا تكون لها علاقة في ألام مثلا في مناطق الجانبية أو في الظهر، أو ألام عصبية. طبعا ألم الخصية المزمن يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية، وأغلب المرضى اللي بيجوا في العيادة واضح عليهم أنه التأثر في حياتهم اليومية، سواء كان النوم يكون غير كافي غير جيد، جودة النوم تقل، التركيز في النهار لأن النوم يكون سيء، أيضا مشاكل على مستوى الرياضة الحركة، وفي عملهم أيضا يتأثروا بشكل كبير. في بعضهم أعمالهم يعني تتأثر، تخيل مثلا شخص يكون مثلا في عمل يحتاج إلى مثلا إلى تركيز أو يحتاج إلى مجهود بدني، والألم هذا مسبب له شعور عدم ارتياح سواء كان في السواقة أو في العمل أو الجلوس.
2: طب الألم ممكن يكون في خصية واحدة دكتور، ولا الخصيتين كلهم ممكن يكون ألم فيهم؟
4: متفاوت، في بعض المرضى يكون عندهم في جهة واحدة، في بعضهم لا يكون في جهتين، وفي

0: بعضهم تتنقل من جهة إلى جهة، وممكن تروح للمنطقة الفخذ أو للمنطقة الإربية فوق، أو ممكن في بعض الأحيان في أسفل الظهر من الخلف.
1: هذه الأماكن دكتور اللي ذكرتها يعني مكانها ويساعدكم أنتم في معرفة مصدر المشكلة، ولا ما في فرق بالمكان؟
0: طبعا الفحص الإكلينيكي أهم شيء في الموضوع، بحيث أنه إحنا نقدر نحدد بالضبط تقريبا يعني الألم، مصدر الألم من أي مكان، جاي من منطقة الخصية أو الحبل المنوي، هل له علاقة في دوالي أو في الإحساس في كتلة، أو في إحساس مثلا بوجود وخز مثلا مع الفحص. نقدر نفرق تقريبا بشكل أولي إذا كان التهاب أو دوالي في الخصية، أو لا قدر الله وجود كتلة مثلا ورمية، أو مشكلة تكيسات مثلا معينة، أو الألم هذا ألم عصبي معين مثلا، إذا كان ألم يعني يكون نوعية الألم كهرباء أو إحساس أنه يروح أسفل الظهر أو في الفخذين، ممكن يكون ألم عصبي.
1: طب شدة الألم دكتور تعكس بالضرورة خطورة الحالة، ولا ممكن أنه يكون الألم شديد رغم عدم وجود مرض خطير مثلا؟
0: طبعا الإحساس بالألم يتفاوت من شخص لشخص، يعني كل الناس ما هم متساوين في مقدار تحملهم للألم أو إحساسهم في الألم. في بعض الناس يكون الألم بالنسبة لهم شيء قوي جدا، وفي بالنسبة لشخص آني يكون الألم هذا مختلف تماما ويحس أنه هو ضعيف. فالإحساس إحنا بالنسبة لنا ما هو مقياس قد ما هو شعور المريض بوجود الألم، هو اللي يستدعي مني التدخل للفحوصات وللتشخيص. طبعا إذا كان الألم مفاجئ جدا، يعني ألم فجأة صار موجود وألم شديد القوة جدا، هنا لا، هنا نقول هذه يعني يحتاج حالة طارئة إلى زيارة طارئة للعيادة، مثلا إصابة في الخصية عن طريق ضربة أثناء الرياضة أو إصابة مثلا، أو إذا كان مثلا فجأة التواء في الخصية وسببت ألام شديدة جدا، هنا لازم يروح الطوارئ بشكل سريع، لأنه هذه ألام حادة وليست ألام مزمنة.
1: في فرق دكتور بين الألم اللي يظهر عند لمس الخصية والألم اللي يشعر فيه المريض بدون لمس؟
0: الألم مع اللمس غالبا يكون ألم التهابي، غالبا يكون سبب التهابات، لكن الألام اللي هي المزمنة اللي تكون مثلا خلينا نقول الدوالي تكون ثقل أو شد، وفي إحساس بوجود أوعية دموية أو كتلة دموية، في الكتب الطبية سموها إحساس كأنه في ديدان داخل الخصية، هذه سموها الدوالي في الخصية. طبعا هي ما هي ديدان حقيقية، لكن هي الأوعية الدموية الأوردة اللي تكون موجودة داخليا. في بعض الأحيان المريض يحس أنه الألم جاي من منطقة انتفاخ، فهذا قد يكون كيس منوي أعزكم الله على البربخ أو في الخصية. في بعض الأحيان يحس المريض لا، الألم في نفس الخصية نفسها في الضغط عليها، هذا قد يكون التهاب.
1: طيب خلينا نتوقف مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا اليوم للتذكير الدكتور عبد الغني خوغير، استشاري جراحة المسالك البولية الترميمية والوظيفية والطب الجنسي والذكورة وصحة الرجل بمستشفى السلامة بجدة، وطبعا حديثنا عن ألم الخصية. دكتور الآن نتكلم عن الأسباب وعوامل الخطورة، وش أكثر الأسباب اللي تقف وراء ألم الخصية المزمن في الحالات اللي تستقبلونها عادة في العيادة؟
0: طبعا أول سبب وهو أهم سبب غالبا يعني خلينا نقول الالتهابات. طبعا الالتهابات اللي غير مثلا تكون مشخصة في الأول، في بعض الأحيان المريض يجيله التهاب في الخصية طبعا ما يعرفه، المريض يحس أنه في

0: الألم في الخصية يتجاهل الألم هذا، أو يعتقد أنه الألم لازم يعني يأخذ وقت مثلا ويروح، في بعض الأحيان يزيد لكن المريض يتحمل فيتجه إلى مزمن، أو المريض يأخذ مضادات غير صحيحة مثلا أو يعني ينصح في استخدامها في هذه الحالات فينتقل المرض من التهاب حاد إلى التهاب مزمن. في بعض الأحيان البكتيريا تروح لكن أثر الالتهاب يكون موجود على الخلايا الداخلية والأنسجة فيكون ألم موجود. ثاني شيء الدوالي الخصية، الدوالي عبارة عن أوردة متضخمة داخل في الخصية عند الحبل المنوي، لها أسباب كثيرة جدا لكن غالبا ما في أي شيء يمنع الدوالي أنها تتكرر، وهي أحد أكثر الأمراض شيوعا عند الرجال. الدوالي اللي في الخصية تكون 20-30% من الرجال عندهم دوالي، مو كل الناس اللي عندها دوالي في الخصية عندها أعراض، فأعراض الدوالي غالبا تكون شد أو ثقل في منطقة الخصية يزيد مع الجلوس المطول أو مع الوقوف المطول أو في بعض الأحيان مع الحركة. أيضا يحس المريض في كثير من الأحيان أنه في شعور يعني ألم مبهم، يعني ألم غير واضح، ما هو وخز ولا هو ألم شديد، لا غير عدم ارتياح، فالشعور هذا بالتالي قد يعني يستدعي بعض الفحوصات اللي في العيادة وأيضا عمل تلفزيون لمعرفة إذا كان دوالي أو لا. طبعا في أشياء أخرى نادرا تسبب ألام مزمنة لكن لازم نحطها بالحسبان، اللي هي الكتل، أي كتلة داخلية في الخصية تستدعي الزيارة العاجلة لأي طبيب، لأن قد تكون لا قدر الله أورام تستدعي التدخل السريع. في بعض الأحيان تكون إصابات سابقة في الخصية، مثلا رياضة أو إصابات مثلا تكون أثناء الحركة أو أيا كانت، تسبب أيضا يعني شعور بعدم ارتياح أو ندبات داخل الخصية تسبب ألم مزمن.
1: طب دكتور بالنسبة لدواء الخصية ممكن تسبب ألم مزمن حتى لو كانت بسيطة ولا تؤثر في الخصوبة أيضا ولا لا؟
0: نعم، بالنسبة للدوالي طبعا مشكلة الدوالي هي مشكلة يعني يعاني منها كثير من الرجال وتعتبر من أكثر الأمراض اللي تجينا في العيادة. التضخم اللي في الأوردة الداخلية يؤثر على الشخص من حيث أول شيء الشعور بالثقل وضغط على الأعصاب الداخلية لأن الأوردة متضخمة داخل الخصية، وبالتالي يسبب شعور عدم الارتياح والآلام اللي يحسها المريض تتفاوت شدتها من شخص لشخص أو على حسب درجتها. طبعا تقسم إكلينيكيا إلى 3 درجات وتقسم أيضا في الأشعة اللي هي التلفزيونية إلى درجات مختلفة. الأهم دائما هو الفحص الإكلينيكي للدوالي، قد تكون دوالي من درجة الأولى لكن المريض يحس أنه الألم يضايقه، قد تكون من درجة الثالثة أيضا المريض قد يحس أنه الألم شديد جدا أو بعض الأحيان يحس أنه عادي. شدة الألم ما هو مقياس قد ما هو مقياس التشخيص الصحيح ونعرف بالضبط المشكلة حقت المريض. طبعا بالنسبة للخصوبة في نسبة كبيرة من المرضى 30-40% تتأثر بسبب الدوالي. دائما نقول مو كل شخص عنده دوالي يحتاج أنه يتعالج، الدوالي ما هو مرض خبيث، الدوالي مرض قد يؤثر على جودة الحياة، قد يؤثر على الخصوبة. في بعض المرضى تتأثر خصوبتهم من ناحية الحركة للسائل المنوي، من ناحية التشوهات اللي ممكن تصير موجودة، أيضا الكمية النطف الداخلية قد تتأثر بسبب الدوالي. ففي هذه الحالة في بعض الأحيان ننصح بعلاج الدوالي على حسب التشخيص. علاج الدوالي يحتاج دائما أسباب، مثلا يكون المريض عنده مشكلة في حجم الخصية أو نمو الخصية، عنده ضمور في حجم الخصية فنعالج الدوالي، أو إذا كان عنده مثلا مشكلة في السائل المنوي وتم تشخيص الدوالي في العيادة ممكن نعالج الدوالي. وأيضا إذا كانت الآلام مستمرة وفشلت العلاجات التحفظية الدوائية، في البداية نبدأ دائما بأدوية مسكنات، إذا فشلت ننتقل إلى الحل الجراحي.
1: طب دكتور الآلام اللي بتكون بسبب الالتهابات، هل حتى بعد يعني ذهاب الالتهاب وعلاج الالتهاب يبقى الألم المستمر؟
0: 80-85% من المرضى إذا أخذوا العلاج الصحيح المضاد الحيوي، بشرط أنه يكون فعلا مضاد حيوي صحيح استخدم لالتهاب تم تشخيصه في العيادة أو تشخيصه مخبريا، في بعض الأحيان يكون في أعراض بولية التهاب بولي أثر بعد كذا على الخصية وسبب عندهم التهابات، غالبا رح يتشافوا بإذن الله من المرض مجرد أخذ المضاد الحيوي الصحيح. لكن في بعض الأحيان يكون في بكتيريا مضادة أو في استخدام غير صحيح للمضاد الحيوي، الجرعة ما تكون كافية أو المدة ما تكون كافية، لأنه في كثير من الأحيان نحتاج إلى أيام مطولة. المضادات الحيوية في مشاكل الخصية أو التهابات الخصية غالبا تكون من 2-6 أسابيع على حسب الحالة. كثير من المرضى يشوف أنه تحسن بعد 10 أيام أو يتخوف أنه يأخذ المضاد الحيوي بشكل طويل فيأخذه فترة بسيطة يشوف أنه تحسن ويوقف.

0: وهنا تصير بعض الأحيان ممانعة من البكتيريا نفسها أو تصير في التهابات داخلية غالبا تأخذ وقتها أو وقت أطول حتى تتشافى. فبدل ما المريض يتحسن في شهر أو في أسبوعين ممكن يأخذ الموضوع مع 6 شهور.
1: التهابات البروستاتا دكتور لها علاقة أيضا بالآلام اللي في الخصية تكون؟
0: نعم طبعا أي التهابات بولية وصعوبات في التبول تؤثر على الخصية حيث يصير في ارتجاع بولي داخل القنوات المنوية فترجع في منطقة الخصية، فبالتالي البكتيريا تنتقل من المنطقة البولية إلى المنطقة الخاصة في الخصية والمنطقة المنوية، فبالتالي قد يسبب عندهم التهابات. وهذا مهم جدا في التشخيص، نسأل المريض هل في أعراض بولية أو صعوبات في التبول ولا لا مع التهابات الخصية أو آلام الخصية الموجودة.
1: طيب قرأت دكتور أن الفتق أحيانا الأربي قد يظهر على شكل ألم في الخصية والمنطقة المحيطة بها بعد الجراحة، هل هذا صحيح دكتور؟
0: ممتاز. طبعا طبيب المسالك البولية أو طبيب الجراحة العامة طبعا الفتق الإربي هو طبعا تشخيص جراحة عامة وليس المسالك البولية، لكن مهم جدا من الطبيبين الجراحة العامة والمسالك البولية استثناء الفتق أو الدوالي ومعرفة سبب الألم. طبعا في فحوصات في العيادة نسويها نقدر نتأكد فيها هل يوجد دوالي أو وجد فتق إربي، هل الفتق هذا فتق في جدار البطن السفلي أو نازل في منطقة الخصية، وأيضا استخدام التلفزيون أو هو السونار أو الموجات الصوتية لمعرفة إذا كان في فتق. طبعا الفتق يؤثر أيضا على المنطقة لأنه هي فتحة واحدة ينزل منها الحبل المنوي وأيضا الفتق، فيكون في ضغط على الاثنين في نفس المكان فبالتالي كلهم يؤثروا على بعض.
1: طيب في دكتور ممكن يكون الألم مصدر من العمود الفقري أو أسفل الظهر أو حتى مفصل الورك؟
0: ممتاز. بالنسبة طبعا احنا دائما نقول انه المنطقة السفلية في الحوض مرتبطة بالأعصاب في الظهر أو أسفل الظهر اللي هي في منطقة الإس أو تعالي منطقة العصعصية بالأسفل، فكل المنطقة هذه تتأثر سواء كان في قاع الحوض أو كان في مشكلة في العمود الفقري أو في أسفل الظهر مشكلة عصبية أو في النخاع الشوكي، يؤثر بشكل كبير على الحوض على صحة المثانة صحة الجهاز الهضمي، يؤثر أيضا على الأعضاء التناسلية يسبب ألام مزمنة، فكلها تؤثر. فالمنطقة هذه كلها منطقة أعصاب مهمة جدا جدا في الوظيفة في المنطقة السفلية الحساسة، فأي مشكلة فيها تسبب ألام مزمنة أو ألام تكون بعض الأحيان مطولة.
1: يعني الحالات اللي يكون فيها شد عضلات قاع الحوض دكتور هي السبب تكون الرئيسي للألم؟
0: طبعا قاع الحوض احنا دائما نسمع كذا كلمة دائما يعني يمكن نسمعها كثيرة ويسمعوها الشباب أو الرجال إنه لا لازم تقوي عضلات الحوض، لازم تشد عضلات الحوض، لازم إنه عضلات الحوض تكون أفضل، سوي تمارين الكيجل. طبعا هذا كلام صحيح لبعض الأشياء لكن مو هو لكل الأشياء. في بعض الأحيان المريض يحتاج إلى زيارة طبيب متخصص في العلاج الطبيعي أو أخصائي علاج طبيعي متخصص، لأن مو دائما الحل هو شد وتقوية العضلات، في كثير من الأحيان نحتاج إرخاء العضلات خصوصا في الآلام المزمنة. الناس اللي عندها آلام الحوض المزمنة أو متلازمة آلام الحوض أو آلام في منطقة العجان أو منطقة الخصية يحتاجوا إلى كثير من الأحيان إرخاء العضلات وليس الشد، فبالتالي الزيارة أول، فمو بالضرورة أنه هو لازم يسوي تمارين شد، لا، يزور الطبيب يحول الأخصائيين علاج الطبيعي يقيموا الحالة ويختاروا له أفضل علاج يعني خلينا نقول طبيعي مناسب لحالته.
1: ممتاز، نتوقف أيضا مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: يوه وش الزحمة هذه، تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14:00 على جدة FM.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.
6: صحة ولياقة على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفنا الدكتور عبد الغني خوغير، استشاري جراحه المسالك البوليه الترميميه والوظيفيه والطب الجنسي والذكوره وصحه الرجل بمستشفى السلامه بجده. حديثنا اليوم عن الام الخصيه عند الرجال، ونتكلم الان دكتور عن التشخيص والفحوصات. عندما ياتيك دكتور مريض يشتكي من الم في الخصيه من اشهر حتى، وش اول شيء تبدا فيه لتحديد السبب؟
1: ممتاز. أهم شيء طبعا وأهم خطوة دائما يعني لكل مختص في هذا الموضوع، أو خلينا نقول أول شيء المريض ضروري يزور مختص في الذكورة أو في المسالك البولية أو في المشكلة اللي هي ألم الخصية هذه. هذا أول شيء. ثاني شيء بالنسبة أنا لي كطبيب، أهم خطوة دائما هو أخذ تاريخ مرضي يكون دقيق وفحص سريري مفصل حتى أعرف بالضبط تقريبا الألم هذا إيش مصدره. لازم أفصل مع المريض يعني الألم هذا متى بدأ، هل يزيد مع الوقوف أو الجلوس أو العلاقة الجنسية، هل في التهاب صار في الخصية سابقا، في أعراض بولية، هل في إصابة في الخصية قبل كذا صارت أو جراحة صارت قبل كذا. هذه مهمة التفاصيل هذه جدا لتحديد السبب، وبعدها نفحص طبعا الخصيتين والبرمخ والحبل المنوي، أتأكد دائما إنه ما في دوالي أو فتك إربي موجود، وتقييم عضلات الحوض عند الحاجة. اختيار التحاليل أو الأشعة حسب الحالة، يعني مو كل مريض لازم نسوي له تحاليل أو نسوي له أشعات معينة. طبعا أهم أشعة نسويها هي التلفزيونية أو الموجات الصوتية أو نسميها السونار أو الألترا ساوند. هذا طبعا أهم شيء نقدر نبدأ فيه حتى نشخص الموضوع ونعرف المشكلة، هل هي في الخصية، هل هي في البرمخ أو في الحبل المنوي، هل هي دوالي، طيب الدوالي هذه فيها ارتجاع، حجم القطر حق الدوالي، كل هذه الأشياء تعطينا تفاصيلها الأشعة. أيضا في بعض الأحيان لو كان المريض عنده التهابات بولية أو حرقان في البول أو شعور مثلا في رائحة تغيرت في البول أو إفرازات، هنا نحتاج أن نسوي له تحاليل متخصصة في البول، مثلا تحليل البول عبر المزرعة للبول، وهذا الشيء تساعدنا أيضا للتشخيص ومعرفة إذا كان في التهاب بكتيري أو غير بكتيري.
0: طيب يقتصر دكتور الفحص على الخصية ولا تحتاجون تقييم عضلات الحوض والأعصاب وأسفل الظهر بشكل عام؟
1: طبعا هذه حسب الحاجة. إذا المريض مثلا كان عنده مثلا في الوصف عنده في مثلا تشنجات، في آلام في منطقة العجان، في شعور مثلا بعدم ارتياح في الجهاز الهضمي في الإخراج في الجهاز البولي، في شعور مثلا أنه في آلام في يعني خلينا نقول في منطقة كاملة مبهمة مش في الخصية نفسها، ممكن نفحصها. لكن بشكل عام طبعا هو فحص بسيط جدا نقدر نسوي لأي مريض في العيادة.
0: طب أحيانا ممكن تكون الأشعة طبيعية مع كذا في وجود مشكلة حقيقية هي اللي تسبب الألم؟
1: طبعا هذه هي اكثر مشكله، ويمكن هذا هو سبب قلقه اليوم، انه في كثير من الناس تروح لاطباء يعملوا فحوصات تحاليل اشعات كل شيء يقول لهم سليم لكن في الم موجود، فيقول دكتور يعني انا عندي الالم لكن كل الفحوصات عندي سليمه، وهذه مشكله كبيره جدا جدا، ويمكن انا احتاج افصل فيها اكثر واصحح فكره دائما شائعه. الاشعه السليمه سواء كانت ايا كانت الاشعه لا تعني أنه بالضرورة أنه الألم هذا مو موجود عند المريض. فأنا دائما أقول للمختصين أو المتدربين دائما أنه المريض لو حاسس في ألم وموجود والأشعة كانت سليمة، مو يعني أنه الألم هذا ألم وهمي أو ألم المريض ما هو عنده، لا، المريض دائما أنا أقول لهم مريض صادق، إذا حس أنه في ألم أكيد في عنده مشكلة. فبالتالي أنه الأشعة سليمة لا تعني بالضرورة أنه الألم غير حقيقي. الأشعة دائما ممتازة في كشف أي تغير داخلي يكون موجود، لكن ما تقيس مشكلة الأعصاب أو نقدر نعرف إذا في شد في العضلات أو إذا في مشكلة مثلا أنا أقول في غير مقاسة عن طريق الأشعة. دائما الألم يعني في كثير من الأحيان يبدأ بسبب التهاب أو إصابة، واحد جاته ضربة على الخصية وصار عنده ألم في المنطقة، الألم هذا يعني استمر فترة معينة بعد كذا خف، بعد كذا رجع مرة ثانية، الضربة صار لها 6 شهور لكن الألم مستمر. فلما نسوي الأشعة ممكن ما نلاقي أي علامات لهذه الضربة لكن الألم موجود، تأثرت الأعصاب. طبعا بعد ما يختفي دائما السبب تستمر الحساسية في الأعصاب، وهذه هي المشكلة اللي تخلي كثير من الأحيان الأشعة تطلع أنه سليم لكن المريض يحس بالألم، لأن المشكلة انتهت والالتهاب راح وأخذ المضاد ممكن يكون، لكن في استمرار لحساسية الأعصاب وتأثر الأعصاب وصار استجابتها لأي مؤثر أنه هو

0: نقول مثلا ألم الخصية حالة طارئة، خصوصا إذا بدأ فجأة، يعني كيف نفرق بين مثلا ألم مزمن وحالات تهدد سلامة الخصية مثلا مثل التواء الخصية اللي نسمع عنه دكتور؟
1: مهم، هذا أهم شيء لازم يعرفه المستمع دائما، أنه أي ألم فجأة وبشكل شديد في الخصية، سواء كان يعني هو نايم صحة من النوم، خصوصا لو كان في غثيان استفراغ أو ارتفاع في الخصية أو تغير في شكل الخصية، لازم يتوجه للطوارئ أنه قد يكون هذا التواء في الخصية، وقد لا قدر الله لو ما راح بشكل مبكر ممكن تتأثر وظيفة الخصية، ممكن يفقدها وظيفيا. فبالتالي ألم فجائي في الخصية لازم الطوارئ. أيضا لو في آلام وسخونة وحرارة وتورم في المنطقة مع وجود احمرار على الجلد الخارجي، يجب زيارة الطوارئ، قد يكون سبب التهابات أو وجود صديد داخلي. أيضا إصابة، أي شخص جاته إصابة في الخصية، ضربة قوية في الخصية، أنا دائما أنصحهم روح اكشف عليها، قد يكون في مثلا طبعا مشكلة، خصوصا لو كانت الإصابة فيها تورم وفيها انتفاخ، قد يكون سبب نزيف دموي. وطبعا مهم جدا ودائما نكرر في كل الحلقات، أنه أي كتلة ملموسة عند الرجل يحس فيها ومحسوسة، حتى لو كانت غير مؤلمة، يعني سواء كتلة مؤلمة أو غير مؤلمة، يجب زيارة طبيب، أنه قد تكون لا قدر الله كتلة أو ورم سرطاني.
0: جميل، خلينا نتوقف إذن مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
0: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا، تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وايضا لكل اللي انضموا الينا الان. طبعا ضيفنا اليوم للتذكير الدكتور عبد الغني خوغير، استشاري جراحة المسالك البولية والترميمية والوظيفية والطب الجنسي والذكورة وصحة الرجل بمستشفى السلامة بجدة. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب الان تكلم دكتور على تأثير الألم على الحياة الجنسية وعلى جودة الحياة بشكل عام، يعني إلى أي مدى ممكن يؤثر ألم الخصية المزمن على الحياة اليومية والعمل والحركة والنشاط البدني كبداية، وبعدين نتكلم على الأمور الأخرى.
1: ممتاز. طبعا أي شخص يعني يعيش أو متعايش مع ألم متكرر خصوصا في المنطقة الحساسة، غالبا وكثير منهم يحس برهبة دائما من العلاقة أو يتجنبها، يتجنب العلاقة الجنسية خوف أنه يزيد الوجع، أنه عنده وجع معين في الخصية أو في المنطقة الحساسة، فبالتالي يتجنب العلاقة، يحس أنه ممكن العلاقة هذه تزود الوجع عنده. طبعا هذا الشيء ممكن يأثر حتى على رغبته الجنسية، لأنه خايف أنه الألم يصير، فالعلاقة بالنسبة له قد تكون مصدر الألم، فبالتالي يتجنب العلاقة. ممكن يأثر على الانتصاب عنده بسبب أنه الألم هذا يكون موجود، أو حتى بسبب التوتر بسبب الألم هذا وبسبب العلاقة بشكل كامل. دائما نوضح أنه ألم الخصية المزمن دائما يعني بشكل عام، يعني ما يعني أنه الهرمون عنده هرمون الذكورة منخفض، أو عنده مشكلة ضعف جنسي، أو عنده يعني مشكلة في الإنجاب. ألم الخصية هو مشكلة ألم فقط، لكن لا تؤثر غالبا على الإنجاب، ولا تؤثر على الصحة الجنسية ولا على الهرمونات. التأثير على الصحة الجنسية يختلف، في بعض المرضى يحس أنه فعلا الموضوع أصبح شديد بالنسبة له وتأثرت عنده الحياة الجنسية، فيحتاج إلى أدوية داعمة للحياة الجنسية والصحة الجنسية. في بعض الأحيان لا، المريض يكون مثلا عنده فقط ضعف بسيط. المهم جدا احنا دائما نركز في العيادة عند صحة الرجل على الجانب طبعا المرضي وايضا النفسي، والجانب الجنسي أيضا في الموضوع كصحة جنسية هي جزء أيضا كبير ومهم جدا من صحة الإنسان العامة وهي جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، فمهم جدا نتأكد دائما أن الصحة الجنسية سليمة عند الشخص.
0: ممتاز، يعني هرمونيا قد يكون سليم ولكن الخوف من الألم هو اللي يدعو لتجنب العلاقة الجنسية.
1: نعم، الرهبة من الألم، الألم يزود المشكلة في بعض

0: الناس يكون عندهم ألم في الكتف أو حرارة في الكتف بسبب التهابات في البروستات مزمنة، أو مثلا يكون ألم الخصية أو شد يحس فيه. بعض الناس يجوني يقولوا لا عندي دكتور شد في المنطقة العلوية في الخصية أو الحبل المنوي نفسه، أو مثلا يحس أن الموضوع عنده في منطقة الفخذ. فبالتالي قد إحنا نساعده في هذا الموضوع بتسكين الألم، نعطيه محفزات أو مقويات. الدعم النفسي مهم جدا، أيضا العلاج الطبيعي مهم يساعده بشكل كبير، ودائما نطمن الموضوع المريض. أغلب المرضى يحتاج فقط التطمين وأن الموضوع ما هو كبير، الموضوع يحتاج خطة علاجية، وهذا مهم جدا جدا في استشفاء المريض، أنه المريض يكون عنده تصور عن المشكلة وفهم عن المشكلة حتى يشارك الطبيب الخطة العلاجية الصحيحة.
1: جميل. طيب نتكلم عن الخطة العلاجية دكتور، بعد تحديد السبب أو حتى استبعاد الأمراض الخطيرة، كيف تضعون خطة علاجية لمريض ألم الخصية المزمن؟
0: طبعا الخطة على حسب المشكلة، يعني احنا في الأساس لازم نعرف أول شيء إيش الموضوع بالضبط. هل الموضوع بعد التشخيص هل موضوع دوالي؟ هل الدوالي هذه أثرت على الشخص أو لا؟ إذا أثرت على حياته الشخصية أو الجنسية أو حتى على الخصوبة وأثرت على الآلام بشكل أنه ما قادر يمارس عمله، يصير الربط المجهري عن طريق المجهر الجراحي أو الميكروسكوب، يسموها الربط المجهري، ربط الدوالي هذه. طبعا بعد شرح العملية وشرح الأسباب وشرح المتوقع فيه بعد العملية، إذا كانت في التهابات وشخصت الالتهابات في التشخيص الإكلينيكي في العيادة، يتم إجراء أو بدأ خطة علاجية عن طريق المضادات الحيوية الصحيحة في المدة الصحيحة مع الجرعات الصحيحة والفحص الدوري مع المريض. لأنه في بعض الأحيان يأخذ مضاد، المضاد هذا غير صحيح، وبالتالي ممكن يدخل في مضاعفات صديد أو تورم أكبر. إذا كانت المشكلة عصبية في قاع الحوض، أو مشكلة مثلا يعني ما هي دوالي ولا هي كتل ولا هي مشكلة التهابات، والمشكلة منتشرة مع متلازمة آلام الحوض، هنا يحتاج إلى علاج طبيعي. في بعض الأحيان علاجات عصبية معينة تسكن الأعصاب، أو علاجات قد تكون علاجات سلوكية أو علاجات مثلا نفسية، منها الدعم النفسي لتخفيف التوتر على المريض. طبعا هذه كلها نحددها حسب التشخيص، بداية من أخذ تاريخ المرضي، التشخيص عن طريق التحاليل أو الفحوصات بالأشعة، وبعد كده نتخذ الخطة العلاجية المناسبة.
1: طب دكتور نسمع عن اللي هو الإجراء يسمى حقن أو حصار الحبل المنوي باستخدام مخدر موضعي، هذا وش فكرته تحديدا؟
0: طبعا الفكرة هذه يعني نستخدمها غالبا في طب الألم، ونستخدمها بشكل كبير دائما لنعرف إحنا إذا هذا الألم ألم عصبي ولا لا. لو إحنا أعطينا المخدر الموضعي في منطقة الحبل المنوي وتسكن الألم والمريض ما عاد صار يحس بالألم، نقدر نعرف إنه الألم هذا ألم عصبي في الغالب. فممكن قد تكون بعض الإجراءات، التدخل الجراحي عن طريق الميكروسكوب يعني ربط الأعصاب، قد يكون حل مناسب لبعض المرضى، لكن يعني حسب خبرتي ومعرفتي في الموضوع ممكن هذا الموضوع ما يحسن صحة المريض، فقد تفيد الأدوية أكثر. طبعا في بعض الأحيان الأدوية الفموية ما تكفي المريض، المريض يحس بالألم الشديد، فبالتالي يأخذ كورسات عن طريق الحقن المسكنة، وممكن سبحان الله بعد فترة 6 شهور إلى سنة يتحسن فيها ويروح الألم تماما.
1: طيب متى تفكرون في إجراء جراحة لإزالة التعصيب اللي هو المجهري للحبل المنوي؟ هذا خيار عندكم دكتور؟
0: خيار مطروح لكن لا يمارس بشكل كبير، لأنه شفنا النتائج ما هي نتائج واعدة جدا، لكن في بعض الأحيان ممكن نسوي، خصوصا لو كان المريض فعلا تم تشخيصه بمشكلة في الأعصاب تماما، أعصاب المنطقة الحبل المنوي، فنعطيه الحقن ويتحسن فيها. بعد فترة ممكن نطرح هذا العلاج ونجرب ونشوف، لكن طبيعي أو مهم جدا أنه استثناء كل الأسباب الأخرى قبل التوجه لهذا الخيار. قد يكون خيار مناسب لبعض المرضى وبعض المرضى ما يناسبه.
1: طب الموضوع استئصال الخصية دكتور، هذا متى تلجؤون إليه؟
0: طبعا يعني هو ناس لما تسمع استئصال الخصية عشان الموضوع على مزمن حيشوف الموضوع مرة كبير جدا، لكن هو فعلا يعني علميا مطروح الخيار هذا، لكن لا ينفذ بشكل كبير. ليش؟ أولا استئصال الخصية بشكل عام احنا يعني طبيا ما نشوف انه هو حل عادي او خيار اول لأي واحد عنده ألم مزمن، خصوصا إذا كانت الخصية سليمة، فليش أنا استأصلها من الأساس؟ الألم ممكن يكون مصدر أعصاب، فما هو مصدر الخصية هذه، فبالتالي أنا بأشيل الخصية وممكن ما يتحسن الألم، أو الألم هذا ألم عصبي أو ألم في العضلات أو ألم في الحوض، فما يكون الخصية هي السبب فعلا. فإحنا ممكن نشيل عضو والمريض يتأثر وظيفيا، يعني الاستئصال أو استئصال الخصية إجراء لا يمكن التراجع عنه، فإحنا مجرد استأصلناها خلاص انتهى الموضوع، فبالتالي إحنا ما نتخذ قرار زي هذا بشكل عشوائي أو بشكل خلينا نقول غير دقيق. غير أنه استئصال الخصية يؤثر على الخصوبة، لو كان الشخص هذا عنده مشكلة في الخصوبة أو عنده مشكلة في الخصية الأخرى، فبالتالي ممكن يصير عنده مشكلة في الإنجاب، قد يتأثر عنده الهرمونات، هرمون الذكورة. غير أنه الاستئصال ما هو مضمون، يعني ممكن إحنا نستأصل الخصية والألم يكون مستمر، فبالتالي المريض خسر الخصية واستمر الألم معه، فبالتالي هو خيار جدا مستبعد وما يصير إلا في أضيق الاحتمالات.
1: استئصال دكتور هذا معناته أنه حياته الجنسية وحياة الإنجاب هذه تتوقف تماما؟
0: لا ما تتوقف، تعتمد على الحالة الأخرى، حالة الخصية الأخرى. إذا كان طبعا شخص عنده خصيتين من رجل، فبالتالي إذا عنده الخصية الأخرى كويس يعيش حياته بشكل طبيعي. سبحان الله، الإنسان عنده خصيتين يقدر يعيش بخصية واحدة، زي الكليتين يقدر يعيش بكلية واحدة طالما أنه تكون صحتها جيدة. لكن برضو من عرض الشخص لعملية غير ضرورية للتجربة، لأنه إزالة الخصية قرار كبير جدا بسبب الآلام المزمنة، فما يصير إلا في أضيق الاحتمالات إذا خلاص استنفذنا كل الحلول والمريض فعلا متأزم الموضوع.
1: طيب لفت نظري دكتور في الحوار أنك ذكرت عيادات علاج الآلم، هذه متى تلجؤون إليها؟ يعني خلاص إذا استنفذتوا كل الخيارات؟
0: طبعا طب الألم هو تخصص طبي تحت يعني مظلة طب التخدير والألم. إذا استبعدنا كل الظروف أو الأسباب العضوية وسوينا الفحوصات وتشخيص واخذ العلاجات اللازمة وما في أي داعي طبي لأي إجراء تدخل جراحي، مثلا في عندي في قسم الجراحة مثلا في المسالك البولية ما عنده التهابات، ما في توالي، الخصية سليمة، كل الأمور سليمة، كل شيء سليم، والألم استمر بشكل أو بآخر، والمريض أخذ العلاجات الأولية المبدئية الفموية أو الإبر وما تحسن، فبالتالي هنا يتوجه لطب الألم، نعمله تحويل لطب الألم، وبالتالي في طب الألم يحددوا مصدر الألم، عندهم وسائل أدق وأكبر، طبعا متخصصين أكثر مننا في علم الألم، فبالتالي يقدروا يشخصوا الألم أفضل ويعطوه علاجات متميزة أو خلينا نقول متخصصة بشكل أكبر في الألم. وكثير من الناس ما يعرفوا في الموضوع هذا انه في شيء اسمه طب الالم، يفيد كثير في الحالات اللي فيها الام مزمنه او الام صعبه العلاج عن طريق التخصصات العاديه او العامه. طبعا ايضا مهم جدا العلاج الطبيعي، مهم جدا الدعم النفسي، فهي منظومه متكامله مع بعض حتى تساعد المريض الوصول باذن الله الى الشفاء.
1: بس عفوا دكتور، العلاج الطبيعي هذه كيف طبيعته يعني؟
0: معليش،
1: العلاج الطبيعي كيف طريقته يعني يكون؟
0: طبعا العلاج الطبيعي اول شيء تقييم عن طريق الاخصائي، العلاج الطبيعي على حسب المشكله، اذا المشكله فعلا هي مشكله شد في العضلات الحوض يتم تقييمه عن طريق المختصين في العلاج الطبيعي، فبالتالي يصير في تمارين الاسترخاء. طبعا غالبا في مشاكل الالام المزمنه او وشد الحوض او متلازمه الام الحوض نحتاج الى ارخاء عضلات الحوض عبر تمارين معينه وعن طريق العلاج الطبيعي. في بعض الأحيان لا يكون فعلا نحتاج تقوية عضلات الحوض، لكن غالبا في الآلام نحتاج إلى إرخاء عضلات الحوض. طبعا في طرق كثيرة، في طرق عن طريق الأجهزة، في طرق عن طريق العلاجات السلوكية، في بعض تمارين لإرخاء عضلات الحوض. طبعا متخصصين العلاج الطبيعي هم أدرى فيها ويعرفوها، وهذا دائما احنا نحول المرضى أول ما نشتبه في مشكلة عضلات الحوض نحولهم للعلاج الطبيعي.
1: يعني دكتور مالك متخصص في هذا المجال، تنصح الرجال الذين يرتادون الجيم انهم يمارسون تمارين خاصه بمنطقه الحوض؟ وش التمارين هذه؟ ليه توضح لنا دكتور وش التمارين المفيده للرجال مثلا؟
0: طيب بالنسبه للرجال بشكل عام، اي تمارين، طبعا خلينا نقول تمارين العامه، شخص سليم ان شاء الله ما تضره طالما هو ملتزم في الحركه او مدى الحركه وملتزم بالاوزان الصحيحه وملتزم بطريقه التمرين واداء التمرين والحمل اللي بيحمله في الاوزان، ان شاء الله ما ياثر فيه باي طريقه. طبعا كل جزء من الجسم مهم جدا، ودائما احنا نقول حريصين دائما على الناس اللي ترفع اثقال، دائما انهم يكون عندهم حرص على وضع الحزام لحمايه منطقه السفليه من البطن خصوصا بسبب الفتاق، وايضا تقليل الحمل والضغط على منطقه الخصيه، فبالتالي تقليل الفرص زياده الدوالي او الام الدوالي او الام الخصيه. دائما اقول للناس اللي تتمرن دائما انه مهم جدا انك تسمع جسمك، لو حسيت بألم او حسيت انك مو قادر، خصوصا في تمارين الارجل وتمارين الدف اللي احنا نسميها البوش، اللي هي تمارين الارجل اللي فيها دف او فيها دفع، مهم جدا جدا انه يكون في حرص انه ما يكون في اوزان زياده مره فوق القدره الطبيعيه ويكون التدريجي، واذا الشخص حس بألم ضروري انه يوقف هذا التمرين ويشوف مختص او حتى يراجع طريقه او تقنيه التمرين حقته.
1: ممتاز. فاصل ونرجع نكمل ايضا حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: صحة ولياقة على جدة إف إم.
3: يا اهلا وسهلا فيكم في الجزء الاخير مستمعينا من صحه ولياقه، وضيفنا دكتور عبد الغني خوقير، استشاري جراحه المسالك البوليه الترميميه والوظيفيه والطب الجنسي والذكوره وصحه الرجل بمستشفى السلامه بجده. ودنا دكتور انا اتكلم على الوقايه والتعايش مع الالم. هل يمكن الوقايه من بعض اسباب الم الخصيه المزمن، ولا معظم الحالات يصعب التنبؤ فيها؟
4: طبعا احنا نقدر بشكل عام نقلل بعض الاسباب، يعني الوقايه مهمه جدا، لكن ما في طريقه احنا نقدر نقول مضمونه جدا تمنع كل حالات الالم المزمنه في الخصيه. يعني مثلا العلاج الالتهابات البكتيريه احنا لازم نعالجها بشكل صحيح. اول ما الشخص يجي له التهاب في الخصيه لازم يتعالج الالتهاب ويراجع طبيب مباشره حتى ما يصير مزمن، هذا يعتبر نوع من الوقايه، لانه الالتهاب الحاد قد يصير التهاب مزمن ويطول معه، بدل ما يكون المضاد الحيوي أسبوع أسبوعين ممكن يصير معه 3 شهور. أيضا أي شخص عنده ألام يعني في الخصية لازم يراجع طبيب في أقرب وقت ممكن، وعدم إهمال هذه الإصابات اللي بتصير في الخصية. مثلا في بعض الناس يجيهم إصابات ضربات وينتفخ عندهم انتفاخ فيعتقد أن الموضوع مؤقت، لا، لازم تزور طبيب في أقرب وقت. أيضا الوقاية، الناس اللي تلعب تمارين مثلا خلينا نقول رياضات قتالية مثلا اللي فيها ممكن تكون أو تسبب لهم إصابة في الخصية، فمهم جدا لبس واقي لمنطقة المنطقة الحساسة، فبالتالي تمنعها من الاحتكاكات أو الضربات. الأهم شيء دائما في الوقاية أنه الشخص ما يتجاهل أي ألم جديد أو تورم أو كتلة أو أي شيء في الخصية. وطبعا في ناس كثير يقولوا لي طب الدوالي يا دكتور هل في لها اي مثلا مانع ونقدر نمنعها؟ للاسف ما في. الدوالي اذا جات راح تجي، وبشكل عام طبعا هو ما هو مرض خبيث او مرض يخوف، لكن هو مرض قد يؤثر على جوده حياه الشخص من ناحيه الالام او الصحه الانجابيه. مو كل ناس عندها دوالي، دائما نقول نحتاج نسوي لهم عمليه. دائما الوقايه هي تعتمد على اكتشاف المشكله، انك انت تكتشف المريض. احنا في بعض الاحيان يقول المريض اتحسس منطقه الخصيه مره في الشهر او مره كل شهرين حتى تشوف اذا في كتله صارت او في اي حاجه، واذا حسيت باي الم وما تقدر تعرف ايش سببه لازم تراجع بسرعه حتى لا يتفاقم الموضوع.
3: طب دكتور، الجلوس لفترات طويله خصوصا في الاعمال المكتبيه او اثناء قياده السياره، هذا يزيد الالم عند بعض المرضى ويسبب الم؟
4: طبعا هذه مشكلة أغلب الناس اللي عندها الدوالي، فطبعا هي مو ممكن أكيد الجلوس الطويلة وركوب الدراجة أو الواحد مثلا يمارس الرياضة يأثر، لكن مو كل الناس. طبعا الجلوس الطويل أو الجلوس على مقعد الدراجة يسبب ضغط على منطقة العجانة أو منطقة البرد الخصية، فيهيج عضلات الحوض ويهيج الأعصاب، فممكن شخص عنده قابلية، يعني مو كل الناس، في بعض الناس عندهم القابلية للألم، فممكن يكون هذا الموضوع بالنسبة لهم يسبب لهم مضايقة. لكن احنا ما نقول دائما الرياضه مضره او نوقف الرياضه او لا وخلاص وقف، لكن لازم انه يكون في نشاط رياضي، لكن لازم نعرف الشيء اللي هيج الحوض او منطقه الحوض والمريض يتحسس منه، فلازم ما يتحمل. اللي هي فكره بعض الناس انه لا يجيني الام مثلا بسبب رياضه معينه فانا اتحمل الالم هذا، وهذا للاسف يسبب تهيج بعدين للاعصاب والعضلات وبالتالي يدخل في الام مزمنه.
3: طب بالنسبه للدراجه الهوائيه دكتور، هل ركوبها ممكن يسبب الام والام في البروستاتا تحديدا عند الرجال، فبالتالي يجب الرجال يتجنبوا هذه الرياضه تحديدا؟
4: لا، ما يتجنب الرياضة. مو كل الرجال يتهيج عندهم منطقة القاع الحوض أو العجان بسبب الدراجة، في بعض الناس طبعا يختلف من شخص لشخص، يعني مو كل شخص يكون عنده مشكلة في هذا الموضوع. في بعض الناس عندهم حساسية عالية، في بعض طبعا يعتمد أيضا على مقعد الدراجة، في مقاعد تكون مقاعد طبية جودتها عالية. فمهم أول شيء الكشف. عندما أقول للناس لا، لما يكون في رياضة وأثرت عليك بشكل سلبي، مو يعني أنك توقف الرياضة وهذا الشيء خليك، لا بالعكس الرياضة مهمة لصحتك، لكن ضروري تشوف بدائل أخرى. إذا الرياضة ما هي مناسبة لك شوف بديل آخر، أو شوف مثلا خلينا نقول السبب، أو روح اكشف عن طبيب وعرف السبب.
3: طب أخيرا دكتور، رسالتك للرجل اللي يعاني من أشهر وألم طبعا في الخصية، وأجرى كل الأشعة والتحاليل وكانت النتيجة سليمة، لكنه لا يزال يتألم ويعتقد أنه لن يجد علاج لحالته، ماذا تقول له؟
4: طبعا دائما أول شخص أول شيء أنصحه فيه دائما أنه يبدأ بخطوات الأساسية، أنك أنت لازم تحاول تساعد الطبيب لمعرفة المشكلة، أنه إيش يزيد لك الألم وإيش يخفف الألم، تشوف إذا كان في دعم للخصية ممكن تشتريه من الصيدلية يساعدك زي السراويل المخصصة للخصية، تقلل الجلوس الطويل، تحاول قد ما تقدر تغير جودة حياة نومك. في بعض الأحيان يكون التوتر والقلق والنوم الغير كافي والعمل، هذا كله يؤثر برضو حتى على حساسية الألم عند الأشخاص. مهم جدا أنه ما يكرر المضادات الحيوية، خصوصا الناس اللي تأخذ مضادات بدون استشارة الطبيب، لأن هذه كلها تسبب ممانعات وتسبب مشاكل، وفي المستقبل قد يكون هالدواء يعني غير مناسب له. برضو اللي هو فحص الخصية أو التركيز عليها بشكل دائم، يعني كل ما كان الشخص مرة مركز عليها بشكل كبير فأكيد حيحس أنه أي ألم بسيط حيكون فيه فعلا يحس فيه. طبعا الألم المستمر يعني يأثر على حياة الشخص يعني بشكل أو بآخر، يعني شفنا ناس كثير يعني فعلا يعني في العمل عندهم طلبوا يغيروا وظائفهم أو طريقة عملهم، في ناس ما قدرت تروح مثلا تسوق مسافات طويلة، في ناس ما صارت تسافر، في ناس ما صارت تلعب رياضة. دائما أقول للناس الألام المزمنة إذا كانت 3 شهور أو أكثر، وإذا كانت الأشعة سليمة وقال لك الدكتور الأشعة سليمة هذا لا ينفي أنه ما عندك ألم، بالعكس أكيد عندك ألم وإحنا مصدقين أنه في ألم، لكن الأشعة قالت لا قد يكون عصبي، وهنا في حلول بديلة زي ما قلنا طب الألم، العلاج الطبيعي، الدعم النفسي، فلا تقلق وإن شاء الله الأمور خير، لكن شوف وزور الطبيب المختص.
3: طيب خلينا نأخذ الأسئلة. في أبو يوسف من أمريكا يقول هل يؤثر الألم على إفراز الهرمون الذكري المعروف باسم التستوستيرون؟
4: لا لا يؤثر، هذا موضوع مختلف. طبعا الألم إذا كان الألم سبب يعني في مثلا سبب دوالي، والدوالي هذه درجة كبيرة جدا وفي ضمور في الخصية ممكن، لكن هذا يعتبر من الحالات يعني الغير يعني شائعة، لكن بشكل عام لا يؤثر.
3: أيضا يسأل يقول كثير التردد على عيادات المسالك متنقلا بين دكتور وآخر بحثا عن إجابات ومن ثم علاج قطعي لمشكلته، وقد تصل الحالة بعض المرضى شفاهم الله إلى الطلب من الطبيب المعالج بالتدخل الجراحي وإزالة الخصية جذريا للتخلص من الآلام المؤرقة والتي تؤثر على أداء واجباته الحياتية. هل لكل مرحلة عمرية أعراض معينة، مثلا في 50 تختلف عن 60 و70؟
4: لا ما لا أعراض معينة، كل مرحلة أو كل شخص له أعراض خاصة فيه. طبعا في بعضهم تتشارك بعض الأعراض، الألام ممكن تتشارك، لكن فعلا في بعض الناس يقول دكتور خلاص خلصني من الألم هذا وشيل الخصية، لكن أنا دائما أقول لهم أنا ممكن أشيل الخصية لكن الألم راح يستمر، ممكن يكون ألم عصبي. دائما دائما أنه لازم يكون في فعلا تشخيص مكتمل، يعني لازم نشوف الأعصاب، نشوف الأحشاء الداخلية من ناحية التلفزيون، نشوف الفحص الإكلينيكي، تاريخ المرضي، حتى في الأخير نتخذ القرار، وأغلب المرضى بالخطة العلاجية المتكاملة بإذن الله يتشافوا.
3: طيب فيصل يقول سويت عملية دواء لخصية قبل سنة والدكتور قال العملية ناجحة، لكن الألم اللي كنت أحس فيه من قبل العملية ما اختفى، وش السبب؟
4: طبعا عملية الدواء إذا كان الأساس فيها هو للآلام قد يكون يساعد، احنا دائما نقول مرض الدواء إنه ممكن يسوي العملية ويستمر الألم، لأن الألم قد يكون من الدواء وقد يكون من الأعصاب. طبعا لو صارت العملية، احنا نفترض أن العملية صارت بشكل صحيح وبشكل ناجح، فبالتالي الألام هذه تكون ألام عصبية وليس بألام الدواء. طبعا نستدعي أيضا إعادة التقييم لمعرفة هل هي مضاعفات، هل هي عودة الدواء أو ألم عصبي أو لا.
3: طيب بندر يقول عندي ألم خفيف في الخصية يأتي بعد العلاقة الزوجية وحين يستمر ساعات ويختفي، هل هذا يدل على أني عندي مشكلة في الخصية أم في البروستاتا؟
4: طبعا هذا ألم يعتبر ألم غير مزمن، ألم غير مستمر، يكون إذا كان فقط بعد العلاقة الجنسية، يكون شد في العضلات الداخلية بسبب العلاقة الجنسية أو إطالة العلاقة الجنسية، يكون شد في منطقة العجان، شد في منطقة الحبل المنوي أثناء العلاقة. إذا كان يزول بعد العلاقة على طول وما يأثر على حياة الشخص، هذا يتعايش معه بشكل طبيعي، لكن برضو يستدعي التقييم لمعرفة إذا كان في أي مشكلة ولا، قد تكون دوالي، قد تكون التهابات، لكن غالبا مطمئنة.
3: طيب أبو طلال يقول أحيانا أحس بألم في الخصية بعد الإثارة الجنسية إذا ما حصل، فهل هذا شيء طبيعي ومتى يحتاج فحص؟
4: صحيح، هذا نفس السؤال اللي قبله، يكون في آلام بعض الحين يحسها الشخص مع العلاقة بسبب

0: التشنج أو شد العضلات أثناء العلاقة أو يعني الجنسية، هذا الشيء لا يستدعي طالما أنه هو فترة بسيطة ويختفي. لكن لو استمر عند الشخص أو الشخص حاس أن الألم هذا غير طبيعي يزور المختص.
1: طيب إبراهيم يقول لي 3 سنوات أعاني من ألم الخصية وجربت أكثر من علاج بدون نتيجة، هل اليوم الطب عنده حل للحالات المستعصية أو بعض المرضى لازم يتعايشون مع الألم بشكل تام؟
0: لا، أنا بالنسبة لي كل المرضى أقول لهم إذا عندكم ألم حتى لو الأشعة سليمة كل شيء سليم بإذن الله في حل. طبعا نحول لطب الألم، نحول العلاج الطبيعي، نحول من أحد بعض الأحيان علاجات عصبية، بإذن الله في علاجات، لكن مهم جدا التشخيص الصحيح.
1: جميل جدا، خلصنا تقريبا. أستاذ دكتور في شيء تبغى تضيفه قبل ما نختم معك؟
0: الله يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم جزيلا على الاستضافة، أتمنى لكم الصحة والعافية يا رب.
1: يعطيك العافية دكتور عبد الغني خوغير، استشاري جراحة المسالك البولية الترميمية والوظيفية والطب الجنسي والذكورة وصحة الرجل بمستشفى السلامة بجدة، وكان موضوعنا اليوم عن ألام الخصية عند الرجال. شكرا لكم مستمعينا، شكرا زميلتي سارة خوجة، وتقبلوا تحياتي، أنا محمد الزهراني، ألقاكم إن شاء الله على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من

0: جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت العاشرة مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
4: الكاجو ليش ما نشوفه بقشرته؟ الكاجو ناكله محمص أو نضيفه للحلويات ويدخل في الصوصات وأطباق كثيرة حول العالم، لكن في شيء غريب ممكن ما ننتبه له. نحن نقدر نشتري الفستق بقشره، واللوز أحياناً كمان بقشره، وحتى الجوز، لكن ما نشوف الكاجو يباع بقشرته أبداً، والسبب يبدأ من شكل الثمرة نفسها. الموطن الأصلي لشجرة الكاجو هو البرازيل، ولو شفنا الكاجو هو على الشجرة غالباً ما راح نتعرف عليه بسهولة. الشجرة تنتج جزء لحمي ملون يشبه ثمرة صغيرة، لونها أصفر أو أحمر، ويعرف باسم تفاحة الكاجو. وتحت هذه التفاحة مباشرة يدل جزء صغير منحني، وفي داخله توجد حبة الكاجو اللي نعرفها. والأغرب إن الجزء اللي يبدو لنا كأنه الثمرة الرئيسية أو تفاحة الكاجو مو الثمرة الحقيقية من الناحية النباتية. الثمرة الحقيقية هي الجزء الصغير الموجود أسفلها، وداخلها توجد البذرة اللي ناكلها.

كلها، يعني حبة الكاجو نفسها في الحقيقة بذرة. وتفاحة الكاجو مو مجرد جزء من الشجرة يتم التخلص منه، هي صالحة للأكل ولها طعم حلو حامض وفيها شيء يعطي إحساس القبض في الفم، وتستخدم في البلدان اللي يزرع فيها الكاجو في العصائر ومنتجات غذائية مختلفة، لكنها طرية وسريعة التلف، وهذا أحد الأسباب اللي يخليها نادرة جداً في أسواق بعيدة عن مناطق زراعتها. طيب ليش الكاجو نفسه ما ينباع داخل قشرته؟ لأنه بين القشرة والبذرة توجد مادة زيتية شديدة التهيج للجلد، وتحتوي على مركبات قريبة كيميائياً من المواد المهيجة الموجودة في نباتات مثل اللبلاب السام. وعشان نوصل للحبة اللي ناكلها لازم تمر الثمرة بعمليات معالجة تساعد على إزالة القشرة والتخلص من هذه المواد بأمان. وهنا تظهر معلومة ثانية مثيرة، الكاجو اللي نشوفه في المحلات ومكتوب عليه كاجو ني مو بالضرورة إنه خرج من الشجرة وصل للعبوة بدون أي معالجة حرارية، لأنه لازم أصلاً يمر بمعالجة تسمح بإزالة القشرة بأمان. وكلمة ني هنا تستخدم عادة للتمييز بينه وبين الكاجو اللي تم تحميصه كمنتج نهائي. لكن كيف خرج الكاجو من البرازيل ووصل لآسيا؟ في القرن السادس عشر نقل البرتغاليون شجرة الكاجو من البرازيل إلى مناطق أخرى من العالم، ومن أهمها الهند، ومن هناك انتشرت زراعته في مناطق واسعة من آسيا وأفريقيا، لدرجة إننا اليوم ممكن نربط الكاجو بالمطبخ الهندي أكثر من البرازيل اللي بدأت منها قصته. وفي علاقة عائلية غريبة للكاجو كمان، شجرة الكاجو تنتمي إلى نفس العائلة النباتية اللي بتضم المانجا والفستق، وعلى الرغم من الاختلاف الكبير في شكل الثمار لكن تجمع بينها قرابة نباتية واحدة. والشجرة في العادة تنتج حبة كاجو واحدة فقط مع كل ثمرة، يعني لما نمسك حفنة فيها 20 حبة كاجو إحنا أمام بذور جاءت من حوالي 20 ثمرة منفصلة. وفي النهاية حتى القشرة اللي لازم نتخلص منها قبل ما نقدر ناكل الكاجو ما تروح بالضرورة للنفايات، السائل الموجود فيها له استخدامات صناعية ويدخل في تصنيع مواد تستخدم في الطلاء وصناعات أخرى وحتى في بعض أجزاء السيارات مثل بطانات الفرامل. يعني شجرة الكاجو ما تعطينا بس الحبة اللي ناكلها والثمرة اللي فوقها، ولكن حتى الجزء اللي يمنعنا من أكلها مباشرة يتحول إلى مادة لها استخدامات صناعية مختلفة تماماً عن الطعام.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح

المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: بالعكس،
3: عندك زكام؟ الحل هو المضاد، رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس أنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام

زكام فيروسي عادي؟ بالعكس، المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما راح يخلي الزكام يروح أسرع. وفوق هذا الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهراً على جدة FM. قصة

0: الاختراع.
1: صوت شخص بعيد عنك يوصل لإذنك في اللحظة نفسها وبدون ما يكون واقف قدامك. اليوم نشوف الشيء هذا جدا عادي وطبيعي، ولكنه في القرن ال19 كان شبه مستحيل وحاجة من صنع الخيال. في عام 1876 حصل ألكساندر جراهام بيل على براءة اختراع للهاتف بعد سلسلة طويلة من التجارب والمحاولات وتاريخ طويل شارك فيه عدد من المخترعين. الفكرة الأساسية كانت تحويل الاهتزازات الصوتية لإشارات، نقلها عبر مسافة وبعدها تحويلها مرة ثانية إلى صوت عند الطرف الثاني. وتوضح مكتبة الكونغرس أو اللايبرري أوف كونغرس أنه تاريخ الهاتف ما كان قصة شخص واحد بس، ولكن شارك فيه عدد من المخترعين والتجارب. الغريب أنه أول الهواتف كانت بعيدة بالمرة عن هواتفنا الحالية، لا شاشة ولا كاميرا ولا رسائل ولا إنترنت، واليوم لما نتكلم بالجوال صوتنا يتحول لإشارات كهربائية ورقمية وتنتقل عبر شبكات معقدة، وبعدها تتحول مرة ثانية لصوت نسمعه، يعني ألو اللي نقولها ببساطة وراها رحلة علمية طويلة. والأجمل أنه الهاتف ما اختصر المسافة لحالها، هو غير طريقة العلاقات والعمل والتجارة وحتى الطوارئ، من جهاز بسيط جدا إلى هاتف ذكي يجمع كاميرا وإنترنت وخرائط ومكالمات وأشياء أكثر وأكثر، وكلها في جهاز واحد. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، الهاتف اللي خلى الصوت يعبر المسافات.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: قصص رياضية.
6: في أولمبياد 1980 الشتوية، واجه منتخب الولايات المتحدة للهوكي على الجليد المكون من طلاب جامعيين وهواة منتخب الاتحاد السوفيتي المحترف والمسيطر على اللعبة لعقود، عكس كل التوقعات وبفضل أداء دفاعي وروحي وحماسية خيالية، فازت الولايات المتحدة بنتيجة 4-3 لتصنف هذه المباراة كواحدة من أكبر المفاجآت الرياضية والتاريخية.
7: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
2: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن كمان أونلاين وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8 مساء على FM.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه بل هي الحكاية.

0: الآية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM. وش الفرق؟ على جدة FM مع أسامة الغريبي وملاهل دحمان.
1: تخيل قاعد تجدد عقد إيجار بيتك أو تشتري أرض لمشروعك الصغير، وفجأة تكتشف أن العقار عليه نزاع أو بيانات الملكية فيها خطأ يجمد أملاكك، وتلقى نفسك بوسط قضية ومعاملات ومحاكم عشان تثبت حقك الواضح. كنا بالعادة بوضع مثل هذا نعيش دوامة ما لها أول ولا آخر، توكيلات يدوية، مراجعات للمحكمة، جلسات تتأجل بسبب أوراق ناقصة، وطوابير انتظار بوسط الصباح عشان تاخذ إفادة، وتتعطل أملاكك وفلوسك شهور طويلة لمجرد روتين وإجراءات ورقية. الحين المعاملة اختلفت تماماً بفضل المنصات العدلية الرقمية. صكك العقاري موثق ومسجل إلكترونياً بالكامل برقم رقمي موحد، لو احتجت ترفع دعوة أو توثق حق تفتح منصة ناجز بجوالك وتدخل بياناتك بضغطة زر، والنظام يستدعي أوراقك الثبوتية وتاريخ العقار أوتوماتيكياً من السجلات المالية والعقارية بدون ما ترفع ورقة واحدة. الجلسة القضائية تصير عن بعد بالصوت والصورة وانت في مكتبك أو بيتك. القاضي يطلع على الدلائل الرقمية الموثوقة فوراً ويصدر الحكم أو التوثيق العدلي بلحظتها، وينزل الصك المحدث بحسابك المالي والتطبيق فوراً بدون ما تخسر ساعة واحدة من وقتك. الفكرة الحقيقية من التحول الرقمي بالقطاع العدلي مو بس إننا نحول الأوراق لشاشات، الفكرة إننا نجيب العدالة والموثوقية لحد عندك بسرعة وشفافية. لما المنظومة العدلية تكفل حقك أوتوماتيكياً تحس بالأمان على أملاكك، وتعرف إن وقتك وجهدك محفوظين بحماية القانون والتطور.
2: وش الفرق؟ على جدة FM مع أسامة الغريبي وملاهل دحمان.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
7: جدة FM على هواك.
8: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
9: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
10: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
11: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
7: جدة اف ام على هواك.
12: في 60 ثانية.
13: جامعة الجوف تواصل رياداتها البحثية بدخول 68 باحثاً ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم. موقع حما الثقافية بنجران يخطف الأنظار بتكويناته الساحرة كأحد أبرز معالم التراث العالمي. تطبيق توكلنا يقفز بالإنجازات الرقمية ليتجاوز 30 مليار عملية في خطوة تعزز نجاحات سدايا للتحول الرقمي. مزارع عسير تبدأ موسم حصاد الذرة المحلية لدعم التنمية الريفية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. أخيراً، وقوفك على قدم واحدة يمنحك مؤشراً صحياً دقيقاً لتقييم التوازن والقدرة الوظيفية مع التقدم في العمر وفق دراسات أبحاث التوازن.
12: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: استدامة الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج استدامة من جديد. حين نسير في أحد شوارع مدينتنا، ما الذي يجعلنا نرغب في التوقف قليلا؟ هل هي شجرة تمنحنا الظل، أو يا ترى مقعد يتيح لنا الاستراحة، أم مساحة خضراء نشعر أنها صممت من أجلنا؟ وحين نزرع، كيف نختار المكان والنبات؟ وكيف نصنع جمالا يستمر ويتناسب مع بيئتنا ويحافظ على مواردنا؟ وراء المساحات الخضراء التي نحبها الكثير من الأسئلة التي تتصل بالعلم والتخطيط، من طبيعة التربة والمناخ إلى احتياجات الإنسان والسكان، ومن انسجام الأشجار مع المباني والطرق إلى الري والصيانة. في حلقتنا اليوم نعيش ونحلق معا في جانب مهم من جوانب جودة الحياة ونلتمسه جيدا، ألا وهو في أجواء فكرة اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء ومهامها في تحويل المواقع المتاحة إلى مساحات تجمع بين الجمال والفائدة والاستدامة. أهلا بكم أعزائي المستمعين والمتابعين لنا صوتا وصورة في برنامج استدامة. تتابعوننا من خلال سواء كانت منصة إكس على حساب الإذاعة المباشر بالصوت والصورة كما ذكرنا، أو من خلال تطبيقي الأولى وسعودي راديو بلس، أو من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. طبعا معكم من الإعداد والتقديم بكل سرور نهى الجديبي، ومن الإخراج شريكة النجاح مناهل دحمان. اليوم نتحاور في جانب مهم جدا، المساحات الخضراء، من التخطيط إلى استدامة الأثر. طبعا اليوم حتكون معنا ضيفة كريمة، سنستضيفها الدكتورة عبير محمود إسماعيل كتبي، المتخصصة في علم البيئة ورئيسة قسم علوم البيئة، أستاذ مساعد في علم البيئة النباتية وعضو الهيئة الأكاديمية بجامعة جدة، للحديث عن ورقة العمل التي قدمتها في هذا الشأن، وعن دور المعرفة البيئية في تصميم مدن أكثر راحة وحيوية.
4: تقرير وخبر.
3: أعزائي المستمعين، كالمعتاد سنبدأ الآن بفقرة تقرير وخبر، والتفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل عزام الخديدي. المساحات الخضراء، من التخطيط إلى الاستدامة في الأثر.
5: تبدأ حكاية المساحة الخضراء قبل غرس أول شجرة. تبدأ بفهم المكان، أين يقع ومن يستخدمه، وما طبيعة تربته ومناخه، وهل يحتاج إلى ظل أم إلى مساحة للمشي، أم إلى أي مكان يجمع السكان ويتيح لهم الراحة. فالتشجير داخل المدن عمل تتكامل فيه المعرفة البيئية مع التخطيط العمراني والتصميم، حتى يصبح النبات جزءا من حياة المكان، وتصبح المساحة الخضراء قادرة على أداء وظيفتها والاستمرار. ويشير دليل التشجير البيئي الصادر عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إلى استخدام النباتات المحلية في التشجير الحضري وتصميمها بما يحقق الغرض البيئي والجمالي ويوفر خدمات اقتصادية وترفيهية للسكان على المدى البعيد. ومن هذا المنطلق تطرح المهام المعروضة للجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء، متضمنة مسارا يبدأ بحصر المواقع المخصصة للزراعة داخل المدن وفي محيطها، وتقييمها وتصنيفها وفق الأولوية والمساحة والبيئة المحيطة. هذه البداية تضع أمام التخطيط سؤالا عمليا، أي المواقع أكثر حاجة إلى التطوير، وأين يمكن أن تحقق المساحة الخضراء فائدة أكبر للسكان. ثم تأتي مرحلة التصميم، بحيث تتوازن جمالية المكان مع استخدامه، وتراعى هويته العمرانية، ويتكامل توزيع النباتات مع المباني والمنشآت والبنية التحتية. ويتصل بذلك اختيار الأنواع الملائمة للمناخ المحلي، وهو أحد المهام الواردة في التصور بهدف دعم الاستدامة وتقليل استهلاك المياه. فالاختيار يحتاج إلى معرفة بظروف الموقع وباحتياجات النبات قبل تحديد صورته وألوانه. وتشمل المهام أيضاً توفير مساحات للاستراحة والأنشطة الترفيهية لسكان المدن وزوارها، لتصبح العلاقة بين الإنسان والمساحة الخضراء علاقة استخدام يومي وانتفاع مستمر. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية تتيح فرصاً للنشاط البدني والاسترخاء والتفاعل الاجتماعي، وتسهم في تبريد المدن، ويمكن أن تدعم الصحة النفسية والرفاه. لكن رحلة المساحة الخضراء تستمر بعد تنفيذها، ولهذا يتضمن التصور خطة صيانة دورية للحفاظ على صحة النباتات وجمالها، ومتابعة التنفيذ وتقييم تحقيق الأهداف، إلى جانب جمع الملاحظات من السكان والمستفيدين وإعداد التقارير التي تتضمن مستجدات العمل والتوصيات المستقبلية. هنا تصبح ملاحظة ساكن الحي جزءاً من التطوير. هل يجد ظلاً كافياً؟ هل يستخدم المكان بسهولة؟ وهل تلبي المساحة احتياجاته واحتياجات أسرته؟ وتبقى قيمة التنسيق في جمع هذه الأسئلة ضمن رؤية متكاملة تصل بين دراسة الموقع وتصميمه وتنفيذه والعناية به. فالمدينة تستفيد حين يكون لكل شجرة مكان مناسب، ولكل مساحة وظيفة واضحة، ولكل مشروع متابعة تحافظ على أثره. والمساحة الخضراء الناجحة تمنحنا جمالاً نراه، وراحة نشعر بها، ومكاناً نرغب في العودة إليه.
3: شكراً للزميل عزام الخديدي الذي طبعاً منحنا هذا التقرير الجميل بصوته حول مفهوم اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء من التخطيط إلى استدامة الأثر.
0: لقاء الأسبوع.
3: طبعاً أرحب بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام. كما ذكرنا آنفاً أنه نستضيف اليوم الدكتورة عبير محمود إسماعيل كتبي، المتخصصة في علم البيئة، رئيسة قسم علوم البيئة، أستاذ مساعد

0: في علم البيئة النباتية وعضو الهيئة الأكاديمية بجامعة جدة. طبعا للحديث عن ورقة العمل التي قدمتها في هذا الشأن وعن دور المعرفة البيئية في تصميم مدن أكثر راحة وحيوية، وكيف تتحول هذه المهام إلى خطوات عملية علمية، وما الذي يضيفه علم البيئة إلى تصميم المساحات الخضراء. فأهلا ومرحبا ورحبوا معي بالدكتورة عبير. أهلا وسهلا وشكرا لمشاركتك الحوار معنا وحضورك لمبنى إذاعة جدة. شرفتينا دكتورة عبير.
1: يا أهلا وسهلا فيكم. أنا اللي حابة أشكركم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نتبادل العلوم والمعرفة فيما بين
0: بإذن الله تعالى، لأنه هذا الحوار الثري والجميل يلامسنا جميعا، جمال مدننا واستدامة طبعا مساحاتها الخضراء التي دائما نتطلع إليها كبارا وصغارا. بداية دكتورة عبير، يعني ما هي الفكرة الأساسية اللي تناولتيها حضرتك في ورقة عملك بشأن اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية لمساحات الخضراء؟ يعني تعرفي لنا هذا التفصيل، وما وضع طبعا اللجنة، وضع اللجنة حاليا وما وضعت من مقترحات، وهي لجنة شكلت بالفعل، وما نطاق عملها؟
1: نبدأ أول حاجة بالفكرة الأساسية التي طرحتها لجنة تصميم المساحات الخضراء.
0: جميل.
1: المقصود فيها أنه أنا أعرف هذا المكان واحتياجاته، ومن ثم اختيار النباتات والتصميم الذي يتناسب معه عشان نوصل للفائدة والجمال والاستدامة. جميل. في نفس الوقت من الأعمال التي شاركت فيها هذه اللجنة اللي هو إعداد دليل للتجير النباتات. طيب ما الحاجة؟ اللجنة شكلت بحيث أنه لما أنا أقول لجنة يعني أعضاء مختلفين من قطاعات مختلفة. أنا أحتاج لما أصمم مساحات جمالية أحتاج أنه يكون عندي خريج أخصائي بيئي، أحتاج أنه يكون عندي مصمم للمساحات الجمالية، أحتاج إدارة التشغيل والصيانة، وأيضا أحتاج مهندس للبنية التحتية. فلذلك تم إنشاء هذه اللجنة حتى تتكامل كل القطاعات ونستخرج في الآخر المخرج الجميل للمساحات الخضراء.
0: جميل جدا، يعني هذا شرح المفهوم.
1: صحيح.
0: طيب إيش هو وضع اللجنة حاليا؟
1: هي لجنة تم إنشاءها تحت مبادرة الجامعة الخضراء. هذه مبادرة المنبثقة من مبادرة ولي العهد أمير محمد بن سلمان، اللي هو مبادرة السعودية الخضراء.
0: جميل، يعني من جامعة جدة.
1: من جامعة جدة.
0: جميل جدا. طيب ما هي الحاجة التي تستجيب لها هذه الفكرة برأيك دكتورة عبير؟
1: تحتاج إلى زي ما ذكرنا إنه معرفة الأماكن المكان واحتياجاته والنباتات اللازمة لزراعتها في هذا المكان.
0: يعني يعني كما تفضلت الآن إنه المهام المطروحة إنه اللجنة تبدأ بحصر المواقع.
1: صحيح.
0: وتقييمها.
1: صحيح. ومن ثم دراسة البنية التحتية، ومن ثم دراسة نوعية التربة والصرف الصحي والصرف، يعني سواء كان صرف المياه أو الري.
0: البنية التحتية.
1: والبنية التحتية. نعم. بشكل عام. صحيح.
0: نعم، يعني طب تتعدد المواقع وتكون الموارد أحيانا محدودة وغير محدودة، كيف نحدد الأولوية؟
1: اولا اقترح انه ننظر الى حجم الاحتياج، يعني بمعنى انه انا اشوف المكان اللي سيتم فيه اللي هو يعني زراعته بالمساحات الخضراء، عدد المستفيدين، إمكانية تنفيذ هذا المشروع واستدامته بما يتماشى مع طبيعة هذا المكان. فالموقع مثلا الذي يفتقر إلى الظل وأحتاج أنه يكون في أطفال كبار في السن، لابد أني أوفر أشجار مع مراعاة البنية التحتية، مع مراعاة التصميم المكان أيضا.
0: نعم، يعني ما تكون حديقة في آخر الحي اللي الطرق غير مؤدية لها.
1: صحيح.
0: يعني منعزلة، صعب أني أروح لها حتى برجولي ولا مشي ولا بسيارة، أو أنه صعب كأنها خارج المكان.
1: صحيح.
0: يعني تنفذ بطريقة مدروسة. طب لو أخذنا مساحة غير مستغلة داخل أحد أحياء جدة كمثال، كيف نبدأ تقييمها وإيش اللي بيحدد الاستخدام الأنسب لها؟ ممكن تطرحي حتى مثال إذا كان في أمثلة، من خلال أنه حضرتك أستاذ مساعد بالجامعة، أكيد في أطروحات للطالبات، أكيد في نماذج طرحت، فيمكن

0: يستحضرك شيء من هذا القبيل.
1: أيوة، لو أخذنا مثال، تم إنشاء حديقة نباتية تعليمية كانت في منطقة بجامعة جدة ما بين كلية العلوم وما بين مباني المعامل، كان في منطقة غير مستقلة. تم طرح فكرة من بما إني ماسكة اللجنة، فطرحت فكرة إنه ممكن نستغل هذه المنطقة بوضع النباتات تفيد المقررات الدراسية التي يتم دراستها داخل جميل. المناهج. تم البدء بالعمل من خلال إدارة والتشغيل والصيانة بمعرفة التربة ومصدر المياه.
0: جميل.
1: وتم تقسيمها إلى منطقتين، هذه الحديقة منطقة لاستمتاع الطالبات بالظل والأجواء الجميلة، ومنطقة تعليمية فيها أحواض مخصصة لنباتات معينة يتم دراستها في مقرراتهم الدراسية.
0: يعني تم استغلال المساحة بشكل مدروس والتوظف الكامل جماليا وديكورا وتصميما وكمان بشكل عملي وعلمي.
1: صحيح.
0: جميل جدا.
1: وسوف أوافيكم يعني لو تحبوا بصور الحديقة، وتم افتتاحها من قبل رئيس الجامعة.
0: جميل.
1: وحضور يعني عمداء الكليات بالجامعة.
0: جميل جدا، وأكيد في اهتمام طالما الطالبات لقسم البيئة وعلوم النباتات قائمين عليها.
1: صحيح.
0: ففي هنا نقول إنه التشغيل استدامة. والصيانة والاستدامة.
1: صحيح، في استدامة.
0: جميل. طيب إذن هذا التصميم يجمع ما بين الجمال والوظيفة، يعني يقودنا إلى السؤال التالي اللي هو كيف يتحقق التوازن بين جمال المساحة الخضراء ووظيفتها والعلامات التي تدل على نجاح التصميم من وجهة نظر المستخدم المتلقي المستفيد. ولكن إيش رأيكم بعد الفاصل؟
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: استدامة

0: إذن موضوعنا طبعا اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء، هذا هو المفهوم ورقة العمل الجميلة اللي تترجم إلى المساحات الخضراء التي نراها ونعيشها ونتنفسها في طرق مدننا، في أجواء سكننا، في الحدائق التي أمام منازلنا. كل هذه هي المساحات الخضراء، من طبعا الاستدامة إلى الأثر، والاستدامة أكيد أولا وأخيرا. كنا في حديث جميل وما زلنا كذلك نستمر مع الدكتورة عبير كتبي اللي طبعا هي أستاذ مساعد ومتخصصة في علم البيئة، رئيسة قسم علوم البيئة، أستاذ مساعد في علم البيئة النباتية وعضو الهيئة الأكاديمية بجامعة جدة، ونناقشها اليوم في هذه الأطروحة الجميلة، اللجنة طبعا تحت عنوان اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء. حياك الله من جديد دكتورة عبير. اليوم أخضر وأنور يعني إذاعة جدة وبرنامجنا أكيد بوجودك معنا.
1: بوجودك منور.
0: الله يسلمك يا رب. دكتورة عبير، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل وأخذنا الحوار حتى وإحنا تحت الفاصل إنه كيف يتحقق التوازن بين جمال المساحة الخضراء ووظيفتها.
1: متى أقدر أقول إنه حصل في توازن؟ لما ألاقي المستفيد مبسوط، لما ألاقي المستفيد مرتاح. التوازن يعني أني هذه العناصر الجمالية اللي أنا بحطها، الشجرة، الظل، هينعكس على الفرد، على المستفيدين.

0: الآن صار في توجه، حتى كمان في المنتدى كان عندنا بجامعة جدة
1: ممكن نعرج عليه. أيوة
0: كان من ضمن المواضيع، نبدأ نقول إنه هو المنتدى كان الأسبوع الماضي بجامعة جدة، منتدى جامعة جدة للاستدامة البيئية.
1: نعم، المنتدى الدولي.
0: المنتدى الدولي نعم، والفريد من نوعه، وكان موضوعه هذه هي كانت النسخة الأولى، وكان موضوع المحميات الملكية بعنوان محمية.
1: جميل.
0: كان من ضمن المشاركين مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عرج على هذا الموضوع وذكر أنه مو فقط إحنا بنزرع الآن نباتات، لكن أيضا هيكون توجهنا والمرحلة القادمة أنه يكون في دليل للتسجيل، وسيتم طرحه خلال الأسبوع أو الأسبوع والنصف القادمين.
1: جميل.
0: بحيث أنه كل زرعة، كل نبتة، كل شجرة يتم وضعها تكون مدروسة، وفي نفس الوقت بتعطي منظر جمالي للمدن.
1: جميل، يعني دليل التشجير يعني تحتوي على قوائم ومسميات.
0: صحيح.
1: بالنباتات والأشجار اللي ممكن زراعتها وتتناسب مع بيئتنا.
0: صحيح، وهيكون في تصاميم في هذا الدليل داخله، تصاميم لطول الشجرة، مساحتها،
1: أماكن وجودها.
0: صحيح،
1: جميل جدا. طبعا احنا حنتابع في حلقات كمان عن الموضوع ده، لانه حيفتح مواضيع اجمل واكبر كمان، وموضوعنا اليوم هو الحلقة الأساسية في ذلك. طيب، من مهام اللجنة مراعاة الهوية العمرانية، دكتورة عبير، كيف ممكن تعبر المساحة الخضراء عن هوية المدينة مع تلبية احتياجات الحياة المعاصرة؟ يمكن الآن المهندسين بيسمعوني بيفهموا النقطة دي، كيف أنا توظف كامل ما بين الوظيفة والجمال، كيف أنا أحقق هذا العنصر.
0: صحيح، ومع الهوية،
1: هوية
0: بلدنا،
1: المدينة،
0: هوية مدينتنا.
1: ولي العهد أطلق الهوية العمرانية لجميع المدن، فهنا في ما هو أقول تحدي أكبر، هنا إبداع أكبر.
0: صحيح صحيح،
1: فتح لنا مجال أوسع مع هوية المدينة، كيف إحنا بنلبي طبعا احتياجات الحياة المعاصرة ونوظف المساحات الخضراء مع الهوية العمرانية.
0: صحيح، احنا لما بنزور اي مدينة بينعكس شكل هذه المدينة على هويتها. فمثلا هوية المدينة، مثلا مدينة جدة، احنا نعتبر الحجاز، والحجاز يشتهر بالرواشين.
1: نعم.
0: فيتم نعمل ارتباط ما بين التصميم بالبيئة المحلية، وهذا يعزز شعور السكان وانتمائهم وحبهم للمكان. نعم. فلما تكون التعبير عن الهوية، هذا هيولد عنصر هيأدي الوظيفة المناسبة ويمنح المكان شخصية مميزة.
1: نعم.
0: دون أنه يكون في ازدحام بصري.
1: وكمان حتى في النباتات دكتورة عبير، في نباتات احنا تولدنا وعشنا انه تعودنا نشوفها.
0: صحيح،
1: انا ما حذكر اسماءها، يمكن انت حتذكري، لكن في نباتات من صغرنا احنا بنشوفها في بيوتنا.
0: صحيح.
1: في بيوت جدتنا، خالتنا، عمتنا، في بيوت الحارة، في بيتنا. الا نلاقي هذه في نباتات خلاص هي هوية صراحة في منطقة الحجاز مثلا.
0: صحيح،
1: وبرضو عشان الجو والمناخ ساعد انه تكون هوية موحدة لهذا المكان. طراز. صحيح. عمراني ارتبط.
0: ممكن أعطيك مثال صغير. أيوة. على نباتات الأكاشيا، إحنا كنا صغار ممكن نمسك النبتة اللي ليها أوراق مركبة، نمسك الورقة ونروح.
1: أيوة.
0: فرطين الأوراق، الورقات الصغيرة ليها، فهذا
1: مين يجيبها في مرة واحدة.
0: فهذه تعتبر النبات الأكاشيا منتشر الآن، وإحنا شغالين على زراعته لأنه أشجار كبيرة بيولد ظلال. إحنا الآن بحاجة إلى ظلال لتحسين المناخ، مناسب للأطفال الكبار بالسن،
1: للسيارات
0: أيضا. في بعض المشاريع، وإن شاء الله نتكلم فيها فيما بعد، طرح فكرة اللي هو الباركينج اللي هو مصنوع من ظلال الأشجار.
1: نعم، أنا هذه الفكرة عجبتني جدا وجمالية.
0: صحيح.
1: يعني أنا أشعر بأنه فيها حميمية، في علاقة ود.
0: صحيح.
1: يعني حتى الشخص وهو بيسوق سيارته بيشعر بالسعادة.
0: صحيح.
1: في نفس الوقت بيخاف على هذه الشجرة، لا شعوريا في حنان بيتولد في داخله على الكائن الحي. وفي نفس الوقت بيحس بالراحة أنه سيارته في ظلال. وفي نفس الوقت أنه درجة حرارة المدينة ستقل، المناخ

0: حيتحسن، الجو ورطوبة تتحسن، الغبار يعني يكاد أنه يختفي لأنه مصدات رياح طبيعية. المشهد الحضري حنكون في سعادة، رؤية الخضار والأشجار وهي يعني باسقة بهذا الشكل تبهج النفس.
1: صحيح.
0: تدخل على النفس السرور، فما بالنا لما تكون الهوية مدروسة عمرانيا ونباتيا.
1: صحيح.
0: تكوين في منتهى الروعة، وأكيد يواكب ويعاصر مع احتياجات حياتنا المعاصرة وهويتنا الداخلية، يعني زي نبات الأكاشيا ونباتات أخرى،
1: والبونسيانا كمان من النباتات أيضا.
0: نعم.
1: اللي بتعمل ظل،
0: وكمان الياسمين الهندي،
1: والياسمين الهندي
0: هذا ارتبط بينا
1: صحيح،
0: واللوز،
1: واللوز وكمان النيم الآن.
0: أيوة. نعم صحيح، في نباتات ما شاء الله عليك اختصاصية في النباتات، يعني احنا عشنا معاها وما زلنا، ونتمنى لأطفالنا وأجيالنا انه يعيشوا يعني بهذه الأجواء انه مع الطبيعة. طيب كيف ممكن يخطط لمواقع الأشجار ومسارات المشي والجلسات؟ كيف تتكامل؟ يعني حضرتك الآن ذكرت أنه حتى للسيارات أنه تدرس أنه تكون الأشجار هذه تكون الظل. طيب كيف يكون في تناسب مع الأطفال كبار السن والأشخاص مثلا ذوي الإعاقة؟ كيف حتكون الأرصفة والشوارع في
1: طيب
0: رأيك؟
1: إحنا لما ذكرنا في بداية اللقاء أنه اللجنة مكونة من مصمم ومهندس بيئي وإدارة وتشغيل، إذن لابد أني أعمل رسم للمكان، ومن بعد ذلك يتم تصميم المداخل والمخارج وأماكن وضع الأشجار التي يكون تحتها الكراسي الخاصة بكبار السن، مساحات أو مسطحات خضراء خاصة بالأطفال للعب.
0: نعم. كمان ما ننسى الدراجين عشان ما يزعلوا منهم، والناس اللي بتمشي تمارس رياضة المشي
1: أيضاً.
0: وأيضا اللي بيمارسوا رياضة اللي بالسيكل يعني بالدراجات أكيد يكون في ممشى لهم.
1: أكيد. وكمان الآن أنا لاحظت في بعض الحدائق أيضا صار مع المدخل في مدخل أيضا لذوي الإعاقة.
0: جميل.
1: اللي هو المسطح اللي يدخل، وكمان يتم تخصيص مكان بجانب الكرسي الموجود أيضا، الكراسي المتحركة لكبار السن لذوي الإعاقة.
0: نعم.
1: يتم تخصيص لهم مكان يضعوا فيه الكراسي.
0: جميل. دكتورة عبير، وأنت الآن تتحدثي تذكرت وثائقي تابعته قبل عدة سنوات، يعني الاستدامة في دمي من زمان. شفت وثائقي عن الحدائق في روسيا، وكان بيتحدث عن حدائق مصممة بالصوت والرائحة لذوي الإعاقة البصرية. فأنا قد إيش استمتعت وأنا بشوف الوثائق هذا، كان إنه بيتكلم عن إنه في نباتات معينة بروائح عطرية معينة، وتخيلي إنه ممكن حتى المعاق بصريا يأتي، يعني الكفيف يجي من نفسه في برك مائية ودون أن يقع، يعني تخيلي إنه كيف المسارات بالصوت والرائحة بتخليه إنه هو يجي لوحده ويستمتع، مو شرط يجي مع أحد، لكن المكان آمن مصمم بطريقة جميلة، وكيف إنه بتأثر الرائحة والصوت.
1: صحيح.
0: فكان يعني كانت هذه التجربة والوثائق اللي شفته إنه أنواع الحدائق، وإنه كيف ممكن إنه إحنا نعمل حديقة كاملة متكاملة تعتمد على ذائقة الرائحة.
1: صحيح.
0: والصوت الجميل لمثلا ذوي الإعاقة البصرية، ويستمتع وتكون حياته جودة حياة. طبعا هي متاحة للمبصرين والكفيفين، ولكن الأولوية فيها للإخوة من كفيفي البصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم الجميع بالسعادة والراحة وجودة الحياة، ومن حقه أنه يعيش جودة حياة.
1: صحيح.
0: فكانت يعني ممكن حضرتك أكيد شفتي دراسات وتصاميم تختص أنه في نوع معين، يعني أنه هذه الحديقة مثلا تستهدف الأطفال أو تستهدف كبار السن أو تستهدف الدراجين أو تستهدف الرياضيين أو تستهدف أنه هي تكون لذوي الإعاقة مثلا من الإعاقة البصرية. كيف
1: صحيح.
0: تعتمد على رائحة وصوت ويجي لوحده ويقدر وآمن.
1: صحيح. أنا أعتقد في الفترة القادمة سيتم افتتاح العديد من الحدائق بما يتناسب الفئات المختلفة في المجتمع. الآن صار في توجه كبير.
0: نعم.
1: لهذه الحدائق
0: بهذا الشكل الدقيق، زي ما تفضلتي انه حيكون في صيانه وتشغيل، متخصص في البنيه التحتيه، مهندس انتيريور ديزاين، ومهندس ايضا

0: المعماري يعني
1: معماري.
0: يعني كل التخصصات بالدقة.
1: صحيح. كمان أنا من ممكن أضيف نقطة. راعينا في الحديقة اللي سويناها عندنا بكلية العلوم إنه نضع نباتات تمتص الروائح

0: المدن جميعها تتنفس المشهد الحضري بكل أريحية. طيب دكتور عبير، النباتات والمياه والاستدامة البيئية، ممكن واحد بيسمعنا الآن بيقول إحنا الموية عندنا محدودة وما نقدر على الكلام ده، وكيف حنزرع وكيف وكيف والأشجار وموية واستهلاك موية. إحنا ممكن نجاوبه من مختصة في علم البيئة وأستاذ مساعد في علوم النباتات، وتوضح لكم إنه توجد نباتات لطيفة ظريفة حبيبة مع المياه. كيف ممكن نشرح هذا الشيء؟ يعني إيش المعايير العلمية لاختيار النباتات اللي بتلائم مناخنا وجونا؟ وإحنا من صغرنا بنشوف نباتات ما حد بيسقيها، لكن شجرات شجر معمر. فكمدينة ساحلية مثلاً جدة،
1: أولاً أختار النباتات اللي تكون ملائمة للمناخ والتربة والمياه ومياه الري. هختار أنواع النباتات المنطقة جدة، وهناك قائمة بأسمائها زي ما ذكرناها.
0: نعم.
1: الأكاشيا والنيم والسدر والطلح وكثير من النباتات. وفي جدة لابد أن احنا نراعي الحرارة وتعرض الشمس والرطوبة وأيضا الرياح المحتملة في بعض الأحيان.
0: نعم. يعني حتى في جدة يمكن نتذكر أنه كان عندنا شجرة حبحبة معمرة. سبحان الله، صح ولا
1: صح؟
0: لا؟ وأصبحت جزء من ذاكرة جدة البلد يعني، وهي يعني سبحان الله عاشت وكبرت، مع أنه هي أصلا من بيئة يعني شمال أفريقيا أو أفريقيا حتى.
1: طب أنا ممكن أضيف معلومة.
0: أيوة تفضل.
1: أنه النباتات في بداية عمرها بتستهلك كمية معينة من الماء، ولكن لما تعدي عليها الأيام والسنين توصل لمرحلة عمرية ما بتحتاج نفس الكمية من الماء اللي تحتاجها في مراحل النمو الأولى. فهنلاقي نستغرب أنه كيف هذا النبات موجود وصامت على الرغم من الحرارة. هو لا يحتاج نفس كمية الماء اللي كان يحتاجها في بداية
0: مرحلة النمو. جميل جدا. وطبعا كل هذه النباتات زي احنا ما بنعطيها اهتمام، نديها مساحة انه هي تنمو، هي حتدينا تؤثر على الحرارة والرطوبة وملوحة التربة وحتى تجويد التربة والمناخ. الآن ذكرتي لنا دكتورة إنه حتى المياه احتياجها في البداية ممكن يكون شوية أكثر، لكن بعد كده تتكيف مع الظروف وتعيش وتستمر. طيب دور النباتات المحلية في التصميم احنا ذكرنا، لكن ممكن هل يكفي إنه بنقول الحكم على بعض النباتات إنه هو فعلا ملائم لأي موقع داخل المدينة، أو إنه لا هذه ما تنفع في طرقات المدينة، لا هذا ينفع جنب الساحل، هذه تنفع في الطرف، هذه مدخل مدينة، إيش رأيك؟
1: صحيح. النباتات المحلية الملائمة طبعا احنا المملكة العربية السعودية تتميز بأنها مساحات كبيرة وشاسعة تمتد ما بين الخليج العربي للبحر الأحمر ومن الشمال إلى الجنوب. فبالتالي الأنواع النباتية اللي بتنمو على الساحل بتختلف تماما عن النباتات المنطقة الجبلية زي الطائف، أبها، عسير. فلا بد من عمل دراسة للنباتات الموجودة في المنطقة، مثلا منطقة جدة منطقة ساحلية ملحية، لابد أن نضع بعين الاعتبار. في هناك نباتات تتحمل الملوحة وتسقى بالماء المالحة، يعني تروى بالماء المالحة، زي مثلا نبات الدفلة الوينكا اللي بنشوفها في الميادين. يعني لو كان فيها نسبة ملوحة تنفع أنها تسقى، غالبا ما بنشوفها أيضا في المدن الساحلية.
0: الدفلة الآن بطلوا يزرعوها
1: مع أنها موجودة ترى في كثير من نظرا لأنها سامة.
0: نعم. الدفلة اللي هي
1: أوراقها
0: البنك كده، وكانت أوراقها شوية تشبه أوراق الزيتون، ممكن
1: صحيح
0: نقول
1: صحيح الورقة صحيح.
0: درست تصميم
1: لا جميل
0: نباتات تصميم داخلي
1: جميل،
0: كنت مغرمة بهذه المادة تصميم بالنباتات. ف يعني هي كانت موجودة في شوارعنا في الطفولة، كانت موجودة في الثمانينات ومطلع التسعينات، بعد كده تم يعني استبدالها.
1: ولكن في بعض الأماكن
0: ما زالت موجودة. لابد تكون موجودة، بيعتبروها مرة تتحمل الحرارة،
1: جدا تتحمل الحرارة وبتفضل مزهرة وبتعطي منظر جمالي، ولكن دون يعني الاقتراب
0: منها عشان هي سامة. بس إلا في أماكن ممكن تكون موجودة مع وضع التحذيرات، وأصلا حتى النبات

0: النباتات اللي في بيوتنا عشان الناس ما تتخاف لها. ترى في نباتات في بيوتنا وبنحبها كلنا وبنجلس نلمعها وهي اصلا سامه.
1: صحيح.
0: وبعضها حتى بتعمل حساسيه في العيون لو طلعت الماده البيضه اللي هي دفنبخيه وكده.
1: صحيح. وخاصه مثلا في اوقات الخريف لما نبدا حبوب اللقاح بعض الاحيان بتسبب حساسيه، فتوخى الحذر.
0: نعم دكتوره، حناخد يعني انا الان باخد وعد على الهواء استغلال الفرص حنعمل حلقه عن النباتات الداخليه مع حضرتك.
1: تشرف.
0: أوكي.
1: بسعادتك.
0: يلا وعد للمستمعين عشان أكيد الآن مع دخول الأجواء الشتوية في ناس بتحب تشتري النباتات الشتوية والزهور المزهرة.
1: صحيح.
0: زهرة الميلاد، زهرة في نسيت والله بعض الأسماء، في أكشوفة ولا إيش اسمها كانت، فلاكشوف شيء زي كده، في نبات كده وردته حلوة وجميلة بتكون مزهرة طوال المواسم الأشهر الأربعة من نهاية السنة وحتى بداية يناير وفبراير بتكون ما شاء الله مزهرة وجميلة مع الأجواء الحلوة وبتجلس وتزهر للعام الثاني، يعني تفقد زهورها ولكن تزهر. أيه. كثير من النباتات.
1: صحيح. في عندنا نبات تم زراعته في بعض مساحات الجامعة خاصة اللي هذا ممكن نضربه كمثال، في عندنا مساحات مثلا ما بيكون فيها ري في النباتات يعني او ما يكون فيها
0: اهتمام بقى يعني.
1: ايوه فهذه ممكن نستغل فيها النباتات اللي تحتاج كمية، زي عندنا نبات اسمه وردة الصباح.
0: اسمها وردة صباح وهي ما تحتاج مويه
1: كتير. وجميلة وجميلة جدا، هي وردتها صغيرة وتفرش كده تعطيكي مساحة وتفضل الله. تفرش وفي الصباح تفتح وتعطيكي وردة فوشي وفي الليل تغمض وتصير خضرة.
0: الزميلة مناهل من ابتسامتها أنا أشك إنه هي زرعتها في بيتها. ما شاء الله جميلة جدا، اعتراف يعني. الزميلة مناهل عندها النبتة دي ما شاء الله في بيتها، وإحنا حناخد كمان معلومات أكثر وأكثر وننشر هذه الثقافة إنه جميل وزهرة الصباح وردة الصباح
1: جميلة جدا
0: ولطيف وما تشرب مويه كتير.
1: لا ما تشرب مويه كتير، وبعدين يعني تعطي بهجة في المكان.
0: أيوة تسر الناظرين حقيقة. طيب دكتورة الآن يعني اتكلمنا عن أشجار وعشنا معها وتعايشنا ونباتات بنتعايش معها، ونلاحظ في الفترة الأخيرة لما نفتح السوشيال ميديا بنلاحظ والله الشباب جدا فيهم الخير والهمة، بيجلسوا هم بيزرعوا أمام بيوتهم المساحات، بيقول أنا جايب الزرع ده والفسيلة دي والغرسة دي وبحطها في أمام بيتي. هل تقدمي لهم نصيحة عشان يعني في نباتات زمان، فاكرة دكتورة نبتة المجنونة ايش اسمها الثاني، هي حلوة بس مشكلتها ما ادري بيقولوا انه هي بتخرب المواسير وبتعمل مشاكل.
1: هذه
0: متسلقات
1: من ضمن المتسلقة.
0: نعم. وكان لونها فوشي جهنمية.
1: الجهنمية
0: يسموها مجنونة هذا الاسم الطفولي بس دكتورة هي مرة حلوة مرة جميلة، في منها أصفر وأبيض وفوشي جميلة جميلة جميلة
1: وتعمل زي التعريشة. أيوة. وجميلة في المناطق اللي تبغي ظلال حلوة وما تتأثر وأيضا تتحمل الملوحة وتتحمل الجفاف اللي هو قلة المياه.
0: تمشي في أي في سبحة. صحيح. تمشي في أي مكان. صحيح. تمشي. فإيش رأيك فيها دكتورة؟
1: ومنظرها جميل.
0: جميلة جدا. تخيلي البيوت لما تكون الباب مدخله. أتذكر أنا بيت واحدة من خالاتي ياسمين هندي وجهنمية. صحيح. الله مدخل البيت ما شاء الله تبارك الله بيجنن
1: زي التعريشة وبيعطي منظر جميل للمدخل.
0: أيوة فيعني أوكي ما عنده ما في مشاكل.
1: لا كويسة أوكي.
0: طيب الحمد خلاص الدكتورة قالت أوكي إحنا ما لناش دعوة، الدكتورة قالت أوكي وإحنا نبغى نشوف أشياء حلوة. والآن الفترة دي في أنا لفت انتباهي في مدينة جدة في شجيرة كده لونها ما بين الأورنج المحمر والأورنج مرة جميلة انتشرت في شوارع جدة.
1: صحيح.
0: إيش تعليقك على هذا الموضوع دكتورة؟
1: هذه النبتة تم إضافتها. طبعا إحنا دائما نقول النباتات اللي بنجدها هي بتكون من أصلا من نفس إدارة المشاريع الموجودة بمنطقة جدة اللي هي أمانة جدة.
0: نعم.
1: فتم وضعها بس هي يعني كفكرة مبدئية لدراستها وهي تحتاج كمية من المياه يعني على فكرة
0: عشان في البداية بس بعدين أوكي. طيب دكتورة حنا

0: ناخذ المحور الأخير اللي هو الصيانة وقياس النجاح. كل اللي قلناه جميل والناس مبسوطة والحمد لله، ما شاء الله ما شاء الله، من طفولتنا إلى الآن الحمد لله ما شفنا شجرة ناشفة جافة، الحمد لله رب العالمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أنه أنعم على هذه البلد بالخير والبركة والزيادة إن شاء الله. فكيف تبنى خطة الصيانة قبل التنفيذ، وما هي أهمية ذلك، والمسؤوليات والتكاليف في نظرك التي يجب أن تكون واضحة ضمن المسار الأول لاستمرار المشروع؟ يعني حضرتك ذكرتي قبل شوية نقطة مهمة، أنه في نباتات ترى في البداية حتحتاج عشان تثبت تحتاج عناية وموية بكمية طيبة.
1: طيب احنا اول حاجه لازم نعرف مين المسؤول عن الصيانه.
0: جميل.
1: الميزانيه المتاحه. ما هي الاعمال التي يحتاج لها الموقع؟ احنا متذكرنا في البدايه انه يتم تحديد الموقع ومن ثم احتياجات هذا الموقع. في بعض المواقع ما تحتاج اعاده تاهيل للتربه، في بعض المواقع تحتاج ميزانيه يحتاج اعاده تاهيل للتربه تنظيفها، وهذا ما تم في اي اثناء مناطق المزاله، لما تم ازاله بعض المناطق بقيت بعض الاشجار موجوده على فكره.
0: نعم يعني في طب ما تكون سماد ولا تحتاج تنظيف وتنقية؟
1: تنظيف وتنقية، وتكون وكمان أيضا من ضمن الأعمال الصيانة والتشغيل إنه لابد يكون هناك مختص يدرس التربة ويعرف درجة الملوحة وبعض الخصائص الخاصة بالتربة. يعني جميل. احنا لابد ان احنا نشارك في البداية في مرحلة التخطيط والتأسيس لإدارة التشغيل والصيانة.
0: نعم، اعتقد انه في يعني في مدينة جدة الناس اللي بتزرع اصلا، وحتى لو الواحد يبغى يزرع مثلا في الفناء تبعه، اعتقد انه الأمانة او البلدية بتساعده على هذا الامر.
1: صحيح صحيح.
0: يعني تدينا فكرة عن هذه النقطة للناس المهتمة بالنباتات وتحب النباتات ومقبلين على اجواء جميلة تساعدك انك تجلس في فناء منزلك بالساعات وانت مبسوط تعمل مشتل، فكيف نوجه لهم هذه المساعدة، انه كيف نطلب المساعدة من الأمانة او البلدية؟
1: من أمانة جدة او البلدية في عندنا حاجة اسمها إدارة مشاتل محافظة جدة. هذه إدارة المشاتل حتى تلاقي داخلها يعني أشخاص مختصين وعندهم خبرات، لو استعنت فيهم أو أي يعني مثلا الخاص بمنطقة معينة شمال جدة هيقول لك من خلال خبرته على الأنواع النباتية الملائمة، ممكن يعطي بعض الأحيان بيعطوا توعية وبيعطوا كمان شجيرات وشتلات.
0: نعم أيوة، بيمنحوك شتلات وشجيرات.
1: صحيح.
0: فقط انت بتطلب وانه انت مهتم هم بيساعدوك، فنوجه لهم كل التحية على ذلك وبدوك المعلومة، وهذا هو الشيء الجميل.
1: صحيح.
0: طيب الآن دكتورة عبير، يعني التوصيات العملية والعلمية اللي نوجهها لأفراد المجتمع لو أردنا انه نبدأ بمشروع تجريبي يطبق هذا التصور انه اللي اليوم تكلمنا فيه، بيقول انا حبدأ من فناء منزلي، او انه مشروع متكامل لمنطقة جدة، في شخص بيقول انا بسوي حديقة قدام البحر، انا مزاجي كده ابغى حديقة ومساحة خضراء، يعني حديقة بكل تفاصيلها ومواصفاتها ومقاييسها الدولية على البحر مثلا، فإيش ممكن، إيش هي الثلاث خطوات تنصحي بيها عشان نبدأ هذا المشروع، وإيش الرسالة اللي تودي يعني توجيهها إلى الجهات المعنية وإلى سكان الأحياء عشان نطبق المشروع على مستوى الأفراد وعلى مستوى ممكن شخص بيقول أنا مستثمر، أنا أحب النباتات، ما أبغى أسوي مدينة ترفيهية وملاهي، أنا أبغى أسوي حديقة مختلفة تيجي فيها طيور مهاجرة، يجوا فيها الأطفال يشوفوا الطبيعة والبيولوجي والأشياء اللي بيدرسوها في المدرسة، علم الأحياء والتنوع الأحيائي والنباتات والطيور، أباهم يشوفوها هنا على الطبيعة، يعني حديقة وفيها كل التنوع والإثراء الحياتي. فكيف إنه ممكن الخطوات اللي يبدأ بها هذا المشروع الاستثماري الصحيح، وإيش الرسالة بتودي يعني توجهيها للجهات المعنية وسكان الأحياء؟
1: تمام. الخطوات هي ثلاث خطوات. أول حاجة تحديد الموقع عشان أعرف مدى احتياجات اللازمة. ثاني خطوة هحتاج إعداد تصميم يتناسب بالفكرة اللي أنا حابب أنفذها في الموقع.
0: جميل.

0: ثالث خطوة والأخيرة
1: يعني
0: لابد،
1: زي عفوا دكتورة لما قلنا اللي عملوا حديقة في روسيا استهدف فئة المكفوفين، فكان مركز على الرائحة والصوت،
0: صحيح،
1: اندمج بينهم بطريقة جميلة جدا، واستفاد منها الكفيف وغير الكفيف،
0: صحيح،
1: يعني حدد هو المين،
0: صحيح. يعني هذه تعتبر خطوة جدا مهمة، وهذا اللي يمكن عرجنا عليه اللي هو اللجنة التنسيقية للمساحات الخضراء، هي أحد أهم أو عمود مهم لدورها. بعد كده الخطوة الثالثة اللي هو التنفيذ ووضع مؤشرات للنجاح. يعني أنا لما أجي أعمل هذا المشروع بد أني أكون حاطط في بالي أو حاطة في بالي أن تكون الأشجار مستدامة، مكانها صحيح، أعدادها لما توصل لحجم معين أنا أتصور بعد سنة بعد سنتين كيف هيكون شكل هذه الحديقة.
1: يعني التشذيب والصيانة والاهتمام.
0: صحيح. صحيح.
1: نعم، أنا في سؤال في قلبي كده نفسي أقوله دحين، إحنا عارفين أن النباتات بتعمل صد للرياح والغبار، يعني مصدات للرياح،
0: صحيح.
1: طيب هل الأشجار بذات الفكرة تعمل لتخفيف الرطوبة؟ وإحنا في جدة بنعاني من الرطوبة، إحنا اليوم عندنا ضيوف من الرياض، أهلا وسهلا يعني في جدة في إذاعتنا الحبيبة، وشكرا شكرا لاختيار المسؤولين إذاعتنا كمان. بس الرطوبة بتتعب أهل الرياض، فكيف صحيح. إيش نقول لهم؟ يعني إحنا بنزرع جدة عشان تخف الرطوبة؟
0: إلا صحيح، بالعكس، الزرع هو بيخفف الرطوبة وينقي الجو، بيكون يعني بيصفي الجو، لأنه بياخد ثاني أكسيد الكربون وبيطلع لنا الأكسجين. نلاحظ إحنا لو جينا في شوارع عندنا أحياء معينة بجدة، زي عندنا مثلا حي الروضة، بنلاقي الأشجار على يمين ويسار، لما إحنا نمشي في الشارع
1: الطريق.
0: في الطريق بنلاقي كأننا ماشيين تحت زي المظلة من هذه الأشجار. الجو في عز الصيف مختلف تماما عن أي منطقة تانية،
1: سبحان الله، يفرق إلى 3-4 درجات. صح دكتورة؟
0: صحيح،
1: صح. طيب دكتورة، الآن وصلنا إلى ختام الحلقة، يعني اللقاء مع حضرتك، إيش الكلام اللي حابة توجهيه أو الكلمة، كونك يعني ما شاء الله تبارك الله مختصة في علم البيئة وفي علم النباتات تحديدا، يعني ما شاء الله عليك متخصصة في علم البيئة، رئيسة قسم علوم البيئة، أستاذ مساعد في علم البيئة النباتية، وعضو الهيئة الأكاديمية بجامعة جدة، إيش الكلمة اللي بتوجهيها للمسؤولين وللأجيال الشابة ولطالباتك والناس اللي بتسمعك اليوم؟ يعني إيش نوجه لهم كلمة؟ إحنا ترجمنا اليوم اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء، سهلنا الموضوع وقلنا لكم معناه إن هو المساحات الخضراء من التخطيط إلى الاستدامة في الأثر. إيش الكلمة اللي بتوجهها للناس في جدة وفي كل مناطق المملكة؟
0: هوجه لهم جملة بسيطة، إنه إحنا نريد لكل شجرة مكانا مناسبا، ولكل مساحة فائدة واضحة، ولكل جهد أثر مستمر ومستدام.
1: جميل جدا، وهذه الكلمة الجميلة احنا نختم حوارنا ولقاءنا اليوم مع الدكتورة عبير، نشكرها على هذا اللقاء، ولكن انتظروا طبعا لحلقتنا اليوم في استدامة بقية. شكرا لك دكتورة عبير محمود اسماعيل كتبي، حقيقة نورتينا وشرفتينا بهذا اللقاء الجميل والمثمر، ونقلتينا إلى صورة رائعة وجميلة بين أروقة المدينة وأنسنة المدن والمساحات الخضراء الجميلة. شكرا لك دكتورة عبير، متخصصة في علم البيئة، رئيسة قسم علوم البيئة، أستاذ مساعد في علم البيئة النباتية، وعضو الهيئة الأكاديمية بجامعة جدة، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا لكم، شكرا على هذا الاستضافة الجميلة.
1: شكرا لك.
2: استدامة.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: استدامة
2: أهلا وسهلا فيكم من جديد. وطبعا اليوم موضوعنا يعني دائما نقول الحدائق الغناء والطيور المهاجرة وأروقة المدينة وطرقاتها الجميلة وما بين الخضار والشمس والظل هناك أمل وهناك رائحة هواء جميلة نستنشقها ودائما جدا تتنفس أجمل الهواء وكل مدن المملكة الجميلة. طبعا اليوم احنا بنناقش وناقشنا موضوع اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء، ترجمنا كعنوان للحلقة المساحات الخضراء من التخطيط إلى استدامة الأثر. نشكر طبعا الدكتورة عبير محمود إسماعيل كتبي المتخصصة في علم البيئة، رئيسة قسم معلومة البيئة، أستاذ مساعد في علم البيئة النباتية وعضو الهيئة الأكاديمية بجامعة جدة، على هذا اللقاء والحضور الجميل معنا في استديو إذاعة جدة برنامج استدامة.
1: جودة حياة.
2: أعزائي المستمعين والمتابعين، بما أنه اليوم حديثنا حول المسطحات الخضراء وجودة الحياة والمشهد الحضري، ننقلكم لأجمل الأماكن التي نستشعر فيها جمال وروحانيات المشهد. 10,000 متر مربع من المسطحات الخضراء تعزز المشهد الحضري بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، حيث أضفت أعمال التشجير وتنوع النباتات وتناغمها مع المسطحات الخضراء والأحواض الزراعية في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي بعدا جماليا وبيئيا يعزز جودة المشهد الحضري في منطقة تشهد كثافة في حركة الزوار والمصلين. وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن أعمال التشجير والزراعة التي تنفذها في المنطقة المركزية تمثل أحد المكونات الرئيسة للعناية بالمشهد الحضري، إذ شملت زراعة 5,444 شجرة في المواقع والشوارع والطرق، فيما تمتد المسطحات الخضراء على مساحة تبلغ نحو 9,930 مترا مربعا ضمن 1,385 حوضا زراعيا، لتمنح المنطقة حضورا أخضرا متصلا يتكامل مع عناصره العمرانية والخدمية زي ما تكلمنا اليوم مع الدكتور عبير. وأضافت أن جهود تحسين المشهد الحضري للمنطقة المركزية تتضمن العناية بالمكونات النباتية من خلال تنفيذ أعمال الري والصيانة وتقليم الأشجار والنظافة والمتابعة الدورية، بما يضمن استدامة المظهر الجمالي للأشجار والأحواض الزراعية، ويحافظ على جاهزية المواقع المحيطة بالمسجد النبوي على مدار العام. وأفادت الأمانة أن الأشجار والأحواض الزراعية المنفذة على امتداد مسارات الحركة في المنطقة المركزية أسهمت في إبراز المشهد الحضري من خلال المزج بين العناصر الجمالية والامتداد العمراني، مما يعزز جمالية المواقع المفتوحة وإيجاد بيئة حضرية أكثر ملائمة الزوار والمصلين على امتداد الطرق والشوارع المؤدية إلى المسجد النبوي وصولا إلى أماكن وقوف الحافلات والمركبات. تأتي هذه الجهود أعزائي ضمن منظومة أوسع للعناية بالمدينة المنورة ومرافقها ومشهدها الحضري، عبر توظيف العناصر النباتية في المواقع الحيوية وتحسين البيئة البصرية للشوارع والطرق وتعزيز حضور المساحات الخضراء، بما ينسجم مع مستهدفات تحسين جودة الحياة ويرتقي بتجربة سكان المدينة وزوارها. طبعا بهذا الخبر الجميل وصلنا إلى الختام، ونستشهد من خلاله رونق وجمال المدينة المنورة وتعزيز المشهد الحضري بأجمل تصاميم المسطحات الخضراء. ونختم حلقتنا اليوم في استدامة، وكنت أنا معاكم بكل سرور نهى الجديبي وزميلتي شريكة النجاح مناهل دحمان. وتذكروا دائما مع استدامة تحلو الحياة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على السلامة.

0: 22.
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM. جدة FM على هواك. تجوان الآن على جدة FM.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في هذه الجولة الأثيرية المتجددة التي ننطلق من خلالها وإياكم لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس، وذلك من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سعودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، لنا صوتا وصورة كذلك، نسعد بصحبتكم لهذا اليوم. فريق العمل معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، معكم من أمام المايك بكل سرور نهى بنت مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش.
6: تجوال على جدة FM.
5: مستمعين الكرام، كالمعتاد نبدأ باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ بسم الله. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنها أمير الرياض، يفتتح اليوم أعمال الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي. برعاية أمير المنطقة الشرقية، انطلق النسخة الثالثة من معرض التطبيقات الإلكترونية 10 نوفمبر المقبل. بتوجيه الأمير عبد العزيز بن سعود، اللواء الدكتور حمود الفرج يصدر قرارات ترقية 1036 فردا من منسوبي الدفاع المدني. الشؤون الإسلامية تقيم لقاء توجيهيا لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. الهيئة العامة للطيران المدني تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. منظومة الصناعة والثروة المعدنية تشارك في مؤتمر البترول العالمي 2026. اختتام أعمال مؤتمر المدينة المنورة السنوي 5 للأمراض النادرة. انطلاق مسابقة المعرفة الإحصائية في منطقة القصيم. غرفة تبوك تسهل طرح فرص القطاع الخاص عبر بوابة مواءمة المستثمرين.
6: تجوال على جدة FM.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، ننتقل الآن إلى المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي يعقد في العاصمة الرياضة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمبتكرين من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الأبحاث العلمية والتقنيات الواعدة واستشراف مستقبل الإعاقة بما يسهم في تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم. ومن موقع الحدث تنضم إلينا مراسلتنا الزميلة هنية الدوسري لترصد لنا أبرز ما يشهده المؤتمر وتسلط الضوء على فعالياته وأهم محاوره. أهلا ومرحبا بك الزميلة هنية.
1: يا أهلا وسهلا فيك يا أختي يا نهى، أنا ظنيتك أنك نسيتيني والله.
0: لا ما نسيتك، العفو منك، لكن نعطيك الفرصة للاستعداد وأنت في خضم المؤتمر.
1: الله يسعدك. نعم بالفعل، أو في البداية نمسي عليكم جميعا وعلى مستمعي إذاعة جدة. بالفعل اليوم أختي نهى أتحدث إليكم من مقر انعقاد المؤتمر الدولي السابع للتأهيل والإعاقة والذي يحظى برعايته الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. يتفق المؤتمر أختي نهى مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة والذي يرأس المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير السلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. سنتعرف على تفاصيل أوسع حول هذا المؤتمر مع سعادة الدكتور راضي الزويد المستشار بالذكاء الاصطناعي وأحد المشاركين في الهاكاثون المصاحب للمؤتمر. يا أهلا وسهلا فيك دكتور راضي ونحن في إذاعة جدة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله إذاعة جدة ويا مرحبا فيكم.
1: يا أهلا وسهلا فيك دكتور. في البداية كيف تنظر لأهمية إقامة هذا المؤتمر الذي تتطلع فيه المملكة بدورها الريادي في تطوير أبحاث الإعاقة وصناعة مستقبلها؟ تفضل.
2: احنا فخورين جدا ومسي بالخير على إذاعة جدة وعليك الإعلامية. طبعا المؤتمر انطلق بالأمس وصراحة جدا فخورين بهذا المؤتمر اللي يهتم بجودة الحياة ويحقق رؤية المملكة 2030، ولو لاحظنا الآن هو يهتم في جميع دول العالم وخاصة الباحثين وكذلك المختصين في معالجة ذوي الإعاقة، الإعاقات المتنوعة من إعاقات حركية وإعاقات سمعية وإعاقات بصرية. اليوم شاهدنا ما شاء الله الهاكاثون ما يقارب 180 ركن أو أكثر، الأغلبية كلهم مشاركين من إعاقات متنوعة، كوادر متخصصة، دعم الذكاء الاصطناعي. أصبح الآن إحنا في عصر التقنية، أصبحت الآن في تحول، وهذا ما يحقق رؤية المملكة 2030 وما يحقق جودة الحياة.
1: شكرا لك دكتور راضي الزويد المستشار بالذكاء الاصطناعي واحد المشاركين في الهاكاثون المصاحب للمؤتمر. شكرا جزيلا لك
2: ويعطيك العافيه، فخور جدا فيك. شكرا. شكرا
1: لك. وايضا اختنا معانا احدى المشاركات من جامعه تبوك الاخت سما بنت غانم العمراني. يا وسهلا فيك يا سما ونحييك في إذاعة جدة.
3: يا اهلا وسهلا فيكم اجمعين، امسي عليكم اجمعين.
1: يا اهلا وسهلا فيك يا سما، انت مشاركه طبعا في فعاليات المؤتمر طبعا في المعرض المصاحب، لو تحدثينا عن مشاركه جامعه تبوك في هذا اليوم.
3: أنا كمشاركة لجامعة تبوك رايحة مثل في مؤتمر ذوي الإعاقة في جناح خاص لها ضمن مشروعي اللي هو طوق نفس لقياس الأكسجين ونبض القلب كشكل استباقي دون دخول الطوارئ أو للمستشفى.
1: هل تعتبر لك هذه المشاركة أول مشاركة ولا سبق مشاركتي؟
3: سبق أن شاركت لكن كمشاركة مع مؤتمر كبير ودولي كدول إعاقة كانت أول مشاركة لي.
1: نتمنى لك التوفيق أختي سما بنت غانم العمراني إحدى المشاركات في جامعة تبوك، ونتمنى للمؤتمر الدولي لأبحاث الإعاقة أن يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية ويغطي أيضا أبعاد الإعاقة والتأهيل وفق أحدث الاتجاهات العالمية. شكرا جزيلا لك أختي سما. إذن الميكروفون يعود لك أختي نهى.
0: شكرا لك طبعا الزميلة هنية الدوسري وشكرا لضيوفك الكرام. طبعا نقلت لنا الصورة من المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي يعقد في العاصمة الرياضة تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود. شكرا جزيلا لك.
1: يا أهلا وسهلا. تجوال على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: برعاية كريمة من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد ابن سليمان الراجحي، يطلق المعهد النسخة 30 من احتفالية الخريج والوظيفة 2026 احتفاء بتخريج 1354 كفاءة وطنية مؤهلة للإسهام في مسيرة التنمية وبناء مستقبل الوطن. الحديث أكثر عن احتفالية الخريج والوظيفة 2026 وأبرز أهدافها ومخرجاتها، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لمعهد الإدارة العامة الأستاذ سلطان المطيري. أهلا ومرحبا بكم أستاذ سلطان. اليوم طبعا نشارككم الفرحة بالاحتفاء ب يعني 1354 خريج وخريجة، يعني هذا الرقم وهذه الاحتفالية ماذا تعني اليوم لمعهد الإدارة العامة وهو يعني يحتفي بنسخته 30؟
1: حياك الله أستاذة نهى، وحيا الله المستمعين والمستمعات، وأسعد الله مساكم بكل خير. اليوم نحتفي في معهد الإدارة العامة بالنسخة 30 من احتفالات الخريج والوظيفة 2026، والتي تحظى برعاية كريمة من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المعهد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي. تأتي هذه المناسبة امتدادا لمسيرة المعهد ودوره الوطني في إعداد وتأهيل الكفاءات البشرية وإسهاماته المتواصلة في تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. كما أسلفتي أستاذتي الكريمة، نحتفي هذا العام بتخريج 1354 خريجا وخريجة من 14 دبلوما تأهيليا في تخصصات متنوعة، تعكس اهتمام المعهد بتطوير برامجه وموائمتها مع متطلبات سوق العمل واحتياج القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي. هذا الرقم أستاذتي الكريمة يمثل حقيقة امتداد للدور الوطني الذي يطلع به معهد الإدارة العامة في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وإمداد سوق العمل بالقدرات البشرية المؤهلة. نحن ننظر في الحقيقة إلى هذه المخرجات باعتبارها استثمار أصيل في رأس المال البشري وأحد أوجه الإسهام في تلبية الاحتياجات المهنية والتخصصية لمختلف قطاعات العمل.
0: يعني الآن تنقلنا إلى الصورة التي تثير تساؤل لدى المستمع، اللي هي يعني جودة المخرجات خصوصا في تخصصات دقيقة كما ذكرتم، يعني مثال كالأنظمة الجزائية أو المراجعة الداخلية. كيف تضمنون جاهزية خريج المعهد للعمل فور تخرجه ضمن هذه التخصصات الدقيقة؟
1: جميل. جودة المخرجات وجاهزيتها المهنية هي من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها منظومة التأهيل والتدريب والتطوير في معهد الإدارة العامة. نحن ننطلق في تصميم برامجنا من أهمية المواءمة بين المحتوى التأهيلي والمتطلبات الفعلية للممارسة المهنية، مع التركيز على بناء المعارف التخصصية وتنمية المهارات التطبيقية التي يحتاجها الخريج في بيئة العمل. في التخصصات التي ذكرتها على سبيل المثال كالأنظمة الجزائية والمراجعة الداخلية، هنا تبرز أهمية الجمع بين الإلمام بالأسس العلمية والمعرفة التخصصية والقدرة على توظيفها في تحليل المواقف المهنية والتعامل مع متطلبات العمل. فمعيار جودة التأهيل لا يقتصر لدينا في المعهد على مقدار المعرفة التي يكتسبها الخريج، بل لابد أن يمتد إلى قدرته على تطبيقها بكفاءة في الممارسة المهنية.
0: نعم، يعني الآن الخريج في الفترة الحالية يدرك حجم التحول السريع في المملكة ضمن رؤية 2030. أين يقف خريج معهد الإدارة العامة اليوم مع كل هذه التحولات السريعة طبعا ومتطلبات العمل بمهاراته وتأهيله في خريطة هذا التحول الوطني العظيم؟
1: تشهد مملكتنا الغالية حفظها الله في ظل رؤية السعودية 2030 تحولات تنموية واقتصادية ومؤسسية واسعة. هذه التحولات انعكست حقيقة بصورة مباشرة على طبيعة سوق العمل والمهارات المطلوبة ومستويات الكفاءة والإنتاجية المتوقعة من الكوادر الوطنية. في ظل هذه التحولات تبرز تنمية رأس المال البشري بوصفها أحد الممكنات الأساسية لتحقيق المستهدفات الوطنية، باعتبار أن كفاءة الإنسان وقدرته على التطوير والابتكار هي الركيزة الرئيسية لنجاح أي تحول. لذلك من هنا يتمثل دور معهد الإدارة العامة في إعداد وتأهيل هذه الكفاءات الوطنية التي تمتلك هذه المعارف والمهارات، حتى نمكنها من مواكبة هذه التغيرات والإسهام في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين جودة أدائها. نحن نؤمن بأن تحقيق المستهدفات التنموية لا يعتمد فقط على توفر الفرص والمشروعات، بل لابد أن يرتبط كذلك بوجود الكفاءات البشرية القادرة على استثمار هذه الفرص وتحويل المستهدفات إلى نتائج ملموسة.
0: نعم. سؤالنا الختامي يا أستاذ سلطان، يعني بالنسبة للخطط المستقبلية لمعهد الإدارة، ما هي الخطط المستقبلية لمعهد الإدارة حول استثمار الكفاءات البشرية وتطويرها؟ وهل هناك نية مثلا لعقد شركات تساعد على خلق فرص وظيفية متجددة معاصرة؟
1: دائما المعهد يسعى أستاذتي الكريمة إلى وضع الخطط التي تلبي احتياجات الجهات الحكومية بشكل، والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي بشكل كبير، ومن ذلك الممكنات اللي ذكرتيها بالتعاون والشراكات سواء مع القطاع الخاص أو بيوت الخبرة. المعهد دائما يسعى بشكل كبير ويحقق حقيقة مستهدفات أو حقق مستهدفات كبيرة في هذا الجانب من خلال التعاون مع بيوت الخبرة والشراكات في تقديم الفائدة وفي تقديم البرامج التدريبية والفرص النوعية للكوادر الوطنية، حتى تحصل على أفضل تدريب وتطوير ممكن يساهم في رفع الإنتاجية وتحقيق المستهدفات المطلوبة من هذه الجهات والأفراد.
0: كل الشكر لكم وبالتوفيق دائما في هذه المنظومة الرائعة، وتمكين طبعا الشباب في أفضل التخصصات المواكبة لرؤية المملكة 2030. شكرا لكم. المتحدث الرسمي لمعهد الإدارة العامة الأستاذ سلطان المطيري، شكرا لكم.
1: العفو، شكرا لكم. شكرا،
0: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة FM.

0: في إنجاز سعودي يترجم طموح الشباب وقدرتهم على المنافسة في ميادين الابتكار، اعتلى الفريق السعودي لينكس من الظهران المركز الأول عالمياً في النهائيات العالمية لسباق أرامكو ستيم التي استضافتها سنغافورة، متقدماً على فرق من مختلف دول العالم. إنجاز لم يكن وليد المصادفة، بل ثمرت أشهر من التدريب والعمل الجماعي وتكامل المهارات العلمية والهندسية والإبداعية. للحديث أكثر عن هذه التجربة والتعرف على رحلة الفرق السعودية الأخرى المشاركة نحو القمة والتي حققت مراكز متقدمة عالميا، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف مديرة برنامج ستيم ريسينج السعودية بإثراء الأستاذة مها عبد الهادي. أولا طبعا نرحب بك يا أستاذة مها ونبارك لفريقكم هذا الفوز العالمي. يعني بداية، كيف تصفين اللحظة التي تم فيها إعلان فوز فريق لينكس بالمركز الأول عالميا في سنغافورة؟
1: أولا أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم ألف عافية. طبعا لحظة الفوز لحظة استثنائية بكل المقاييس، لحظة فخر، لحظة اعتزاز بما حققه شباب المملكة على المستوى العالمي. وبصراحة كانت مشاعرنا لا توصف، خصوصا عندما رأينا علم المملكة يرفع على المنصة العالمية لأول مرة منذ مشاركتنا منذ 5 سنوات. هذه أول مرة يرفع علم المملكة كمركز أول، الحمد لله. طلابنا حصدوا ثمار أشهر طويلة جدا من العمل والجهد والالتزام.
0: جميل جدا. يعني ما هو شعوركم أنتم والفريق المشارك والأعضاء الفريق بعد أشهر كما تفضلتي من الاستعداد والعمل؟
1: طبعا يعني فخورين جدا بما حققه المنتخب السعودي. أخذنا 4 فرق هذه السنة، من المدينة المنورة، من جدة، من الظهران، ومن الأحساء أيضا. الكل اجتهد والكل كان حريص على أن يقدم أجمل ما عنده في هذه المسابقة، والحمد لله فزنا بجوائز عديدة إضافة إلى المركز الأول.
0: جميل جدا. طب خلف كل إنجاز عالمي أستاذة مها رحلة من التحديات والتجارب، وكما ذكرتي يعني هي أشهر طويلة من التدريب والعمل الجماعي والحرص والالتزام. يعني لو نبقى الآن إنه نرجع للوراء قليلا ونحكي كيف بدأت رحلة فريق لينكس في سباق أرامكو ستيم، وما هي أبرز التحديات التي واجهتكم خلال مراحل التدريب والاستعداد للمنافسة؟
1: طبعا هذه الجدير بالذكر انه المسابقه المشاركه هذه لفريق لينكس لم تكن السنه الاولى، بل هم هذه السنه الثانيه لهم لمشاركتهم في هذا البرنامج، وهذا يعكس اهميه الخبره التراكميه التي يكتسبها الطلاب من موسم الى اخر. فتجربه التعلم تجربه تراكميه. لينكس كان معانا السنه الماضيه ولم يحالفه الحظ بالفوز، أصمم أن يشارك هذه السنة وصمم أن يقدم ويطور أكثر وأكثر على مشاريعه. طبعا في كل مشاركة يتعلم الطلاب من تجاربهم السابقة، يتعلم من الأخطاء، يطورون على مهاراتهم أكثر، سواء في الهندسة، سواء في التصميم، سواء في التصنيع.
0: يعيشوا التجربة ويخوضوها بشكل
1: صحيح.
0: أفضل.
1: صحيح صحيح صحيح. طبعا تحديات كثيرة بالأخص لأن البرنامج طويل المدى، التزام ساعات كثيرة من العمل. وكيف الطالب يقدر يوازن بين دراسته في المدرسة وبين التدريب اليومي لأكثر من 4 ساعات؟ نحن نتحدث عن برنامج لمدة 4 ساعات يوميا أستاذتي، فهذا شيء جدا مكثف بالنسبة لطالب ثانوي. فالحمد لله ما شاء الله عليهم، قدروا أنهم يوازنوا بين دراستهم في المدرسة وبين البرنامج إلى أن يوصلوا للمركز اللي وصلوا له. الحمد لله
0: حقيقة يستحقوا كل الشكر والثناء والفخر، لأنه أكيد هم ضحوا بوقت من وقت صحيح. راحتهم، وقت ترفيههم، وقت من راحتهم، يعني ثلث اليوم
1: صحيح.
0: تقريبا
1: صحيح صحيح.
0: طيب لذلك يعني طبعا حصدت هذه الفرق التي تميزت وشاركت، وطبعا كانت في رحلة استعداد طويلة المدى وضحت بالكثير من الساعات التي استثمرتها خلينا نقول، وحصدت يعني المراكز الأولى عالميا. حابين نتعرف على أسماء الفرق المشاركة والمدينة التي انطلق منها.
1: طيب احنا كان عندنا بالاضافه الى فريق لينكس من الظهران طبعا اللي فاز بالمركز الاول عالميا، بالاضافه الى جائزه افضل هويه للفريق بيست ايدنتيتي. كمان كان عندنا فريق درين من الاحساء ايضا وهو تمركز في الرابع عالميا، ولدينا فريق عنق من المدينه المنوره واخذ المركز السادس الحمد لله. أما فريق باز من جدة فقد حقق المركز الثامن عالميا بالإضافة إلى جائزتين حصل عليهم، وهي جائزة أفضل إدارة للمشاريع وأفضل وأسرع سيارة في جولة الإقصاء. يعني إحنا الحمد لله لم نتقلد فقط المناصب الثمانية، ولكن فزنا بجوائز تخصصية أيضا تعكس تميز المنتخب السعودي في جميع المجالات، وترشحنا إلى أكثر من 15 جائزة أيضا.
0: جميل جدا. طبعا يمثل هذا الفوز محطة مهمة وملهمة للمواهب السعودية الشابة، لكن قد يكون بداية لطموحات أكبر، فما هي الخطوة التالية للفرق السعودية المشاركة بعد هذا التتويج وهذا النجاح وهذا الفوز؟ وطبعا رسالتكم اللي بتوجهوها للطلاب والطالبات السعوديين الذين يحلمون يعني بالوصول إلى منصات التميز العالمية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وكذلك رسالة لأهاليهم ومعلميهم كذلك.
1: طب هذا الإنجاز طبعا يمثل محطة مهمة في مسيرة البرنامج ومسيرة كل طالب شارك في البرنامج سيدتي. هدفنا طبعا لا يقتصر على تحقيق المراكز العالمية، بل يتجاوز ذلك إلى تمكين الشعب السعودي من اكتساب مهارات المستقبل تساعدهم فيما بعد أن يكونوا قادة وريادة ورياديون في الأعمال. رسالتي للطلاب وطلاب وطالبات المملكة جميعهم، أؤمن بقدراتك، أؤمن بقدراتك وثق بنفسك، ولا تتردد في أن تخوض تجربة جديدة، لأن التميز لا يتحقق من المحاولة الأولى بالضرورة، بل يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى استمرارية، يحتاج إلى إصرار. فنحن نؤمن في إثراء، بأن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالمراكز والجوائز، بل بما يكتسبه طلابنا خلال رحلتهم من ثقة، من مهارات ومن معارف تبقى معهم طوال حياتهم. ونحن اليوم لا نحتفل فقط بفوز المملكة ببطولة العالم، بل نحتفل بجيل سعودي شاب أثبت للعالم جميعا أنه قادر على تحويل الطموح إلى إنجاز.
0: نعم، شكرا لك يا أستاذة مها عبد الهادي، مديرة برنامج ستيم ريسينج السعودية بإثراء، وكل التو...

0: توفيق لشبابنا وروادنا في شتى المجالات، وهم حالمون قادرون منجزون فائزون بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، شكرا لكم على إتاحة الفرصة.
0: حياك الله.
2: تجوال على جدة FM.
0: الآن مستمعينا متابعينا الكرام، حان موعد الجولة الإخبارية التي كالعادة توافينا بها الزميلة هنية الدوسري.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بأن ميليشيات الحوثية تواصل اعتداءاتها على أمن المنطقة واستقرارها، وأن المملكة إذ تؤكد بأنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها وتهديد حرية الملاحة البحرية والبحر الأحمر. مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل.
4: السادس والسابع من أكتوبر الجاري تعرض مطار أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءات أسفرت عن وفاة 3 مدنيين وإصابة 36 آخرين من جنسيات مختلفة، فضلا عن وقوع أضرار مادية، كما طالت الاعتداءات مرافق مطاري جازان ونجران. إن هذه الاعتداءات التي أودت بحياة المدنيين من دول شقيقة ومن مواطنين سعوديين، وعرضت سلامة المسافرين والعاملين من مختلف الجنسيات للخطر، لا تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وأمنها فحسب، بل تشكل تهديدا مباشرا لسلامة المدنيين وأمن الطيران المدني. واستمرارا لهذا النهج العدواني، تواصل الميليشيا الحوثية تهديد أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، واستهداف السفن والمنشآت الاقتصادية، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة إمدادات الطاقة العالمية. وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح.
3: وإلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أتى الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية والذي عقد في العاصمة الرياضة في إطار جهود المملكة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية بمشاركة وزارية ومختصين ومعنيين في القطاع الطبي والتعليمي والرياضي. وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد.
5: الحمد لله النسخة هذه لاقت رواج وحضور كبير جدا في اليوم الأول. هذا يعطينا تأكيد على أن المجتمع في تعطش للوقوف على الممارسات الجيدة. اليوم وسعنا النطاق لأكثر من 5 دول دولية، صار في جلسة وزارية عن طريق 5 وزراء أجانب، الحمد لله استعرضوا فيها ممارسات أو أفضل ممارسات لديهم اللي بنستفيد منها، كذلك من جلسات المختصين والمعنيين اللي جلسوا معنا. طرقنا عدة مجالات، مجال الطب، المجال التعليمي، المجال التقني، كذلك المجال الرياضي وغيرها من المجالات.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع وزارة الحج والعمرة. في خطوة تستهدف توحيد الخدمات الأساسية المقدمة للحجاج، أطلقت وزارة الحج والعمرة الباقة الشاملة لحجاج الخارج لموسم حج هذا العام 1448 للهجرة، وذلك لتبسيط إجراءات التعاقد ضمن مسار إلكتروني واحد. مدير الإدارة العامة لمكاتب شؤون الحج المهندس عبد الله الشهري.
6: جميع الباقات وجميع الخدمات تقدم من خلال المنصة الإلكترونية الحجاج الخارج. من خلال هذه المنصة تتم جميع التعاقدات إلكترونيا، فمكتب شؤون الحج يقدم على هذه المنصة على باقة شاملة تشمل مجموعة من الخدمات، واللي هي خدمات المشاعر المقدسة سواء كان في ميناء ومزدلفة وعرفة، تشمل أيضا منظومة الضيافة سواء كان سكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجميع أنواع التنقلات بدءا من يعني قدوم الحجاج واستقبالهم والتنقلات اللي يحتاجوها أثناء أدائهم النسك في أيام المشاعر، أو التنقلات اللي يحتاجوها فيما بين المدن بين مدينة ومكة، أو حتى

0: أمام المايك نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلف الاشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج مناهل دحمان.
1: كيف تستطيع قطعة من الحديد أن تحمل سفينة تزن آلاف الأطنان؟ السفينة التي تبدو فوق الماء خفيفة الحركة تحتاج إلى شيء يثبتها عندما تصل إلى المكان الذي تريد التوقف فيه، وهنا تظهر المرساة. قد تبدو مجرد قطعة معدنية كبيرة تتدلى من مقدمة السفينة، لكن خلف هذا الشكل البسيط فكرة هندسية دقيقة. عندما تصل السفينة إلى المكان المطلوب، تنزل المرساة إلى قاع البحر، ثم تمتد السلسلة خلفها مع حركة السفينة. لكن المرساة لا توقف السفينة بمجرد وزنها، فالجزء المهم هو ما يحدث عندما تستقر على القاع. توجد في المرساة أجزاء مصممة لتتشبث بالتربة أو الرمال أو الصخور بحسب نوع القاع، ومع سحب السفينة للسلسلة تتحول المرساة من قطعة معدنية ملقاة في القاع إلى نقطة تثبيت. كلما حاولت السفينة التحرك في الاتجاه المعاكس زاد تأثير الشد على المرساة. لكن هل تستطيع المرساة وحدها تحمل سفينة ضخمة؟ ليس بهذه البساطة، فالسلسلة نفسها جزء أساسي من نظام التثبيت، كما أن اختيار نوع المرساة وحجمها يعتمد على حجم السفينة وطبيعة القاع وظروف البحر، فما يصلح لقارب صغير لا يناسب سفينة كبيرة، وما يناسب قاعاً رملياً قد لا يكون الخيار نفسه لقاع صخري. وهنا نكتشف أن المرساة لا تعمل ضد البحر بل تتعامل معه، فالسفينة لا تتوقف دائماً في مكان ساكن، هناك أمواج ورياح وتيارات، وقد تتحرك السفينة قليلاً حول نقطة التثبيت. ولهذا صممت منظومة المرساة بحيث تمنح السفينة مساحة للحركة مع المحافظة على بقائها ضمن نطاق آمن. والمرساة في معناها الهندسي تؤدي وظيفة واضحة، تمنح شيئاً متحركاً نقطة ثبات، لكنها تحولت مع الوقت إلى رمز يتجاوز السفن. فنحن نستخدم كلمة المرساة لوصف الشيء الذي يمنح الإنسان استقراراً وسط التغير، وهنا تصبح قطعة الحديد الصغيرة في صورتها الرمزية أكبر من وظيفتها. فالسفن تحتاج إلى مرساة عندما تتوقف، والإنسان قد يحتاج أيضاً إلى ما يثبته عندما تتغير من حوله الأشياء، وربما لهذا بقي شكل المرساة حاضراً في ذاكرتنا، لأننا نفهم فكرتها حتى لو لم نركب سفينة يوماً. شيء يتحرك كثيراً لكنه يعرف متى يحتاج إلى أن يثبت.
0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، إخراج مناهل دحمان.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ذاكرة الإيقاع.
2: بعض الأصوات ما تسمعها بس تحس إنها قريبة منك. أتشل واحد من هذه الأصوات، نبرته عميقة ودافية، فيها شيء يشبه صوت الإنسان. يمكن عشان كده نقدر نقول إنه في إحساس كبير من غير ما يرفع صوته. بدأ في إيطاليا في القرن 17، وبعد كده صار جزء أساسي من الموسيقى الكلاسيكية. آلة واحدة لكن صوتها قادر إنه هو يملي مساحة كاملة بالمشاعر. هذا هو سر تشيلو، إنه ما يحاول يخطف انتباهك، يكفي إنه يعزف وإنت تسمعه.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: بالعكس
2: عندك زكام؟ الحل هو المضاد، رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس أنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام فيروسي عادي، بالعكس المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما راح يخلي الزكام يروح أسرع. وفوق هذا الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. وطبعا هذا ما يعني أن المضاد ما نحتاجه أبدا. إذا الطبيب شخص عدوى بكتيرية هنا الموضوع مختلف، لكن زكام يعني مضاد حيوي هي مو قاعدة. وأحياناً الدواء اللي إحنا نحسبه أقوى هو ببساطة مو الدواء المناسب أصلاً. بالعكس في مصادر طبية موثوقة تأكد أنه نزلات البرد فيروسية وأنه المضادات الحيوية ما تعمل ضد الفيروسات ولا تساعد على التحسن من الزكام.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. نقاش الآن على جدة FM.

0: السلام عليكم. نتحدث اليوم عن مبادرة وطنية تهتم بالإنسان أولا، جاءت برعاية كريمة وإطلاق من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. الحملة الوطنية للتبرع بالدم للعام 2026، وتشهد الحملة مشاركة واسعة من القيادات والجهات الحكومية والجامعات والمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة. في سياق متصل، شارك أمراء ونواب مناطق ووزراء ومحافظون ومسؤولون ومواطنون ومقيمون في التبرع بالدم. ونوه المشاركون بتبرع سمو ولي العهد ودعمه المستمر للحملة، مؤكدين أن المبادرة تجسد اهتمامه بصحة المواطنين والمقيمين ودعمه للمبادرات الإنسانية ولتعزيز قيم العطاء والتكافل المجتمعي. وتأتي الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لهذا العام التي أطلقها سمو ولي العهد امتدادا لدعم المبادرات الإنسانية والصحية وتعزيز التبرع الطوعي، بما يسهم في توفير إمدادات آمنة ومستدامة من الدم ومكوناته وتلبية لاحتياجات المرضى في مختلف مناطق المملكة. وتجاوز عدد المتبرعين بالدم خلال العام الماضي 2025 أكثر من 900 ألف متبرع في إطار جهود تعزيز استدامة مخزون الدم الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030. وكانت حملة العام الماضي 2025 أسهمت في مضاعفة عدد المتبرعين 4 مرات، وسجلت أكثر من 65 ألف متبرع بنسبة تبرع طوعي بلغت 100%، فيما تجاوزت نسبة المتبرعين الجدد 85%، واستفاد من وحدات الدم أكثر من 63 ألف شخص، إلى جانب 10,000 مستفيد من الصفائح الدموية ومثلهم من البلازما، بما عزز جاهزية بنوك الدم ورسخ التبرع الطوعي سلوكا مجتمعيا مستداما. إذن اليوم موضوعنا عن الحملة الوطنية للتبرع بالدم، لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور عبد الهادي الجوزي، مدير المختبر الإقليمي في محافظة القنفذة. حياك الله دكتور عبد الهادي. في البداية يليت تعطينا وتعطي المستمعين والمشاهدين فكرة عن أهمية التبرع بالدم من الناحية الطبية.
2: طبعا الله يحييكم جميعا. طبعا في فكرة سائدة عند الناس انه التبرع بالدم هو عبارة عن إنه الشخص لما يجي ممكن إنه يتخلص من السموم اللي موجودة عنده، أو يتعالج من أمراض موجودة، أو يحمي من الجلطات المستقبلية. الفوائد المؤكدة والأعظم للتبرع بالدم هي بالدرجة الأولى إنقاذ المريض. المتبرع طبعا دائما يخضع لتقييم صحي، وهذا مفيد جدا لأي متبرع. مثلا يشمل لما نقيس نسبة الدم، الضغط، النبض، المراجعة للتاريخ الصحي. طبعا هذا يساعد كثير على اكتشاف أي مشكلة ممكن تستدعي للمتابعة المستقبلية للمتبرع. تعتبر طبعا بالدم محفز الجسم على تعويض الخلايا المفقودة. طبعا هذه عملية فسيولوجية يستهلك طبعا فيها عملية التبرع تستهلك جزء من الحديد اللي موجود، فهذا يحفز على إنتاج الخلايا المفقودة. الفائدة الاجتماعية الأهم في رأيي هي طبعا أعمق من هذا كله. تخيلوا أنه مجتمع يعرف كل شخص، يعرف كل شخص آخر، وفي نفس الوقت يكتشف أنه في شخص تبرع له بالدم شخص مجهول، وهذا طبعا المعنى الحقيقي للتكافل في المجتمع. يعني بمعنى التبرع بالدم يجعل التضامن الاجتماعي ممارسة فعلية مش شعار جميل ممكن نقوله.
0: نعم. طيب في عدد مرات على طول السنة طبيا آمن للتبرع بالدم؟ لأنه نسمع أنه مثلا ما ينفع تتبرع كل 3 شهور أو كل 6 شهور، ففي حد أعلى للتبرع نتكلم عن عام كامل؟
2: طبعا هو الحد المسموح أنه كل 8 أسابيع ممكن الشخص يتبرع. طبعا الهدف من الموضوع من الفترة الزمنية هذه أنه يبدأ الجسم يصنع مرة ثانية الفيريتين. طبعا واحد من مشتقات الحديد. هذا الفيريتين لما ينقص يبدأ يعمل إشكالية في الجسم، فدائما نعطي ما بين كل تبرع وتبرع 8 أسابيع حتى يبدأ الدم يعوض كمية الفيريتين، لكن كمية الدم تتعوض خلال كحجم خلال 3 أيام فقط.
0: طيب وش الإجراءات الاحترازية المصاحبة لعملية سحب الدم؟
2: طيب طبعا أحب أنه أطمن المستمعين بحقيقة علمية مهمة أنه التبرع بالدم إجراء آمن جدا في الظروف الطبيعية المعتمدة. طبعا ليس مجرد إجراء بسيط ممكن يتم بالمصادفة. عندنا في بنوك الدم الحقيقة الأساسية تكون قبل أي خطرة من التبرع بالدم. طبعا بنراجع التاريخ الصحي للمريض، نتأكد من نسبة الدم، الضغط، النبض، نستخدم معاه طبعا أدوات معقمة مخصصة تستعمل مرة واحدة. بعد عملية التبرع المرحلة الثانية من المسؤولية يتم أنه نفحص الدم للكشف عن أي عدوى ممكن يكون عن طريق المتبرع نفسه. بعد كذا بعد ما نضمن أن وحدة الدم من المتبرع سليمة تماما ننتقل لمرحلة ثانية اللي هي توافق ما بين دم المتبرع وما بين دم المريض عند نقل الدم. طبعا بنوك الدم اليوم تستخدم تقنيات حديثة جدا متطورة في الاختبارات الجزيئية، تبحث عن المادة الوراثية الفيروسات، مو بس احنا نكتشف اللي هو الأجسام المضادة، وهذا طبعا يعتبر من أعلى المعايير على مستوى العالم، بمعنى انه عندنا منظومة متعددة الطبقات تقلل المخاطر الى أدنى مستوى ممكن.
0: طيب دكتور فيه أوقات مفضلة للتبرع بالدم؟ ما أتكلم عن عدد المرات، أوقات مفضلة مثلا فترات خلال اليوم خلال الشهر؟
2: نعم الوقت الأنسب طبعا للتبرع بالدم لما يكون الإنسان بصحة جيدة، أكل كويس، شرب كمية كافية من السوائل، لازم يكون في راحة كافية. طبعا ما ينصح بالتبرع بالدم لما يكون عنده أمراض حادة أو في ظروف صحية تستدعي التأجيل.
0: في فئات محظور عليها التبرع بالدم يا دكتور، وما هي هذه طبعًا الفئات؟
2: طبعا أن أول حاجة اللي هو أقل من 18 سنة هذا من الفئات اللي ما يتبرع بالدم لأنه الخلايا ما عندها النضج الكافي. طبعا في بعض الأشياء نقولها حفاظا على سلامة المتبرع. الناس اللي عندهم مشاكل فيروسية بمعنى عنده عدوى سابقة أو مخالط لأي شخص تعرض لأي إصابة، هذا يمنع مؤقتا لغاية ما يثبت أنهم سليمين. الشخص اللي وزنه أقل من 50، الشخص اللي عنده أي أمراض مؤكدة.
0: طيب الشخص يا دكتور اللي يمر مثلا بزكام أو إنفلونزا ينفع يتبرع ولا؟
2: هذا تؤجل. هذه ظروف نعتبرها ظروف صحية تستدعي التأجيل.
0: أي نعم. في أعمال. نعم. طيب البعض يعتقد إنه التبرع بالدم هو مجرد إنه شخص عنده فصيلة A يتبرع لشخص عنده فصيلة A مثلاً. لكن في برضو منتجات للدم زي البليتلتس أو الصفائح الدموية برضو يستفيد منها برضه والبلازما وغيرها.
2: نعم الوحدة الشخص المتبرع الواحد ممكن يقدم خدمة لأكثر من شخص، بمعنى إنه مثلاً إذا كان فصيلته مثلاً O positive أو O زائد، هذا الشخص ممكن يعطي للA يعطي للB يعطي للO لثلاثة فصائل
0: كريم أكثر من واحدة فصيلة. نعم. أو كريم دائما.
2: نعم ممكن يعطيها لأكثر من من من فصيلة وفي نفس الوقت أكثر من منتج، بمعنى إنه ممكن يأخذ صفائح دموية، ممكن يأخذ بلازما، ممكن يأخذ كرات الدم مركزة. بمعنى الشخص المتبرع الواحد ممكن يقدم أربع وحدات لأربع مرضى مختلفين.
0: كم الكمية يا دكتور اللي آمنة بالنسبة للتبرع؟
2: طبعا الكمية اللي هي 375 ملي من الدم هذه الكمية المسموحة،
0: يعني لتر إلا ربع تقريبا.
2: نعم.
0: طيب نسمع يا دكتور في موضوع اللي هو فصائل الدم المختلفة، وش النصائح اللي تقدمها للناس اللي يبغون يتبرعون بالذات اللي عندهم فصائل دم مثلا نادرة مثل الأو ولا غيرها؟
2: طبعا الفصيلة الناس اللي عندهم فصيلة O نيجاتيف اللي هي الفصيلة الكريمة حنسميها، هذه معطي عام، هذه الفصيلة من الفئات المعطية العام لأنها تعطي جميع الفصائل بدون حتى ممكن نعمل فحص لتوافق الدم في اختبار يسموه التوافق. هذه الفصيلة طبعا ما في شحنات على الخلايا حواليها فما تعمل أي تضاد أثناء نقل الدم. هذه الفصيلة دائما الناس هذولا يعتبرون من الفئات اللي دائما نحثهم على التبرع بالدم، خصوصا للأطفال المواليد الخدج، هذول الناس اللي يحتاجوا تغيير دم، الناس اللي عندهم نسبة البايلروبين أو الصفار عالية جدا. فهذه الفصيلة من الفصائل المهمة جدا، الحالات الحرجة اللي ما حتنتظر حتى نفحص الدم للتوافق يعطى من هذا الفصائل.
0: طيب يا دكتور نسمع انه الدم الموجود في المشيمة دم غني بالستم سيلز او الخلايا الجذعية وله فوائد، هل هذا الكلام صحيح طبيا؟
2: نعم طبعا في دراسة حديثة عملوها في واحدة من الجامعات البريطانية، في دراسة اسمها روستر. هذه الدراسة اساسا انه هم كانوا بياخذوا الخلايا الجذعية هذه ويحاولوا تصنيع الدم، يعني عملية تصنيع الدم. الدراسة هذه طبعا تعتبر ما زالت تجريبية، وهذه الدراسة طبعا مو بدليل على يعني ما نقدر نقول انه حيكون نطاقها واسع وحتغني عن التبرع بالدم، يعني بمعنى انه التقنية ممكن انه تطور وسائل العلاج لكن التبرع بالدم ما زال اساس في صناعة الامل.
0: طيب دكتور البعض يقول لك انا اسوي حجامة ولا اتبرع بالدم لأنه الحجامة مفيدة صحيا أكثر.
2: الحجامة عن طريق الشعيرات الدموية، يعني عبارة
0: اللي هو بالكاسات هذا اللي يسمونه.
2: أيوة عبارة عن خدش للجلد للأوعية الدموية، فتختلف تماما عن اللي هو التبرع بالدم. التبرع بالدم يكون عن طريق الوريد، بمعنى إنه أنا أخذ كمية من الدم وأبدأ أعمل استحداث للخلايا في الجسم الإنسان إنها تصنع كمية دم تعوض الكمية اللي تم فقدها. فهذا بيكون الإجراء بيعمل اللي هو يحفز الجسم على تعويض الخلايا المفقودة. التبرع بالدم أفضل طبعا بكثير.
0: طيب كم تبقى صلاحية الدم بعد التبرع؟
2: صلاحية الدم حسب اللي هو نوع الدم اللي أنت هتحفظه. مثلا لما يكون الدم كامل يكون 21 يوم بشكل كامل، لما نفصل البلازما منه يصير 42 يوم. وحدة البلازما ممكن نخزنها لسبع سنوات. الصفائح الدموية تعيش بس 5 أيام وهذه من المعضلات. فنحس دائما الناس إن هم إذا ما كان يقدر يتبرع بالدم يتبرع بالصفائح الدموية.
0: في طرق يعني لفصل الصفائح الدموية؟
2: نعم، في أجهزة الآن متطورة يجي المتبرع بالدم يسموها الفريسز. هذه الأجهزة بس يجي يجلس المتبرع وبس يأخذوا منه الدم، ويتم عن طريق اللي هو أجهزة معقم وفلترة، يأخذوا الدم حق المريض، يأخذوا منه الصفائح، ويرجع الدم مرة ثانية للوليد. يعني بس نأخذ منه الصفائح الدم
0: وبترجعوا له الدم.
2: نعم.
0: طيب وش النصائح اللي يجب أن يتبعها الشخص بعد التبرع بالدم؟
2: طبعا دائما أنه إحنا بعد ما يخلص من التبرع بالدم دائما ننصحه أنه يريح شوية، أنه مثلا ما يسوق بالسيارة مسافات بعيدة، لو حس بأي دوخة أو أي مضاعفات عن طريق التبرع بالدم، مع أنه المضاعفات تكون مرة بسيطة، ممكن يحصل له دوخة بسيطة، ممكن يحصل له شوية يعني يحصل له تعرق مثلا. فإذا حصل أي من الأعراض هذه يحاول يتوجه إلى أي أقرب بنك دم، لكن هذه من الحالات النادرة.
0: ما تيجي عند كل المتبرعين؟
2: لا نادرا.
0: طيب اليوم لما نتكلم عن هذه الحملة دكتور، كيف تقرأ تفاعل الناس؟ لأنه في كثير من أمراء المناطق من المسؤولين بادروا بالتبرع بالدم، وفي مواطنين ومقيمين، فانعكاسها على مدى بنوك الدم بما تحتاجه من كميات دم.
2: الحقيقة كان التفاعل ممتاز جدا وأثر واضح في بنوك الدم، وحصلنا أنه التفاعل كان كبير جدا من الناس ومن المسؤولين ومن حتى من نفس الكادر الطبي، ويعني شيء جميل جدا اللي حاصل. وطبعا احنا دائما نقول انه الدم اللي نتبرع به اليوم ممكن يكون سبب في نجاة انسان، لكن التبرع المنتظم ما نعتبره احنا استجابة للأزمة، بل استعداد لمنع أزمة ممكن تحصل.
0: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الهادي الجوزي مدير المختبر الإقليمي في محافظة القنفذة، شكرا جزيلا لك.
2: يا
1: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي دشنها سمو ولي العهد. للحديث عن الجانب النفسي، الانعكاسات النفسية للتبرع بالدم، معنا على الهاتف دكتور جمال الطويرقي الاستشاري في علم النفس. حياك الله دكتور جمال. في البداية، كيف يسهم التبرع بالدم في تعزيز شعور الإنسان بالعطاء والرضا النفسي، وما الأثر الذي يتركه هذا العمل الإنساني

0: على نفس المتبرع؟
1: سؤال جميل جدا. أول شيء إحنا كأمة مسلمة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، أنه المسلم كالمسلم أو المسلم كأخي المسلم كالبنيان المرصوص. فإحنا نتكلم عن يعني إذا ما تقدر تجاهد فجاهد بأبسط شيء عندك، اللي هو أن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم، فالدم هو جزء من النفس، أنت تتبرع بالدم، الدم هي جزء من حياة الإنسان، وهذا تخليك تساهم أنك أنت جزء فعال جاهدت وأنك دعمت أخ لك أو أخت لك في سبيل الله، وهذا يخليك أنت يعني قدمت شيء حتى لو ما تملك المادة، أنت قدمت شيء أغلى من المادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وخليك دائما أنك أنت أحسنت لمن هم يحتاجون إلى هذا الشيء. فهذا طبعا يعزز أنه الإنسان فعال وأن الإنسان عنده الإمكانية والقوة سواء على المستوى الفردي أو المستوى الاجتماعي أن يساهم في هذا الشيء. والدولة يعني جميلة جدا في إسهامها، أنه من يتبرع بعدة مرات أنه ينال وسام، وهذا يعني طبعا الوسام ليس شيء كبير، لكن هو في الواقع تقدير من الحكومة والدولة أنه هذا شيء يثمن الناس في ترابطهم وتواصلهم وتراحمهم مع بعض.
0: طيب دكتور، كيف يمكن التغلب على المخاوف النفسية مثل الخوف من الإبر أو القلق من الإجراءات الطبية اللي قد ربما تمنع بعض الأشخاص من التبرع بالدم؟ البعض يقول لك خليني زي ما أنا، لا يكون عندي سكر واكتشف وأبدأ أوسوس، ولا أكون قريب من مرحلة السكر ما يبغى يسوي فحوصات أبدا.
1: جميل جدا. هو طبعا احنا نتكلم عن الخوف، هذا شيء، وأحيان كثيرة التبرع بالدم يساعد الناس في اكتشاف أشياء ما كانت عندها موجودة بسبب كما تفضلت الخوف أنه يسوي شيء، خوف أنه يطلع عنده شيء، الخوف أنه يقول لك أنا والله ممكن أتأثر من التحليل أو من سحب الدم أو أني أفقد كمية كبيرة. وفي الواقع أنه الإنسان يعني في خلال 45 يوم هو يبدل وينتج كرة دم حمراء، وعمرها من 45 إلى 60 يوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى الحجامة هي جزء، سبحان الله، وما ينطق عن الهوى، هي تجديد الدم. فأنت اللي بتخسره هذا أصلا تبرع فيه، أنت ما خسرت واستفدت منه وأجر لك. وفي ناس الحجامة تعتبر علاج بالنسبة لي، خاصة الشقيقة، الصداع، أحيانا الآلام. لكن الخوف أحيانا كثير يكون لأسباب معينة، يعني يمكن مر بتجربة قاسية، يمكن كان اللي يسحب الدم إنسان غير يعني موفق في سحب الدم، أو أنه كان في ناس في الطفولة يخوفوه، ترى إذا ما نجيب للدكتور ترى يضربك إبرة. فهذه الأشياء يجب أن تتوقف عن الأشياء دي. ودحين الآن أصبحت الإبرة مهزة في السابق، يعني صارت خفيفة جدا الإنسان ما يحس فيها، وأخير يعني دليل على التطعيم، ما تحس بالإبرة لأنها يعني سمكة يعني تقريبا إذا كنا نقول بدون مبالغة أكبر شوية من سمك الشعرة، فأنت ما بتحس بها بالأشياء هذه. وأنه في أشياء كثيرة التعامل معها، أنه أنت نبيل أنك تعطي الأشياء دي، أنه هو علاج لك أنت كشخص، وفي نفس الوقت أنت تتصدق في الآخرين، وهو يقدر يساعدك في اكتشاف أشياء يمكن أنت ما كنت تدري عنها، وهذه تساعدك في اكتشافها ومساعدتك سواء في حمايتك من التعرض لأمراض مثل كما تفضلت السكر أو زيادة الحديد في الدم. وأحد العلاجات زيادة الحديد في الدم اللي هي تسبب للناس خمول وكسل وآلام في المفاصل وفي والصداع، اللي هو زيادة الحديد عند ناس معينين نتيجة مرض وراثي، وعلاجها فقط هو التبرع بالدم.
0: طيب اليوم لما نشوف في حملة وطنية يدشنها سمو ولي العهد حفظه الله، ويشارك فيها أيضا أمراء المناطق والمسؤولين في الجهات الحكومية، ما انعكاس ذلك من الناحية النفسية على المجتمع بشكل عام؟
1: والله يا أول شيء هذا يعني بهدرة جميلة جدا حكومتنا، وهذا شيء يعني مو هو غريب عليهم، لا، وأعتقد إنه هذا يعطي للناس إنه يعني هذا ليس له مبررات إنك تمتنع عن التبرع، وإن هذا غير ضار، بالعكس هو شيء أنت تقتدي فيه والدال على الخير كفاعله. يعني لما أدل عليك أنا يعني هو اللي الحسنات حقت الناس دول كلهم اللي تبرعوا، طالما إنه هو تبرع في مقدمة الناس، فكل واحد يتبرع هو حياخذ أجر منه، لأنه هو صار القدوة ليهم. ففي ناس كثير كان متردد وخايف ويقول لك لا ليش فلان ما يتبرع، في ناس عنده هذه النظرية، ليش فلان نظرية المؤامرة، ليش ما يتأثر، ليش ما فلان يدفع، ليش ما فلان يسحب، فلما تشوف انه يعني علية القوم يعني والناس المتعلمين والناس اللي هم دينيا وعلميا متقدمين في ابحاثهم انهم هم يتبرعوا ويبذلوا الغالي والنفيس فيها سبيل هذا الوطن، انت تحس انك انت جزء منه، لازم تتبرع. وهذا اللي يخلي الناس يعني بدايه الناس لما يبدا هو يصير القدوه الناس تتبع، وهذا شيء جميل جدا. ونتمنى على جميع المستويات في بلدنا الحبيب افراد انهم يتبرعوا، من هو قادر على التبرع ان يتبرع. وهذا جاتك الفرصه انه اذا ما تقدر، ما عندك فلوس، ما عندك ماده، ما عندك جهات تقدر تحارب، دم هذا جزء من الجهات.
0: نعم أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور جمال الطويرقي الاستشاري في علم النفس، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا يا سيدي.
0: فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
6: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
7: الافكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.

0: على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله. مستمعين الكرام، التبرع بالدم ليس عملا إنسانيا نبيلا فحسب. هناك دراسات طبية وبحوث علمية موثوقة أثبتت أن له فوائد صحية متعددة على مستوى الجسم والعقل وحتى الحالة النفسية، من أهمها تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. فترتبط المستويات العالية من الحديد المخزن في الدم بزيادة خطر الأكسدة وتلف الأوعية الدموية، ما قد يرفع احتمالية النوبات القلبية والسكتات الدماغية. الأبحاث والدراسات التي أشارت إلى ذلك نشرت في مجلات طبية بارزة، من أهمها مجلة American Journal of Epidemiology. أشارت إلى أن المتبرعين المنتظمين بالدم تقل لديهم معدلات الإصابة بأمراض القلب وأزماته، نظرا لأن التبرع يسهم في ضبط مستويات الحديد كما ذكرنا وفيتامينات حديد الدم ضمن المعدلات الصحية والآمنة. أيضا من ضمن فوائد التبرع بالدم تنظيم مستوى الحديد والوقاية من الإجهاد التأكسدي. الحديد عنصر ضروري لجسم الإنسان، ولكن تراكمه الزائد عن الحاجة يتحول إلى عامل محفز لتكوين الجذور الحرة المعروفة بفري راديكالز التي تسبب تلف الخلايا وأنسجة الأعضاء. الأبحاث أثبتت أن التبرع المنتظم يعمل بمثابة صمام تفريغ طبيعي يمنع فرط تراكم الحديد في الكبد والأعضاء الحيوية الأخرى، ما يحمي خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالشيخوخة المبكرة وبعض الأمراض المزمنة. تمتد فوائد التبرع بالدم إلى نخاع العظم وعملية تحفيز إنتاج خلايا دم جديدة. فبمجرد التبرع بكمية الدم المحددة والمنصوح بها طبيا واللي تناولناها في هذه الحلقة، يستجيب نخاع العظم فورا لتعويض النقص عن طريق إنتاج خلايا دم حمراء جديدة ونشطة. يؤكد أطباء أمراض الدم أن هذه العملية الحيوية تسهم في تحسين كفاءة الجهاز الدوري وتجديد خلايا الدم، ما ينعكس إيجابا على حيوية الجسم وقدرته على نقل الأكسجين بفعالية. أيضا من فوائد التبرع بالدم أنه يتيح الفرصة للشخص أنه يحصل على فحص طبي مجاني وشامل، يكون سبب في الكشف المبكر عن بعض الأمراض بالذات الأمراض المزمنة. فتخضع كل وحدة دم متبرع بها لسلسلة دقيقة وصارمة من التحاليل المخبرية قبل قبولها. الأبحاث والواقع الطبي يعتبر أن التبرع بالدم فرصة دورية للاطمئنان على الصحة العامة، إذ يتم فحص المتبرع فحصا مبدئيا يشمل قياس ضغط الدم، النبض، نسبة الهيموغلوبين، بالإضافة إلى الكشف المخبري عن الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد البوبائي بنوعي بي وسي ونقص المناعة المكتسبة وغيرها، ما يتيح الاكتشاف المبكر لأي طارئ صحي. وأيضا يعمل التبرع بالدم على تعزيز الصحة النفسية والشعور بالرضا، وهذا اللي تناولناه مع الدكتور جمال الطويرقي قبل الفاصل. الأعمال التطوعية والخيرية ترتبط ارتباطا وثيقا بتحفيز مراكز المكافأة في الدماغ وإفراز هرمونات السعادة مثل الأندروفين والدوبامين. والأبحاث النفسية أظهرت أبحاث في علم النفس الاجتماعي أن الأشخاص الذين يشاركون بانتظام في أعمال إنسانية مثل التبرع بالدم يلاحظون انخفاضا كبيرا في مستويات التوتر والقلق، فضلا عن تعزيز الشعور بالانتماء المجتمعي وقيمة الذات، وهذا يؤدي إلى تخفيف التوتر. بذلك وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية. في أمان الله.
1: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل انجاز يقاس بحجمه، وليس كل اثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا ان يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء تبرز الفنانة السعودية صفية بن زجر، واحدة من أهم الفنانات السعوديات وصاحبة تجربة فنية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتراث والهوية والذاكرة الاجتماعية. ولدت صفية بن زجر في مدينة جدة، المدينة التي كانت ولا تزال مصدراً غنياً بالإلهام بما تحمله من تنوع ثقافي واجتماعي، وبما تختزنه أحياءها القديمة من حكايات وملامح وعادات. ومنذ بداياتها الفنية لم تنظر صفية إلى التراث بوصفه شيئا من الماضي فحسب، بل رأته جزءا حيا من هوية المجتمع. ففي لوحاتها نجد المرأة السعودية بملابسها التقليدية، ونجد تفاصيل الأعراس والمناسبات، ونجد الأسواق والبيوت القديمة، ونجد ملامح الحياة اليومية التي ربما كان يمكن أن تختفي مع مرور الزمن لولا أن الفن احتفظ بها. تميزت تجربة صفية بن زجر بالدقة في رصد التفاصيل. لم تكن ترسم المشهد فقط، بل كانت تحاول أن تحفظ ما وراء المشهد، الأزياء والحلي ونقوش الأقمشة وتفاصيل العمارة وطريقة الجلوس والحركة وحتى التعبيرات الإنسانية. ولهذا أصبحت أعمالها أشبه بسجل بصري يوثق جانباً مهماً من الحياة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وقد حملت أعمالها خصوصية واضحة، فهي تستلهم البيئة السعودية، لكنها في الوقت نفسه تقدمه برؤية فنية معاصرة تجعل المشاهد يتأمل الماضي بعين جديدة. ولم يتوقف اهتمام صفية بن زجر عند الرسم، فقد اهتمت كذلك بجمع وتوثيق عناصر من التراث، وأصبح لديها شغفاً واضحاً بحفظ الذاكرة الشعبية، وهو ما توج بإنشاء دار صفية بن زجر في جدة التي أصبحت مساحة مهمة للفن والتراث والتوثيق. والدار ليست مجرد مكان لعرض الأعمال الفنية، بل هي امتداد لفكرة آمنت بها صفية طوال مسيرتها، إن ذاكرة المجتمع تستحق أن تحفظ، وأن الفن يمكن أن يكون وسيلة من وسائل حماية الهوية. وعندما نتأمل تجربة صفية بن زجر اليوم، نجد أننا أمام فنانة لم تكن ترسم الماضي لمجرد حنين إليه، بل كانت تسجل مرحلة من مراحل التحول في المجتمع السعودي. صفية بن زجر تمثل نموذجاً للفنان السعودي الذي استطاع أن يجعل من الفن جسراً بين الماضي والحاضر، وهي أيضاً مثالاً على أن الفنان لا يكتفي بصناعة الجمال، بل يستطيع أن يكون شاهداً على عصره وحافظاً لذاكرته.

0: واليوم عندما نقف أمام أعمالها لا نرى ألواناً وخطوطاً فقط، بل نرى جدة القديمة ونرى تفاصيل من الحياة السعودية، ونستعيد ملامح أجيال مضت، ونكتشف قيمة الأشياء التي قد تبدو بسيطة لكنها في الحقيقة تشكل جزءاً من وجدان المجتمع.
1: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
5: متشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
5: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

ترند هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: جامعة الجوف تواصل رياداتها البحثية بدخول 68 باحثاً ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم. موقع حما الثقافية بنجران يخطف الأنظار بتكويناته الصخرية الساحرة كأحد أبرز معالم التراث العالمي. تطبيق توكلنا يقفز بالإنجازات الرقمية ليتجاوز 30 مليار عملية في خطوة تعزز نجاحات سدايا للتحول الرقمي. مزارع سير تبدأ موسم حصاد الذرة المحلية لدعم التنمية الريفية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. أخيراً، وقوفك على قدم واحدة يمنحك مؤشراً صحياً دقيقاً لتقييم التوازن والقدرة الوظيفية مع التقدم في العمر وفق دراسات أبحاث التوازن.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

مساكم الله بالخير مستمعينا واصدقائنا واحبتنا، يا اهلا ومرحبا فيكم جميعا، حياكم الله وين ما تكون زحمتكم مع مشواركم اليومي مع كبسولتكم اليوميه، الكبسوله اللي بتشتت الزحمه واللي حقيقي بتكون فيها سعاده وفي طبعا بنحاول ايضا الملل الروتين من خلال البرنامج في الزحمه هذا المشوار اليومي ان نكون مع بعض نسولف وندردش ونكون ترى مبسوطين ومستانسين ومفرفشين. معايا انا مينا العبد الله من خلف المايك والاحداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة اف ام لاقونا. احلى ساعتين اصدقائي راح نقضيها مع بعض اليوم بسوالفنا الظريفه والطريفه وايضا بمواضيعنا اللي اتمنى انها تحوز على اعجابكم وعلى رضاكم، فكل اللي عليكم انكم تسمعوني وتستمتعون معي ترى تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصه اكس على @jidda_radio وايضا على صفحتي الشخصيه. ومثل ما تعودنا أصدقاء برنامج في الزحمة وأيضا كل الضيوف وكل اللي بينضمونا أصدقائنا الجدد اللي عليكم فقط ساعتنا الأولى رح تكون عبارة عن سناكة. سناكتنا اليوم سناكة حلوة صراحة، سناكة حلوة حيل سناكة بنشوف عاد من اللي يحبها من اللي ما يحبها من اللي أتوقع أن 95% إذا ما كان 99% يحبون هذه الشغلة. فاللي عليكم أنكم تتواصلوا معي من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-8-8 يا مبدعين يا رائعين يا جميلين يا أفضل من موجودين في درب التبانة، ورح تعرفوا ليش أنا ما أتحدكم هالبتح تستهلون. ساعتنا الثانية راح تكون معاكم أمينوس من خلال طبعا مقولة اليوم واللي طبعا بنكون فيها مع مقولات الفلاسفة والحكماء، هذه المقولات اللي كانت على مر التاريخ طبعا أثرت الأجيال وأثرت الفكر الإنساني، فرح نروح لمقولة اليوم. اليوم أيضا مقولتنا جميلة ورائعة، لكن اللي عليكم فقط أنكم تكثفون اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية من خلال أرقام إذاعة جدة أف أم التالية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012. بنحاول على قدر المستطاع أن نعلي المود لكم ونخليكم مبسوطين ومستانسين، كل هذا رح يكون من خلال أحلى وأجمل المنوعات اللي رح تسمعونها هالحزة هالتوقيت أصدقائي من 4 إلى 6. ثبتوا موجتنا واسمعونا واستمتعوا أيضا معنا ومع مخرجنا معتز سمير بخشو. يلا بينا

قول قول قولوا قولوا الراقي الملكي الأهلي السعودي اليوم كلنا معاك، كلنا اليوم هلالي اتحادي نصراوي شبابي وحداوي، اليوم كل أندية أندية السعودية راح تتوحد مع بعض وراح نشجع الأهلي السعودي اللي راح يقابل الوصل الإماراتي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة الساعة 8. يا جماعة اليوم اليوم لازم حتى يعني نرجع الأهلي يرجعون وهم صراحة معهم الدوري اليوم لازم بمشيئة الله تعالى. طبعا راح كلنا نكون مع الأهلي، راح نساعده نسانده وراح نشجعه، الأهلي الملكي، الأهلي الراقي، الأهلي السعودي، وعاش وعاش الأهلي، عاش.

المسلسل اليوم الكل صراحة نبغى نشجع الأهلي. اليوم أبغاكم كلكم حقيقة تآزرون هذا النادي السعودي اللي راح يمثل المملكة العربية السعودية.

ايضا اليوم كلنا راح نآزر، ليس مو بس الاهلي الراقي الاهلي السعودي، ايضا القادسيه. شكرا انكم قاعدين تعطوني يعني عن الانديتنا السعوديه. القادسيه ايضا فريق الشرقاوي، نواخذت المنطقه الشرقيه يا جماعه، نواخذت المنطقه الشرقيه، فريق القادسية أمام بختكور الساعة 4:45، يعني almost عقب نص ساعة. أنا راح أشوفها من خلال التلفزيون وراح نكون كلنا مع بعض نشجع يا جماعة. الله يا قدساوي وينكم يا نواخذة الشرقية، وينك يا شرقاوي؟ أيوة عاشة وعاشة أهل الشرقية، الهوى شرقي وقلبي هاوي الشرقية. الخبر نعم، الله عليكم يا نواخذة الشرقية، من نواخذة الغربية

من قلب التحادي أقول مهما اختلفت الميول تجمعنا السعودية، فالهم الفوز يا رب. الله عليك يا توتا، مو بس انت يا توتا، كلنا مهما اختلفت ميولنا لبسنا التيشيرت الأصفر ولا الأزرق، الأبيض ولا الأحمر، أكيد كلنا قلب سعودي واحد على كل أنديتنا. اليوم أصدقائي، اليوم كلنا أيضا مع فريق النصر السعودي من عاصمتنا الرياض. الله عليك، مع نفتشي الساعة 9 الساعة 9:15. شكرا أبو سعود، الله عليك يا النصر. كريستيانو وينك؟ يلا سي كلكم اليوم، الكل اليوم رح نقول

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: الزحمة على جدة اف ام.

0: حياكم الله أصدقائي، ويلكم جايز، يا أهلا مرحبا فيكم جميعا مع سناكة اليوم.
1: سناك،
0: نعم سناكة اليوم سناكة مرة كثير حيل حلوة وكثير جميلة، وأعتقد I think أنه كثير من الناس بيمرون فيها، مع أنها يعني بتعطي شعور صراحة بالثقة، بتعطي شعور أنه يعني thanks. بس خلينا نتكلم عنها، ندش فيها. يقولكم لماذا يتحول المديح أحيانا إلى مصدر للإحراج؟ الناس اللي بيمدحونكم، هل أنتم ساعات بتحسون بالإحراج لما يقعدون يمدحونكم؟ صراحة هذه سنكتنا اليوم تتكلم عن المدح. في ناس بيشعرون بالإحراج أو بيشوفون بينحرجون لما أحد يقعد يمدحهم، أو حتى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص ممكن إن يمدحونهم فيحسون بالإحراج. يا ترى ليش؟ هل أنتم منهم وليش؟ وإذا كنتوا أنتم منهم اسمعوا السناكة. سناكة اليوم بتقول إن بيشعر كثيرون بالتوتر أو الإحراج عندما يتلقون كلمات المديح، حتى لو كانت صادقة وبسيطة، فيسارعون إلى تغيير الموضوع أو التقليل من شأن أنفسهم. تخيلوا أصدقائي، من كثر ما يحسون بالتوتر بيحسون بالإحراج إن شخص قاعد يمدحهم أو إن مجموعة من الأشخاص على طول يعني حتى لو كانت صادقة ويستحقونها، يستحقون هذا المدح، يسارعون إنهم يغيرون الموضوع، أو إنه يقول لا ما أدري إيش، يقلل من نفسه، يقللون من شأن نفسهم. هذا السلوك أصدقائي في سناكة بيقولون بيبدو تواضعا، ولكنه يرتبط غالبا بعوامل نفسية وأيضا تجارب سابقة أثرت في طريقة الاستقبال الإطراء. المعالجة النفسية الدكتورة تشاندني بتقول إنه صعوبة تقبل المديح ما تعني بالضرورة أن ضعف الثقة بالنفس، مو بشرط أنه يعني لما الشخص يقلل من نفسه أو أنه يشعر بالإحراج هذا معناته أنه يكون ضعيف شخصية أو عنده عدم ثقة أو ضعف في الثقة بالنفس. تقول لا مو صحيح، هذا ممكن تعكس شعور بعدم الارتياح تجاه الاهتمام المفاجئ أو الخوف من تقييم الآخرين، علشان كذا بيشعرون بالإحراج، أنه ليش هذا مهتم فيني بشكل مفاجئ أو قاعد يمدحني أمام الآخرين بشكل مفاجئ. أو أيضا حتى الآخرين لما يصيرون يقيمونه يقولون ممكن يقولون ضربة حظ صارت معاه، ولا ممكن يقولون في إذا ما كان موجود ترك بالغت في مدحه. الإطراء بيضع الشخص في مركز الضوء ولو للحظات، وهو ما قد يثير شعورا بالانكشاف لدى من يفضلون الابتعاد عن الأضواء. I think هذا البرت الأخير هو صحيح كثير. اللي بيشعرون بالإحراج هم اللي بيحبون إنهم يبتعدون عن الأضواء، يسوون الشغلة وده هذا شيء لهم، ويحبون الإبداع حتى لو ما كان في إطراء أو ثناء أو مدح بيجيهم. طبعا بيقول لكم انه بيظهر هذا الانزعاج في صورة احمرار الوجه او الضحك بتوتر او محاولة حتى انهاء الحديث بشكل سريع، باعتبارها استجابات تلقائية لتخفيف التركيز الموجه لهم. بتشير ايضا الخبيرة الى ان التجارب السابقة ايضا اصدقائي بتلعب دور مهم في الاشخاص اللي نشأوا في بيئات كان فيها الثناء نادر او مشروط او بيتبع انتقاد، وبيجدون ايضا صعوبة في تصديق مجاملات لاحقا، وبيتساءلون عن النوايا الحقيقية وراء الكلمات اللطيفة حتى عندما تكون صادقة. علشان كده نقول ديروا بالكم في تربية الأبناء وهم صغار، لأن لما يكبرون يجيهم إطراء أو ثناء أو شكر، وممكن يحسون إن مو صحيحة الكلمات هذه اللطيفة، وده مو صحيحة مو صادقة، في وراها إنه زي ما بنقول إيه عنده سالفة، عنده شغلة، عنده طلب، عنده مصلحة ممكن.

أيضا أصدقائي بيضيف توغانيت أن بعض المجاملات بتبدو غير مقنعة إذا تعارضت مع الصورة الذاتية للشخص. هنا بتقول ما بتكون مقنعة، شيء طبيعي عزيز أنها بتكون مش مقنعة، بينما تكون المجاملات المحددة المرتبطة بموقف أو إنجاز واضح أسهل في التقبل، لأنها بتستند إلى شيء ملموس، وغالبا ما يمنح المتلقي أهمية أكبر للإطراء مقارنة بمن يقدمه، فيتذكر الفترة طويلة رغم أنه ممكن يكون مجرد لفتة بسيطة. هذا لما يكون الشخص مهم حيل عندنا. طبعا أيضا بتنصح الخبيرة بالتدرب على استقبال الكلمات الإيجابية دون تبرير أو تقليل من الذات، وهذا أهم شغلة يا جماعة. يا جماعة you deserve it، تستحقون المدح، تستحقون الإطراء، تستحقون الثناء، لا تقللوا من أنفسكم حقيقي. وتقول أيضا أن الرد بكلمة شكرا ممكن تكون خطوة فعالة لتخفيف الإحراج وتعزيز القدرة على تقبل التقدير من الآخرين. حلو، this is our snack for today. دن دن، حلو حلو كثير، حيل حلو حيل حلو. منو منا ما يحب المدح؟ الإطراء تحب المدح معتز؟ تستقبله بدون إحراج؟ خدودك تحمر من جد؟ والله خلاص لا تقولها، راح اقولها على الهواء. يقول خدودي تحمر، امينة استحي، هو يقول كذا. انا كنت يمكن في فتره من الفترات كنت استحي لما احد يمدحني كذا، امسك يديني ثانك يو شكرا، احاول اني اقص الكلام بالرغم من اني استحق صراحه، واستحق حتى اكثر من المدح اللي قاله. بس بعد كذا سالت نفسي مليار سؤال، وسؤال كثير سألت نفسي، قلت ليش أنا أستقبله، وبالذات يعني حتى أستحي لو كان فيس تو فيس، يعني بس إحنا الاثنين. صرت أحب المدح أمام الآخرين، إيه أمام الآخرين مرة حيل حلو، إيه أنا أستحق. وصراحة المدح هذا لازم أنتوا حتى لما أحد يمدحكم أمام الآخرين تقولوا إني يس وي ديزيرف إت، مستحقة. إيه كاني أنا صحيح إني تنك ولا تنك شوية مين فيكم؟ هذه أنا نرجسية، اعتبروني اليوم نرجسية. يعني زي شو إما تقول روبي صحيح إني ها تنك شوية بس ماكو حتينا. طب قلوا لي أنتوا تنحرجون لما أحد يمدحكم؟ قولوا لي تنحرجون لما أحد يمدحكم؟ هل تحبون المدح؟ تحبون المدح ولا ما تحبونه؟ تحبون المدح يكون بينكم وبين شخص، ولا تحبون ممكن المدح أمام الآخرين؟ إيه ليش ليش ما يمدحوني أمام الآخرين؟ يمدحونكم أمام الجميع، ولا تحسون بالإحراج تفضلون إنه يكون على انفراد المدح؟ المدح عفوا، سبق أحد مدحكم أصدقائي مدحة مرة كبيرة لدرجة إنك تمنيت إنه لو يغير الموضوع؟ تمنيت الشيء هذا صار؟ وقولوا لي شنو هذا الموضوع؟ متى بتحسون إنه يتحول المدح من مجاملة وأنا أستحق إلى إحراج أمام الآخرين؟ متى؟ شنو الكلمات أو قد إيش المدة اللي أنا أحس إن هذا صار إحراج؟ متى يكون المدح فعلا مدح ومتى يكون مدح مصلحة؟

مصلحة. تحسون تقدرون تحسون انه مصلحة وفي وراء مصلحة، والشخص اللي يمدحكم امام الاخرين تحسون تقدرون تفرقون ان هذا الشخص بيسعدك فعلا ولا يبغى يلفت الانتباه، يلفت النظر حق نفسه. يعني انا اقعد الحين مثلا امدح معتز علشان الفت النظر، ترى انا اعرف شلون اصعد الشخص من خلال كلامي من خلال مدحي، فيصير الشخص الثاني يحب انه يعطيني كومنت عشان انا امدحه وألمع صورته، لأن أعرف أنا شلون ألمع. هذه ترى موجودة كمان. يلا تقريبا أنا رح أكتفي بهذا القدر، ولو أن عندي أسئلة كثير عن المدح لكن رح أكتفي بهذا القدر. ابدوا تجاوبوني عشان لا أشتتكم، جاوبوني يا الرائعين يا المبدعين يا الجميلين يا اللي ماكو أحلى منكم مستمعين ولا أحلى منكم. بتشاركون على واتساب إذاعة جدة أف أم في درب التبانة في هذه المجرة الكبيرة، ماكو أروع من مستمعين برنامج في الزحمة. يلا ابدوا شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-24-4-4-2-8-2-8.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. وين المبدعين؟ وين الرائعين؟ وين صراحة اللي ماكو مثلهم في درب التبانة؟ أكيد موجودين. وين موجودين؟ موجودين فقط في برنامج في الزحمة. تستحقون كل الثناء وكل الأطراء صراحة، وكل المدح اللي موجود في أكسجين.

بيتحول معاكم الأحراج؟ هل بتنحر جون بصراحة؟ نروح لأسئلتنا، خلينا نروح لأسئلتنا. أسئلتنا اليوم، لحظة أنظر، لحظة، تحبون أن الناس يمدحونكم أمام الجميع ولا تحبون تفضلون أن المدح يكون على انفراد؟ هذا أول سؤال. تحبون المدح يكون أمام مجموعة من الناس علشان يعرفون ليش الشخص هذا أو ليش هذه المجموعة تمدحكم، ولا يكون المدح على انفراد بينكم وبين الشخص؟ وهل سبق أن مدحك أحد مدحة مرة كبيرة لدرجة أنك تمنيت أنك تغير الموضوع؟ تمنيته يعني انحرجت وحسيته بإحراج وكان ودكم إن الموضوع يتغير. الشخص اللي بيمدحك، أيضا في سؤال، الشخص اللي بيمدحكم أمام الآخرين أو أمام مجموعة من الناس، هذا بيريد، هذا فعلا يبي يسعدك؟ هذا علشان يسعدك ولا علشان يلفت الأنظار لنفسه؟ عشان الناس تشوف ان هذا الشخص يمدح، ترى هذا مديح، هذا يطلعك سابع سما، هذا الشخص يعرف شلون يلمعك، فتحسون كذا ولا كذا؟ لو مدحك، أيضا لو مدحك شخص أصدقائي، لو في شخص مدحك شخص بشيء مو موجود فيك، ما تشوفه موجود فيك، أنت تحس أنه مو موجود فيك، بالغ على سبيل المثال، بتشكر على المجاملة ولا بتصارحه أنك ما تستحق هذا المدح، أنه صراحة أنت مدحتني هذا مو موجود فيني الشغلة، بتعترف يعني صراحة. سؤال أيضا، تحس مين، إيش اللي تحس أكثر؟ هذا سؤال مرة مهم، مرة حيل مهم. شو اللي تحسه أصدق، تحسونه أصدق أصدقائي؟ شخص يمدحك أمام الناس أو شخص يمدحك في غيابك؟ مين اللي تحسونه أصدق، الشخص اللي بيمدحك أمام الجميع ولا الشخص اللي بيمدحك في غيابك وأنت مش موجود؟ وأيضا أنت قد مدحت شخص، أنتوا قد مدحتوا شخص وندمتوا، حسيتوا أنكم بالغتوا صراحة في مدحه، ندمتوا؟ وهل المدح أمام شخص ثالث، لما يكون في شخص ثالث وتمدحون أنتوا الشخص، هذا ممكن يسبب غيرة، يخلق حساسية بين الناس؟ يلا انطلقوا، أسئلة كثيرة أنا عارفة اللي قطوه اللي القطوا جابوا عليه على واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. والله في أسئلة براسي بعد، ما شاء الله علي، في أسئلة بعد براسي، بس نكتفي بهذا القدر. أمينة العبدالله أحييكي من الدمام، أنا بسمع صوتك. أبو رياض، يا أهلا ومرحبا فيك أبو رياض، منور وشكرا لك على الكومنت. وفالت القادسية، فال القادسية إن شاء الله نواخدة المنطقة الشرقية، فالهم الفوز بإذن واحد أحد. أيضا أبو سعود، حي الله أبو سعود، شكرا لك على المشاركة. يلا بشاركونا، بناخذك. هاتوا السناكة، حياك الله. مساء الخالد خرجاوي، مساء الطيبة والإحساس والهنا. أمينة العبدالله شكرا على الكومنت، مهندسة الكلمة اليوم. أنا شوفوا، أنت ترى دائما تكتبوا لي مدح، أنا ما أقرأ، بس أنا ما أقدر أقرأ، مش عشان الإحراج، لا أنا بنبسط عليه حيل، بس علشان الوقت. اليوم أحاول أني أقرأ مهندسة الكلمة، ولزميلك معتز بخش مهندس الصوت. معتز شلون، حلو والله، حلو المدح ماله. أنا مهندسة الكلمة وأنت مهندس الصوت. دعواتنا بإذن الله أن الله يحفظ وطننا وعقيدتنا ويحفظ ديننا وأمننا ورجالنا البواسل، اللهم آمين. فهد، حياك الله يا فهد، ندش في الموضوع بالصميم. مساء الخير، أنا أشوف بعض المدح بيكون بعد مصلحة. فهد والله يا فهد إنك صاج، والله العظيم إنه صحيح كلامك. متى تعرفون ان هذا مدح ولا زي ما قال فهد ان وراه مصلحه؟ متى تعرفون ان هذا الشخص يمدحك علشان يحبك ويقدرك، ولا المدح هذا وراه مصلحه؟ انا قلت لكم الارقام 800-244-2828. القاضي، حياك الله يا القاضي. قد يلامس المدح احيانا شيء في النفس، يكون الممدوح بين الشك واليقين في حصوله، لذلك ترى مرتبك أو خجلا. حلو، عجبني تعليقك، يقول نعم ساعات الإنسان بيكون المدح اللي بيوصلنا ما بين الشك واليقين، عشان كده بيرتبك وبيكون خجلان. وجهة نظر. أبو رجاء، شكرا لك يا أبو رجاء، شكرا على الكومنت اللي كانت با رائع صراحة، أشكرك. بوجهة نظري أستاذة أمينة، يقول اللي ينحرج من المدح إنسان راقي متواضع. ايش رايكم؟ اللي يشعر، اللي يخجل من المدح، هذا فعلا زي ما قال ابو رجاء راقي ومتواضع؟ ابراهيم ابو علي، بونسوار مسيو ابراهيم، يقول مسيناكم مسونا، وهاتوا السناكه وقرمش السناكه اللي معطيناها طيران.
عطى عطى عطى. هلا هلا هلا هلا.

يا ابراهيم، مسيو ابراهيم، الله الله الله الله الله الله عليك. يقول بالعكس انا افضل المدح، يقول انا احب المدح لانه بيسعدني. قولوا للمحسن احسنت، فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الله عليك يا بطل. يقول احب امدح الشخص اللي يمدحني قدام الناس وانبسط، حتى بعد اذا صورني ونزلني في حساباته بالسوشيال ميديا واستاذنهم اني انزلهم في حساباتي واذكر اسمهم، لان هذا بالنسبه لي يعتبر تقدير. انا مثلك اللي يمدحني امدحه دبل أدبل صراحة، اللي يمدحني بكلمة أمدحه أنا بكلمتين، اللي يمدحني بخمسة أمدحه بعشرة، أزيد تشولة يعني، واللي تحط صورتي أحط صورتها صورة مقابلها صورتين. يقول بس بعض المديح برا مصالح أمينة، وأنت تعرف الشخص من تصرفاته. أعتقد هذا يرجع للفطنة والذكاء. وأحب أمدحك سنيوريتا أمينة، وأمدح تقديمك للبرنامج اللي تعدى المجرة ودرب التبانة. موتش غراسياس موتش غراسياس توتا، ويلكم يا توتا، ويلكم حبيبة قلبي. تقول لا أنحرج من المديح، بالعكس أستانس فيه أمينة. وي والله كلنا نستانس، أنا قبل ما كنت أستانس الحين أستانس، بس يوم صرت أستانس توتا ما صار المدح يا كثرة قدام البنات، بدأت قدام البنات ما صار حيل كثير، ما أدري صار فيهم. تقول ما مدحوني إلا لأني أستاهل، وما رفعوا قدري إلا لأني رفعت بنفسي أولا. أثر المديح جميل جدا، كأنه مرآة تريك كم أنت رائع في عيون الناس. عطها صفقة، أبي صفقة حق توتا، صفقة. أنا ما قلت طيران، بس يلا تستاهل الطيران. والله العظيم صح صح، كم أنا كنت رائع في عيون الناس، والله عز وفخر. حلو الواحد استانس. أبو إلاف بونسوار يا أبو أبو إلاف، أنا عادي أمينة أمدح ما زعلش هم. يقول المدح ماكو فلوس. إيه والله ماكو فلوس من جد، جبر خاطر فعلا أبو إلاف، ترى جبر خاطر. وحلو لما تمدح شخص تحبه وشخص تعزه، والله حلو. مدحوا يا جماعة، مدحوا ماكو فلوس، بس مو نفاق، مدح. Thank you so much. وعلى قولة لحظة هذا ما شاء الله هذا مازن، هذا صديقنا مازن. يقول أحد يمدحني، لما أحد يمدحني يقول أنا سعيد بالشيء هذا، والمدح والكلام الجميل ما أنحرج، بالعكس دليل الشيء على الاحترام والتقدير منه لي. حلو، على احترام وتقدير، نعم ومعزة، وعطاك حق وشخص يا مازن، بلس إن شخص بيعطيك حقك، بيشوفك تستحق، وبالذات لما يكون أمام الآخرين. أنا بشوف إنه بيقدم صورة تعريفية عنك من خلال الثناء والإطراء اللي بيمدحك أمام الآخرين. وعلى قولة يقول مازن، وعلى قولة الفنان عبد المجيد عبد الله، يمي مصلحة في أغنية انتهى، ما أدري ما أعرفها. Thank you. خالد خرجاوي يقول أنا أشوف المدح سلاح ذو حدين، وهاتوا الإسناكة عاطة. الله عليك يا خالد. أوكي جايز، تبون تعبرون تنحرجون من المدح ولا ما تنحرجون؟ تحبون إن الشخص يمدحكم أمام الناس ولا بينكم وبينه؟ هل المدح تحسون المبالغ فيه وراء مصلحة، ولا هو شخص يحب يعني يمدح؟ الشخص اللي بيمدحكم بشكل مبالغ فيه هذا يبغى لفت الأنظار، يبي لفت الأنظار. ولما أنتوا تمدحون شخص صراحة، وفي شخص ثالث، أو أنتوا قد مدحتوا شخص وندمتم صراحة، قد مدحتوا شخص وندمتم كانت ردة فعله مو حلوة، يعني عارف مدحتها وكانت والله العظيم ترى تصير تكون رد فعله يعني غير صادمة، تكون صادمة، تمدحه ويرد لك شكرا كذا بكبرياء أو بغرور، أو إن أنت ترى ما قلت شيء، أنا عارف إني أنا كذا. في ممكن المدح أمام شخص ثالث هذا ممكن يسبب الغيرة وبيخلق حساسية. شاركوني أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة في أم على 800-242-8-8. يلا يا مبدعين، يلا يا رائعين، يلا بينا مايسترو. تبي بعد انت مدح؟ يلا يا مايسترو.

0: مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: مستعد للحماس؟
2: اي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: اي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
4: الزحمة على جدة اف ام.
5: الساعة 5 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة اف ام، حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. ودائما في ساعتنا الثانية أكيد رح نبدأ الاتصالات، رح نستقبل اتصالاتكم، نسمع أصواتكم مشاركاتكم الهاتفية. وساعتنا الثانية اليوم رح تكون عبارة عن مقولة، ومثل ما تعودنا أصدقائي المبدعين والرائعين، أي مقولة بطرحها على طاولة النقاش كل واحد فينا رح يدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، لأن شعارنا واحد ومتعارف عليه على مدى، حتى في السيزن الخامس، على مدى الأربع سنوات الماضية، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. بنعرف احنا اصدقائي ان على مر التاريخ اضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة طرق الفكر الانساني، وقدمت الارشاد والالهام والبصيرة العميقة للبشر. تجاوزت هذه الاقوال الخالدة العصور وايضا الثقافات، ولاقت صدى لدى الاجيال، واثرت ايضا على حياة عدد لا يحصى من الناس. فمقولتنا اليوم أصدقائي هي مقولة جميلة ومقولة رائعة، وهي للكاتب المسرحي والروائي البريطاني سومرست موغام. سومرست موغام، اتفوا بموغام وممكن

0: ممكن حتى موقع ما تقولونه. شنو قال؟ شنو قال هذا الروائي والبريطاني والكاتب المسرحي؟ موغان بيقول إن الدبلوماسي هو الرجل الذي يتذكر عيد ميلاد زوجته وينسى عمرها. حلوة صراحة. هذا الدبلوماسي، هذا الرجل الدبلوماسي، هو عرف الدبلوماسي بهذا التصريح، بهذه المقولة، إنه هو الرجل اللي يتذكر عيد ميلاد مرته، يتذكر عيد ميلاد زوجته وبينسى، لكن بينسى، بيذكر عيد ميلاد لكن بينسى زوجته. الدبلوماسي أو الدبلوماسية بيشوفها صراحة سومرس إنه مش مجرد سياسة أو لغة رسمية، هي أيضا ذكاء، ذكاء في التعامل، حسن اختيار الكلمات، معرفة ما يقال وما يفضل، وعدم القول اللي ما تقول كم عمرك، تشوف كذا صبية، تشوف سيدة جميلة وتقول، أو يعني المهم امرأة وتقولها كم عمرك. الرجل الذكي ولا الدبلوماسي بيتذكر عيد ميلاد زوجته لأنه بيعرف أن هذه المناسبة أصدقائي بتعني لها الكثير، وبتنطر الهدية، بتنطر الهدية منك، لكنه بيتجاهل السؤال عن عمرها، ما يسأل عشان لا ينكد عليها. شوفوا، مو بس المرأة تنكد، حتى الرجل تبي تنكد عليه تسألها عن عمرها. لا ليش؟ لأن نسي بالفعل، نسى كم الرقم، لأن يعرف أن ذكرى ممكن يسببها مشكلة. تتفقون ولا تختلفون مع سومرس أو موغام؟ موغام على أرقام إذاعة جدة أف أم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خطات الجدة على 012، ويلكم أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-2828. الموضوع أيضا مطروح بين إيديكم من خلال منصة إكس على آت جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. أتمنى أصدقائي أنكم تدشون على هاي المنصة، تصوتون، تعطوني رأيكم، وأيضا تعملونا فولو. وأنا بعد روح الأول اتصال. ألو، بونسوار.
1: هلا اختي مينا.
0: يا هلا ومرحبا.
1: يلا حلا معك اخوك سلمان التميمي.
0: والنعم وسبعه انعام، حياك الله يا تميمي.
1: يا اختي مينا، ممكن اقول كلمه؟ الله يعافيك.
0: اي تفضل. اكيد
1: الحمد لله. انا اختي مينا بعد 14 سنه زواج، رزقني الله يوم الجمعه الموافق 9 بالليل ببنيه، الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد والشكر.
1: صبرنا ودعينا وخذنا الاسباب، ولا تركنا بعض، ولا يعني عشان المشكلة، صبرنا على الحلو والمرة، والحمد لله رب فرحنا آخر شيء.
0: هذا من الحب. دوك
1: مبروك
0: مبروك سليمان، فرحتنا.
1: سمتها هيلة.
0: الله، تستاهل الغالي، تستاهل نبع الحنان. اسمع
2: هالفرحة فرحتنا،
1: والفرحة
2: شمعتنا.
1: يومين بس تفهم، ممكن.
0: ها؟ تسمعتي
1: يومين بس تفهم.
0: يا أكيد تفهم، قل لها مينا ومعتزة احتفلوا فيك بجيتك للدنيا. ألف ألف مبروك يا أبو هيلة، ألف مبروك، ألف مبروك. هذا أحلى خبر اليوم، أنا اللي أنت صنعت يومي، أنا اليوم ابتدى يومي بهذا الخبر الحلو.
1: أنا أقول يمين الناس اللي ما رزقهم الله، اصبروا وادعوا وخذوا الصبر.
0: أي والله،
1: مو بع أبسط مشكلة تتني الزواج، لا يا أخي العكس. أنا 14 سنة الحمد لله.
0: الحمد لله. الله أكرمك وأكرم أم هيلة، مبروك قدوم هيلة، وإن شاء الله أن قدوم السعد عليكم، والله يكسبك برها.
1: البنت خير طبعًا. جاي الخير
0: إن شاء الله، جايك الخير.
1: والله يا برك، والله إني ما نم، إني أنا مسحب وقوم بروح المستشفى. يقولوا لي أطلع أرجع، ممنوع. الحمد لله.
0: سليمان، قل لي شلون أول ما شفتها؟
1: السياح سياح، قسم بالله رجال اسكبر يصيح 14 سنة.
0: الله يخليك لهم، الله يخليك للهيلة وأم هيلة. بس قل لي سليمان، تشبهك ولا تشبه الوالدة أمها؟ تشبه
1: أمها؟ والله تشبه أمها، أصلاً تشبه أمها يا مينة.
0: إيه أجل، أكيد حلوة تهبل.
1: والله تشبهني. أنا الله ملك الحمد.
0: اكيد حلوه.
1: زين انا بعد
0: إيه عاد صار عندك ثنتين نسخه بعض دلعهم إيه؟ ثنتينهم
1: الله والله كلهم كل واحده اغلى من الثانيه ما
0: امشي وبنتي والوالده بعد سميت على نبع الحنان الله إيه
1: أنا والله العظيم انا والله اني انا اقرب واحد لامي واني احبها وبارها وخليها ببيتي انا هنا معي انا
0: يا الله عليك وعلى روحك
1: اني بس ارد لها بعض المعروف مسوت
0: انا مره سعيده مره مبسوطه حيل مبسوطه يا سليمان والله العظيم انك حسيتنا بهذا الموضوع.
1: قول بدايه الشهر ثاني شهر حمل قلت شوفي ولد بنت هيلة ولد هيلة خليه يفرق عمره
0: هيلة. من كثر ما تحب الوالد الله يخليك لهم. اسمع سليمان سليمان أول عيد إن شاء الله بعون الله لما يصير عمرها سنة لازم تبلغني.
1: أبلغت والله على
0: طول لما يصير عمرها سنة. أصلا لازم نحفظ التاريخ يا جماعة لازم تذكروا 12 عشرة ميزان. إيه هي ميزان 12 عشرة هذا عيد ميلاد هيلة بنت سليمان التميمي.
1: نعم
0: عيد إن شاء الله بعون واحد أحد نحتفل فيها السنة الجاية إن شاء الله يا سليمان. أيوة لازم إن شاء الله أني أكون معاكم بإذن الله.
1: والله ودي تحتفلين على الهواء مباشرة.
0: أحتفل لك على الهواء مباشرة وأحتفل لك على التيك توك وتوصلها هديتها لعندك. سليمان انطر سليمان قول يلا عطنا معتز. عاشت هيلة عاشت هيلة هلا عاشت هيلة ألف مبروك. نبيها مستمع البرنامج في الزحمة لازم تعلمها من صغرها تشغل عندها.
1: أبغى بشري راد وبحط عند أذنها.
0: عند أذنها لازم.
1: خليها شيخ بدأت من الصفر معك.
0: أي اسمع سليمان عندها شغلتين تشرب الحليب والشغلة الثانية تسمع برنامج في الزحمة وكذا قضينا.
1: شغال على طول على الكهرباء ما تصبر الطريق.
0: الله يسعدك ألف مبروك. شكرا والله شكرا أسعدتنا ما تتخيل. أنا أشوف بس من عيون معتز ما تتخيل عيونه واصلة لين عند أذونه. الابتسامة مو بشايفتها بس أكيد مبتسم لأن العيون واصلة لل
1: معتز إن شاء الله ربي بيرجع
0: عنده ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظهم له ويحفظ لهم ان شاء الله. شكرا لك شكرا يا سليمان. الله الله الله الله انا مستعده صراحه اكمل الحلقه على هذا الخبر والله العظيم مستعده اكمل البرنامج على هذا الخبر الجميل اني صديقنا الوفي مستمع برنامج في الزحمه سليمان التميمي ربي رزقه بعد 14 سنة ربي رزقه بمولوده. ألف مبروك. نروح الأفراح نروح الفروحة. ألو أفراح شلونك؟
3: مساء السعادة والفرح. أيوة والله.
0: أيوة والله إنك صدقتي مساء الفرح ومساء السعادة ومساء الانبساط ومساء كل الأشياء الإيجابية والجميلة على خبر سليمان. تمام حبيبة قلبي أنت شلونك شخبارك؟
3: والله الحمد لله بخير الله يسعدك يا رب ونقول الأخ سليمان ألف مبروك. أيوه. أكيد كلنا فرحنا.
0: أي أيوه والله كلنا حيل فرحنا حيل فرحنا صراحة لسليمان الحمد لله. اليوم مقولتنا هي للكاتب المسرحي والروائي البريطاني سومرت موغام بيقول إن الرجل الدبلوماسي أو الدبلوماسي هو الرجل اللي يتذكر عيد ميلاد زوجته بس ما يقول لها يعني ما يذكر عمرها شو رايك وينسى عمرها شو رايك؟
3: لا شوفي هو يتذكر عيد ميلادها ويحتفل فيه كمان
0: ويحتفل فيه لازم. أيوة يحتفل. إذا ما احتفل فيه معناته لا
3: لا يحتفل شو صحيح إنه ينسى عمرها يحتفل فيها وخلاص هو اللي فاكر وخلاص من ساعة ما يجي هذا اليوم يحتفل فيها واحتفال كامل.
0: أيه.
3: طيب لكن هي تقول له طيب انت فاهم انت تعرف كم عمري لا لازم تعرف لازم
0: لا ما بتقول لا بس تتوقعين الرجل اللي كل سنة يحتفل بعيد ميلاد شريكة حياته هذا ما يعرف كم عمرها
3: ما ناسي كم عمرها
0: ينسى معقول
3: والله ينسى
0: طب يحتفل بهدية ولا يحتفل بدون هدية؟
3: لا هدية ويسوي لها حفلة كبيرة كمان.
0: شفتوا الهدية ولا الاحتفال؟
3: كلها اثنين يسويها
0: ثنتين؟ طب لو واحدة؟
3: عادي ترضى ما عندها مشكله.
0: ما عندها مشكله. طيب شكرا. عموما احطك تتفقين افرح ولا تختلفين؟
3: لا لا اتفق قلت لك
0: تتفقين. اوكي هذه اول وحده فنروح قالت مو نتفق بس اهم شيء الهديه. شكرا لك فنروحه. شكرا لك. قبل لا اطلع الفاصل أسامة من بغداد، سليمان التميمي من الشرقية، اسمع تحياتي لكم ولكل هذا البرنامج، تحياتي للأخ المتصل سليمان التميمي، ذكرتني بالدبلوماسي على هذا الاسم. ممكن نسمع أغنية الفنان الكبير الوسمي عليه عيون أني أحب أسمعها، الأغنية الخليجية محبة أسامة من بغداد. يعني أنت بتهدي، إحنا حنسمعها وأنت بتهدي لسليمان التميمي هاي الأغنية. عقب صراحة رنلك رنة بعد أمس أبدعت فأرن لك رنة، نبيها اليوم والله نبيها اليوم بنشوفها. توتا أحاخذك بعدين. توتا خالد هلال من الزحمة يقول من زحمة جدة، الله على زحمة جدة، يقول من زحمة جدة نبارك للأخ سليمان التميمي بالمولود الجديد، ألف ألف مبروك يا سليمان. خالد هلال شكرا لك وكلك ذوق يا خالد، إنك صراحة سعيدين كلنا بهذا الخبر حقيقي، أنا جدا سعيدة. مساء الخير أمينة، شكرا لك على الكلام اللي كاتبه الراقي والذوق جدا ممتنة فرحتك للأستاذ سليمان، الله يحفظ بنته ويرزقه برها إن شاء الله هيلة. بس حبيت التاريخ 10/10 جات يوم أمس صح؟ لا قبل يومين اليوم 12 صح عليك والله أنك بطلة، أنا جواهر من مكة عفية عليك يا جواهر والله أنك بطلة. 10/10 والله تاريخ مميز صح، وقال قبل يومين 10/10 يا جماعة 10/10 هيلا يعني صراحة نورت الدنيا، يعني حتى تاريخ مميز ما صدقت لقيت مكان أوقف فيه سيارتي وأرسل لك يا ذوق، والله أنت اللي ذوق جواهر من مكة حي الله أهل مكة الكرام. قبل يومين فعلا يا جواهر ممتنة لك صراحة أنك عدلتيلي. يا جماعة تاريخ مميز ولازم كلنا نتذكره. أهني أبو هيلة الله يعطيه الذرية الصالحة هادي سيف من اليمن، أسأل الله أن يرزقه برها ويسعده ويشوفها عروسة أحلى عروسة في أعلى المناصب.

0: مساء الزحمة أمينة، مساء الخير ومساكي أحلى زحمة، ومساء النور والسعادة والأفراح الجميلة. نورة من الرياض، حياك الله يا نورة البنورة. توتا بتقول اتفق معاه قلبا وقالبا، وهذه قمة الدبلوماسية الزوجية. عفية عليكي، الدبلوماسية الزوجية. بتقول توتا: الرجل الدبلوماسي لا يكذب، هو فقط يختار ما يجب أن يتذكره وما يجب أن ينساه بذكاء. عجبتني صراحة مفردات في الصميم حقيقي، الدبلوماسية الزوجية وما أن ينساه بذكاء. المرأة لا تريد من يحصي سنواتها، بل من يحصي لحظاتها السعيدة معه. عفية عليكي. ودائما يتوتا يقولون المرأة تزهر مع منه، مع من يهتم بها، وتذبل مع اللي مداري عنه، ولا تذبل مع اللي يعد سنوات يعد سنوات عمرها. والله العظيم. انزين، ايضا سليمان التميمي يقول: امينه شكرا، الله يوفقكم ان شاء الله، والله فرحتيني زياده على فرحتي، فيض الله وجهك مشكور، تستحق وزاد تستحق. ايضا مازن الغانمي: ابارك لسليمان التميمي، اقول تتربى في عزك ان شاء الله، والله يرزقك برها. شكرا على مشاعركم حقيقه، شكرا على مشاعركم الطيبه. مبروك لاخونا سليمان بالرفاه والبنين والفرح والسعاده، وان شاء الله تشوفها افضل دكتوره ان شاء الله. اي والله، شوفوا احنا دائما لما نبارك الشخص نقول ان شاء الله تشوفها افضل دكتور، ونشوفها تشوفها دكتوره. دائما حاطين الدكاتره هم المعيار الاعلى صراحه. اليوم عندنا مقولة، ومقولتنا اليوم هي للكاتب المسرحي والروائي البريطاني سومرست موغام. بيقول إن الدبلوماسي، اسمعوا يا معشر الرجال، يقول الدبلوماسي هو الرجل الذي يتذكر عيد ميلاد زوجته وينسى عمرها. والله قال يا ليت يتذكر عيد ميلاد زوجته مع الهدية، هو قال بس يتذكر عيد ميلاد زوجته، ما قال مع الهدية يا بنات، وينسى عمرها. تتفقون ولا تختلفون مع موغام؟ شاركوني وسمعوني أصواتكم على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطاتي بجدة على 012. كلمة مشاركة شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة على 8002442828. عجبتك يا توتا ها؟ والله بعلي نكد عليها أنا، ولا أشهد ولا أشهد، مو بس اللي نكد عليها، اللي يخلي المسكرة مالتها والكحل يسيح. توتا اللي يخلي مسكرتها والكحل مالها يسيح، هذا تذبل معاه المرأة، صح يا صبايا ولا لا؟ صح ولا لا؟ نرد حق الاتصالات. ألو، منو معاي؟ ألو، اللي سامعني دش. يا هلا مرحبا نورة.
1: السلام عليك.
0: يا هلا بسنيورة نورة، شلونك شخبارك؟
1: والله بخير الحمد لله، شخبارك يا أمينة؟
0: أنا سوبر سوبر بيرفكتو.
1: الله يسعدك، يعطيك العافية
0: ويعافيك.
1: أحب أبارك لسليمان، أقول له ألف ألف مبروك. أول ما سمحت جدا جدا مسك الخط معايا،
0: مرة مرة حيل انبسطنا كلنا، حتى أنا مرة مبسوطة.
1: بس يا ريت تسماها فرح أو فراح،
0: خلاص يعني على نبع الحنان، على نبع الحنان، على نبع الحنان، يعني على نبع الحنان، والله يكسبها برها إن شاء الله. نورة سنيرتا نورة، تتفقين مع موغام ولا تختلفين معه؟
1: لا بس أنا الصراحة يعني أحسها كلها اثنين، يعني سوا تاريخ ميلاده وكل شيء، يعني أحسها يستخر. بس أنا علش أنا كلشت أنا فرح.
0: ما أدري عنك صراحة، حسيتها كأنها بازل كلمات متقاطعة. توتا توتا نورة، الرجل الدبلوماسي هو اللي يتذكر عيد ميلاد زوجته بس ما ينسى وينسى عمرها، صحيح ولا مو صح؟ تتبقين ولا لا؟
1: لا لازم يتذكرها كلها
0: اثنين، حتى عمرها يتذكر.
1: ايوه
0: ليش لازم يتذكر عمرها؟
1: اول شوفي عندك اول في بعض لما يجي يتقدم لها يختار عمر معين.
0: ها شلون يختار عمر معين؟
1: يعني مثلا يبغاها بهذا العمر، مثلا يبغاها
0: اوكي يعني يبيها بهالعمر، خلاص تظل في عيونه بهذا العمر.
1: ايوه
0: عدل؟
1: لازم حتى على العمر يسوي لها حفله لازم.
0: اوكي طيب، يمكن المفروض كل ما كبرت في العمر كل ما تكون الهديه عوده، يعني هدية طيب أكبر.
1: طيب عادي يعطيها هدية عادي،
0: يعطيها يكبر الهدية بس إنه يصغر عمرها. ها
1: عادي يعطيها هدية عادي، في بعضهم يزعلون الحين عندك النساء لما تسألين عن عمرها وكبرت ما راح تخبرك بعمرها لأنها كبرت
0: تأكل منها خمس سنين،
1: بزعل. هي
0: تقولين عمرك
1: قدم لها هديه نسيها تعرف كلمه كبر عمر.
0: تقولين عمرك عادي؟
1: انا عادي.
0: تقولين عادي لو احد سالك عيد أيوة ميلادك يعني تحطين عادي. شموع الرقم ولا تحطين شموع
1: عادي؟ انا احط رقم.
0: تحطين رقم لما تحتفلين تحطين رقم. اوكي تمام عادي. شكرا نورا موتش جراسس يوم جميل. شكرا. ناخذ خالد. بونسوار مستر خالد شلونك؟
2: هلا وغلا.
0: يا هلا مرحبا شخبارك يا خالد؟
2: مشلونك
0: كذا أمي؟ أنا سوبر بيرفكت. وأنت اللي قاعدين حايسين معاك توم وجيب توم وجيري ولا لا مو أنت؟
2: والله لا أنا معاك خالد العتيبي.
0: والنعم وسبعة أنعام. يا هلا ومرحبا فيك يا هلا مسيو خالد. ها
2: ما أنا الزود بعد قلبي.
0: قول يا خالد تتفق مع موقام ولا تختلف معه؟
2: إن شنو؟
0: يقول الدبلوماسي. ترى هو يتكلم عن الرجل الدبلوماسي. يقول الرجل الدبلوماسي اللي يتذكر عيد ميلاد زوجته وينسى عمرها. ما يتذكر كم صار عمرها بس انه يتذكر عيد ميلادها.
2: ينسى عمرها؟
0: اي ينسى عمرها بس يتذكر عيد الميلاد.
2: لا الاول يذكر عمرها وبعدين يتذكر.
0: يعني انت تختلف مع خالد العتيبي؟ لحظه انطر يختلف مع انت متزوج خالد؟ خالد
2: هلا
0: انت متزوج؟
2: لا الحين والله بس ان شاء الله بالمستقبل.
0: ان شاء الله تتذكر عمرها ولا ما بتتذكره؟
2: اتذكر عمرها.
0: ايه تتذكره؟ طيب يمكن هي ما تبيك تتذكر عمرها.
2: والله اتذكر بس ما اقول لها يعني.
0: ايه كذا ايه كذا اتفقنا كذا. لا تقول
2: ما اقول لها ما لي شيء عندها اصلا.
0: شنو مرتك شلون شلون؟
2: لا ما لي شيء عندها يعني مو قايل لها عشان ما تزعل يعني.
0: طيب اسمع لما تجيب لها كيكه بتحتفل فيها وتجيب لها كيكه بتحطها رقم ولا بتحطها شموع؟
2: والله لا شموع احسن.
0: اي عفي عليك. هذا انا بشوف انتم شو بتجاوبون.
2: والله امونه والله عندنا بالطايف الله وكيل ذبحنا الحر يا امونه الرطوبه ذبحتنا.
0: مستحيل ذبحتكم الرطوبه مستحيل.
2: والله امونه الواحد تصدقين يتسبح مكانه تطلع ريحته في
0: ما ادري. انا شاكه صراحه شاكه يعني يا جماعه اهل الطائف حد يتصل علي ياكد كلام خالد.
2: ولو الم بعد عندي بعد لا الم الاسنان بعد مشكله.
0: الم الاسنان؟
2: الاسنان
0: إيه؟ وش دخلها بالرطوبه؟
2: ما ادري والله الم في رطوبه عند في الم شاد شوي يعني بس اكلت مسكن الحمد لله.
0: لا سلامتك روح للدكتور خذ مسكن وروح للدكتور شوف لان ساعات الالم يبدا بسيط بعدين شوي يبدا كذا يثقل بعدين يبدا يشد حيل عليك فمن البدايه. اوكي
2: امون
0: قول
2: اوجه تحياتي.
0: اكيد طبعا يلا تفضل.
2: اوجه تحياتي لتنتي يا مبدعه امون العبد الله والله.
0: تسلم تسلم.
2: ومعتز سمير بخش بعد قلبي معتز.
0: يستاهل يستاهل
2: يستاهل الطيب. وعلي القاسم مدير إذاعة جدة والشاية عبد الله الشاية اسمع ايش عبد الله الأستاذ سلامة الزيد
0: مدير إذاعة جدة سابقا.
2: ايه والأستاذ خالد فلاتة.
0: اوكي والله مدح الكل هذا جاي على سناكة اليوم. اوكي
2: نعم. وجه تحياتي لفرح ونوال. نوال من سيهات وفرح.
0: نوال من سيهات. يا نوال وينك يا نوال وينك يا نوال نبي نسمع صوتك يا معودة. انزين خالد ابى اختمها معاك شنو تبي تسمع؟
2: اول شيء بس اوجه تحياتي لفرح اللي اتصلت قبل شوي الله يعطيها الصحه والعافيه فرح.
0: اوكي مشكور
2: الله يسلمك. ابي اسمع فنانين ثلاث فنانين.
0: يقول
2: أبهدينهم كلهم الفنانين وبعدين أختار واحد.
0: إنزين يلا قول من تبي؟
2: أول شيء أهدي الفنان العرب محمد عبدو أوجه له تحياتي أبو عبد الرحمن.
0: أوكي اثنين.
2: وبعدين سمي الفنان الكبير خالد عبد الرحمن ملك الفن.
0: أوكي ثالث.
2: الفنان رشد الماجد سندباد الخليج أبو طلال الله
0: يبشر ولا يهمك.
2: ورابع صقر. وسمعونا اللي ودكم بين
0: قلنا ثلاثة.
2: تقرير علي الخرجاوي خالد الخرجاوي نزل تقرير عن فنان العرب محمد عبدو.
0: اي يوم الخميس خالد يوم الخميس خلاص ابشر يوم الخميس
2: التقرير بينزل عن محمد عبدو يوم الخميس
0: ان شاء الله باذن الله بكتب له انا الحين يلا ولا يمك خالد يوصل. خالد مشكور يا معود مع السلامة. هلا هلا هلا هلا هذه اهداء الهيلة. ها يا سليمان التميمي وجهها مثل البدر نوره هيله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.
6: زحمة على جدة FM.

الكاتب المسرحي والروائي البريطاني سومرست موغام صرح قال مقولة، والمقولة هذه انتشرت على نطاق واسع أصدقائي، بيقول فيها أن الدبلوماسي هو الرجل الذي يتذكر عيد ميلاد زوجته وينسى عمرها. هذا الرجل الدبلوماسي، الدبلوماسية شافها بمنظور جدا مختلف. سومارت بيقول أن الرجل الدبلوماسية مش مجرد سياسة ولا لغة رسمية، هي أيضا ذكاء في التعامل وحسن اختيار أيضا الكلمات. ومن ضمن الذكاء هذا أنك بتنسى عمرها، تحتفل بعيد ميلاد لكن تنسى عمرها. تتفقون أو تختلفون مع موغام؟ شاركوني، سمعوني أصواتكم على

0: 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خطط في جدة على 012 ولكم بكلمة مشاركة وشاركوني بأراءكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8002442828. ايضا الموضوع ما تروح بين ايديكم من خلال واتساب مش واتساب منصه اكس على جده اندرسكور راديو وايضا على صفحه الشخصيه. لا تنسون صوت واعطوني رايكم ولا تكتفون بهذه الشغلتين. اعملوا لنا فولو وناطره الفولو منكم على تيك توك. يلا اوكي نروح المشاعل. خلينا نشوف مشاعل شعوله. يا هلا مرحبا. يا هلا
1: الورد كيف الحال؟
0: حالي تمام طالما اني اسمع على اصوات الحلوه سنيوريتا وبلا بعد مشاعل
1: حبيبتي.
0: من وين تكلمينا؟ تمام تمام. من وين تكلميني؟
1: من الطايف.
0: من الطايف عروسه مصايف. الحمد لله انك استجبتي الى ندائي يا مشاعل. الحمد لله.
1: انا صراحه ما سمعت النداء بس مبسوطه انك مبسوطه. انا جيت
0: مشاعلك رطوبه صدق.
1: رطوبه وين؟
0: ما ادري. توا خالد العتيبي يقول من الطايف يقول رطوبه ذبحتنا الرطوبه بعد.
1: لا شكله في مكة هذا مو في الطايف.
0: ما ادري انا شكيت عشان كذا سويت النداء يا مشاعر. قلت مستحيل نوي
1: مو سبب الطايف ضباب. اجواء اجواء الشتاء دخلت علينا. بدينا نشرب كرك يعني اجواء الشتاء دخلت علينا خلاص
0: والله. يعني الجو حلو. اجل عندكم
1: كثير حلو كثير حلو.
0: تتهنون تتهنون حبيبتي.
1: الله يسعدك
0: يا رب. اللهم امين. مو قام ايش رايك بمو قام؟ تتفقين ولا تختلفين معه؟
1: والله شوفي أنا أتفق معها جزئياً. أول شيء قبل ما أقول أنا أختلف أو أتفق، أنا ضد إنه المرأة تتحسس أو ضد أصلاً ليطلق الفكرة. من اللي قال إنه المرأة تتحسس من عمرها؟ يعني مسألة العمر هذه تمر على كل العالم، على الرجال والنساء في الكرة الأرضية وخارج الكوكب. كل شخص يمر بالمراحل هذه، بالطفولة، المراهقة، الشباب، وبعدين الشيخوخة. كل الجنسين يمرون بهذه المراحل. فليش نطلق فكرة أنه المرأة أصلاً تتحسس من عمرها؟ نجي للرجل. هل الرجل دبلوماسي إذا يعني ذكرها مثلاً يذكر عيد ميلادها وينسى عمرها؟ لا، أنا ما أشوف أنه دبلوماسية. هو يتغاضى ويتغاضى مع... حلو أنه أنا معاه أنه يتذكر عيد ميلادها ويجيب لها، هذا شيء حلو. بس أنه أنك تتغاضى وتتعمد أنك ما تذكر عمرها، أنت قاعد تكبر المشكلة، قاعد تحسسها أنه في مشكلة أصلاً. أنت المفروض الصحيح، ما أدري أنا وجهة نظري، رأيي
0: قولي قولي.
1: رأيي أنه دائماً الرجل الدبلوماسي، الرجل الصح، اللي كامل الرجولة، هو اللي يحسس الأنثى والمرأة اللي معاه أنه أنت مهما كبرتي أنت حلوة في عيني. أنت كل ما تكبرين تحلوين، على رأيي شو اسمه هاي كذا مصاهر، كل ما تكبر تحلى.
0: زي دهن العود وصفها، وصف عمرها. كل ما مر عليه الوقت كل ما تعدتك كل ما زان طيبه.
1: يعني انت في عين الرجل، الرجل الحقيقي، انت طفله مدلله، انت انثى كامله، انت ام، انت صديقه، انت شريكه حياه، انت
0: كل الرجال كل الرجال كذا، كل الرجال بهذا المبدا اللي قلتيه.
1: لا انا اتكلم عن الرجل الدبلوماسي اللي هو يذكر
0: الرجل الدبلوماسي
1: اللي يتصف بالدبلوماسيه والرجوله. قبل الدبلوماسيه انا اطالب بالرجوله. الرجوله مش انك تتغاضى يعني انت حاط في بالك انه هي تكبر، لا خلاص يعني ابدا اتغاضى عن عمر.
0: طيب.
1: ليه
0: المراه تتحسس بالعمر؟ هذا شيء بديهي، المراه بتتحسس بالعمر. يعني خلينا نكون صريحين، مشاعل بتوصل لرقم، توصل لرقم معين تبدا تنزل، ما تبدأ
1: ليه؟
0: تصعد تصعد طبيعة الأنثى، طبيعة الأنثى إنها تحب تظل إنها شباب.
1: لا نقطة ضعف هذه ما أدري من اللي صنعها.
0: أنت تشوفينها نقطة ضعف؟
1: يشوفونها هم اللي حطوا أطلقوا الفكرة هذه أصلاً عشان كذا يضغطون على المرأة.
0: نقطة ضعف تشوفينها؟ طيب الرجل من الدبلوماسية، بما أنك تتكلمتي بهذا المنطوق الجميل الحلو عن الرجل الدبلوماسي، الرجل الدبلوماسي لما يجي يحتفل بعيد ميلاد زوجته يحتفل برقم، يحط الشموع رقم ولا يحطها شموع؟
1: يحط رقمه، ايش المشكلة؟ بالعكس
0: معناته انت شفتي لما قلتي يحط رقم معناته انت تختلفين مع موقام، تختلفين مع موقام. لأن حط رقم مشاعل، حط رقم معناته متذكر، معناته متذكر.
1: طيب
0: عمرها.
1: طيب ما إيش المشكلة؟ أنا تذكرت عمرك، أنت طفلتي، أنت مهما كبرتي أنت في عيني جميلة. أنت عمرك 29، عمرك 30، عمرك 40، أنت ما زلتي أنت الطفلة الحلوة المدللة، أنت الشابة الجميلة، أنت
0: بس معناته أنت بتختلفين مع مقام.

0: الفهم
1: ما معك. انا اتفق في جزئيه انه يتذكر مناسباتها الحلوه ودائما
0: هو بجميع يعني الاحوال متذكرها بجميع
1: لا في ناس ترى ينسى لا في ناس سيئة
0: ينسى
1: انا المناسبات الحلوه ويقعد يذكرها بعمرها انت ترى كبرتي خلاص ما يصلح تسوين عيد ميلاد ليش
0: اتذكر عمرها معناتها بتذكر عيد ميلادها منحاش للهديه
1: لا في بعضهم والله يجيب هديه ويجيب بس يظل يعني انت كبرتي انت خلاص ليش تسوين عيد ميلاد اصلا خلي بناتك خلي مثلا ما ادري مين
0: تصير تصير اجل اروح احطك في الخانه الثانيه احطك تتفقين مشاعل
1: لا انا ما احب
0: ما شاعر تتبقين ولا تختلفين عطيني واحد فيها
1: أنا جزئيا أنا زي ما قلت لك
0: جزئيا عطيني 49 51
1: لا 50-50 الصدق لأنه هذا الحقيقي هذا رأيي
0: هذا رأيك مشاعر رأيي. تمام إيه؟ أوكي خلاص أنا حطيتك عموما في خانة حطيتك في خانة عموما موتش جراسياس حبيبتي على هالمشاركة الحلوة صراحة يعني أسعدتيني حقيقي شكرا لك وباي ذا واي مشاعر حطيتك تختلفين معها لأنك قلتي رقم يحط رقم موينات معناتها تختلفين أخذ منه مسيو أبو ركان صح عدل أبو ركان
2: مرحبا السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انك تحيه شلونك مساك الله بتلا احسن منك شو اخبارك بركان يا رب اللهم امين الله يطول بعمري
2: بالصحه والسلامه مبارك لك سليمان التميمي الله يبارك ان شاء الله واقول رساله لبنتي عندي بنتي راح لها 7 سنوات ما الله رزقها شيء لكن اقول لها شوفي يا بنتي هذا الرجال صبر 15 سنه ولا 14 سنه ورزق الله وانت اصبري مثل ما صبروا الاخرين
0: صحيح.
2: وربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالتوأم وليس بالواحد
0: ان شاء الله بالأمين. الله كريم الله يرزقها من يرزقها بالذريه اهم شيء انهم يكون يعني سليم جسديا
2: إن شاء الله.
0: ويكون ان شاء الله بار ويكون صالح الابو وامه ولوطنه ايضا ولدينا لدينهم ان شاء الله الله يرزق بنوتك والله يرزق صديقتي سعاد ان شاء الله الله يرزقها ان شاء الله 22 سنه اولموست تقريبا بدون ذريه لكن لكن الحب صراحه اللي بينها وبين زوجها يعني ضحوا انه يكون عندهم طفل مقابل ان هم الاثنين يكونوا مع بعض يكملوا مسيره الحياه مع بعض حقيقي
2: تحيه بعيد على الله
0: ما في شيء بعيد على الله والله يرزق بنتك ويرزق كل شخص يتمنى هذه الامنيه باذن الله تعالى روح يا بركان لموقام ايش رايك بكلام موقام
2: اول شيء انا اختلف مع الاخت مشاعل قبل شوي كانت معاكي كنت قلت هذا انه شافت الرجل دبلوماسي لازم يكون يراعيها طيب لو عنده حرمتين ايش يسوي؟
0: اوبا
2: اي نعم لو عنده 3 حريم ايش يسوي؟
0: شوف بالذات لما يكون عنده حرمتين عارف شو اللي بيصير؟
2: اي نعم
0: اللي بيصير ان ثنتينهم حيحتفل بعيد ميلادهم بس في واحده بتقعد تنغز الثانيه ترى هذيك كبرت وهذه اللي لسه قاعده تكون بيصير النقاش
2: لسه نقطه لقطه اعطتها رومانسيه زياده الله يعطيها الصحه والعافيه
0: هي شخصيه رومانسيه شخصيه حالمه هو كلنا انماط دائما انا اقول لكم تختلف الاراء حسب انماط شخصياتنا ابو ركان تحتفل بعيد ام ركان ولا ما تحتفل؟ انزل طيب لو احتفلت بعيد ميلادها بتحط شمعة شموع ولا بتحط شمعة رقم؟
2: لا بعدها بحط رقم عشان تعرف انها هو عمره الحقيقي
0: بتحط رقم ليش يا بركان الله
2: 45
0: اسمع اسمع اسمع اسمع لا تحط شموع خير شر خير شر لا تجيب كيك لا تحط شموع خير شر لا تحط
2: ولا لا لازم احط يا شموع يا ما احط شموع احط رقم
0: ولا تحط رقم لا تحط لها رقم ليش تحط لها رقم يا بركان ليش الا تستفزها لا تحط رقم جيب لها كيكه وخلصنا بس كيكه يا بركان والله العظيم
2: والله لا نعرف العيد الميلاد
0: الخرابيطي يحبون النساء الزوجه تحب يعني انا وجدت على الحياه هذه وانت بتحتفل بالنسبه لها ترى مره كبيره هي تاريخين تاريخ زواجها والتاريخ الثاني اللي هو عيد ميلادها هذه أهم تاريخين موجودة عند المرأة
2: شوفي كلامك على متمة أختي الكريمة عندي عمة الله يرحمها وكلها كانت تقول عمرك يا عمة كذا
0: انزل بركان قل لي أحطك تتفق ولا تختلف
2: لا أنا مختلف أختلف
0: مختلف إيه حطيتك ترى مع مشاعل أوكي
2: مختلف قلبا وقالبا
0: وي ويلي بتجيب الكيكة بتجيبها أنا أنت مختلف عشان الكيكة بتجيبها وبتجيب الهدية
2: وكلها أنا وحدي وبناتي وعيالي ما
0: يا رب الله يحفظهم

لك. شكرا لك أبو ركان، عموما موتش جراسياس، شكرا لك. يا أهلا مرحبا، مساء الخير. أتفق، يقول هذا أبو رائد، حياك الله أبو رائد. يقول أتفق، لأن العمر مجرد رقم، وأنت كل يوم تكبرين في عيني جمالا وحاط ضحكة عمري. شفتوا شفتوا الرجاجيل يقولوا أنت تكبرين كل يوم في عمري في عيني جمالا. إن شاء الله إن شاء الله. أزي خلينا نختم، خلينا نختم مع فريد. فريد بونسوار مسيو فريد، مسيو فريد. ألو مسيو فريد، أكو شموع، في شموع، تحط الشموع، شموع في عيد ميلاد المدام. طيب أخذ اتصال ثاني. ألو ألو، منو معاي؟ ألو، اللي على اللي يسمعني على هواي يدش على طول. إنزين أعتذر مع الاتصالات اللي موجودة صراحة، وفي الكنترول عشان ضيق الوقت معانا. شكرا لكل اللي شاركونا، حلقة جميلة صراحة ورائعة، فيكم مبدعين وجميل. خليني السناك الأولى كانت عن المدح، ما بيكم يعني تنحرجون، رائعين صراحة. يعني أنا دائما أفتخر فيكم وأنافس فيكم جميع البرامج حقيقي، من أجمل المتصلين والمشاركين فقط اللي بيشاركون في برنامج في الزحمة. شكرا من كل قلبي لكل اللي بيشاركوني في الساعة الأولى والساعة الثانية من الاتصالات الواتساب، على واللي أيضا بيدخلون على المنصة ويسمعوني ويشاركوني في التصفيق. شكرا معتز سمير بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج جدة فأم. فما لله، نطروني بكرة نفس الحزة والتوقيت من 4 إلى 6. باي باي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام دبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءا من الحل لا من المشكلة.
3: شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
7: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
8: يا هلا

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
3: ام على هواك.

يا رب. سبحانك ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي

0: وعد. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
6: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى، الله.
6: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
9: تيكي تاكا الآن على جدة FM.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة FM. انتهت الجولة الثامنة من دوري روشة المحترفين وتحقق فيها ما كان منتظرا. تكلم عن 6 فرق كانت تنتظر تحقيق الفوز الأول، 4 منها لم يحارفهم الحظ، 1 فقط من هذا السداسي تمكن، أقصد تحديدا الليث شبابي عندما انتصر بالأمس في مواجهة أمام التعاون على ملعبه وحقق 3 نقاط، لا بل أكثر من ذلك، أنه تجاوز ظروف مر فيها الفريق بتلقي أحد لاعبيه البطاقة الحمراء، ومع ذلك حافظ على تقدمه وعزز وانتهت المواجهة بفوزه على التعاون 3 أهداف بالأمس. مباراة أخرى أيضا بعد تأجيل مواجهة من أصل 3 مواجهات، أقصد مواجهة أبها والفيصلي، مواجهة الرياض بالأمس للفيحاء التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. هذه تتم أو ما تمم به أو تممت به الجولة الثامنة من دوري روشن. عند اليوم استحقاق الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ممثلين فيها ابتدأ المشوار القادسية، أنهى الشوط الأول متقدما على باختاكور الأوزبكي بهدف مقابل لا شيء، إن شاء الله يعني يكمل هذه المهمة بانتصار. وعندنا أيضا الأهلي اليوم في مواجهة بعد نهاية الحلقة عند 7 مساء تنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام الوصل الإماراتي، وكذلك عند 9:15 النصر على الأول بارك يستضيف نيفيتشي الأوزبكي. كلا الفريقان يطمحان لتجاوز تعثر الجولة الأولى، إن كان الأهلي بالتعادل أمام باختكور أو إن كان النصر بالخسارة في الجولة الأولى. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري من إخراج سلطان المحيا، ومباشرة للعناوين. في الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين، الشباب يكسر انتظار الفوز بثلاثية رغم الطرد، والتعاون يعجز عن استثمار التفوق العددي. الرياض ينتزع التعادل المتأخر، والفيحاء يفقد انتصارا كان قريبا. انطلاق الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، القادسية ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على باختكور في طاشقند. 7 مساء الأهلي يطلب فوزه.

0: الآسيوي الأول أمام الوصل، والتاسعة النصر يستقبل نيفيتشي لتعويض خسارة العين. الهلال يختتم تحضيراته للسد القطري، والاتحاد يستعد لشباب الأهلي غدا.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام،
0: حياكم الله مستمعينا في حلقة الليلة. رحب بضيفينا العزيزين في هالحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل أحمد علام الناقد الرياضي. حياك الله أبو علي، مساء الخير.
2: يا أهلا وسهلا أبو أحمد، أحييك وحي الزميل العزيز جدا منير وجميع مستمعي إذاعة جدة اف ام، سعيد بتواجدي معكم. إن شاء الله نقدم الحلقة أو نقدم الإضافة لحلقة هذا المساء
0: بإذن الله. أنا رحب أيضا بالعزيز منير آل خاتم الناقد الرياضي. حياك الله أبو بدر، مساء الخير.
3: مساك الله بالخير أبو أحمد، أمس عليك، سعيد بتواجدي معاكم وبالأخ العزيز جدا سعد أحمد علام أبو علي، وبإذن الله حلقة حافلة إن شاء الله بالأشياء الجميلة
0: بإذن الله. أنا بأخذ تعليق الحقيقة على اللي حدث في الجولة الثامنة على السريع، وباخذها أبرزها يمكن لقاء الكلاسيكو، وباخذ تأثيراته اللي حدث فيه الجولة عموما. يعني ثلاث مشاهد: مشهد الكلاسيكو، مشهد عودة أو تجاوز بعض العثرات ببعض الأندية. خيار فيها معك أحمد اللقاء الكلاسيكو، كيف وجدت فيها الجولة ما حدث فيه في لقاء الكلاسيكو؟
2: يمكن متوقع أبو أحمد، أصلا صراحة الإمكانيات الفنية ما بين الهلال والاتحاد، الجاهزية، عامل الأرض، الجمهور. الهلال بدأ بتشكيل يعني مناسب للمباراة، عكس الاتحاد اللي بوجهة نظر بدأ بتشكيل يعني قد يكون لا يناسب قيمة المباراة. فيسنك اللي شدنا فيه مرارا وتكرارا في الجولات الماضية أخطأ بالنسبة لي في قراءته للمباراة، بالتشكيل، بالأسلوب، بطريقة اللعب، بتعامله مع مجريات المباراة، والتبديلات اللي أنا أعتقد أن أيضا كانت يعني لم تعطي تأثيرها لنادي الاتحاد. كان ممتع بالذات الشوط الأول، الهلال حقا اللي تفوقه دائما يكون في الشوط الأول، مستوى تسجيل الأهداف تقريبا ب 80% من أهداف الهلال في هذا الموسم تسجل في الشوط الأول، نفس الرقم ينطبق لنادي الاتحاد اللي أيضا استقبل الأهداف تقريبا ب 80% بالشوط الأول. لذلك هي كلمة السر كانت موجودة في الشوط الأول لكلا الفريقين. الهلال كانت عنده فرص كبيرة جدا لتعزيز النتائج، لتعزيز النتيجة وتوسيع الفارق. الاتحاد أيضا أتته فرصة ذهبية في آخر الدقائق بأنه أقل تقدير يخرج بالتعادل، ولكن بعض التفاصيل حقا اللي أجادها الهلال، القيمة الفردية اللي حقا اللي تفوق فيها لاعبين نادي الهلال عكس الاتحاد اللي أنا أن القيمة الفردية كانت أقل، الأخطاء الفردية كانت واضحة، ممكن الجميع ذهب إلى الإشادة بأحمد الغامدي بوسط الملعب، ولكن كنت أرى أنه كان في خيار أفضل لو كان موجود مختار علي لعزز قيمة الوسط الاتحادي بشكل جدا كبير. لذلك كان المستوى يعني كانت فرص الفريقين أعلى في لحظات كان الهلال قادر أن يعزز النتيجة، وأيضا في لحظات أخرى كان قادر الاتحاد بين يتعادل لتعامل إنزاغي اللي كان في آخر الدقائق بسبب التبديلات اللي بلا شك أنه كان في فوارق كبيرة من بين اللاعب الأساسي واللاعب البديل. التبديلات اللي تراجع فيها مستوى الهلال بشكل واضح في آخر الدقائق.
0: طيب احنا لنا حديث أيضا عن الهلال والاتحاد، لكن أنا في وقتها خصوصا أنا بتسأل عن تأثيرات النتيجة على الجولة الآسيوية. منير، عندنا حصيلة الجولة الثامنة طبعا بعد تأجيل مواجهة أبها والفيصل، عندنا ثمان مواجهات، خمس مواجهات منها انتهت بفوز طرف على حساب طرف آخر، وعندنا ثلاث مواجهات انتهت بالتعادل. قياسا بقائمة الفائزين، عندنا الشباب والهلال والنصر والأهلي والقادسية، على الطرف الآخر الخاسرون التعاون، الاتحاد، الدرعية، الفتح والخلود. اللي حدث فيها في نتيجة من هالنتائج الفوز والخسارة في هالخمس مواجهات تراها مناقضة لما قدم بالنسبة للطرف سواء كان فائز ولا خاسر أو حالة معاكسة؟
3: يعني بحمل صراحة الشيء اللافت أنا بالنسبة لي من خلال بعد فترة التوقف الشيء اللي لفت نظري بالنسبة للتعاون وحتى إلى الفتح باعتبار أنهم غيروا مدربينهم، لكن ومع ذلك يعني على قولتهم كأنك يا أبو زيت ما غزيت، يعني أنت
0: وكلهم يعني ما قدروا يحققون الفوز الأول،
3: ما حققوا الفوز لا وخسروا خسروا.

0: كبيره يعني. لما تكلم عن الاتحاد، لما تكلم عن الفتح خسر على ارضه بين جماهيره بنتيجه عريضه صحيح قدام الاهلي، بس احنا نعرف انه دائما ان يعني الفتح دائما يكون يعني ند قوي جدا للاهلي ويقدم مباراه كبيره، وبالتالي انا اعتقد ان الاداره الفتحويه اخطات بشكل كبير في انها يعني اقالت العطوي بالنسبه للتوقيت تحديدا. ليش التوقيت ابو احمد؟ انت عندك فتره توقف طويله، انت ما جبت المدرب الا تقريبا قبل المباراه يمكن 48 ساعه واقل. فبالتالي ايش الاشياء اللي راح يقدمها المدرب علشان تسلم هذه المباراه؟ وبالتالي انا اشوفه يعني بصراحه حاجه انا اعتقد انها سلبيه بالنسبه الى الفتح. ايضا بالنسبه الى التعاون، انا ما ادري يمكن يوافقني الاستاذ احمد الراي ولا لا، بالنسبه الى خيار المدرب
1: التعاون
0: الجديد
1: رازويتش،
0: بصراحة أنا أشوفه كخيار يعني ما هو التعاون اللي يعني يختار مثل هؤلاء المدربين اللي يعني أسلوبهم الدفاعي. إحنا نعرف إن التعاون عند الاستحواذ عند التحولات، فبالتالي أنا ما أشوف إن الأسلوب والتكتيك اللي ينتهزه المدرب فوق يمكن يتناسب مع طريقة لعب التعاون، وبالتالي يمكن أتوقع يحتاجون إلى وقت كبير علشان إنه ممكن إنهم يتناسب معهم تكتيك. وبالتالي انا اعتقد ان التعاون لا زال يعاني كثير.
1: طب خلينا ننطلق من مواجهه الامس، يعني الظروف اللي حصلت فيها بالنسبه للتعاون افضليه، يعني فريق عنده لاعب زايد اقصد بعد حاله الطرد لعلبليه ممكن ساعه لعب الفريق التعاون امام الشباب بظرف الزياده العدديه اللي لصالحه، ومع ذلك ما تمكن من تحقيق اي هدف حتى، يعني مش مجرد انه يعادل النتيجه ولم يحقق اي هدف.
0: انت بس ابو احمد مو بس انت ما قدمت يعني نتيجه او ما قدمت مستوى، انت في المباراه اصلا ما استغليت النفس، هذا واحد. اثنين انت يعني واضح من يعني لعبك للمباراه شكل الفريق وهو يعني متشنج، يعني دائما احنا نشوف التدخلات بينهم بين اللاعبين الاخرين، تحس انه ممكن في اي لحظه اي لاعب من التعاون ممكن يطرد، وهذا الشيء بحد ذاته واضح ان الضغط كبير على التعاون، موقع لا يتناسب مع تاريخه وارثه، بان التعاون في الفترات الاخيره يعني من الانديه المتميزه، العام الماضي كان دائما ينافس على انديه المقدمه، اليوم هو في مؤخر الترتيب 3 نقاط، تتكلم عن 8 مواجهات. فبالتالي اعتقد ان الان هو لا زال في مرحله الشك حتى مع تغيير المدرب، ويحتاج بصراحه الى اعاده يعني حساباته كلاعبين كأداء فني، يحتاجون كثير. وأوقف بعد على تصريح المدرب يعني الفتح الجديد السلامي لما قال أن أي لاعب لا يعني يقاتل من أجل الشعار أنا ما راح يعني يعني أخذه معاي مع الفريق، وبالتالي هذه يعني نقطة.
1: بس هذا التصريح يعني كأنه بيفتح باب مشاكل مع اللاعبين.
0: بالضبط. وأنت بعيد جدا الآن عن فترة الانتقالات الشتوية، يعني عندك تقريبا باقي 2 إلى 3، وبالتالي هذه المشكلة أعتقد إنه راح يعاني فيها بشكل كبير، خصوصا لما يكون المباريات فيها ضغط، يعني أنت تحتاج إلى بدلاء، تحتاج إلى يعني خصوصا مع الإصابات مع الإيقافات. فبالتالي أنا أعتقد إن هذا التصريح ممكن يكون ذو حدين، وبالتالي ممكن يدفع ثمن نادي الفتح.
1: طيب أنا برجع لموضوع التعاون معك أبو علي كابتن أحمد، يعني ظروف التعاون، هل التغيير الفني والظروف اللي حدثت قياسا بمواجهة أمس أمام الشباب والخسارة، شو الأفضلية اللي استطاع مدرب الشباب أنه يحققها رغم النقص العددي، وبالتالي أيضا اللي ما قدر التعاون رغم الزيادة العددية أنه ما يستغلها طوال 90 دقيقة؟
2: خلينا نروح للشق الثاني من سؤالك، أن التعاون لم يستغل النقص نادي الشباب، هو استمرار لسوء التعاون. في آخر 4 مباريات التعاون لم يتمكن من تسجيل أي هدف في آخر 4 مباريات، جميعها طبعا خسر التعاون في 3 منها وتعادل في مباراة، استقبل عشر أهداف. سوء دفاعي وسوء أكبر هجومي في عملية استثمار الفرص، وشاهدنا يوم الأمس العجز الهجومي اللي عانى نادي التعاون
1: من رغم الأفضلية العددية.
2: اي صحيح، يعني زي ما قلت ابو احمد، رغم الافضليه العدديه والزياده العدديه، لكن عجز هجومي من ناحيه الاسماء والعناصر وتاثيرها الفردي، وايضا من ناحيه الجماعيه والتكتيك اللي كان يتميز عليه نادي التعاون، لذلك هو استمرار هجومي، وايضا المشاكل الدفاعيه اللي كانت موجوده. احنا اليوم نتكلم عن التعاون اللي استقبل 6 اهداف من الهلال، التعاون اللي ايضا حقق

0: حقق أول انتصار له، نادي الشباب له في هذا الموسم، اللي خسر من الحزم، اللي خسر كثير من المباريات بسوء هجومي وسوء دفاعي. نجي على الشق الآخر للشباب. أنا بالنسبة لي من بداية الموسم كنت أشاهد توماس المدرب الألماني مع الشباب بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى اكتمال على مستوى العناصر. بعض الأسماء اللي أنا أعتقد أن أيضا وظيفت بشكل جدا جميل لنادي الشباب، بتكلم على المهاجم ريكاردو ماتياس مهاجم الأهلي السابق، إضافة مهمة جدا للشباب بتوقيت يحتاجه الشباب، رغم وجود مارتينيز، ولكن قيمة وتأثير المهاجم ماتياس بالنسبة لي كانت أعلى. الحالة الفردية اللي يعيشها كاراسكو، تكلم على ياسين عدلي، إضافة عبد الله معتوب لاعب
1: سجل الهدف الأول،
0: أي سجل الهدف الأول صراحة بطريقة جميلة، يعني واحد أبناء المدينة وهو من أشرفت عليه في فترات سابقة في نادي الأنصار، لاعب لديه قيمة
1: عالية. لازم تمدح مدام أشرفت عليه.
0: أي طب لا ويستحق أمانة. ولكن خلينا نروح للشقة الثانية من المدح اللي هو التوجيه. متى ما كان عنده حقا انضباطية خارج الملعب أعتقد أنه هو قادر على تقديم الإضافة، لأنه يعني مشكلته أحيانا في بعض التصرفات والسلوكيات أمانة اللي حقا يقدمها هذا اللاعب لا تليق لا باسمه ولا أيضا بتاريخ نادي الشباب. إضافة إلى عامل مهم جدا هو تألق الحارس موري دياو، يعني تصدى لثلاث كور كانت محققة للتسجيل، كان حاضر الشباب بشكل ممتاز. التنظيم أنا ما عجبني في نادي الشباب اللي هو التنظيم الدفاعي، عندما تراجع نادي الشباب اللي استحوذ فقط 32% تراجعه كان ممتاز، إغلاق المساحات لم يعطي حلول كثيرة لنادي التعاون، كان في انضباطية عالية في الجانب الدفاعي، كان في تفعيل لسرعة التحولات والمرتدات. لذلك بالنسبة لنجاح الشباب أعتقد أنه لديه الفضل الكبير في العمل اللي قدمه الشباب في فترة التوقف، والشباب بالنسبة لي بعد فترة التوقف راح يكون فريق مختلف.
1: طيب على ذكر تصريحات المدربين منير أشار للتصريح السلامي، أنا بروح لموضوع ليليتش مدرب نادي الشباب الأمس، تصريح كان حديثة عن غياب همام. طبعا احنا نستذكر انه الشباب سبق في ايام ماضيه الشباب اعلن في بيان عن اصابه همام بتمزق عضلي من الدرجه الثانيه خلال مشاركه المنتخب، لكن الغريب كان ليتش في المؤتمر وكانه في حديثه مش وكانه هو قال صراحه انه اللاعب خاض اخر مباراتين مع المنتخب وهو مصاب. كيف تشوف هالاشاره من ليتش؟ هل هو يحمل مدرب المنتخب أحمد مسؤولية غياب همام الإصابة وتفاقم الإصابة مثلا؟ عند أحمد أنا برجع لكم.
0: أنا بالنسبة لي تجسيد واقع حدث في المباراة بأنه اللاعب يعني ممكن يتحمل على إصابته، وأعتقد أنه اليوم اللاعبين في بعض الفترات يتحملون على إصابتهم في الأندية، وحق بالنسبة لي مهم جدا للمنتخب السعودي بأن متى ما كان اللاعب لديه أو قادر على أنه يقدم العطاء ويقدم الإضافة بالنسبة لي لابد أنك تستفيد منه. همام الهمام اليوم اسم مهم جدا للشباب، نعم، وأيضا اسم أهم بالنسبة للمنتخب. أهمية اللاعب لخدمة المنتخب بالنسبة لي أكبر من ناديه، ولذلك ممكن هو لجأ ممكن أو حديثه فستر.
1: تدري ليش أنا سألت عن هالجزئية؟ لأنه الكثير أشار إلى علاقة مدربي الأندية مع مدربي أو الأجهزة الفنية أو الجهاز الفني في المنتخب بعد هذا الحديث، أنه يعني بدأنا الإشارة أنه يعني كذا مستغربة.
0: ما أنا بقول لك اليوم صراحة بالنسبة لي بعيدا عن موضوع المدربين، هي خدمة اللاعب لمنتخب همام كان من أهم العناصر اللي استفاد منها المنتخب السعودي في تحقيق البطولة الخليجية، وما أعتقد أن اللاعب أجبر أو اللاعب يعني ممكن كان يعاني من بعض الآلام، ضغط على نفسه بشكل واضح، ولكن أعتقد أن اليوم المنتخب استفاد من همام الهمامي، والشباب أيضا قادر على الاستفادة، والشباب يملك حلول. يعني المشكلة مش فقط في غياب همام بالنسبة لي، لأن الشباب عنده أسماء بديلة في وسط الملعب قادرين على أنهم يقدموا الإضافة الفنية.
1: منير أنا بروح معك على نتيجة اللي انتهت عليها مواجهة الفيحاء والرياض. الفيحاء كان قريب جدا في الأوقات أو في الوقت بدل الضائع دقائق الأخيرة، تمكن الرياض من العودة ومقاسمة نقاط المواجهة نقطة لكل فريق، تراها أقرب إلى أن نقول هارد لك للفيحاء ولا نقول يعني جهد جيد والله من الرياض الإصرار حتى اللحظة الأخيرة؟
2: بصراحة يعني حالة من الإحباط يعني عاشها أتوقع الفيحاويين في هذه المباراة، على اعتبار أنهم يعني كانوا قريبين من الفوز وبالتالي هذه الثلاث نقاط ممكن تجعلهم يمكن حتى يعني يأتلون الترتيب ويأتلون حتى ترتيب الرياض. لكن التعادل هذا اللي صار حتى يمكن أن نشوف في فرصة أخيرة كانت للاعب الفيحة كانت ممكن حتى يمكن يسجل يعني الفوز في آخر اللحظات، لكن أعتقد أن كانت يعني مباراة محبطة بالنسبة للفيحة، بينما الرياض كسب نقطة جعلته يعني تقدم في الترتيب 9 نقاط في المركز ال11، ويعني أنا أشوف أنه مكسب بالنسبة للرياض خصوصا أنه بعد 8 مباريات. يظل يعني الفيحة يعني لازال أحد الفرق التي تعاني بالنسبة إلى يعني سلم الترتيب، تتكلم عن من 8 مباريات 7 يعني نقاط، بالتالي يعني لازال في يعني مرحلة الخطر. عنده مباراة قادمة مع أيضا الخليج في الجولة القادمة، وأعتقد أن هذه المباراة راح ممكن تفصل يعني بينهم، على اعتبار أن الخليج أيضا عنده 6 نقاط، فبالتالي أي فريق منهم ممكن يعني يعوض على الأقل الجولة الماضية، على اعتبار أن الاتفاق أيضا تعادل مع الخليج في الجولة الماضية.
1: طيب أنا بأخذ من كل واحد منكم أو خياره أغرب نتيجة خلال هالجولة اللي يعني على الأقل على مستوى قراءة ما قبل المواجهة، لكن نستغرب هالنتيجة وسط معطيات يمكن كان يناظر لها أو يدقق فيها قبل أن تحدث هذه النتيجة. بالنسبة لك منير،
2: مرة ثانية
1: أتسأل عن نتيجة مواجهة من المواجهات الثمان اللي لعبت أنت ما كنت متوقعة واستغربتها قياسا بقراءتك ما قبلها ما قبل المواجهة.
2: والله الفوز الشبابي بصراحة يعني
1: الفوز الشبابي
2: ليش؟ لأن الشباب يعني كان يعني هو كفريق وعناصر يعني من الفرق المتميزة، لكن قبل فترة التوقف كان يقدم نتائج سلبية، لكن إنه يفوز بحالة نقص يعني بطرد على البلاهي وإنه يفوز بالثلاثة ويقدم هذه النتيجة العريضة، أعتقد إنه هي بداية ممتازة بالنسبة للشباب، على أساس إنه ممكن يعني يتقدم بشكل كبير خلال المرحلة القادمة، خصوصاً إنه حتى يعني من يعني يفتقد لأبرز لاعبين وهو أفضل لاعب في بطولة خليجي 27 حمام الحمام.
1: طيب بالنسبة لك أحمد،
0: خسارة الخلود بخماسية من القادسية، يعني الخلود كان أحد يعني كنا راح نطلق على الحسام،
1: هو خسر قبل المباراة جولة التوقف.
0: اي بس انه فترة التوقف كانت فرصة للخلود، تحديدا انه خسر ما قبل فترة التوقف امام الرياض بهدفين، ولكن ما قبل ذلك اعتقد انه كانت في نتائج ممتازة للخلود، تعادل مع الاتحاد، انتصر على الاهلي، كان يقدم مستويات فنية متفاعدة.
1: تعتقد انها نقطة تراجع؟
0: اي واضح انه في نقطه
1: تراجع او لحظه تراجع بالنسبه للفريق.
0: اي في لحظات تراجع مهمه لنادي الخلود، منعطفات اعتقد انه راح تكون يعني جدا كبيره لنادي الخلود اذا لم يعالج الامر، لانه كان فتره توقف كان حتى يعني باستطاعتك انك تعالج كثير من الامور، عدم وجود حارس اجنبي بالنسبه لي مشكله كبيره لنادي الخلود، مع احترامي يعني كابتن حامد الشنقيطة، ولكن انت تتكلم على يعني أفضلية حارس وجهزية حارس، احنا شهدنا تأثير الحراس الأجانب كان مهم جدا للأندية، يعني من أهم الشباب اللي من بعد الحارس الأجنبي استطاع انه حقا يعطي تأثير ويقدم الإضافة الفنية الكبيرة. احد مشاكل الخلود بالنسبة لعدم وجود حارس متمكن، إضافة الى الاستمرارية على مستوى العطاء، لأن الخلود في ست او سبع جولات كان يقدم مستويات فنية ممتازة، تراجع هذا أعتقد أنه مؤثر. أن تخسر أمام القادسية أمر متوقع لقوة القادسية، ولكن خسارتك تكون بخماسية وعلى أرضك، فأعتقد أنه فيه علامات استفهام بشكل كبير. هذه أكثر نتيجة أمانة توقفت يعني توقفت عندها كثيرا في هذه الجولة.
1: طيب نروح فاصل قصير مستمعين وضيوفنا ونعود لكم بعد الفاصل.
3: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
4: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
7: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة.

0: القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: تيكي تاكا على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة FM. نعود معكم في الحلقة للحديث أيضا عن أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا النخبة. طبعا نرحب أولا مرة أخرى بضيفينا العزيزين في الحلقة، منير الخاتم الناقد الرياضي وأحمد علام الناقد الرياضي. القادسية بدأ مباراته عند 44 دقيقة عصر اليوم هناك في طاش قند، وهو حل ضيفا على باختكور الأوزبكي. الحقيقة الشوط الأول انتهى بهدف مقابل لا شيء، ونعيش الدقيقة الآن 82 83 من عمر المواجهة، لازال التقدم للقادسية بهدف وحيد. منير، القادسية قبل المواجهة كان فيه يعني قياسا بآخر مواجهة أو آخر حضور، طبعا هو القادسية تمكن من الفوز في افتتاحية مشوار الآسيوي، ضرب أيضا في المواجهة الأخيرة بخماسية حديثنا ما قبل الفاصل. فالكثير توقع أن القادسية قادر على أن يمارس ذات يعني ذات الرتم التهديف العالي. حتى الآن الدقيقة 82، الآن يبدو أنه أي نعم، لا زالت النتيجة 1-0.
4: بالتأكيد القادسية يعني بحمد قدم نفسه بشكل مميز خلال هذا الموسم، وبالتأكيد لديه مستهدفات لهذا الموسم، خصوصا السنة هذه يشارك لأول مرة في بطولة النخبة، وبالتالي يعني من الأمور اللي طبعا يتطلع لها القدساويون تحقيق طبعا هذا اللقب الخارجي ليضم إلى اللقب السابق في يعني النسخة الأولى. بالنسبة لي
3: يعني في كأس الكؤوس، أنت تقصد أنه على على على حصيلة الألقاب الآسيوية؟
4: صحيح. بالنسبة لي أنا أشوف القادسية بصراحة عنده سكواد ممتاز جدا، يعني مهما تغير بعض اللاعبين إلا أن البديل راح يكون بديل قوي ولديه الإمكانيات الكبيرة، وبالتالي شاهدنا كيف يعني قبل التوقف يفوز بالثلاثة يفوز بالأربعة، نفس الشيء بعد التوقف حتى مع يعني بعض التبديلات وبعض التغييرات شاهدنا يفوز بالخمسة على فريق الخلود، وبالتالي أعتقد مثل هذه الجاهزية جعلت الفريق يعني يقدم نفسه بشكل كبير. ايضا فوزه في اول مباراه بالنسبه للنخبه اعطته ثقه كبيره ان يقدم نفسه في هذه البطوله كاحد الفرق السعوديه اللي تقدم نفسه بشكل مميز. اليوم يتقدم، احنا نعرف دائما الانديه السعوديه ولا حتى المنتخبات السعوديه لما تلعب في طشقند تكون يعني المباريات دائما صعبه بسبب المسافه بسبب الاجواء بسبب الجماهير، لكن تتقدم بالرغم من يعني افتقادك لبعض العناصر من بين محمد بشامات او اللاعب ناتشو، لكن تشوف ان الفريق فعلا قاعد يقدم نفسه بشكل مميز وبالثبات، وباذن الله ان شاء الله نشوف احد الفرق المتاهله تنافس على البطوله.
3: أحمد، بالنسبة لك القادسية يعاني في المواجهة رغم تقدمه، شو اللي يعني بسبب هالتحول أو تقييمك للتسعين أو الثمانين 85 دقيقة حتى لا؟
5: هو يلعب مع فريق قوي أبو أحمد، يعني باختكار يعني متصدر الدوري الأوزبكي مناصفة مع الفريق اللي هو النيفيتشي. يعني 52
3: لكن يلعب ايضا في النص
5: اللي يلعب اليوم معنا مع نعم يعني وشاهدنا باختكار امام الاهلي اللي استطاع ان الاهلي يتعادل مع فريق باختكار في اخر الدقائق. لا، مباراه صعبه. القادسية نعم كان لديه الاستحواذ، كان لديه فرص، اعتقد انه في لحظات كان قادر على تعزيز النتيجه بلا شك، يعني زي ما تفضل اخوي منير بعض الغيابات كانت مؤثره اهمها ابو الشامات، حتى في عمليه يعني المدرب روجرز اعتقد انه في بعض التبديلات اللي عملها لمحاولة التنشيط لمحاولة مشاهدة بعض الأسماء القحطاني على موضوع أيضا ياسر الشهراني، ولكن أعتقد أنه لا مباراة بالنسبة لي صعبة أمام فريق متمرس، فريق لديه خبرات في التعامل مع آسيا، وأعتقد أنه يعني حتى في عملية

0: كامل الفيديو وقرر إلغاءه. كذلك الحال بالنسبة للفريق الأوزبكي. احنا عموما في انتظار تنفيذ ركلة الجزاء التي كانت بقرار غرفة الفار في مواجهة القادسية لبختكور الأوزبكي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. أنا بروح المواجهة اللي تنطلق تقريبا بعد نصف ساعة، مواجهة يستضيف فيها الأهلي الوصل، الأهلي الذي تعادل أمام بختكور في جولة بدء هذه النسخة من دوري أبطال آسيا النخبة، والوصل أيضا الذي خسر من القادسية أيضا في بداية أو انطلاقة النسخة. منير، كيف شايف حظوظ الأهلي في كسب هالمواجهة قياسا بأنه لعب مباراة واحدة يعني بعد التعادل، أو مباراتين تذكر النادي الأهلي، كسب واحدة وخسر واحدة، خسر أمام سان داونز وكسب مواجهة الجولة الثامنة من دوري الروشن.
1: أعتقد أن الأهلي خلال هذه المباراة يعني فيه أمور متغيرة، بينها يعني إشراك صالح بوشامات بالتأكيد هي حالة يعني بالنسبة لي مع المدرب حالة جديدة، على اعتبار أن صالح بوشامات دائما في حبيس دكة البدلة، وبالتالي اليوم بعد التألق الكبير في بطولة الخليج.
0: اعذرني قاطعك، لا أذكر مستمعين أنه تمكن الفريق الأوزبكي من تسجيل هدف التعادل الدقيقة 89 في نهاية أو في الأوقات الأخيرة من المواجهة، تعادل القادسية وبختكور مستمعين حتى الآن. تفضل، معلش عذرا.
1: فأعتقد أن يعني صالح البشامات يعني أثبت نفسه مع المنتخب السعودي وكان أحد العلامات البارزة في خليجي 27، وبالتالي تواجده كلاعب أساسي هي من المكتسبات اللي يعني نشوفها في النادي الأهلي، وبتأمل إن شاء الله يكون ضافة قوية في خط الوسط طبعا الأهلاوي. أضافة أيضا بالنسبة إلى الأهلي خلال هذه المواجهة يحتاج إلى الفوز ولا غير الفوز، باعتبار يعني النتائج يعني أولا هو حامل اللقب هذا واحد، اثنين حتى وإن كانت مباراة خارج أرضه إلا أن يعني الأهلي فوز العريض اللي حققه قدام الفتح أعطى يعني دفعة معنوية للاعبين للجماهير للجهاز الفني، على الأقل يقلل من حدة يعني الانتقادات اللاذعة للجهاز الفني، وبالتالي نتمنى بإذن الله أن الفريق الأهلاوي الممثل من يعني وطننا الغالي أن يحقق النتيجة على الأقل الفوز حتى يعني والخروج من هذه بأقل الأضرار.
0: طيب أحمد، كيف أنت تقرأ مواجهة الأهلي والوصل؟ إذا ما تذكرنا أيضا إضافة اللي تكلمنا فيه عن الأهلي أو على سير الفريق ومن آخر ظهور له في المواجهة الدورية، الوصل الطرف المقابل لعب ثلاث مواجهات بعد جولة الافتتاح في دوري أبطال آسيا النخبة كلها كسبها، ومباريات إقصائية في مسابقة كأس هناك في الإمارات. هل جهوزية كيف ترى انعكاساتها بالنسبة للفريقين سواء في حالة الأهلي وأيضا في حالة الفريق المقابل الوصل؟
2: أكيد، يعني وحدة انتصارات يعني زادت على حديثك أبو أحمد على العين، ونحن نعرف قيمة العين في الدوري الإماراتي، إضافة إلى أنه حقيقة الوصل لديه عناصر مميزة، اللاعب مهدي الطامي وبعض الأسماء المميزة حقا نيكولاس خيمينيز، وأيضا اللاعب برايان بليسس لاعب مميز جدا على مستوى الأجنحة، ما قبل ذلك هو لديه أيضا مدرب مثل رويو فيتوريا، نحن نعرف هذا الاسم اللي كان موجود في فترات سابقة مع نادي النصر، ولكن الفوارق أعتقد أنه كبيرة ما بين الفريقين. الأهلي يملك الخبرة، يملك القيمة الفردية، يملك القيمة الجماعية. الأهلي بعد فترة التوقف تحديدا أمام الفتح اللي قدم فيها مستوى فني كبير، محاولة حقا لتحسين الصورة السيئة اللي ظهر فيها الفريق في أول مباراة في كأس النخبة الآسيوي، في كأس القارات، في بعض المباريات أيضا في دوري روشن. بلا شك أن المباراة مهمة، الأهلي قادر أن يتعامل مع المباراة بذكاء، نعم قادر، لتنوع الأهلي باللعب بأكثر من أسلوب، يستطيع اللعب بالاستحواذ بالسيطرة بالضغط.
0: خلنا أحددها معك أحمد، يعني وش هو أو ما هو التحسن اللي لاحظته على الأقل في المواجهتين؟ يمكن سان داونز ما فيها تحسن، لكن نتكلم على المواجهة الأخيرة أو على أداء بعض العناصر اللي تعول على أنه يتعاظم ويكون بحالة أفضل مما هي عليه، وبالتالي يعطي يعني أريحية أو خلنا نقول اطمئنان أنه الأهلي أقرب لكسب المواجهة.
2: الحلول الهجومية موجودة أبو أحمد في الثلث الهجومي، الإسناد على توني وبعد ذلك يعني محاولة تحضير الكرة للاعبين الأطراف، حالة ترينكاو يعني ممكن لاعب تعرض لكثير من الانتقادات، وأعتقد أن التعرض أمر منطقي بالنسبة للانتقادات عطفا على مقدمة مستوى فني.

0: غير جيد في المباريات السابقة. في مباراة الفتح كان أحد الحلول المهمة، تبادل الأدوار كانت موجودة، إعطاء تعليمات في الزيادة الهجومية لزيادة الجهني، تحسن في عملية تطبيق الأهلي للضغط العالي، وهذه مهمة جدا لأن الأهلي كان يطبق عملية ضغط عالي ولكن ليس بالجودة اللي ممكن كنا نعرفها في فترات سابقة، تحديدا مع المدرب السابق يايس اللي كان لديه يعني نسبة أو درجة تفوق عالية في تطبيق الأهلي لضغط عالي. لذلك اليوم تكلم تحسن بعض العناصر، قيمة بعض العناصر، الجانب الهجومي حسن متحسن بشكل كبير، ولكن بلا شك أنه غياب مندي بالنسبة لي يشكل يعني مرحلة قلق مهمة، لأنه شاهدنا عبد الرحمن الصامبي في هذا الموسم في كثير من مباريات كانت في أخطاء فردية نفس الأمر حسن يبني عليها في الموسم الماضي. ما في تحسن على قيمة عبد الرحمن الصامبي في عملية تصحيح الأخطاء الفردية، ولكن تواجد إيبانيز تيميرال، عودة إيبانيز مهمة
1: هو
0: جدا،
1: هو كان في حالة ترقب يعني مشاركة إيبانيز والتحق بالمجموعة هناك في دبي، لكن ما أدري أنا القائمة
0: موجود لا موجود ديميرال ديميرال إيبانيز بعطية يعني نفس الرسم اللي بدأ عليه في المباراة الماضية. التغيير أعتقد أنه منطقي لجالينيو وأيضا وجود سيبريستيان في وسط الملعب مع تغيير جالينيو وجود صالح بالشامل.
1: طيب منير، تقييمك لأداء دفاع الأهلي مع التكامل، يعني كان في قلق من ناحية غياب بعض العناصر لكن الآن أمام اللي ذكر أحمد واضح أنه الصفوف مكتملة، قادر الدفاع الأهلاوي أنه يتعامل مع مصادر الخطر في صفوف الوصل أو في عناصر الوصل؟ منير تسمعني؟ طيب يبدو أنه
2: أكثر ما أخشى أبو أحمد يعني في ما يخص الدفاع الأهلي هو عامل الانسجام بين الدفاع وبين الصامبي. يعني شاهدنا مباراة الفتح كان هناك في يعني بعض الأخطاء ومنها خطأ فادح، كانت النتيجة 1-0 في الشوط الأول على الأخير. يعني كان في يعني خطأ واضح من الدفاع بإعادة الكرة إلى الحارس، لم يستغل مهاجم الفتح بالشكل الصحيح، وبالتالي يعني كاد ممكن يؤدي هذا الخطأ إلى ممكن تروح المباراة إلى التعادل والمباراة تكون معقدة بالنسبة للأهلي. فبالتالي يحتاج إلى الدفاع أن يكون يعني حاضر بشكل أكبر منسجم مع الحارس، على اعتبار أن صامبي بعيد عن المشاركات بشكل أساسي، وبالتالي نتمنى بإذن الله يعني على الأقل أن يحافظ الفريق على تماسكه خصوصا الشوط الأول. ومثل هذه المباريات يعني تكسب ولا تلعب على اعتبار أنها خارج الأرض، وبالتالي يحتاج يعني حامل اللقب لتحقيق النقاط الثلاث.
1: طيب نروح فاصل قصير مستمعينا ونعود لكم في تيكي تاكا، ابقوا معنا فضلا.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
5: تيكي تاكا على جدة أف أم.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا، لازلنا نترقب الدقائق الأخيرة في مواجهة القادسية وباختكور الأوزبكي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، متأملين أن يتمكن القادسية من تحقيق هدف يحقق له 3 نقاط على اعتبار أنه النتيجة حتى الآن بهدف مقابل هدف تعادل بين الفريقين. مواجهة ثانية ستنطلق عند 9:15 اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة، يستضيف فيها على الأول بارك النصر فريق نيفيتشي الأوزبكي، هذا الفريق أقصد تحديدا النصر، قبله كان انتصر في مواجهة دورية على مستوى الجولة الثامنة، نوع من الاطمئنان الحقيقة قدمه الفريق، لكن نيفيتشي مستمعينا على الأقل كان في الجولة الأولى يعني مفاجأة، تغلب على القوة الجوية العراقي، لعب حتى على مستوى الدوري الأوزبكي مباراة

0: تنكسب واحدة وتعادل في واحدة. أحمد كيف شايف هالمواجهة في ظل اختلاف بداية الفريقين، النصر والخسارة في انطلاق البطولة أمام العين، ونيفيتشي وما حققه وما هو عليه الآن؟
1: أكيد يعني، والنصر أعتقد أن أيضا خسر بنتيجة ليس على مستوى النتيجة، على مستوى الأداء حقيقة اللي ظهر في الفريق، وهي حالة كان يمر عليها نادي النصر من سوء على مستوى الأداء، وأيضا من سوء على مستوى النتائج، وأيضا على مستوى القيمة الفنية. نيفيتشي أعتقد أنه فريق محترم أمانة، عنده عناصر منسجمة كفريق، يعني تشعر أنه المنظومة عالية جدا لهذا الفريق، متصدر الدوري الأوزبكي مع بختكور.
0: كأنك تقول أنه هذا فريق يمكن اعتباره أنه اختبار عودة للفريق أو اختبار جودة فريق أمامه.
1: والله شوف أبو النصر قدم مباراة ممتازة أمام الدرعية، أعتقد أنه ما في اختبار أقوى من أنك تعود أمام الدرعية بنتيجة، وأيضا من مستوى فني كبير ظهر في الفريق، حالة كريستيانو رونالدو واضح أنه اللاعب يعني عنده شيء يبغى يرده بيرد عليه داخل الملعب، كانت حالة بدنية ممتازة. هل هي فقط أول مباراة بعد أي لا، هل هي فقط أول مباراة بعد التوقف وبعد ذلك يعود اللاعب يعني الكسول في عملية الحركة، وهذا أمر طبيعي مع تقدمه للعمر، أو يستمر الحالة البدنية لكريستيانو رونالدو؟ وأشك في هذا الجانب، ولكن كحالة بدنية وفنية بالنسبة لكريستيانو كانت حالة ممتازة أمام الدرعية، ولكن مرحلة شك استمرارها، هل سيكون اللاعب يتواجد بصفة أساسية في مباراة اليوم، أو يكون في اعتماد اللاعب البديل عبد الله الحمدان؟ إلى الآن ممكن معالم التشكيل لم تظهر، ولكن مباراة مهمة جدا على أرض وجمهور نادي النصر، بلا شك أنه مع فريق يعني ما يعتبر مغمور بالنسبة لنا، معروف بالنتائج اللي جالس يقدمها في الدوري الأوزبكي، وأول مباراة والنتيجة الانتصار اللي قدمها أمام القوة الجوية، ولكن كأسماء كعناصر في فوارق بشكل كبير لنادي النصر. النصر اللي استعاد بعض الأسماء الغائبة اللي في توقيت مهم جدا لنادي النصر، تواجد ساديو ماني، تواجد فيليكس كومان، يعني كانت عودة مهمة جدا حقيقة في في في عودة كومان في عملية التسجيل، ممكن أول هدف له في هذا الموسم في دوري روشن. عودة كومان كإضافة، إضافة مهمة جدا بعد غياب متقطع خلال هذا الموسم، ولكن الفوارق كبيرة جدا. متى ما تعامل النصر بشكل ذكي واستطاع التعامل تحديدا مع بداية المباراة من خلال تشكيل أسلوب تسجيل أهداف، قادر على أن يصير المباراة بالطريقة اللي يريدها الفريق النصراوي.
0: منير بالنسبة لك يعني نقدر نقول أو إلى أي مدى عالج فوز النصر أمام الدرعية على مشكلات وحالة كان عليها النصر في أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا النخبة، ونحن على بعد يعني تقريبا ساعتين أو أقل لانطلاق مواجهة أمام الفريق الأوزبكي؟ منير تسمعني؟ يبدو أنه فقد
2: لا لا معك أعتقد بأن النصر يعني استعاد الكثير من المعنويات، خصوصا يعني خسارة من العين أفقدت التركيز، لكن فوزه أمام الدرعية، والدرعية نعرف الموسم هذا كان من الفرق الثقيلة فنيا أبو أحمد. الأمر الآخر أيضا مشكلة كريستيانو الأخيرة ويعني خروجه من المعسكر، وبالتالي يعني تفاقم المشكلة مع جيسوس في البرتغال، عاد إلى المملكة العربية السعودية في الدوري واستطاع التسجيل والمساهمة مع فريقه بتحقيق الفوز،
0: يعني ما انعكست آثار سلبية على اللاعب في مع فريقه يعني.
2: صحيح، وهذه
0: أقصد على مود اللاعب، وبالتالي يعني
2: صحيح يعني هو اليوم هو القائد للنصراوي وهو اللي يعتمد عليه، وثانيا يعني لديه مستهدفات من بينها يعني استعادة توازن الفريق خصوصا على مستوى الدوري أو حتى بطولة النخبة اللي تعتبر أحد مستهدفات نادي النصر. اليوم بحمد يعني حتى على مستوى نادي النصر خلال
0: بس لو ما كانت مؤثرة، معلش سامحني منير في المقاطعة، لو ما كانت مؤثرة على اللاعب أو لا زالت أو في شكل من أشكال التأثير، كان استلم جائزة أفضل لاعب في مواجهة فريق أمام الدرعية.
2: والله هذه الناحية أنا يعني ما أعرف كيف كان المود بالنسبة إلى كريستيانو، لكن الواضح كان سعيد احتفل مع الجمهور. يعني كل هذه الأمور أنا أشوف يعني كانت أمور إيجابية. المسألة الأخرى ما أعرف هل ما تم التواصل معه بشكل صحيح، أو

0: ما كان يعرف يعني مثلا هذه الجائزة هل في لها يعني عواقب مثلا في اللائحة أي شيء، ما أعرف بصراحة يعني خلفية الموضوع. لكن في الأول والأخير بالتأكيد لديه مشكلة مع الاتحاد البرتغالي، شئنا بينه واضح بأن هناك يعني يعني توتر واضح، لكن هذا الأمر راح ممكن يتعالج بشكل خاص في على مستوى الدوري، لكن على مستوى طبعا المنتخب يحتاج بالتأكيد الاتحاد البرتغالي اللي أنا أشوفه من وجهة نظري هو السبب الرئيسي في حدوث مثل هذه المشكلة، على اعتبار أنه كان حسب البيان اللي تم الاطلاع عليه أنه كان كريستيانو في طور طبعا الاعتزال بعد مشاركته في كأس العالم، لكن إصرار الاتحاد رئيس الاتحاد البرتغالي أنه يستمر باختيار جيسوس، بالتالي مثل هذه الأمور كان يفترض أنه ما يصل إليه يعني البرتغال مع نجم مثل كريستيانو، ويفترض بهذه الطريقة خصوصا أن لديه مستهدف الوصول إلى طبعا
1: الألف هدف،
0: فبالتالي هذا يعني أنا أشوفه هو هاجس حتى للبرتغاليين نفسهم وعشاق كريستيانو رونالدو. أرجع مرة ثانية بس أبو أحمد أعرض على نقطة مهمة.
1: أي.
0: اليوم طبعا أتوقع أن يعني مثل اللاعب يعني الحارس يعني العقيدي خسارة كبيرة بالنسبة لنادي النصر، واعتماد النصر على الحارس الأساسي البرازيلي شيء أكيد يعتبر أمر إيجابي، لكن لو نستذكر شوي مباراة النصر مع الاتفاق وخروج اللاعب يعني حارس في الكرت الأحمر كان يعاني بالحارس البديل بصراحة، فبالتالي أخشى ما أخشى أنه ممكن يتعرض النصر إلى مثل هذا الأمر، ممكن بإصابة الحارس أو ممكن
1: يعني اسمعك مثلا الأحمر. واحد من جمهور النصر يقول فال الله ولا فالك يا رجل.
0: أكيد يعني بس يعني طيب. مثل اللاعب بي بي بي يعني بنته بصراحة كثير يعني على قولتهم من الحرس اللي يعني يصير لأشياء غريبة بصراحة، لكن نتمنى أن ما يحدث مثل هذا الأمر. أمر آخر بصراحة يعني خسارة عبد الإله العمري في هذه المباراة تعتبر خسارة كبيرة، نتمنى أن يكون البديل في يعني في المكان المناسب، وبالتالي اختيار العناصر اللي من خلال
1: أنا ناس اللاعب الحقيقة اللي لعب مواجهة الدرعية الحقيقة من
2: محمد أمان
1: الحقيقة ناس اسمه، شكرا أحمد. بصراحة يبدو لي قدم مستوى يعني الحقيقة جيد قياسا بأنه يمكن هذه أول مشاركة له في الدوري،
0: وهذه الأشياء اللي احنا نطلبها أي. صراحة لابد ان احنا
2: عواد
1: أي.
0: لابد ان احنا نغامر باللاعبين الشبان. انا بالنسبة لي ألعب بلاعب شاب ان انا اعطي الفرصة وخليه يخطأ وياخذ الخبرة والإكسبرينس اللي خاصة فيه التجربة، بحيث إنه ممكن إنه يعطيني الأثر حقه، خصوصا إنه لاعب منتخب أولمبي. إذا أنا اللاعب اللي في المنتخب الأولمبي من اللاعبين اللي في يعني أندية الشركات وما أعطيه الفرصة، متى بياخذ الفرصة؟ فبالتالي أنا أعتقد إنه هو مكسب، بدل ما أنا أجيب بوشل وأخليه ظهير يمين أو ظهير يسار وبالتالي ما يعطيني الأداء اللي أنا أبيه، بالتالي أنا أحتاج إلى جرعة بصراحة على مثل هذا المستوى، ونتمنى إن شاء الله إنه يكون مكسب. اليوم بأحمد سعيدين جدا جدا بالمنتخب السعودي بالأداء اللي قاعد يقدمه، خصوصا في الجهة اليمنى، اليوم الجهة اليمنى
1: ودون يعني يتابعهم ترى منير يعني حضوره في المباراة إحنا شفناه في اللقطات، أكيد إنه يتابع اللاعبين وامام يعني تأكيد على إنه الأبواب مفتوحة لتواجدهم. أنا بروح سريع بس أنا بذكر مستمعينا بانتهاء مواجهة الحقيقة أحد ممثلين في دوري أبطال آسيا النخبة، مواجهة القادسية لفريق بختكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل بهدف لمثله. أحمد سريعا أنا بس لأنه كذا فكرة جاءت لي، هل ذهب القادسية أو ذهبت النقاط يعني اضطر أنه يخرج متعادل، ذهب ضحية الفوز الكبير على الخلود ممكن؟
2: وهي مشكلة القادسية أنه في مباراة يرفع الليفل جدا وانتصر بنتيجة كبيرة، مباراة أخرى لا يستطيع أن يسجل هدف أو أكثر من هدف، ما في استقرار وثبات هجومي للفريق القدساوي، لذلك أعتقد أنه التنوع الهجومي بالنسبة لي مهم جدا، اعتماد على الكرات الثابتة سلاح مهم جدا، نعرف القادسية كفريق ممتاز في العرضيات في تبادل المراكز، ولكن أساس ثبات في بعض المباريات تحتاج أن يكون في عمل أكبر، تحديدا الكرات الثابتة سلاح مهم في مثل هذه المباريات الصعبة. حتى الفرص اللي صنحت القادسية فرص كبيرة محققة للتسجيل، ولكن ما كان في تعامل مثالي، غيابات بعض الأسماء، تبديلات المدرب أيضا رجز اللي كانت، وهذا أمر بالنسبة لي طبيعي بأن يكون في عملية تدوير. اللاعبين البدلاء حقا اللي شاركوا ما أعطوا الإضافة الفنية، لا عبد الله السالم ولا أيضا يعني سليمان الثاني في الشق الهجومي بديلا عن بونسوا، حتى محمد القحطان عندما تواجد لم يعطي تأثير هجومي واضح في الشق الهجومي يوضح لنا القادسية كأسماء أساسية فريق ممتاز، كدكة بدلة لا، في تفاوت على المستويات الفنية، إضافة إلى القادسية واستمرار الأخطاء الفردية في الجانب الدفاعي، خطأ فردي كان عن طريق ضربة جزاء تحديدا ياسر الشهراني اللي ما كان أختن يعني واقف وقوف سليم في هذا الجانب، ولكن المشاكل الدفاعية ما زالت هي من تعطينا القلق لمسار القادسية في هذا الموسم سواء في الدوري وأيضا في كأس النخبة الآسيوي.
1: في حالة ترقب عالية الحقيقة النتائج هالجولة، اللي بدأت ملامح حديث البعض أنه هالنسخة يبدو أنها ستكون يعني ما بنعطي حكم، بس وكأنه يذهب الكثيرين إلى وصفها بأن أكثر صعوبة من سابقتيها. منير تتفق مع هذا الرأي أو مع هالنظرة ولا لا؟
0: كيف يعني بأحمد؟
1: أقول في حالة ترقب لها النتائج بعد هالتعادل للقادسية وحالة ترقب عموما للنتائج هالجولة، أنه إذا استمرت بعض النتائج على الأقل الغير متوقعة قياسا أيضا بما حدث في الجولة الأولى، أنه هالنسخة من البطولة ترى يبدو أنها ستكون أصعب من سابقتيها.
0: بالتأكيد راح تكون صعبة، وصعبة أتوقع جدا، خصوصا أن كل المنتخبات بدأت يعني تستعد بشكل أكبر، صار عندها خبرة أكثر وبالتجربة، واضح بأن أكثر الأندية حاولت تدعيم فرقها بلاعبين أجانب على مستوى عالي، وبالتالي أعتقد مثل هذه النسخة حتى على مستوى يعني أندية الخليج أعتقد أن عندهم يعني فرصة كبيرة للمنافسة في هذه النسخة، لكن نعول كثير على أندية روشن، تكلم عن الهلال اللي يعني أحد أهداف هذا الموسم العودة مجددا لتحقيق هذه البطولة المحببة بالنسبة له، أيضا بالنسبة للأهلي اللي ممكن على بعد يعني حاجة تاريخية ممكن من خلالها يحقق النسخة الثالثة، وبالتالي يمكن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه إنه هو الفريق الوحيد اللي حقق البطولة ثلاث مرات متتالية، وهذا طبعا أمر يعني يعتبر جميل بالنسبة للكرة السعودية. أيضا بالنسبة للنصر أيضا من الأندية اللي ما شاء الله يعني قدم نفسه بشكل جميل خلال يعني الدوري المباريات الأخيرة، لكن نتمنى أيضا الاتحاد والقادسية على اعتبار أن يعني الاتحاد تأهل مؤخرا من خلال الملحق، أعتقد يعني الاتحاد يعني من الأندية السعودية اللي لديها تمرس كبير في هذه البطولة، وبإذن الله نتمنى في الأخير أن أحد الأندية السعودية يحقق هذه اللقب بإذن الله.
1: بإذن الله. أحمد سريعا أنا بسألك عن تأثير ما حدث في الكلاسيكو على طرفين عندهم مباراتين غدا أو مباراة لكل طرف منهم في دوري أبطال آسيا النخبة، الهلال سيلتقي سيكون ضيفا على السد، والاتحاد سيستقبل أيضا الفريق الشمال بعد تعادله مع الشمال في الجولة الأولى، سيستضيف شباب الأهلي الإماراتي. يعني قياسا بما حدث وبالمستويات التي قدمت وبكل المشهد لكل الفريقين كل على حدة، تأثيرها على هالمواجهة لكل طرف.
2: الهلال المواصلة وتعزيز القوة، الهلال أعتقد أنه ليس فقط في مباراة الاتحاد ولكن أيضا ما قبل التوقف كان هناك في ارتفاع المستوى الفني تحديدا بعد اكتمال عقد اللاعبين الأجانب، وتأثيرهم كان واضح، ويتكنز مارتينيلي سمر في الأسماء مؤثرة استقطبها الهلال في هذا الموسم وأعطت الإضافة وأعطت التأثير مع تميز بعض الأسماء السابقة تحديدا بمقدمتهم نيفيز كلاعب يعطي تأثير واضح بعد ما تم توظيفه بشكل جدا ممتاز، لقوة الهلال في الشوط الأول الذي حقاً ينهي أغلب مبارياته في هذا الموسم والتعامل بشكل ممتاز من ناحية ذهنية وناحية فنية وناحية بدنية. للاتحاد لابد أن يتخطى نتيجة خسارة الهلال بالنسبة لي فقط، لا يعني لا يحاول إنه يتعامل مع الموقف بشكل يعني متوقع لنادي الاتحاد كما كان في الفترات السابقة بعد خسارته أمام الأندية الكبيرة مشاهد في انهيار. لابد أن يتخطى نتيجة الهلال، يعود الاتحاد مثل ما كان، لأن الاتحاد ممكن من الأندية
1: يحتاج الدعم الجماهيري،
2: يحتاج ممكن من الأندية اللي ممكن يؤثر حقيقة يعني لفترة التوقف. الاتحاد كان برتم تصاعدي ممتاز بانسجام بانتصارات بقيمة فنية عالية، حتى فترة التوقف بلا شك أنه بدأ يعني شهدنا نوع من الاهتزاز. تعامل المدرب فيسنج لابد أن يكون أكثر واقعية، حتى وإن لم يحقق النتائج الإيجابية، حتى لو حقق النتائج الإيجابية لابد أن يكون تعامله أكثر واقعية، أن يتم استبعاد أهم لاعب في الفريق الاتحادي في هذا الموسم. بالنسبة لي جورج في مباراة مهمة وأيضا مفصلية لا في علامات استفهام بشكل كبير. رايس عودة بعض الأسماء راح تعزز وتضيف بشكل كبير لنادي الاتحاد. التعامل مع نوعية الإصابات اللي حدثت للفريق تحديدا إصابة كادش، كيف راح يكون في تعامل نوعي مع مثل هذه الإصابة؟ ولكن زي ما قلت أبو أحمد الدعم الجماهيري راح يكون مهم وكبير جدا في هذه المباراة لتعزيز القوة وعودة الفريق مرة أخرى إلى مسار النتائج الإيجابية.
1: أكيد كل التوفيق للأهلي أمام الوصل الإماراتي بعد قليل تنطلق المواجهة، وكذلك النصر أمام نيفيتشي الأوزبكي، وكذلك للهلال أمام السد غدا، وكذلك الاتحاد أمام شباب الأهلي الإماراتي. أنا شاكر المقدر العزيزين منير الخاتم الناقد الرياضي، وكذلك أحمد علام الناقد الرياضي، شكرا لكم، شكرا للمستمعين على كرم وطين المتابعة، نلقاكم على خير، اللقاء
3: في 60 ثانية.
4: جامعة الجوف تواصل رياداتها البحثية بدخول 68 باحثا ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم. موقع حما الثقافية بنجران يخطف الأنظار بتكويناته الصخرية الساحرة كأحد أبرز معالم التراث العالمي. تطبيق توكلنا يقفز بالإنجازات الرقمية ليتجاوز 30 مليار عملية في خطوة تعزز نجاحات سدايا للتحول الرقمي. مزارع عسير تبدأ موسم حصاد الذرة المحلية لدعم التنمية الريفية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. أخيراً، وقوفك على قدم واحدة يمنحك مؤشراً صحياً دقيقاً لتقييم التوازن والقدرة الوظيفية مع التقدم في العمر وفق دراسات أبحاث التوازن.
3: في 60 ثانية. ببساطة مع آلاء محمد على جدة FM.
5: ليش ننسى الحلم بعد ما نصحى بدقائق؟ أحياناً نصحى من النوم ونكون لسه عايشين تفاصيل حلم واضح جداً، نتذكر المكان والأشخاص وإيش اللي صار، وأحياناً حتى الكلام اللي نقال. نقوم من السرير وتمر كم دقيقة وفجأة نحاول نتذكر وتسأل نفسك أنا إيش كنت بأحلم؟ تتذكر مشهد صغير أو شخص كان موجود، وبعد شوية ممكن تختفي حتى هذه الأشياء، مع إنه الحلم قبل دقائق كان واضح لدرجة نحس إننا مستحيل ننساه. طيب إيش اللي يحصل؟ وليش الأحلام ممكن تختفي من ذاكرتنا بهذه السرعة؟ ببساطة إننا نعيش تجربة ما يعني بالضرورة إنه الدماغ راح يحفظها كذكرى نقدر نسترجعها بعدين، وذاكرة الأحلام تحديداً تكون في كثير من الأحيان هشة. إحنا نحلم خلال مراحل مختلفة من النوم، لكن كثير من الأحلام الحية والمليانة بالتفاصيل ترتبط بمرحلة اسمها REM sleep أو مرحلة نوم حركة العين السريعة، وخلالها يكون نشاط الدماغ مختلف عن حالة اليقظة. ومن الأشياء المهمة اللي تختلف أثناء النوم عمل المواد الكيميائية اللي تستخدمها الخلايا العصبية للتواصل. خلال نوم ريم مثلاً تكون مستويات بعض النواقل العصبية مختلفة بشكل واضح عن وقت ما نكون صاحين، ومن بينها النور أدرينالين اللي ينخفض نشاطه بشكل كبير خلال هذه المرحلة. وهذه الاختلافات واحدة من العوامل اللي يعتقد إنها تساعد في تفسير ليش تجربة الحلم ما تخزن دائماً بنفس الطريقة اللي نخزن فيها أحداث وإحنا صاحين. يعني ممكن تعيش قصة كاملة في الحلم لكن الدماغ ما يكون صنع منها ذكرى ثابتة تقدر ترجع لها بسهولة بعد ساعات. وهذا يفسر شيء غريب يحصل عند الاستيقاظ، أحياناً تكون ذكرى الحلم موجودة لكن لفترة قصيرة جدا. إذا صحيت أثناء الحلم أو بعده مباشرة تكون فرصة تذكره عادة أكبر، لكن كل ما ابتعدنا عن لحظة الحلم

تبدأ التفاصيل تضيع، وعشان كده ممكن تصحى وتتذكر حلمك بوضوح، وبعدها تدخل الحمام أو تبدأ تجهز نفسك وتكتشف إنه جزء كبير منه اختفى. وهنا يدخل عامل ثاني مهم، الانتباه. أول ما نصحى يبدأ الدماغ يستقبل معلومات جديدة بسرعة، كما الساعة، إيش اليوم، فين الجوال، هل تأخرت؟ ومع انتقال انتباهنا للعالم الحقيقي نوقف استرجاع الحلم، والذكرى اللي كانت أصلاً ضعيفة تصير أصعب في الوصول لها. عشان كده لو صحيت وانت تتذكر حلم وبعدها بقيت للحظات تحاول تسترجع تفاصيله، تكون فرصتك في الاحتفاظ بالحلم أفضل من إنك تبدأ يومك مباشرة. وهذا واحد من الأسباب اللي تخلي كتابة الأحلام فور الاستيقاظ تساعد على تذكرها. لما الشخص يمسك ورقة أو جواله ويسجل بسرعة المكان، الأشخاص أو حتى كلمات بسيطة عن اللي حصل، هو يعطي الحلم انتباه إضافي قبل ما تختفي تفاصيله. ومع تكرار هذه العادة ممكن تتحسن قدرته على تذكر أحلامه، مو بالضرورة لأنه صار يحلم أكثر، لكن لأنه أصبح أفضل في التقاط الحلم قبل ما يضيع. والناس أصلاً مختلفين جداً في هذا الموضوع، في شخص يتذكر أحلامه بشكل شبه يومي، وشخص ثاني ممكن تمر عليه أسابيع وهو مقتنع إنه ما حلم بأي شيء. لكن عدم تذكر الحلم مو دليل على عدم وجوده. أحياناً المشكلة مو في إنه الحلم ما حصل، ولكن إننا ما صحينا في الوقت المناسب عشان نتذكره، أو إنه أثره اختفى قبل ما يتحول لذكرى نقدر نسترجعها. وفي النهاية يمكن أغرب شيء في ذاكرة الأحلام إنه اللي يبقى منها أحياناً مو القصة نفسها، ممكن تنسى فين كنت ومين كان معاك وإيش اللي حصل، لكن تصحى وإنت لسه محتفظ بإحساس الحلم، كان خوف أو راحة أو حزن أو شعور غريب ما تعرف له سبب. يعني ممكن تفاصيل الحلم تختفي خلال دقائق، لكن الأثر اللي تركه فيك يستمر معاك حتى بعد ما تصحى.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً، بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه، واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
3: لكت مع مصطفى بخش على جدة FM.
4: شخص واحد واقف على المسرح قدامه جمهور ينتظر، يبدأ يتكلم وبعد لحظات يغني، بعدين يغير تعبير وجهه ويقلد موقف ويضحك الناس، وخلال دقائق يكون حكى لهم حكاية كاملة. هذا اللون لي مكان معروف في الفن العربي، المونولوج، وحكايتنا اليوم عن فن جمع الكلمة واللحن والتمثيل في فقرة قصيرة. كلمة مونولوج تستخدم في المسرح بمعنى كلام تؤديه شخصية واحدة، لكن لما نتكلم عن المونولوج الغنائي في الفن العربي نقصد لون لي طابع مختلف، كلام بسيط ولحن خفيف وأداء فيه تمثيل، وغالبا يحمل ملاحظة ساخرة عن الحياة أو الناس. يمكن نتكلم عن شخص يصرف أكثر من دخله، أو واحد يحب يتفاخر بكل الأشياء، أو عادة اجتماعية تتكرر والكل يعرفها لكن ما أحد وقف عندها. المؤدي يأخذ هذه الفكرة ويقدمها بطريقة ضحكنا وتخلينا ننتبه لها. ومن الأسماء العربية المعروفة في هذا الفن إسماعيل ياسين ومحمود شكوكو وثريا حلمي، كل واحد منهم كان ليه طريقة مختلفة في الوصول للجمهور. إسماعيل ياسين مثلا اشتهر بتعبيرات وجهه وأداء الكوميدي، ومحمد شكوكو كان ليه حضور شعبي مميز بملابسه المعروفة وطريقته القريبة من الناس. أما ثريا حلمي فكانت من الأسماء النسائية البارزة في تقديم المونولوج. لكن إيش اللي يخلي المونولوج ينجح؟ البداية تكون من فكرة واضحة، لأن الفقرة قصيرة ما تتحمل موضوعات كثير تتزاحم فيها، بعدين تيجي الكلمات، كلمات سهلة على الإذن يفهمها الجمهور من أول مرة، فيها إيقاع وفيها مساحة للمفاجأة. المستمع يتوقع أن الجملة راح تنتهي بطريقة وفجأة يسمع نهاية ثانية مضحكة. وبعد الكلمات يجي اللحن، اللحن يساعد المؤدي يمسك إيقاع الفقرة ويساعد الجمهور يتذكرها، لكن الأداء هو اللي يجمع كل

كل هذه العناصر. نفس الجملة ممكن تمر عادي وممكن تضحك القاعة كلها. الفرق أحيانا ممكن يكون في نظرة أو في وقفة قصيرة أو في تغيير بسيط في الصوت. المؤدي ممكن يحكي موقف بعدين يتحول للحظة إلى الشخص اللي يتكلم عنه، يرفع صوته أو يبالغ في ثقته بنفسه أو يتردد، فنفهم الشخصية من غير شرح طويل. وهنا تظهر العلاقة بين المونولوج والتمثيل. الفنان يغني لكن في الوقت نفسه يؤدي مشهد قصير، وأجمل ما في هذا اللون أنه موضوعه ممكن يكون من أبسط تفاصيل يومنا، عادة في البيت أو موقف في الشارع أو تصرف في العمل. نضحك لأننا نعرفه، ويمكن نضحك أكثر لأننا نكتشف أننا نسويه أحيانا. واليوم لما نرجع للمونولوجات العربية القديمة نسمع معاها طريقة كلام الناس واهتماماتهم وبعض تفاصيل حياتهم، كأن الفقرة احتفظت بصورة صغيرة من زمنها، شخص واحد وكلمات قليلة ولحن خفيف وقدرة على تحويل موقف عادي إلى حكاية نتذكرها.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل تلوثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
6: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وسام الغريبي، إخراج مناهل دحمان.
7: نلين في حديثنا مع صاحب المنصب، ونحرص على كلماتنا أمام من نحتاج إليه، ثم نتعامل بفتور أو قسوة مع شخص لا نرى أننا بحاجة إليه. لكن هل الاحترام مرتبط بمكانة الإنسان؟ أم أن قيمة الإنسان لا تتغير بتغير وظيفته أو منصبه أو قدرته على التأثير في حياتنا؟ ربما لا يظهر احترامنا الحقيقي للناس عندما نكون أمام من يملك سلطة أو مكانة، بل يظهر عندما نتعامل مع شخص لا ننتظر منه شيئا. فهل نحترم الآخرين لأنهم يستحقون الاحترام أم لأنهم يستطيعون محاسبتنا؟ هل يختلف أسلوبنا مع شخص يملك سلطة أو منصب عن أسلوبنا مع شخص يؤدي عملا بسيطا؟ ولماذا نحرص على أن نكون مهذبين مع بعض الأشخاص بينما نتعامل مع آخرين وكأن وقتهم ومشاعرهم أقل أهمية؟ قد نتحدث بلطف مع المدير ثم نرفع صوتنا على موظف يقدم لنا خدمة، وقد نطالب الآخرين باحترام وقتنا ثم نتأخر عن مواعيدهم، وقد نطلب من الجميع أن يعاملونا بأدب بينما ننسى أن الأدب لا يجب أن يكون مشروطا بمكانة الشخص. الاحترام الحقيقي يظهر عندما لا نحتاج إلى أن يراقبنا أحد، أن نحترم الموظف الذي يقدم لنا خدمة، أن نحترم عامل التوصيل، أن نحترم كبار السن، أن نحترم الأطفال، أن نحترم اختلاف الناس في طباعهم وآرائهم، وأن نحترم وقت الآخرين كما نحب أن يحترموا وقتنا. الاحترام ليس كلمة نقولها، إنه سلوك يظهر في التفاصيل، في نبرة الصوت، في الانتظار، في إعطاء الدور لصاحبه، في الاعتذار عندما نخطئ، وفي أن نتعامل مع الإنسان أمامنا باعتباره إنسانا أولا مهما كان عمله أو منصبه.

دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. احترم من أمامك كما تحب أن يحترمك. لا تجعل المنصب أو المال أو المكانة معياراً لطريقة تعاملك. إذا أخطأ شخص في خدمتك، تحدث معه بأدب، وتذكر أن أسلوبك مع من لا تستطيع الاستفادة منه يكشف الكثير عن شخصيتك. قد لا نتذكر أسماء كل الأشخاص الذي قابلناهم، لكننا غالباً نتذكر كيف جعلونا

0: ولا إلى منصب ولا إلى مقابل، هو اختيار نمارسه مع الجميع. فاجعل احترامك للناس ثابتا لا يتغير بتغير مكانتهم. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بلحمر وسام الغريبي، إخراج مناهل دحمان.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: خلاصة. تنتظر الفرص الكبرى أن تقتحم بابك وتغفل عن تطوير قدراتك الكاملة بانتظار الحظ. الجواب يوضحه براين تريسي في كتابه أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك. مستقبلك الحقيقي تصنعه مهاراتك التي تطورها كل يوم بوعي واجتهاد. السر العملي في كتاب أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك يكمن في الالتزام بالتعلم المستمر وتطوير الذات دون توقف مهما كانت الظروف. تذكر أنت تمتلك طاقات هائلة لم تستخدمها بعد، وهو ما يبرهنه الكتاب. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM. قصة اختراع.
1: كم غرزة تتوقع موجودة في قطعة الملابس اللي لابسينها الآن؟ طيب أتخيلوا معايا لو كل غرزة لازم تنعمل باليد. من هنا تبدأ قصة مكينة الخياطة. في القرن 19 ظهرت محاولات عديدة لصناعة آلة تخيط بدل الإنسان، ومن أبرزها آلة الأمريكي إلياس هاو اللي حصل على براعة اختراع عام 1846 لآلة اعتمدت على آلية أو طريقة مختلفة عن الخياطة اليدوية التقليدية. كان أحد أسرار التصميم استخدام إبرة ليها عين قريبة من طرفها مع خيطين بيساعدوها على تكوين غرزة متماسكة. لكن هاو ما كان نهاية القصة، بعده جو مخترعين ثانيين وأضافوا تحسينات مهمة، ومن أشهرهم إسحاق سنجر، حتى صارت الآلة أكثر سهولة وانتشار. ويعرض مركز سميثسونيان ليملسون سنتر تاريخ آلة الخياطة كمثال واضح على أنه الاختراع أو الابتكار غالباً ما يكون سلسلة تحسينات، مو فكرة شخص واحد وبس، ولا ينتهي عند أول براءة اختراع. علمياً المبدأ بسيط، الآلة تحول حركة متكررة يعملها الإنسان لحركة ميكانيكية منتظمة، وهذا بيقلل من الوقت والجهد ويرفع سرعة الإنتاج. والآلة تقدر تنفذ آلاف الغرز بحركة متكررة ومنظمة، بينما الإنسان ممكن يتعب مع الوقت. ومن هنا اتغيرت صناعة الملابس بالكامل. والشيء اللافت إنه المبدأ ما زال موجود لليوم حتى في آلات الخياطة اللي مرة متطورة. يعني كل غرزة نشوفها في قميص أو في فستان بنلبسه ممكن تكون امتداد لفكرة عمرها أكثر من 170 عام ووراها تاريخ طويل من الإبر والخيوط والتجارب. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، ماكينة الخياطة اللي خلت الإبرة تشتغل أسرع من اليد.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: بالعكس
2: أخذت لقاح الإنفلونزا وبعدها تعبت، إذن اللقاح أعطاني إنفلونزا. الرابط ممكن يكون منطقي بس علميا بالعكس، لقاح الإنفلونزا اللي يعطى بالحقن ما يسبب لك مرض الإنفلونزا، ممكن بعد التطعيم يجيك ألم في مكان الحقنة، صداع، ألم بسيط أو حرارة خفيفة لفترة قصيرة، لكن هذا مو نفس الإصابات بالإنفلونزا، وممكن أصلا تلتقط فيروس تنفسي ثاني أو تتعرض للإنفلونزا بعد ما تكتمل استجابة جسمك للقاح. يعني حدوث شيئين قريب من بعض مو دليل إنه واحد سبب الثاني. اللقاح ممكن يسبب أعراض جانبية بسيطة لكن ما يعطيك الإنفلونزا نفسها.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الان على جدة اف ام.

0: يا مساء الخير ويا مساء السعادة، أكيد أنتم معنا في استديو 20.
1: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، ساعتين إن شاء الله نقضيها مع بعض، حياكم الله في برنامجنا.
0: لكم تحياتنا كفريق عمل من تنسيق الضيوف الزميلة ريهام قبوري.
1: وهذا صوت مريم العمري وأنا خالد مستور.
0: أيضا كل الإخراج والتفاصيل الجميلة لا تكون إلا مع مخرجنا سلطان المحياوي.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله، مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا فيك مريم، مساء السعادة إن شاء الله.
0: يا هلا وسهلا، مساء الأنوار ومساء الخير ومساء المسرات.
1: يا مرحبا، إن شاء الله ساعتين خفيفة ولطيفة بفقراتنا اللي اعتدنا عليها في استوديو 20
0: إن شاء الله،
1: بدأ بالموضوع اللي نتكلم فيه وخذ العلم والأثر غير متوقع وضيوفنا، الكثير من الفقرات اللي يعني نقولها لكم يوميا، فإن شاء الله تستمتعوا معنا
0: إن شاء الله.
1: ونرحب بكل الأصدقاء، يمكن احنا غيرنا أرقامنا بعد شوي جديدة على الأصدقاء.
0: نعم، نذكركم بأرقامنا الجديدة 012-4-7-7-0-6-0 وكمان 012-4-9-2-4-0-0. الواتساب زي ما هو 800-244-28-28. لو ما حفظتوا الأرقام أو لقيتوا الخطوط مشغولة تقدروا ترسلوا أرقامكم على الواتساب وأكيد إحنا راح نتواصل معاكم. كمان ما تنسوا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نوعدكم بساعتين حلوة زيكم، بس كونوا معانا نغني مع سلطان وراجعين.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم جميعا. استديو 20 كمل معكم مشوار ونتمنى لكم أوقات جميلة وساعتين خفيفة ولطيفة نقضيها معكم.
1: طيب خلينا نروح لفقرتنا على طول، وأكيد اليوم عندنا بالأغلبية، والموضوع صراحة يهم كل شخص، كلنا بدون استثناء، وكل الأشخاص اللي بيعملوا يكون عندهم عمل أيا كان نوع العمل، سواء يعني عمل حر أو عمل وظيفي إلى آخره. إيش يقول اليوم موضوعنا؟ من اختياراتك طبعا خالد.
0: أي من بعدك طبعا. في مقولة دائما نسمعها أو يعني شكل عام نصائح تعطى للموظفين للطلاب، إنه دائما أفصل ما بين الحياة العملية وما بين الحياة الشخصية.
1: صحيح.
0: وإنه هذا نوع من المهنية ونوع من الاحتراف. صحيح. ونوع من إدارة المشاعر. وشغلات كثيرة يعني ممكن إنها تدعم موضوع فكرة الفصل بين العمل والوظيفة، ولكن الواقع اللي احنا نعيشه اليوم في حياتنا عموما أتوقع أنه مختلف شوي عن هذا الكلام. فاليوم طرحنا هالسؤال، هل يقدر الشخص فعلا يفصل بين حياته الشخصية وعمله، ولا أنه الاثنين مريم أصلا متداخلين مع بعض؟ يعني إذا هذا صار كويس هذا يصير طيب، إذا هذا خرب هذا بعد يكون متعلق فيه. فهذا السؤال اليوم، ونشوف رأي الأغلبية إذا يقدر الشخص يفصل بين حياته الشخصية وعمله.
1: أكيد نشوف أراءكم وتجاربكم في هذا الموضوع. خلينا نقول على شيء، كلنا إحنا بدون استثناء أكيد بنمر، يعني كلنا بنمر بمواقف، بضغوط معينة في حياتنا اليومية، سواء في البيت أو في العمل. أحيانا نروح الدوام وإحنا شايلين همومنا الشخصية معانا، وأحيانا نرجع من الدوام ومعانا ضغوط العمل وتفاصيله، نلقى نفسنا من غير ما نشعر ننتقل، يعني نشيل معانا توترنا للأشخاص اللي حولنا واللي ما لهم ذنب. لكن يعني هو فعلا هنا يجي السؤال، هل فعلا إحنا نقدر نفصل بين حياتنا الشخصية وحياتنا العملية؟ أنا عشان أكون منطقية معاكم يعني أوكي، أتوقع خالد يعني هو من المستحيل الفصل التام. لكن هي مهارة الإنسان لابد أنه هو يتعلمها. يعني هل فعلا إحنا نقدر نترك مشاكل البيت خارج باب العمل أو المكتب، ونترك مشاكل العمل خارج باب البيت، ولا إحنا في النهاية بشر، مشاعرنا ظروفنا ترافقنا وين ما رحنا وين ما جينا. في ناس تشوف أن الفصل بين الاثنين هذا يعتبر مهارة ممكن الإنسان يتعلمها، أو مهارة مكتسبة أوكي وضرورية ممكن للنجاح للاستمرار للاستقرار. في ناس تقول إنه الفصل التام بيكون مستحيل، لأنه في النهاية حياتنا كلها مرتبطة في بعض، أنت يعني جزء لا يتجزأ من هذه الحياة.
0: نعم.
1: فإيش رأيك في هذا الموضوع؟
0: يمكن الموضوع يتفاوت شوي على حسب يعني الشيء اللي ممكن الواحد يواجهه في عمله. أتوقع في شغلات معينة الواحد فعلا ممكن يتركها في مكتبه ويتجه لبيته أو حياته الخاصة بدون ما يصحبها معه، ولكن في أمور لا تكون ثقيلة وفيها يعني تفاصيل معقدة ومؤثرة نوعا ما، فكمان يكون الموضوع هنا أصعب لأنه تأثيرها ممكن يطال تأثير حياة الإنسان هذه.
1: صحيح.
0: نفسها اللي هو ممكن اليوم مستقر فيها.
1: صحيح.
0: فمسألة الفصل بين ضغوط العمل وبين العمل عموما الحياة الشخصية يتطلب الكثير كثير كثير، يمكن حتى نوع الشخصية تكون باردة تكون هادية، مش باردة من نوع سلبي، في لها تفاصيل كثيرة. لكن احنا حتى في حياتنا الشخصية لما نرجع البيت نكون مع أصحابنا، ترى حديثنا في جزء كبير منه عن العمل.
1: صح.
0: فإحنا كيف نفصل يعني؟
1: والله صح، والله فعلا صحيح. إحنا أول ما اشتغلنا بالذات يعني في مجال الإعلام، أول قاعدة قالوها لنا إنه المستمع ما له شغل أبدا في حالتك النفسية ولا في ظروفك الاجتماعية ولا في المشاكل اللي أنت بتعانيها.
0: صح.
1: أوكي. فإحنا بنتعلم وتعلمنا إنك أنت لازم إنك تفصل، وإلا أنت ما راح تستمر في هذا العمل. أوكي. ما في شخص على طول الخط أنه ما عنده ضغوط ولا عنده تجارب صعبة قاعد يمر فيها، بس في بعض المهن تتطلب منك أنك تفصل، سواء رضيت أو ما رضيت. لكن في بعض المهن اللي مثلا يكون ما في مواجهة للجمهور بشكل كبير، يقدر ياخذ يعني القليل من المشاكل معاه يعني او يحملها معاه يعني. وفي النهايه تكون على نفس شخصيه الانسان يعني. خليني اقول سواء كان في ضغوط ولا ما ضغوط، ما في ضغوط قدرت تشيلها او ما قدرت تشيلها، اوكي الاحترام لابد منه
0: فعلا،
1: سواء قدرت تفصل او ما تفصل.
0: اي هذه نقطه مهمه، انه اليوم انت ما تروح وتفضفض مشاعرك او انه تشوف لك احد يعني يحتوي مشاعرك السلبيه.
1: بالضبط.
0: بداعي ان انا والله مضغوط في العمل.
1: بالضبط.
0: اي لا تضغطنا معك.
1: صح.
0: ايا كان صح. سببك تقدر تحترم تاخذ مساحتك.
1: نعم.
0: بس مو حق الناس انها يعني تفرغ مشاعرها السلبيه في الناس الاخرين،
1: لانه في بعض الاشخاص يقول لك انا ما اقدر افصل، ما اقدر افصل، ويقوم يضغط نفسه ويضغط الاخرين معاه ويفصل على الناس.
0: بالضبط.
1: فهذا شيء غير مقبول نهائيا.
0: صحيح.
1: طيب هذا هو موضوعنا اليوم في الأغلبية. أذكركم بأرقامنا 012-647-7060 و012-649-2400 الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان وراجعين.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا كل من يسمعنا وينضم إلينا الآن. أكيد أنتم معنا في استوديو 20. فقرتنا بالأغلبية اليوم تقول: هل يقدر الشخص يفصل بين حياته الشخصية وعمله، أو أن الاثنين يكونوا متداخلين مع بعض والموضوع يعتمد على قدراته في ضبط مشاعره وإدارة المواقف؟
1: يلا خلينا نشوف أصدقائنا اليوم، إحنا في انتظار إجاباتهم إيش يقولون في هذا الموضوع من منطلق تجارب، ما هو منطلق فكرة أو شيء سمعته، منطلق تجربة. أنت في حياتك هل قدرت فعلا أنه تفصل بين حياتك الشخصية وحياتك العملية برغم التقلبات اللي يمر فيها الموظف في حياته المهنية؟ تلاقي المرحلة مثلا إذا كانت مدتها 10 سنوات فيها تقلبات كثيرة
0: طبعا
1: وفيها تحديات كثيرة، وأقل يقدر الواحد حتى يحكم أحيانا من شهر. أنت وإدارتك عاد، أنت ونصيبك.
0: صح.
1: طيب ناخذ اتصالات، يلا نقول ألو.
2: يا هلا وغلا أبو فيصل ومريم.
1: يا مرحبا، حياك الله.
2: حياك يا عيوني، شخبارك؟
1: الحمد لله، شخبارك طيب، شعلومك؟
2: والله الحمد لله بخير، جالك بخير يا رب.
1: الله يديم عليك وحياك الله.
2: الله يبقيك حبيبي. إدارة الأعمال، إدارة عيد لي إياه مرة ثانية أبو فيصل.
1: الفصل ما بين حياتك الشخصية والعملية ممكن ولا مستحيل من وجهة نظرك؟
2: لا لا ممكن.
1: ممكن.
2: لا ممكن ممكن، وأنا مجربها.
1: يلا إحنا نبغى نتكلم من منطلق تجربة اليوم، يلا يعني قول لنا التجربة.
2: يعني لما أنا مثلا أكون مضغوط ما أتكلم، ما أتكلم كان ما كان.
1: ما أتكلم؟
2: يعني مثلا أنا لما أكون في البيت ما أتكلم، ما أكون ضاغط نفسي عشان أنا مثلا يعني
0: ما تتكلم عن العمل في البيت.
2: في البيت
1: ولا ما تكلم احد؟
0: ايوه
2: ما تكلم احد، ما تكلم احد نهائي.
1: ما تكلم احد، ما فصلت كذا، انت جبت مشكله العمل للبيت.
2: لا لا، لانه انا لو اتكلم يا ابو فيصل حنضغط زياده.
1: شوف اللي احنا نقصده انه صارت اشكاليه في العمل، او شغله يعني اثقلت عليك يومك، عكرت مزاجك اليوم. من تدخل من باب البيت، تفتح باب البيت، ترجع انسان عادي ما كان العمل موجود؟
2: ارجع.
1: طيب ممتاز،
2: عادي عادي افصلها، لاني انا افصلها، لانه يعني لو اتكلم في البيت خلاص يعني حطلع من طوري على قولتهم.
1: لا خليك في طورك، اطلع.
2: والله بجد يعني كمية ضغط العمل شيء مو طبيعي يا مريم ويا ابو فيصل.
1: الله يقويك ان شاء الله ويكتب اجرك يا رب.
2: يا رب، ومن يقول ان شاء الله ومن يسمع.
0: يعطيك العافية، شكرا يا مازن.
2: يعافيك يا مريم.
0: طيب باي، هلا. طيب كمان معنا عمار، هلا وسهلا.
3: هلا والله، يسعد لي مساك.
0: يا هلا وسهلا يا عمار، تفضل.
3: حياك، تفضلك.
0: تقدر تفصل بين العمل ولا
3: ما بترحب فيه انت ولا ايش؟
1: لا لا، كيف كلنا نرحب فيك.
3: طيب الفترة الأخيرة أنت متغير
1: في علي في القلب، رحبت فيك بس أنت قلبك ما سمع.
3: هالليلة وفاة،
1: الله كمل.
3: أنت متغير علي.
1: لا لا، أبغاها كذا بشجن، يلا أبغاها بشجن.
3: ما هي هالليلة وفاة وأنت متغير علي، صار لك كم ليلة وأنت وانت بالك ما هني.
1: الله الله يا اخي جميل. بالنسبه لي انا صار لي كم ليله مسخن بس.
3: قدامك العافيه.
1: الله يعافيك يا حبيبي،
3: كذا
1: الله يخليك حبيبي، تسلم تسلم.
3: الله يستر. مريم
0: اهلين،
3: كيف حالك؟
0: انا تمام، انت كيف حالك؟
3: يا ربي لك الحمد. والله بالنسبه للفصل، اذا كان في العمل الواحد يقدر يفصل، اما في البيت صعب انه الواحد يقدر يعني يفصل.
0: كيف؟ اشرح لنا اياها كيف.
3: يعني في العمل اذا عندك مشاكل في البيت، لما تروح العمل تقدر تفصلها، تقدر تفصل المشاكل هذه. ليش؟ لانه انت رايح تحت ضغط، رايح تنجز، فبالك حينشغل شويه في الانجاز في الشغل.
0: اوكي.
3: لكن لما ترجع البيت هذا مكان راحه. فعندك مشاكل في العمل لازم تكون ترتاح في البيت، يجي احد يقول لك كلمه يلخبطك يزعلك بكلام ده، لازم حتتنرفز على طول. عندك ضغط في العمل،
1: يعني مشاكل البيت اهون مشاكل العمل.
3: لا يعني مشاكل بيتك تقدر تفصلها في العمل، انت عندك رايح لمهام، اما انت لما ترجع البيت لازم ترجع ترتاح.
1: طيب مشاكل العمل،
3: مشاكل العمل قلني اقول لك ايه، انت بترجع البيت اذا ما ارتحت ما حد يقدر تفصل. يعني لو جاء واحد جاب لك مشكله في البيت حتفصل على راسه.
0: طب ايش ذنبهم الناس اللي في البيت؟
3: والله هم عارفين الواحد جاي من عمله هذا مقر راحه.
1: هم عارفين ها؟
3: ايه هم عارفين
1: لك سوابق طبعا.
3: لا اصلا ملامح الوجه تبين يا اخي، انا روح معصب خلاص يعرف والله انا بروح معصب خلاص سيبك منه، دحين تلاقيه معصب لما ينسى. يعني يبان في البيت مكان راحه، العمل ما هو مكان راحه، العمل انت رايح تستلم راتب عشان تنجز، فلازم تصحى تقدر تفصل بمشاكل البيت لانه عقلك مشوش في العمل.
1: هذه مشكله ثانيه، هذه مشكله ثانيه برضو. البيت وناسه لهم الحق الواحد يكون يعني صحيح. في حاله مزاجيه كويسه، وجوده كل دور يكون طيب اضافه.
3: أوكي، ايوه اوكي لازم الواحد يرتاح. يعني معلش صوت خالد،
1: كيف ترتاح؟ اشرح لنا.
3: انا ما اقول لك على التجربه، على التجربه
0: الشخصيه
3: انا، لا لا ما على تجربه شخصيه انا، ناس اعرفهم يعني.
1: طيب اسمع،
3: يجي مثلا روح البيت.
1: طيب عندي سؤال انا ومر استاذ. كيف ترتاح يعني؟ ما تكلم احد قصدك ولا؟
3: يعني ايوه مبدئيا توصل البيت خلاص تفرغ لفراسك، تهدى كذا لحالك، بعدين تتعشى، وبعدين اذا في مشاكل الاهل يقولوا لك في مشكله في كذا.
0: لا بعد العشاء تروح تشوف اصحابك وبعد كذا تنام وتكلمهم.
3: اقول لك كزوجه مثلا، لا بعد ما تستقبل زوجها اول ما تفتح له الباب يخش يجلس تقعد تقول له صارت كذا وصار كذا، لا لازم تخليه يهدى. يعني فيها مو يقولوا بعد العشاء كذا في الراحه هذه.
1: اي
3: وقت الراحه
0: برضه حيجي يقول انت قاعده تتكلمي وقت راحتي وبعد ما اكلت العشاء.
3: لا لا لا لا بعد العشاء بالعكس، الواحد يكون مزاجه رايق صراحه يعني. الواحد يتعشى ويطلع اللي في راسه كذا اللي المشاكل اللي فيه خلاص جايه. اكيد الواحد يبغى يرتاح يبدا يريح. اما انه يستقبله من الباب وليه ما جبت كذا والله صار كذا ولسه الرجال ما ارتاح تقول جاي من العمل، اكيد بيزعل.
1: تمام. نعم. واضح انه يعني هذه مشكله بامكانك التعامل معها، ولكن العمل شيء ثاني مختلف.
3: ايوه هذا انا اول ما انا متزوج انا اعاني منها ترى برضو.
1: طيب الله يقويك اكتب اجرك ان شاء الله.
3: حياك
1: الله. انا من اول بعرف يعني كيف يعني ايش الموضوع، طلع انه ما يتكلم خلاص،
0: انه ما يتكلم، انه انا ارتاح لازم انا ما اتكلم،
1: لازم نتكلم عن صندوق الرجل.
0: هذا الصندوق السحري، الصندوق أيه. الأسود،
1: واحدة من الحلقات لازم نتكلم فيها
0: إن شاء الله. هو أي إنسان، مو بس الرجل حقيقي، يعني أي إنسان إنه جاي من الدوام مثلا لازم كده ياخد بريك ويفصل شوية، وبعد كده يشوف المشاكل اللي غير مشاكل الدوام.
1: الشيء ثاني ممكن
0: يعني، لأنه ما في شيء يخلو يعني إنه والله يعني كل شيء تمام. إذا كل شيء تمام أوكي، بس إذا في مشاكل ادي نفسك ريست وفرصة كده عشان تبدأ تحل المشاكل الثانية. الله لا يجيب مشاكل إن شاء الله
1: يا رب بإذن الله تعالى.
0: تمام.
1: طيب نقاط جميل، نكمل معكم وأنتم كذلك يعني أكيد لكم رأي. مستنى تواصلكم معنا على 012-64-77-00.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة.

0: الحديثة اللي إعادة تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل معكم مشوارنا في استوديو 20، واتمنى إن شاء الله دائما أوقاتكم سعيدة وجميلة بحول الله تعالى.
3: طيب خلينا نروح على طول على فقرة خذ العلم. خذ العلم اليوم من موهبة. طبعا موهبة تدرب أكثر من 38 ألف ممارس تربوي في رعاية الموهوبين خلال 6 سنوات.
2: تواصل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع جهودها في تدريب المعلمين والممارسين التربويين وتطوير قدراتهم المهنية في مجال رعاية الطلبة الموهوبين، انطلاقا من الدور الذي يؤديه المعلم والممارس التربوي في اكتشاف قدرات الطلبة وفهم احتياجاتهم وتهيئة البيئة التعليمية التي تساعدهم على تنمية إمكانياتهم.
3: طيب كمان بلغ إجمالي عدد المتدربين في برامج التدريب خلال الفترة من عام 2020 إلى 2026 نحو 38,565 متدرب ومتدربة، فيما بلغ إجمالي الشهادات أكثر من 18,000 شهادة، وسجلت الدورات المقدمة متوسط رضا بلغ نحو 95.3%.
2: طبعا هذا يعكس اتساع نطاق الاستفادة من برامج التطوير المهني وجودة التجربة التدريبية المقدمة للمستفيدين، وامتد نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة حضوريا وعن بعد عبر منصة موهبة برو إلى كافة مناطق المملكة وشمل منسوبي 16 إدارة تعليمية عامة، كما وصلت البرامج إلى 47 مدينة عبر أنماط تدريب حضورية وعن بعد، بما وسع فرص وصول الممارسين التربويين إلى البرامج والمحتوى التدريبي والاستفادة منه في مختلف مناطق المملكة.
3: طبعا منصة موهبة غنية عن التعريف، لكن تشكل منصة موهبة برو أحد المرتكزات الرئيسة في تقديم البرامج التدريبية. هي توفر بيئة رقمية متخصصة تتيح للمعلمين للممارسين التربويين الاستفادة من برامج متزامنة وغير متزامنة والوصول إلى المحتوى التدريبي من أي مكان وفي أي وقت والرجوع إلى المواد التعليمية وكمان الحقائب التدريبية ومتابعة البرامج والدورات، بما يدعم استمرارية التعلم والتطوير المهني. طبعا خالد، الجميل هنا أنه الاهتمام بالموهبة لا يتوقف فقط عند اكتشاف الطالب المتميز، يمتد هو إلى رعايتها والاهتمام بها وكمان توجيه هذه الموهبة وتنميتها وجعلها على أرض الواقع.
2: نعم.
3: موجودة
2: وتأهيل يعني من يتعاملون مع هالمواهب، لأنهم بحد ذاتهم يعني مواهب فالله قويهم إن شاء الله معلمينا ومعلماتنا الكريمات.
3: نعم.
2: طيب ثاني أخبارنا، 891 فرصة تدريبية لتأهيل الكفاءات الوطنية بأمانة عسير. أتاحت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة التدريب والتطوير 891 فرصة تدريبية وتأهيلية ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتها العملية والمهنية وتهيئتها لمتطلبات سوق العمل.
3: طيب شملت الفرص 744 متدرب ومتدربة ضمن برنامج التدريب التعاوني، و147 مستفيد ومستفيدة ضمن برنامج تمهير، بما يتيح للمشاركين اكتساب الخبرات العملية والتعرف أيضا على بيئة العمل المؤسسية والاستفادة من الخبرات والتجارب المهنية المتخصصة. طبعا تسهم البرامج التدريبية في تعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي وأيضا التطبيق العملي.
2: نعم، هذا من خلال إتاحة فرص ميدانية تسهم في تطوير المهارات ورفع مستوى الخبرة المهنية وتمكين المتدربين من التعامل مع متطلبات بيئة العمل بكفاءة. وتأتي هذه الجهود في إطار اهتمام أمانة منطقة عسير بتنمية رأس المال البشري ودعم مسارات التأهيل والتطوير المهني للكفاءات الوطنية، بما يسهم

0: تنفي تعزيز جاهزيتها المستقبل ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. جميل،
1: كل التوفيق لشبابنا وكل من يريد أن يلتحق في هذه المجالات ويكتسب خبرات عملية قبل ما ينطلق في مسيرته المهنية.
0: نعم،
1: نتمنى لكم التوفيق وفالكم التوفيق إن شاء الله. مكملين
0: ومواصلين.
1: يلا.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: نرجع معكم من جديد ونستقبل اتصالاتكم ونقرأ مشاركاتكم. اليوم كنا نتكلم عن موضوع انك تفصل ما بين حياتك العملية وحياتك الشخصية. من وجهة نظرك هذا شيء منطقي ممكن ولا يعني هذول الاثنين متداخلين مع بعض ومن الصعب انك تفصل بينهم؟ فاليوم لو صار شيء يؤثر على حياتك العملية بالتبعية راح يؤثر على حياتك الخاصة والعكس كذلك. من يعني كلمنا من منطلق تجارب وأحداث مريت فيها في حياتك، ما هو يعني كلام أشخاص آخرين، شيء طبقته وجربته وفعلا يعني طلعت معاك نتيجة ممكن تتكلم فيها اليوم وتشاركنا هالخبرات. حياكم الله على 012-6477 وبعدين
1: وبعدين 012-6492-400 و800-200-44-28-28. حضر سلطان بيقول أوكي تمام على الواتساب. طيب ناخد اتصال. ألو يحيى.
2: يا مساء الخير.
1: مساء الأنوار،
2: كيف الحال؟ طيبين؟
1: احنا تمام، انت كيف حالك؟
2: الله يسلمك بخير الحمد لله حبيبي مصطفى.
1: طيب يلا قل لي يحيى، تقدر تفصل بين حياتك الشخصية وعملك؟
2: أقدر إيش؟ معنيش.
1: تفصل بين حياتك الشخصية وعملك ولا الاثنين متداخلين مع بعض؟
2: يعني في العمل ولا
1: الحياة الشخصية تقدر تفصل بينهم؟
2: والله يحاول إذا كان يعني بمون عليهم، لكن إذا كان تسبب مشكلة على الطرف الآخر المهم لا حاول يعني كذا كني ما أعرف إذا ما صارت مشاكل أو شيء.
1: لا انت دحين عندك انت عندك مشكلة في العمل او ضغط معين في العمل، تقدر تفصل بين البيت وبين العمل؟ لانه الناس اللي بالبيت ما لهم شغل، او انه في مشكلة في البيت في حياتك الشخصية تقول العمل ما له شغل او ليه شغل ولازم يقدر حياتي الشخصية والظروف اللي انا امر فيها. ايش رايك؟
2: ما تدخل العمل في مشاكل البيت، تحاول انه خليني بعيد يعني انك في العمل يعني تأدي عملك وفي البيت عمل ثاني.
1: اها
2: بعضهم يربط الصراحه بين البيت وبين العمل
1: وبين العمل
2: يعني شلون؟
1: ايوه نعم، البعض يربط بين البيت وبين العمل انهم ما يقدروا يفصلوا.
2: نعم نعم صح، لكن هو يرتب اموره عشان ما يدخل مشاكل البيت في العمل. لما يكون مع زملائي او مع مديره او كذا يؤدي العمل على
1: تمام. طب ايش رايك في الناس اللي تقول لازم مثلا مديري من ناحيه انسانيه يعرف المشاكل اللي انا قاعد امر فيها او الظروف الصعبه ويراعيني شويه؟
2: والله يحاول بس برضو يعني من بعض المشاكل من بعضهم ما يقدر يعني يطلعها برا، يقول خلاص انا بكتم ما اوجه يعني المدير وكذا وكذا. انت عارفه يستحي كذا زياده، لكن ما لا تستحي يعني اذا انت عارفه في مشاكل
1: ايوه اكبر يعني منك ممكن تبلغ العمل فيها.
2: شلون؟
1: يعني الواحد يكون عنده مشاكل اكبر منه يعني ما يقدر عليها كبير او ظروف صعبه يقدر مثلا يبلغ ادارته وكذا.
2: ايوه صحيح نعم، يمكن يكون تسبب عليه مشاكل في العمل او كذا او مدير قاعد يكون ما يصدقني او شيء.
1: تمام شكرا يحيى، ليلتك سعيده.
2: العفو،
1: باي باي.
0: طيب كمان اتصال. الو
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: هلا والله خالد، حياك الله.
3: يا مساء المسرات يا استاذ خالد.
0: ها انت الاستاذ
3: اللي معاه. صراحه انا ابغى اول شيء اشكر الاستاذ سلطان، صراحه الاغاني الجميله هذه اللي يعني يستمتع الواحد فيها صراحه،
0: يا
3: يعيش في جو كذا. اي والله والله يعيش في جو كذا، يحس انه
0: فعلا
3: خارج عن
0: نطاق
3: المشاكل كله.
0: يا رب لك الحمد، ان شاء الله الله يبعد عنا وعنك المشاكل والسامعين اجمعين، وان شاء الله حياه سعيده.
3: امين امين يا
0: طيب. يلا
3: آمين.
0: بما انه تكلمنا في هالجانب، انت ايش رايك بموضوعنا اليوم خالد؟
3: ايوه موضوعكم جميل جدا، يعني الانسان يفند بين العمل وبين أيوة. البيت اكيد يعني اكيد يعني العمل غير ما يكون عمله خاص وغير ما يكون عمل الناس. عمل الناس طبعا يكون بهدل شوية وحواليه ناس زبزبة وكذا ولازم هذا يعني يخرج من العمل وهو خلاص، وبعدين يشوف البيت يشوف مشاكل الأطفال لما يكون عنده أطفال صغار، هذه تغيير وهذه غير إيش بابا جبتني إيش، ويقعد مع البنات يقعد يعني لما يكون واحد عنده 8 بنات وولدين يشوف أموره ويشوف يطلع إيش أخبارهم، بعدين يفند نفسه بالراحة.
0: أيه.
3: يستمتع بإذاعة جدة وأغانيها.
0: أهم شيء إذا جد جزء من يومك. تسلم طال عمرك.
3: أكيد.
0: الله يخليك. شكراً يا أيها الصديق، حياك الله.
1: طيب. طيب كمان عبد العزيز من الرياض يقول مساء الخير مريومة وخالد، يقول أنا أشوف الفصل ضروري، ممكن أكون متضايق شوي من البيت أو من أي شيء في البيت، لكن أحاول أول ما أدخل الدوام أحاول أركز في شغلي، بس مو يعني إني أنا نسيت المشكلة، لكن كل شيء لي وقته.
0: يا سلام، كلام جميل ومنطقي. طيب نكمل معكم ونرحب فيكم أصدقائنا، خلونا نطلع الفاصل ونرجع نواصل في استديو 20.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في ساعتنا الثانية اليوم من استديو 20 وفقرة أما بعد. وهل تساءلتم يوما كيف يمكن لكلمة طيبة أن تغير يومنا؟ وكيف يمكن لعلاقة صادقة أن تمنحنا الأمان بينما قد تتركنا بعض العلاقات مثقلين بالقلق والحزن؟ فالعلاقات ليست مجرد أشخاص يمرون في حياتنا، بل هي مشاعر نتشاركها ومواقف تترك أثرها في قلوبنا ومساحات نشعر فيها إما بالراحة والاحتواء أو بالضغط والاستنزاف. فكيف نميز بين العلاقة الصحية والعلاقة اللي بتأثر سلباً في سلامنا النفسي؟ هذا اليوم اللي راح نتكلم عنه مع الأستاذة هند نعمان بجنف، أخصائية نفسية. هلا وسهلا بك يا أستاذة هند، منورتنا في استديو 20.
1: أهلاً وسهلاً، حياك حبيبتي.
0: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا ومرحبا.
2: حياك الله أستاذة هند، أهلا وسهلا ومساءك سعيد إن شاء الله.
1: الله يحييكم، مساءكم
2: أسعد يا رب. طول بعمرك. يمكن استمعتي إلى مقدمتنا، فبالتالي نبغى نبدأ معاك بهذا السؤال اليوم: كيف تؤثر علاقاتنا مع الآخرين على صحتنا النفسية وجودة حياتنا كذلك؟
1: أول حاجة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إحنا كبشر ربنا خلقنا بطبيعتنا إنه إحنا أناس اجتماعيين. طبيعة الإنسان إنه هو شخص اجتماعي، فطبعا الإنسان يحتاج إلى الدعم والتخفيف العاطفي، لأنه العلاقة الصحية اللي تكون موجودة في حياة الإنسان يحتاج للدعم من الآخرين، ويحتاج إلى أيضا الأمان، يكون بالنسبة له الآخر ملاذ وأمان بالنسبة له. الشيء الثاني تقدير للذات، التوازن النفسي، وجود الأشخاص الداعمين معانا بيعزز صحتنا بأنفسنا، بثقتنا بأنفسنا، شعورنا للانتماء مع الشخص الآخر، أيضا تنظيم الانفعالات ومواجهة ضغوطات الحياة والقلق والاكتئاب. كمان تؤثر أيضا على العلاقات، من تتعدى هي العلاقات في الجانب النفسي أيضا إلى الجانب الجسدي، لأن العلاقة، وجودك في علاقة إيجابية تقوي عندك المناعة وتحميك أيضا من آثار العزلة المؤذية، لأن جودة الحياة دائما تقاس بجودة حياتنا أو علاقتنا مع الآخرين. إذن العلاقات ما تعتبر هي هامش أو شيء إضافي في حياتنا، بل هي تعتبر البيئة اللي فيها تظهر أنفسنا أو تستنزف طاقتنا.
0: تمام، لأنه في النهاية فعلا أستاذة هند، الحياة كلها عبارة عن علاقات، يعني هذه هي الحياة عبارة عن علاقات. كيف إحنا نعرف إنه في هناك علاقة بتؤثر سلباً على صحتنا النفسية ونقول هذه العلاقة مأذيتنا نفسياً؟ وليش كمان نشعر أحياناً بالتعب النفسي لما نكون مع أشخاص معينين؟ يعني في بعض الأشخاص كده بنكون معهم حتى لو ما في خلافات، بغض النظر عن وجود خلافات أو لا، بس فعلاً بنرجع كده إحنا منهكين مرهقين من وجودهم معانا أو من علاقتهم فينا.
1: سؤالك مرة جميل

0: أستاذة مريم، فعليا أحيانا بنتقابل مع أشخاص رغم أنه ما يكون في خلاف أو يكون مشادة في الكلام أو أي شيء، لكن نخرج من هذه اللقاء أو من هذه العلاقة نكون نشعر بهذا الإجهاد. هو يعتبر الإجهاد العصبي الخفي، يكون ما هو واضح للإنسان ولكن يبان عليه آثاره، تكون آثاره جسدية، يكون مرهق بعد هذا اللقاء، يكون الجهاز العصبي على طول متوتر في حالة استنفار واستفزاز. أيضا يكون هذا الخروج من هذا اللقاء يكون الشخص متوتر، مزاجه متقلب، من يكون أحيانا من الشكوى المستمرة، التذمر المستمر، النقد المبطن، أحيانا تكون فاقدة حتى أو تضطر أنك أنت في وقت هذه العلاقة اللي أنت تكوني أو هذا اللقاء تكوني تراك بكلماتك، تراك بألفاظك، تراك بتصرفاتك. ليه؟ لأنك تخافي أو تخشي من الطرف الآخر أنه هو ينتهي يعني ينتقدك، أو أنه خلاص أنا أكون قاعدة مترقبة لكل شيء. تكون هذا يعتبر نوع من أنواع الجهد الذهني على العقل، ويعرف بما يسمى بالاحتراق النفسي.
1: الاحتراق النفسي أو زي ما قلتي أستاذة الإجهاد العصبي. أحيانا إحنا كثير في حياتنا بنشوف أشخاص ترى مجهدين عصبيا لجهازنا العصبي، وإحنا يمكن ما ندري. الخوف، الحذر، إني أنا أشيل هم كل كلمة أقولها أو يمكن أنفهم غلط، الشكوى، الشكوى المستمرة، السلبية، الكلام، هذا كله ترى ممكن يستنزفنا فعلا، أوكي؟ وإحنا ما ندري. عشان كده إحنا بنهاية بنسأل ونرجع نقول يلا الحمد لله أنه يعني هذا الشخص انتهت المقابلة معاه أو الجلسة أو العلاقة ولا إيش كان، ولأنه فعلا كان مصدر تعب خفي وإحنا مش عارفين.
0: صحيح. في حركة حابة بس أعقب على هذه النقطة أستاذة مريم. أحيانا لما بتشوفي أشخاص بهذه الطريقة نحاول يكون عندنا ذكاء الاجتماعي أنه إحنا نكسر هذا الشيء، نعمل نكتة، نعمل أي حاجة عشان إحنا نقدر نسيطر. يعني
1: ممكن أيوة. فعلا مهم، مرة مهم أستاذة هند إننا إحنا كيف نتصرف لما نكون مع ناس زي كذا كثيرين الشكوى والسلبية والسوداوية، كيف نسوي، كيف نحمي نفسنا؟
0: طيب شوفي، أحيانا لكل إنسان له دائرة، تمام؟ هو موجود في هذه الدائرة. يعني مثلا أنت الآن في دائرة إذاعة بتتكلمي معايا كمذيعة، أنا في دائرة ضيفة، أنت الآن سحبتني إلى نقطتك اللي هو نقطة اللقاء والحوار، تمام؟ لما يكون الشخص الآخر ذكي وواعي وعنده استحضار لذاته أو استحضار للطرف الآخر، هنا إيش يسوي؟ أنا عارفة أنه مثلا مع احترامي لك أستاذة مريم، أنك أنت سحبتني لدائرة شكاوي، دائرة تذمر، دائرة هذه الأشياء كلها. أنا أكون مستحضرة وواعية لهذه النقطة. طب أنا ما أبغى أروح لهذه الدائرة اللي أنت موجودة فيها، إيش أسوي؟ أقوم أنا أسحبك بذكاء لدائرتي، مثلا أجيب نقطة، مثلا كلمة أنت قلتيها أنا أسحبها لهذه النقطة وأخذها من باب الفكاهة، من باب المزح، على أساس أني أنا كهند أخفف حدة التوتر اللي أنا ممكن أشعر فيه معاك.
1: ممكن أقلل الوقت، تقلل الوقت معايا، ما تطولي مثلا.
0: طبعا طبعا ممكن برضو من هذه الأشياء، مو كلها تعتبر للذكاء الاجتماعي، أنه الإنسان كيف يقدر يتعامل مع أشخاص زي كذا اللي يكونوا مستنزفين أو يوصلون للإحتراق النفسي.
1: أي والله متعبين والله.
2: طيب جميل صراحة الحوار هذا، وهذا هو البديهي والطبيعي اللي يفترض، لكن على النقيض تماما، أحيانا الإنسان يتمسك بعلاقات يعرف أنها تؤذي. فاليوم في مثل هذه الحالة كيف تؤثر هذه العلاقات على ثقتنا بأنفسنا ونظرتنا لذواتنا، رغم يعني معرفتنا التام أنه هذه علاقة مؤذية ولكن ما زلنا نتمسك فيها؟
0: جميل أستاذي سؤالك أستاذ خالد. أحيانا الإنسان ليش بيتمسك بالإنسان المؤذي؟ إما إنه يكون هو اعتاد وألف هذا الألم اللي قاعد يجيله من الطرف الآخر، لأنه أحيانا بيكون يخاف من الفراغ، يخاف من أن هو وحيد، فأنا أتعودت على هذا الشخص اللي دائما بيألمني ودائما بيأذيني أفضل مني أنا أكون أشعر في الفراغ أو أشعر في الوحدة. هذا واحد. الشيء الثاني، أحيانا بالذات هذه تكون أحيانا في العلاقات الزوجية، تكون مثلا الطرف الآخر احتمال يوم من الأيام يتغير، وأحيانا حتى مع الأمهات والآباء الأبناء، يقول إن شاء الله يوم من الأيام حيتغير، فإن يعني يستنزف وقته بشخص متخيل بخياله غير عن الشخص الواقعي. الشخص الواقعي الآن شخص ما هو يعني ما هو صحيح، ما هو سليم نفسيا، فإحنا نستمر في هذا الألم. الشيء الثالث اللي هو اهتزاز ثقتي بنفسي، فالنظرة لذاتي تكون نظرة دونية، فأنا أشوف قيمتي من خلال هذا الشخص المؤذي، فأنا أكون أستمر في هذه العلاقة المؤذية حتى إن كانت تؤذيني. أحياناً الاعتقاد من الطرف الآخر إنه هذا الطرف يستحق الشيء الأفضل، فأنا دائماً أبحث عن إرضائه وأتحمل عنه هذه الأعباء، لأنه عندي اعتقاد خاطئ عن ذاتي وأنه هذا تقصير مني. عشان كده أنا دائماً بحاول أني أكون يعني أكون مثالية معاه، وهو قاعد يستنزفني بس بدون ما أكون أنا يعني واعي لهذا الشيء. أحياناً تمسك بعلاقات المؤذية لأن اعتدنا الألم، لأن ننتظر التغيير من الطرف الآخر، صورتنا عن ذاتنا تكون مهزوزة، يعني نرى استحقاقنا الذاتي من خلال تحملنا أعباء ما تخصنا.
2: صح، وأشرتي موضوع الخوف من الوحدة والشعور من الفراغ.
0: صحيح.
2: وهذه أشياء أتوقع أنها لا واعية، يعني يطول فيها النقاش فعلا، وللأسف اليوم إحنا ما ندرك صراحة مثل هذه الأمور إذا ما كان الواحد عنده وعي كافي تجاه العلاقات المؤذية. طيب
1: تمام. طيب أستاذ هند، إحنا اليوم كيف نفرق بين العلاقة اللي قاعدة تمر بمرحلة صعبة، أوكي، لأنه ما في علاقات ما يكون فيها اختلافات أو تحديات أو اختلاف حتى في وجهات النظر، أوكي، وبين العلاقة اللي بتأثر علينا بشكل سلبي مستمر، ومتى يكون الابتعاد هو القرار الصائب والصحي؟
0: طيب شوفي، زي ما انت قلتي فعليا العلاقات دائما يعني هي عامله زي موج البحر، مره طالعه مره نازله، فيها لحظات صعبه فيها لحظات مرنه. لما يكون العلاقه او انا اعرف ان علاقتي مره بمرحله صعبه مع الطرف الاخر، يكون فيها نوع من انواع المرونه، الطرفين يبحثوا عن حلول وإصلاح، يكون فيها نوع من أنواع الأمان والنفسي بشكل دائم، يعني إحنا راغبين إنه هذه العلاقة تستمر. لكن العكس من ذلك، لما تكون العلاقة سامة يكون البحث للحلول من طرف واحد، الطرف الآخر لا يبحث عن الحلول ولا يبحث يعني عن، يكون فيها نقد مستمر، لوم مستمر، تبحثي له عن حلول يقول لك لا هذا الحل مو مناسبني، هذا الحل ما أبغاه. فتعرفي هنا أنه العلاقة اللي أنت ماشي فيها علاقة سامة. متى يكون هذا القرار الانسحاب يكون صائب؟ لما نشعر بتهديد مستمر لاستقرارنا النفسي والعصبي، هنا يكون الانسحاب ضروري جدا.
1: نعم. طيب أحيانا إحنا لما نبغى ننسحب وناخد قرار الانسحاب سادة هند، ممكن نشعر بتأنيب الضمير، أوكي، ونقول وما نبغى نقول لهذا الشخص لا، وما نبغى ننهي العلاقة وإلى آخره. كيف ممكن إحنا نتعامل مع هذا الشعور من غير إحنا ما نضحي بسلامنا النفسي وراحتنا النفسية؟
0: هنا نرجع لنقطة الوعي. لما الإنسان يكون عنده وعي، أنا مجرد أني أنا أقول لا، إذا شعرت بتأنيب الضمير، هل هذا الشعور حقيقي أو مو حقيقي؟ إذا أنا قلت لا يعني أنا بزعل الطرف الآخر، أنا بحقول لا حيزعل الطرف الآخر، طب هل هذا شعوره حيكون حقيقي بالنسبة لي أنا، إيوة أو لا؟ طب هو زعل، إيش الشيء اللي أنا حستفيده لو أنا جيت على نفسي واستمرت في هذه العلاقة؟
1: صح.
0: إيش حيصير معايا؟ هنا نقطة الوعي مهمة جدا، نقطة الوعي. لما أنا أشعر إني يعني أنا دائما أقول تذكري إنك أنت لو قلتي لا، هل هذا الشعور سيكون معاكي مستمر ولا مؤقت؟ إذا هو الشعور مؤقت وأنا حصل في نهاية الموضوع نظرتي بعيدة إن أنا حرتاح، هنا لا أنا أقول كلمة لا، لأنه صحة النفسية واستقرار النفسي أنا اللي دائما أقول لها، ما أجي على نفسي وأقول لصحتي النفسية واستقرار نفسي لا.
2: نعم. طبعا هي هذه الكلمة شكل من أشكال التعبير عن الحدود الشخصية بيننا وبين الآخرين، فيودينا لها السؤال اليوم، لما نضع حدود مع الأشخاص اللي نحبهم، هل هذا الموضوع ينظر له كأنانية ولا احترام للذات وكيف أصلا نحط حدود واضحة بدون ما نجرح الأشخاص الآخرين؟

0: طيب الحدود الواضحة ما تعتبر هي جفاء في العلاقة أو أنانية، هي بالعكس هذه تنظيم، تنظيم لعلاقتنا مع الآخرين، وتنظيم كمان يسمينا من الاحتراق النفسي والاستنزاف النفسي، وهي تعتبر صميم احترام ذاتي. أنا لما أحترم ذاتي أنا أعرف أني أنا ما تعتبر بالنسبة لي أنانية. شوف أستاذ خالد، أحيانا الطرف الآخر دائما يكون متعود منك أنك أنت بتعطي بتعطي بتعطي بتعطي، بس حيجيني وقت أنا لين متى أنا أعطي، لين متى أنا الطرف الآخر بس يأخذ مني إذا هو ما بيعطيني. فهنا أنا لازم برضو أني أركز على الأثر، أثري على الشخص الآخر، أنا هل هو بيهتم لمشاعري، بيهتم لرغباتي، بيهتم لأموري. إذا أنا حسيت أنه أنا دائما يعني ما بعطي هنا، لا أنا من البداية دائما حلو في بدايات كل علاقة، إيش أبغى من هذه العلاقة، إلين فين أنا حوصل، إيش اللي حتوصل لي في هذه العلاقة، وضع الحدود ووضع النقاط الواضحة بعلاقتي مع الآخرين، سواء كان زميل العمل، صديقك، زوجتك، أبنائك، وضع الحدود في علاقاتنا مع الآخرين ما تعتبر أبدا أنانية، بالعكس إنه الطرف الآخر يكون بالنسبة لي جدا واضح، هو يبغى كذا يبغى كذا يبغى كذا، وأنا كمان أبغى كذا وأبغى كذا وأبغى كذا، فيكون إحنا ماشيين على أرض ثابتة في هذه العلاقة، وما تعتبر أبدا أبدا أنانية، بالعكس هذه تحميني أنا وتحمي حتى حدود الطرف الآخر مع احترام له بدون ما أنا أجرحه أو أوصل معاه لمرحلة القطيعة.
1: صح، وظل كل الأشخاص يعني عارفين حدودهم ومرتاحين في النهاية. طيب ختاما أستاذة هند، يعني كيف ممكن نبني إحنا علاقات تحافظ على توازن النفسي بدون أننا إحنا ما نخسر أنفسنا في سبيل إرضاء الناس وخلاص؟
0: الوعي المتبادل والمساواة، أنه أنا أعرف متى أخذ ومتى أعطي مع احترام المساحة الطرف الآخر، ويكون هذه المساحة آمنة بالنسبة له ومتفهمة لي، يعني يكون في تفهم بيني وبين الطرف الآخر، هذه تعتبر منطقة وعي ومنطقة أمان. الصدق في العلاقات والصدق مع الذات قبل ما أنا أكون صادقة مع الآخرين، أكون أنا كإنسان أنا عارف إيش احتياجاتي علشان أنا أرضي نفسي وأرضي الآخرين، لما أكون عارفة إيش احتياجاتي وإيش الأشياء اللي أنا أقدر أقدمها للطرف الآخر. يعني عارفة أستاذة مريم، أحياناً بالذات يعني إحنا بنتكلم مثلاً لعلاقات إنسان دوبه متعرف على زوجين، دوبه متعرف على بعض، فيكون عند الطرف كل طرف منهم أنا حاعطي وأنا حسوي وأنا حسوي وأنا فيجي اللحظة على أرض الواقع ما بيكون في هذه النوع من العطاء. فهنا لا، لما يكون الإنسان هو فاهم نفسه واعي ذاته واعي بالطرف الآخر، هنا حيعرف إيش العطاءات اللي هو بيعطيها، والتوازن بين القرب والاستقلالية، يعرف الإنسان متى يكون قريب ومتى يحترم مساحة الطرف الآخر واستقلاليته. أنت بتحمي نفسك وبتحمي هذه العلاقة وبتحمي كمان الطرف الآخر. نهاية الموضوع، العلاقة الصحية هي صميم يقوينا ويقوي علاقتنا مع الآخرين وما يلغينا وما يلغي علاقتنا مع الآخرين. لازم نكون في مرحلة سلام وأمان داخلي، وإنه الشيء اللي حيكسرنا في العلاقة معناه هذه العلاقة غير صحية وغير سليمة أني أنا أستمر فيها.
1: تمام، احنا اليوم سعدنا بوجودك معنا أستاذة هند نعمان بجنف، أخصائية نفسية. حقيقي شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، أعطتينا من وقتك، أعطتينا معلومات مرة مهمة ومرة مفيدة في كيف ممكن احنا نحافظ على توازننا النفسي، على علاقاتنا بدون ما نخسر أنفسنا أو نخسر الآخرين. حقيقي شكرا.
0: شكرا لك كمان انت استاذه مريم واستاذ خالد، الله يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك،
0: وشكرا لهذا الوقت الرائع، ان شاء الله الكل يكون استفاد واستمتع بهذه اللحظات
2: بدون ادنى شك. شكرا لك استاذه هند، نلتقيك ان شاء الله في ايام مقبله، كل التوفيق.
0: سلام عليكم،
2: حياك الله، يا اهلا وسهلا.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم استديو 20. اليوم تكلمنا في موضوعنا عن الفصل بين الحياة الشخصية والحياة العملية، وبعد شوي إن شاء الله راح نرجع نستقبل اتصالاتكم من جديد، ونذكركم بالاستماع لنا من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا الترددات الإذاعية، وتقدر تشاركون على الواتساب 8024442828 والاتصال على 012-64-7706.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم. هذا استوديو 20 ونصف ساعة الأخيرة من برنامجنا إلى AI Secret اليوم. يعني هو الموضوع ممكن تفاصيله ممكن يكون فيها سر للمستخدمين، ولكن الإعلان علني. اليوم طلع هالخبر: ممنوع الإساءة إلى كلاود أنثروبيك تضع حدودا لقسوة المستخدمين.
1: والله الخبر ده مهم،
0: شكل صار عندهم مشاعر.

0: كده شكرا الله يعطيك العافية.
1: أي في مستخدمين لا يعني أسلوبهم في نوع من القسوة وعدم الاحترام، فتصاعدت يبدو الشكوى وفق ما كتبت الشركة في تحديد سياسة استخدام أدواتها.
0: أوكي، بس في شغلة مهمة إنه القرار أضاف إنه ما راح يشمل الإزعاج العادي.
1: نعم.
0: يعني أزعجه عادي، يعني الإزعاج حقنا العادي، بس مش إنك أنت تجرح مشاعره، تمام؟ أو حتى الاختلاف في الرأي ما في مشكلة، أو كتابة قصص خيالية، أو إجراء اختبارات،
1: أيوة
0: قاتمة، أو كذلك إجراء اختبارات أو أبحاث على النماذج، هذه ما في مشكلة.
1: نعم. هي ربطت الشركة هذه هذا القرار بميزة أطلقتها في أغسطس الماضي تتيح للكلاود إنهاء محادثة من تلقاء نفسه، يعني لو كثرت معه ترى يقفل المحادثة
0: يسكر الخط ويمشي.
1: أي نعم، فإذا أحس إنه في إساءة في التعامل، أنت ما تقدره ما تكلمه بشكل جيد، راح ينهي هذه المحادثة بينك وبينه. ذكرت الشركة أنذاك إنه هذه الميزة هي نتيجة لأبحاثها الاستكشافية بشأن السلامة النفسية التي يحتمل أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي تتمتع بها.
0: يا سلام،
1: جزئية
0: مرحب به قوسين،
1: السلامة النفسية التي تتمتع بها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
0: يا سلام، طب احنا من يعني يعتني بسلامنا النفسي؟
1: طبعا
0: بشأن السلامة النفسية
1: طبعا أنثروبيك يعني أثارت جدل واسع، لأنها تتطرق بشكل واضح لإمكانية امتلاك نماذجها شكلا من أشكال الوعي. أي هذا الموضوع يعني محط نقاش عالمي، إنه يعني هذا أوكي الأسلوب الجيد في التعامل يعني من الأمور الطيبة والحميدة مع أي شيء في هذه الحياة وكل ما نتعامل معه، ولكن اليوم مثلا أنه هذه الشركة تحمي ذكائها الاصطناعي لأنه تعرض لإساءات كثيرة وما إلى ذلك، إحنا كيد ضد الإساءة والأسلوب غير الجيد بأي شكل من الأشكال، ولكن اليوم تفكر أنه في ذكاء اصطناعي بدأ يتضرر.
0: أي بدأ يتضرر وإنه يكون يعني عنده نوع أو شكل من أشكال الوعي. أي. يعني قبل فترة إحنا كمان تكلمنا في فقرة الـ AI Secret عن الوحش الشوكولاتة والأكل اللي ممكن إحنا نعطيه للذكاء الاصطناعي.
1: أي نعم،
0: الوحش الشوكولاتة
1: كان واحدة من الأدوات، بتوقع انه نفس كلاود او اداه ثانيه.
0: ايوه، من الادوات انه يعني اذا تعب مثلا او ارهق او لازم تاكله قبل ما يبدا يشتغل معك. أيه. يعني
1: جان.
0: ايوه، يعني فهذا انا اتوقع انهم هم بيحاولوا يعني يعملوا وعي معين، هو طبعا من فين من نتاج الانسان يعني. أيه. وعلى اساسه يتصرف الذكاء الاصطناعي ده.
1: شوفي، ممكن تكون مبالغه، وممكن تكون وسيلة تسويقية.
0: ممكن.
1: أي لأنه نعم. تصير الجدل ويصير تصير هالأداة مثل ما يعني إحنا تكلمنا في الخبر محط نقاش بين الناس، فيرجعون يمكن لتحميل التطبيق أكثر، استخدامه أكثر.
0: صح.
1: يكون عندهم فضول وش هذا الذكاء اللي بدأ يشتكي من أسلوب الناس.
0: بالضبط،
1: خلونا نشوف شو هذا،
0: لأنه دحين في كثير من التطبيقات اللي تبع الذكاء الاصطناعي يعني تعطيك جزء بسيط من مميزاتها والباقي اشتراك، والاشتراك حقيقي بمبالغ كبيرة ما هي صغيرة.
1: ولو تدرين الاشتراك ما أنت ما تأخذ يعني الخدمة كاملة، اشتراك اشتراكات في الداخل.
0: بالضبط بالضبط. أيه. فهم اتوقع فعلا بيكون نوع من انواع الماركتينج يعني.
1: اي
0: صح،
1: اي من متوقع يعني امانه
0: ممكن.
1: اي لانه معقول انه بيزعل علينا عموما.
0: اوكي،
1: حسر اسلوبك معه.
0: حاضر، امشي.
1: ما تدري ايش يصير في السنوات القادمه.
0: اي روح اشتكيني بعدين ولا يقفل الخط.
1: اي لانه هذه خاصيه موجوده، زعلت خلاص يقول لك شكرا لك عزيز العميل.
0: ايوه، وبالذات يكونك تكون انت عندك معلومه ولا مشروع قاعد تشتغل عليه.
1: أي
0: مشكلة كده.
1: انتبه، يسوي اختبارات ترى يعني أدوات ذكاء مرتفعة الذكاء، ووجدوا أنه في عندها تصرفات مستقلة غير جيدة، يعني ما تتناسب مع عملية استخدامها، صار يتخذ قرار وكأنه شخص آخر، شخص عنده نوع من أنواع الوعي والتفكير، هو مستحيل يكون عنده وعي بس أنه خلينا نقول نوع يعني من التعامل، فصار حاد الطباع وأسلوبه مختلف، وهي أشياء هم يرفعون منها أو يخفضوا منها.
0: صح.
1: زي أسلوب التعامل العاطفي مثلاً. أي نعم،
0: برمجة هي.
1: إيه برمجة بالنعم.
0: صحيح.
1: طيب كملي معكم بعد هالخبر، بعد ما تزبطوا علاقاتكم مع الأدوات اللي تستخدمونها، أدوات الذكاء، خلونا نطلع الفاصل ونرجع نواصل في استوديو 20.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام أكيد في الدقائق الأخيرة اليوم من استديو 20. بالأغلبية اليوم تقول الفقرة هل يستطيع الشخص أنه يفصل بين حياته الشخصية وعمله أو أن الاثنين متداخلين مع بعض والموضوع يعتمد على قدرته في ضبط مشاعره وإدارة المواقف. 012-647-7154 وكمان 012-649-2400. وألو ألو أبو عبير، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير، كيف الحال؟
0: مساء الأنوار،
1: أخباركم طيبين؟
0: إحنا تمام، أنت كيف حالك؟
1: الله يحفظك.
0: أدينا رأيك في الموضوع يا أبو عبير.
1: والله إلا بالعلاقات السامة يعني الاكتشاف يعني كيف؟
0: لا مش العلاقات السامة، يعني هل أنت تستطيع يعني تفصل بين حياتك الشخصية وعملك؟
1: والله لا
0: ما تقدر.
1: العمل يعني مشاكل البيت في العمل هذه لا، بس العمل في البيت أيوة، يعني أخذ راحتي في البيت أحل مشاكل العمل.
0: يعني مشاكل العمل ما تنقلها للبيت، يعني ما تأثر عليك قد ما تأثر المشاكل البيت.
1: صحيح، في البيت أقدر أحل مشاكل العمل، يعني بيكون عندي متسامن.
0: أيوة، في النهاية أنت المتصرف، يعني اللي تقدر تحل المشكلة، لكن في العمل أحيانا كل المشكلة أكبر من الإنسان نفسه.
1: صحيح.
0: أوكي طيب، شكرا لك يا أبو عبير، هلا وسهلا.
2: يلا معنا بعد سليمان، نقول ألو.
3: هلا مرحبا، هلا بأخوي خالد وأختي مريم.
0: هلا وسهلا،
2: مرحبتين.
3: يلا حبيب، شلونكم؟ طيبين؟
2: الحمد لله. شلومك أنت اليوم؟ زين؟
3: أبد الحمد لله بخير ونعمة، دام أسمع صوتكم صحة وسلامة أبد الأمور طيبة كلها.
2: الله يخليك. تسلم تسلم، طال عمرك
3: أخوي خالد. أختي مريم، أقولك شيء أخوي خالد.
2: أيوه أقول.
3: أنا لما أطلع من الدوام والله لو عندي ملفات أمك لا إله إلا الله ولا أفكر فيه، أمشي. ليش؟ لأن هذا وقت لأهلي وقت لأولاد. تمام؟ أنا أخوي خالد مرة دق علي رئيسي بالويكند، قسما بالله فكيته بلوك.
2: صار لأني
3: يوم رحت إيه والله، ليه دق علي؟ ليه؟ شيء أنا ما أعرف الرقم ولا كم، ردت عليه سألني سؤال غير مهم. المهم عدت بلوك. يوم رحت للدوام الأحد
2: أيوه.
3: كنت ثابت خربانة، لازم أفصل. ما فصلت بقى أطلع حرب عيالي. المهم جامر من جنبي، هلا سلمان كيف حالك؟ طيب، يضحك يعني عارف إنه غلطان. دق علي يوم الجمعة بعد صلاة الظهر، مش التوقيت الغير مناسب.
2: وأنت يا أخي يمكن يبقى يقول لك جمعة مباركة.
3: لا ما يخل، لا يقلني السبت لحد.
0: كيف يقول لك يوم السبت جمعة مباركة وهو متصل بعد صلاة الجمعة عشان يقول لك جمعة مباركة؟
3: ما يخل يعني، خلها لحد ما في مشكلة، بقول لك جمعة مباركة يا لحد ما في مشكلة. يعني كل أعمال تأجلت كثيرة، يعني ما تأجل، بس لا تقول لي جمعة مباركة أصلا. أنا لما أشوف رقمك يجيني اكتئاب صراحة، يجيني هبوط في المعدلات لما أشوف رقم المدير. والله أي والله، أنا أشوف خالد أقول لك شيء.
2: قول.
3: أنا اللي طلعت مع الشباب كافي، واحد من العيال جاب ملفات شغل، والله اقول له اسمع، احنا في اجتماع عمل والغدا عمل، يا قم روح طاوله ثانيه او انا بمشي.
0: هذه معك حق فيها، هذه معك حق، احنا طالعين نتونس ونغير جو.
3: والله عظيم اختي،
0: اي اكيد هذه معك حق، بس ما معك حق لما مديرك يتصل بعد صلاه الجمعه بيقول لك سليمان ترى جمعه مباركه وما ترد عليه.
3: اختي مريم اقول لك شيء اقول لك اختي مريم، انت ما صل عليك يعني اخلاق وما تعرف الحركات. هذا مدير جديد يبغى يفرض السيطره. ايوه تو جديد، فانا وقفت السيطرة هذا، وقفت الطوفان على طول مرة واحدة، خليت
2: والله كيف سد منيع. لا تكون زملائك،
3: لا أنا دكتور ولا أنا إسعاف ولا أنا مطافي وراح أطفي الحريقة يوم الجمعة. أنا إنسان عادي، موظف عادي، عملي يمشي ستيب باي ستيب كذا.
2: والله لو يدري ان ذي ردة فعلك ما دقيت.
0: والله اتمنى ان يكون ما يسمعك الان يعني.
3: خليني اسمعك، تقعدت انا الحين.
2: انا اقول الشجاعة، ها تقعدت وخلاص انتهى الموضوع. يا حبيبي والله انك يعني مسك الختام الجميل، شكرا لك يا
3: والله وجهك، والله شكرا لك الدمام.
2: ونعم والله،
0: شكرا لك سليمان، والله حقيقي مسك الختام، وشكرا على روحك الحلوة حقيقي، شكرا. طيب ما ننصحكم تسوي زي سليمان
2: أبدا،
0: يعني اتصل عليك مديرك رد عليه.
2: شو أول شوف لك طريقة يعني تعطيه بلوك ما
0: لا لا غلط. طيب إحنا كده وصلنا نهاية حلقتنا اليوم معاكم. شكرا لكل اللي تواصل معانا وتفاعل معانا واستمع لنا. لكم تحياتنا كفريق عمل، تحيات زميلتي ريهام قبوري في تنسيق الضيوف. شكرا لك ريهام، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا لك مريم العمري كذلك.
0: شكرا لك زميلي خالد مستور، يعطيك العافية.
2: طول بعمرك. والشكر كذلك لمخرجنا الرهيب سلطان المحياوي، فمان الله.
4: استوديو 20 على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: في 60 ثانية.
4: جامعة الجوف تواصل رياداتها البحثية بدخول 68 باحثاً ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم. موقع حماء الثقافية بنجران يخطف الأنظار بتكويناته الصخرية الساحرة كأحد أبرز معالم التراث العالمي. تطبيق توكلنا يقفز بالإنجازات الرقمية ليتجاوز 30 مليار عملية في خطوة تعزز نجاحات سدايا للتحول الرقمي. مزارع عسير تبدأ موسم حصاد الذرة المحلية لدعم التنمية الريفية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. أخيراً، وقوفك على قدم واحدة يمنحك مؤشراً صحياً دقيقاً لتقييم التوازن والقدرة الوظيفية مع التقدم في العمر وفق دراسات أبحاث التوازن.
3: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جد.

0: FM.
1: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة FM.
2: الكاجو ليش ما نشوفه بقشرته؟ الكاجو ناكله محمص أو نضيفه للحلويات ويدخل في الصوصات وأطباق كثيرة حول العالم، لكن في شيء غريب ممكن ما ننتبه له. نحن نقدر نشتري الفستق بقشره، واللوز أحياناً كمان بقشره، وحتى الجوز، لكن ما نشوف الكاجو يباع بقشرته أبداً، والسبب يبدأ من شكل الثمرة نفسها. الموطن الأصلي لشجرة الكاجو هو البرازيل، ولو شفنا الكاجو هو على الشجرة غالباً ما راح نتعرف عليه بسهولة. الشجرة تنتج جزء لحمي ملون يشبه ثمرة صغيرة لونها أصفر أو أحمر، ويعرف باسم تفاحة الكاجو، وتحت هذه التفاحة مباشرة يدل جزء صغير منحني، وفي داخله توجد حبة الكاجو اللي نعرفها. والأغرب إنه الجزء اللي يبدو لنا كأنه الثمرة الرئيسية أو تفاحة الكاجو مو الثمرة الحقيقية من الناحية النباتية، الثمرة الحقيقية هي الجزء الصغير الموجود أسفلها، وداخلها توجد البذرة اللي ناكلها، يعني حبة الكاجو نفسها في الحقيقة بذرة. وتفاحة الكاجو مو مجرد جزء من الشجرة يتم التخلص منه، هي صالحة للأكل ولها طعم حلو حامض وفيها شيء يعطي إحساس القبض في الفم، وتستخدم في البلدان اللي يزرع فيها الكاجو في العصائر ومنتجات غذائية مختلفة، لكنها طرية وسريعة التلف، وهذا أحد الأسباب اللي يخليها نادرة جداً في أسواق بعيدة عن مناطق زراعتها. طيب ليش الكاجو نفسه ما ينباع داخل قشرته؟ لأنه بين القشرة والبذرة توجد مادة زيتية شديدة التهيج للجلد، وتحتوي على مركبات قريبة كيميائياً من المواد المهيجة الموجودة في نباتات مثل اللبلاب السام. وعشان نوصل للحبة اللي ناكلها لازم تمر الثمرة بعمليات معالجة تساعد على إزالة القشرة والتخلص من هذه المواد بأمان. وهنا تظهر معلومة ثانية مثيرة، الكاجو اللي نشوفه في المحلات ومكتوب عليه كاجو ني مو بالضرورة إنه خرج من الشجرة ووصل للعبوة بدون أي معالجة حرارية، لأنه لازم أصلاً يمر بمعالجة تسمح بإزالة القشرة بأمان. وكلمة ني هنا تستخدم عادة للتمييز بينه وبين الكاجو اللي تم تحميصه كمنتج نهائي. لكن كيف خرج الكاجو من البرازيل ووصل لآسيا؟ في القرن السادس عشر نقل البرتغاليون شجرة الكاجو من البرازيل إلى مناطق أخرى من العالم، ومن أهمها الهند، ومن هناك انتشرت زراعته في مناطق واسعة من آسيا وأفريقيا، لدرجة إننا اليوم ممكن نربط الكاجو بالمطبخ الهندي أكثر من البرازيل اللي بدأت منها قصته. وفي علاقة عائلية غريبة للكاجو كمان، شجرة الكاجو تنتمي إلى نفس العائلة النباتية اللي بتضم المانجا والفستق، وعلى الرغم من الاختلاف الكبير في شكل الثمار لكن تجمع بينها قرابة نباتية واحدة. والشجرة في العادة تنتج حبة كاجو واحدة فقط مع كل ثمرة، يعني لما نمسك حفنة فيها 20 حبة كاجو إحنا أمام بذور جاءت من حوالي 20 ثمرة منفصلة. وفي النهاية حتى القشرة اللي لازم نتخلص منها قبل ما نقدر ناكل الكاجو ما تروح بالضرورة للنفايات، السائل الموجود فيها له استخدامات صناعية ويدخل في تصنيع مواد تستخدم في الطلاء وصناعات أخرى، وحتى في بعض أجزاء السيارات مثل بطانات الفرامل. يعني شجرة الكاجو ما تعطينا بس الحبة اللي ناكلها والثمرة اللي فوقها، ولكن حتى الجزء اللي يمنعنا من أكلها مباشرة يتحول إلى مادة لها استخدامات صناعية مختلفة تماماً عن الطعام.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: أسرار الألوان.
3: الأصفر لون غريب شوية، مجرد لمحة منه ممكن تعطينا إحساس بالشمس والدفى والفرح، ولهذا السبب كثير من العلامات بتستخدمه عشان تلفت النظر بسرعة. لكن هل فعلاً الأصفر مرتبط بالسعادة؟ دراسة منشورة في هيليان عام 2022 اختبرت هذه الفكرة بشكل مباشر. الباحثين عرضوا على المشاركين مجموعة وجوه سعيدة أو حزينة على خلفيات بألوان مختلفة، ولقوا أن الخلفية الصفراء ساعدت المشاركين على أنهم يتعرفوا على الوجه السعيد بشكل أسرع. المثير في الموضوع أن هذا التأثير ظهر لما كان اللون والوجه ظاهرين في نفس الوقت، وما ظهر بنفس الطريقة لما جاء اللون قبل الوجه بفترة. يعني اللون ما يشتغل بمعزل عن السياق، وقت ظهوره وطريقة استخدامه جداً مهمة. وهذا يفسر ليش الأصفر ممتاز في الأشياء اللي تحتاج للفت انتباه سريع، مثل العلامات البصرية، الملاحظات، وبعض عناصر التصميم. ولكن كثرة الأصفر القوي ممكن تكون متعبة للعين، خصوصاً مع الإضاءة العالية. الأصفر يشبه نور الشمس، جرعة منه تفتح المشهد، ولكن جرعة زايدة ممكن تصير مزعجة. فإذا تبغى تضيف لمسة حياة لمكان أو لتصميم، خليه يلمع، ولكن لا تخليه يصرخ. وهذا كان سر لوننا اليوم.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: قصص رياضية.
3: في أولمبياد 1980 الشتوية واجه منتخب الولايات المتحدة للهوكي على الجليد المكون من طلاب جامعيين وهواة منتخب الاتحاد السوفيتي المحترف والمسيطر على اللعبة لعقود، عكس كل التوقعات وبفضل أداء دفاعي وروحي وحماسية خيالية، فازت الولايات المتحدة بنتيجة 4-3 لتصنف هذه المباراة كواحدة من أكبر المفاجآت الرياضية والتاريخية.
0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نتمسك بالعلاقات المؤذية؟ أحياناً نتمسك بعلاقة نعرف إنها متعبة ويصعب علينا الابتعاد عنها. السبب إنه الدماغ يفضل المألوف حتى لو كان مؤلم، لأنه المجهول عنده أخطر من الألم المعروف. كمان العلاقات المؤذية غالباً فيها لحظات سعادة متقطعة، وهذه اللحظات تخلق ارتباط قوي نتعلق فيها وننتظر رجوعها، تماماً مثل ما نتعلق بأي شيء يعطينا مكافأة غير متوقعة. كمان الشعور بالوحدة والاستثمار اللي حطيناه في العلاقة، نحس إن الانسحاب فيها خسارة، لكن الحقيقة إنه البقاء في العلاقة تستنزفنا، لذلك لابد إنه نوقف ونسأل أنفسنا بصدق، هل هذه العلاقة تضيف لي أو تاخذ مني؟ هل أنا أفضل معاها أو بدونها؟ ونتعلم إنه اختيار أنفسنا مو أنانية، هو وعي وحب للذات. اتذكر، أنت تستاهل علاقة تريحك، مو علاقة تتعب فيها.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء تبرز الفنانة السعودية صفية بن زجر، واحدة من أهم الفنانات السعوديات وصاحبة تجربة فنية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتراث والهوية والذاكرة الاجتماعية. ولدت صفية بن زجر في مدينة جدة، المدينة التي كانت ولا تزال مصدراً غنياً بالإلهام بما تحمله من تنوع ثقافي واجتماعي، وبما تختزنه أحياءها القديمة من حكايات وملامح وعادات. ومنذ بداياتها الفنية لم تنظر صفية إلى التراث بوصفه شيئاً من الماضي فحسب، بل رأته جزءاً حياً من هوية المجتمع. ففي لوحاتها نجد المرأة السعودية بملابسها التقليدية، ونجد تفاصيل الأعراس والمناسبات، ونجد الأسواق والبيوت القديمة، ونجد ملامح الحياة اليومية التي ربما كان يمكن أن تختفي مع مرور الزمن لولا أن الفن احتفظ بها. تميزت تجربة صفية بن زجر بالدقة في رصد التفاصيل. لم تكن ترسم المشهد فقط،

0: كانت تحاول أن تحفظ ما وراء المشهد، الأزياء والحلي ونقوش الأقمشة وتفاصيل العمارة وطريقة الجلوس والحركة وحتى التعبيرات الإنسانية، ولهذا أصبحت أعمالها أشبه بسجل بصري يوثق جانباً مهماً من الحياة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وقد حملت أعمالها خصوصية واضحة، فهي تستلهم البيئة السعودية لكنها في الوقت نفسه تقدمه برؤية فنية معاصرة تجعل المشاهد يتأمل الماضي بعين جديدة. ولم يتوقف اهتمام صفية بن زجر عند الرسم، فقد اهتمت كذلك بجمع وتوثيق عناصر من التراث، وأصبح لديها شغفاً واضحاً بحفظ الذاكرة الشعبية، وهو ما توج بإنشاء دار صفية بن زجر في جدة التي أصبحت مساحة مهمة للفن والتراث والتوثيق. والدار ليست مجرد مكان لعرض الأعمال الفنية، بل هي امتداد لفكرة آمنت بها صفية طوال مسيرتها، إن ذاكرة المجتمع تستحق أن تحفظ، وأن الفن يمكن أن يكون وسيلة من وسائل حماية الهوية. وعندما نتأمل تجربة صفية بن زجر اليوم، نجد أننا أمام فنانة لم تكن ترسم الماضي لمجرد حنين إليه، بل كانت تسجل مرحلة من مراحل التحول في المجتمع السعودي. صفية بن زجر تمثل نموذجاً للفنان السعودي الذي استطاع أن يجعل من الفن جسراً بين الماضي والحاضر، وهي أيضاً مثالاً على أن الفنان لا يكتفي بصناعة الجمال، بل يستطيع أن يكون شاهداً على عصره وحافظاً لذاكرته. واليوم عندما نقف أمام أعمالها لا نرى ألواناً وخطوطاً فقط، بل نرى جدة القديمة ونرى تفاصيل من الحياة السعودية، ونستعيد ملامح أجيال مضت، ونكتشف قيمة الأشياء التي قد تبدو بسيطة لكنها في الحقيقة تشكل جزءاً من وجدان المجتمع.
1: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.

0: العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: خلاصة.
3: تعتقد أن التفوق والنجاح في الحياة يعتمدان فقط على نسبة الذكاء الأكاديمي وتتجاهل مشاعرك؟ الجواب يثبته دانيال غولمان في كتابه الشهير الذكاء العاطفي. كفاءتك العاطفية وإدارتك لمشاعرك هما السر الحقيقي خلف نجاحك القيادي والشخصي. السر الذي يعلمه لنا كتاب الذكاء العاطفي يكمن في فهم وعي ذاتك والتعاطف مع المحيطين بك بوعي وانسجام. تذكر، ذكاؤك العاطفي يفتح لك أبوابا لا يفتحها العقل وحده، كما يقرر كتاب الذكاء العاطفي. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 مساء على جدة FM. السر بكبسة سر.
4: مسحت الإشعارات بالغلط؟ باقي في أمل. جاك إشعار لمحت منه كلمتين وبالغلط سحبته واختفى، وبعد ثانيتين لحظة إيش كان مكتوب؟ إذا جوالك نظام أندرويد ويدعم النوتيفيكيشن هيستوري، من إعدادات الإشعارات تقدر تفعل سجل الإشعارات، وبعدها تقدر ترجع للإشعارات اللي تجاهلتها أو مسحتها مؤخراً وشوف سجل إشعارات اليوم. بس في نقطة مهمة، لا تنتظر لين يضيع الإشعار وبعدين تفكر تفعلها، فعل الميزة من الحين، لأنه توفرها وطريقة الوصول لها ممكن تختلف حسب نوع جهازك. وبعدها إذا طارت منك نوتيفيكيشن بالغلط لا تقول راحت، شيل التاريخ وبترجع لك بكبسة زر.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ذاكرة الإيقاع.
2: بعض الأصوات ما تسمعها بس تحس إنها قريبة منك. أتشل واحد من هذه الأصوات، نبرته عميقة ودافية، فيها شيء يشبه صوت الإنسان. يمكن عشان كده نقدر نقول إنه في إحساس كبير من غير ما يرفع صوته. بدأ في إيطاليا في القرن 17، وبعد كده صار جزء أساسي من الموسيقى الكلاسيكية. آلة واحدة لكن صوتها قادر إنه هو يملي مساحة كاملة بالمشاعر. هذا هو سر التشيلو، إنه ما يحاول يخطف انتباهك، يكفي إنه يعزف وإنت تسمعه.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: نافذة على العالم على جدة اف ام مع ليلى محمد وإيمان باحيدرة.
1: قصة اكتشاف القهوة. كل يوم ملايين الناس يبدأ صباحه بفنجان قهوة، لكن قليل من يعرف كيف بدأت الحكاية. يقال إن البداية كانت مع راعي لاحظ أن ماعزه تغير تصرفها فجأة وصارت نشيطة بشكل غريب، وما نامت طول الليل. استغرب من اللي شافه وقرر يعرف السر، ومن هنا بدأت قصة مشروب صار اليوم أشهر المشروبات في العالم. فكيف اكتشفت القهوة؟ هذه هي الحكاية.

إذا ذكرنا القهوة، أول شيء يخطر في بال كثير من الناس هو الصباح ورائحتها الجميلة ولمة الأهل والأصدقاء. لكن حبوب البن اللي نشوفها اليوم وراها قصة ترجع لمئات السنين. تقول أشهر الروايات إن البداية كانت في مرتفعات إثيوبيا مع راعي لاحظ إنه ماعزه بعد ما أكلت ثمار حمراء من شجرة معينة صارت تتحرك بنشاط غريب غير طبيعي وما هدأت مثل عادتها. أخذ الراعي بعض من هذه الثمار إلى أحد الرهبان عشان يعرف سرها، ويقال إنه الراهب رمى الثمار في النار لكن بدأت تطلع منها رائحة جميلة جدا، فجمعوا الحبوب بعد ما تحمصت وطحنوها وخلطوها بالماء الساخن، ومن هنا بدأت بحسب أشهر الروايات قصة القهوة.

0: لكن المؤرخين يؤكدوا أن هذه القصة مشهورة، إلى أنه لا يوجد دليل تاريخي يثبت كل تفاصيلها. بينما المؤكد أن القهوة بدأت في منطقة القرن الإفريقي ثم انتقلت إلى اليمن، وهنا بدأت رحلتها الحقيقية.
1: ونعم يا أخوك، نعم.
0: في اليمن استخدم المتصوف القهوة لتساعدهم على السهر في العبادة، ثم اشتهرت زراعة البن، وأصبح مينا المخا من أهم موانئ تصدير القهوة إلى العالم، ولذلك جاءت كلمة موكا من اسم هذا المينا. ومع مرور الوقت وصلت القهوة إلى مكة المكرمة، ثم القاهرة، ثم اسطنبول، وانتشرت المقاهي اللي أصبحت أماكن بيجتمع فيها الناس للحديث وقراءة الكتب وتبادل الأخبار. وبعدها وصلت القهوة إلى أوروبا، وأصبحت مع مرور الزمن واحدة من أكثر المشروبات انتشار في العالم، وتنتج اليوم عشرات الدول ملايين الأطنان من البن كل عام. ومن المعلومات اللي ما يعرفها كثيرين أن حبوب القهوة هي في الأصل بذور داخل ثمرة حمراء تشبه الكرز، ثم تجفف وتحمص لتظهر النكهات المختلفة اللي نعرفها اليوم. من راعي استغرب نشاط ماعزه إلى فنجان بيجتمع حوله ملايين الناس كل صباح. قطعت القهوة رحلة طويلة عبر التاريخ، وأصبحت أكثر من مجرد مشروب، بل عادة وثقافة ولحظة يبدأ بيها كثير من الناس يومهم.

0: في 60 ثانية.
1: جامعة الجوف تواصل رياداتها البحثية بدخول 68 باحثاً ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم. موقع حماة الثقافية بنجران يخطف الأنظار بتكويناته الصخرية الساحرة كأحد أبرز معالم التراث العالمي. تطبيق توكلنا يقفز بالإنجازات الرقمية ليتجاوز 30 مليار عملية في خطوة تعزز نجاحات سدايا للتحول الرقمي. مزارع سير تبدأ موسم حصاد الذرة المحلية لدعم التنمية الريفية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. أخيراً، وقوفك على قدم واحدة يمنحك مؤشراً صحياً دقيقاً لتقييم التوازن والقدرة الوظيفية مع التقدم في العمر وفق دراسات أبحاث التوازن.
0: في 60 ثانية.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: جدة أف أم على هواك.

كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: بعد تأجيل النصر لمباراة لأكثر من ساعة، النصر يتقدم على نفيتشي ويفقد كومان للإصابة. النخبة في القارة غير، قلعة الرعب الأهلاوية تنتصر على الوصل بثلاثية. القادسية يعود بنقطة من أوزباكستان. الهلال يسعى للفوز الثاني في نخبة آسيا، والاتحاد لتعويض تعادل الجولة الأولى.

0: حياكم الله في قناة سي بي سي وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. رجع الأهلي لوضع الطبيعي، رجع الأهلي لشكل الفني اللي يريح الأهلي للمستقبل وجماهيره، رجع الأهلي بثلاث نقاط وثلاثة أهداف بالراحة من زعبيل. ألف مبروك للأهلي، حظ أوفر للوصل. النصر متقدم الآن 2-1 2-0، والقادسية تعادل 1-1. كل شيء بحول الله نتائج إيجابية للأندية السعودية. أنا خالد الشنيف ضيف الكرام الكابتن محمد الدعيم. مساء الخير محمد.
1: مساء الخير أبو وليد، أهلا وسهلا فيك.
0: دكتور سلطان الحين مساء الخير.
2: مساء الخير. مساء الخير أبو وليد، مساء عليك الزملاء والمشاهدين والمتابعين.
0: ناصر الشمراني مساء الخير.
3: المشاهدين والزملاء الحاضرين ولهم أبو عبد العزيز، منورنا اليوم.
0: منورنا أيه، ما شفناه من زمان. بس طيب مساء الخير.
2: مساء النور أبو وليد.
0: حلو الأهلي والقادسية. الأهلي عفوا، الأهلي
2: تحديد الأهلي كان يوم جميل.
0: من اللي توقع فيكم ثلاثة أمس؟ أنت؟
2: أبو علي. ثلاثة واحد. قال الناصر.
3: توقعات عندي دائما.
0: عندك؟ جيبوا التوقعات خلينا نتأكد منها، حقت مباراة الأهلي والوصل الإماراتي. أنت اللي قايل 3-1 أنا أتذكر.
3: ثلاثة أنا قايل. 3-1 قلت 3-2.
0: 3-1 3-2 والله تقول الطول يا أبو علي.
3: حبيبي من بعدك يا أبو.
0: طيب نتائج مباراة اليوم التي لعبت في نخبة آسيا، هذه النتائج. بختكور الأوزبكي والقادسية السعودي 1-1، تراكتور ساز الإيراني والشمال القطري 0-0، الوصل الإماراتي والأهلي السعودي 3-1 الأهلي السعودي، القوة الجوية والعين الإماراتي 4-0 العين الإماراتي، النصر السعودي ونفتشي 2-0 النصر ومستمر، الغراف القطري والاستقلال الإيراني 2-1 الاستقلال الإيراني. أبدأ معك في مباراة القادسية وبختكور، إيش اللي سهل القادسية؟
2: أعتقد أن القادسية يمكن قدم شوط وشوط وعشر دقائق كان هو يمكن يقدر يحسم المباراة في هذا الشوط، أضاع عديد من الفرص. القادسية نوعا ما اليوم كان ضعيف في الضغط العكسي، في التحولات الدفاعية اللي استغلها بختكور خاصة في نهاية المباراة. يمكن النقص بعض الأحيان، وحتى أحيانا استعجل. أنا أشوف اليوم مدرب القادسية في التغييرات في وقت مبكر، كان ممكن الصبر خاصة في با ومصعبهم اللي كان يمكن في ماسكين زمام الأمور على مستوى الوسط، على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص. تغييراته يمكن حس أن المباراة على ممكن يكون للطريق أفضل، إلا أن بختكور رجع في آخر دقيقة بأخطاء فردية. لكن القادسية عندها مشاكل على مستوى الضغط العكسي كان سيء، اليوم ما شفناه للتحولات الدفاعية. أعتقد أن القادسية قدم شوط.
0: مدرب روجرز هذا اللي
2: طبيعي
0: طول العام أنت تقول أفضل مدرب.
2: لا بس طبيعي أنت اليوم بس يعني من على مباراة واحدة تحكم عليه، لا في مباريات كثير قاعد يقدمها وكذا، وأحيان حتى أحيان ظروف مباراة. اليوم ناتشو ما بدأ، ما أدري وش السبب، تغير في الخط الخلفي على مستوى العناصر، دخول عنصر جديد، فهذه أشياء طبيعية في ظروف كرة القدم.
0: برجع للأهلي بعطيك المساحة.
3: مو الأهلي،
0: عفوا القادسية، بجيك للقادسية بكل تأكيد حنتكلم فيها. للسلطان على النصر، الشوط الأول 2-0، وضع مريح ومطمئن، يبدأ يفكر في مباراة الأهلي ولا؟
2: نعم وضع مريح ومطمئن، خاصة أن فريق مدافع، أتكلم عن فيتشي، فريق مدافع بشكل كبير ما هدد أي خطورة على مرمى النصر. النصر كان قادر حتى أن يضاعف النتيجة من الشوط الأول. على مستوى الهجوم النصر دخل بزخم هجومي كبير، وإن كان حتى خروج كومان، ولكن عودة تيمن يحيى شفنا كيف الإضافة اللي صنعها على مستوى الصناعة وحتى على مستوى الخطورة. فأعتقد النصر وصوله بشكل متكرر مميز الشوط الأول. النقطة السلبية أنه ما سجل الهدفين، كان قادر أن يضاعف النتيجة بشكل أكبر، ولكن يحسب له الحالة الدفاعي اللي لم يضرب بأي تحول هجومي خطير على مرمى النصر.
0: 2-0 النصر ونفتشي في الشوط الأول، وإصابة كومان الأقرب أن لا نشاهد كومان أمام الأهلي. الأهلي والوصل الإماراتي. ناصر.
3: والله شوف، كلنا متوقعين أمس أنه الأهلي راح يقدم مباراة ممتازة. الأهلي أخذ بالمباراة الأهم هو ثلاث نقاط. الأهلي قدم كورة بصراحة تليق فيهم. إحنا قلنا عودة الجماعية اللاعبين الأهلي وروحهم، حتى لما نشاهدهم يسجلوا الأهداف نشوف الروح الجماعية اللي يتمتعون فيها. ممكن
0: وش قصدك في الروح الجماعية؟ أنا أسمعها أمس.
3: إيه
0: وقت الاحتفال.
3: يعني إحنا
0: كله يحتفل،
3: الكل يحتفل. إحنا شفنا المباراة السابقة كانوا لاعبين الاحتياط كلهم، حتى توني اللي كان طالع بتبديل وكان مرهق، كلهم كانوا يا طويل العمر كلهم يجرون وراء اللاعب اللي سجل جول. هذا دليل انه لاعبين الاهلي حسوا بالمسؤوليه، حسوا شوف دائما لما يكون لاعبين الفريق الاول يحسون مسؤوليه راح تبدا من غرفه الملابس، وهذا اللي احنا نشوفه النادي الاهلي.
4: بس يا ناصر يعني شوف دائما احنا نسميها روح الفريق،
3: روح الفريق صحيح،
4: يعني هذه تعتمد على الاداره اللي حول الفريق، القلب الواحد،
3: غرفه الملابس.
4: شفنا مباراه الفتح كيف، شفنا مباراه اليوم. اعتقد الاهلي من ضمن المرشحين ترى للدوري السعودي، واللي هو معروف النخباوي، احنا دائما نسميه النخباوي لانه
3: نخبوي
4: او النخبوي، يعني بالحيليه عند النخبوي
5: النخباوي جديد
4: والله، هذه عندنا بالحيليه،
3: هذا هو جابه، هو جالس في النفوذ.
4: يعني شوف يعني لما كل اللاعبين 11 واللي برا كلهم على قلب واحد يا خالد، اعتقد انه الاهلي رايح بعيد سواء بالاسيا او بالمنافسه.
3: الاهلي اليوم
4: الروح والحماس التركيز، يعني هذه مدرب الفريق
3: انت شايف الملعب، ترى الجمهور ما شاء الله، جمهور الوصل مال الملعب،
4: اكيد مال الملعب،
3: جمهور الاهلي متعود
4: بس
3: ولاعب الاهلي، اي لاعبين الاهلي متعودين على الجماهير ودائما قدام الجمهور يكونون حاضرين لعيبه الاهلي، ما هو هذا
5: اجواء مباراه،
3: اجواء مباراه، وهذا مو جديد للاعبين الاهلي، بالعكس هم يستمتعون بهذه المباريات.
5: طيب كمل محمد.
4: اللي يقول لك يعني دائما يعني شوف لما نشوف توني هو اللي صراحه هو قائد الفريق يا خالد، توني يلعب كل مركز، سواء تبغى راس حربه، تبغى مدافع، تبغى وسط، تبغى يعني بالطرف، اعتقد هو اللي زرع الروح هذه بلعيبه الاهلي كلها. شفنا صالح ابو الشامات، شفنا لعيبه توه تلعب لكن اندمجت مع الفريق، هذا ترى هي روح الفريق، وهذا الفريق اللي على قلب واحد يا ابو الوليد. اعتقد انه الاهلي متكامل، يمكن في نقص ولكن ما تحس بالنقص هذا، لانه فريق لا الاحتياط مثل الاساسيين، وهذه هي ميزه الاهلي.
3: احمد بروح لك الى بوزيتش مدرب الاهلي، او بوزيتش بلا صح، شو اللي تغير ما قبل فتره التوقف وما بعد فتره التوقف؟
2: شوف هو اكيد اخذ وقته الحين، انا قلت لك انا بعد فتره التوقف هو يمكن تقدر تحكم عليه اكثر، اليوم بعد بعض الافكار اللي يمكن جيده مشت قاعد نشوفها مع بوزيتش في في في في في الاهلي، على مستوى حتى على البناء، حتى على مستوى الانتشار الهجومي، حتى على مستوى السرعه في الثلث الهجومي في في في في الثلث الهجومي الاخير. اعتقد ان بوزيتش قاعد ياخذ وقته رغم الانتقادات اللي جته في الفتره الماضيه، لكن طبيعي انه هو جايك من بدايه موسم ما كان هو مجهز الفريق، لكن اعتقد على مستوى التنظيم تحسن نوعا ما، يعني ما قلت لك اوكي 100% لكن تحسن بشكل كبير.
3: أي تنظيم؟
2: على المستوى الدفاعي. أي. على المستوى الدفاعي، على مستوى البناء والسرعه في الثلث الاوسط، الاهلي صار خطير عندما يطلع من الضغط العالي يوصل مرمى المنافس بشكل سريع، الزياده العدديه اللي قاعد نشوفها في في في في الهجوم، في ترنكاو، في سباستيان، في معتوني، حتى زياده احيانا في الزياده العدديه. فاعتقد هي افكار لا زالت انا اشوف لا زالت ما وصلت للكماليه اللي تقول 100%، لكن في
3: مطمئن.
2: انا بالنسبه لي انا يمكن اعطيت راي من اول، قلت لا زال الحكم مبكر على مدرب الاهلي.
3: مطمئن اسمعني،
2: مطمئن للمستقبل. اي اكيد مطمئن، إذا مدرب قاعد يفوز ويفوز ويفوز يرجع للتنافس في الدوري، يرجع للتنافس على مستوى النخبة، فأعتقد أنه خارج أرضه أمام منافس صعب.
3: هذه مباريات الأهلي القادمة الخمس يفتتحها في النصر، مفترق طرق سلطان هذه المباراة.
2: نعم.
3: مفترق طرق، عارف أحمد تكلم بإيجابية عن المدرب، ها
2: صحيح،
3: ممكن الكلام ده يتغير بعد مباراة النصر.
6: نعم ممكن يتغير، لأنها التحدي الأهم في مسيرة الأهلي هذا الموسم، أنها تحدد مسارك في البطولة، هل حتنافس ولا حيكون بينك وبين المتصدر تقريبا 9 نقاط، فهذه صعبة المنافسة فيها. مباراة تحدي مهم واختبار للأهلي على أرضك أمام أقوى المنافسين للدوري، وتكلم عن النصر كيف حتتعامل معها. ذكر كابتن أحمد أن تطور الأهلي، أتفق، وخاصة مباراة اليوم اللي نتكلم في أول ربع ساعة كان في تنظيم دفاعي، وحتى الشوط الأول وحتى المباراة الماضية دفاعيا تطور الأهلي من بداية الموسم. بوزيتش على المستوى الهجومي يمتلك حلول، ولكن كان ما يعاني من الأهلي دفاعيا، دحين مباراتين استقبل هدف وحيد، وهدف اليوم خطأ من حارس المرمى، لكن تغييراته في الشوط الثاني اليوم لا، أعادت الأهلي للوراء،
0: برجع لك مباراة النصر وبجي لك.
6: نعم أحبطت الأهلي.
0: برجع لك مباراة أنا بتكلم عن مباراة النصر والأهلي وبنرجع لمباراة الأهلي لأن هي مباراة ترى مفترق طرق للفريقين وليس للأهلي.
4: إيه بس يا أبو الوليد لا تقول للنقاط. شفنا احنا العام الماضي الفرق النصر عن الهلال حدود سابع بعدين صار الهلال عن النصر سابع والأخير وش صار؟ يعني اعتقد دوري طويل ترى.
0: اي بس في انت اسمعني انت اللي
4: انت بتحسسوني يا ابو الوليد ان الدوري باقي له جولتين. باقي دوري طويل. تقول لي لو تسع نقاط.
0: طيب من بياخذ الدوري؟
4: بياخذ الدوري انا من وجهه نظري المتكامل الهلال.
0: يعني من بنفس سؤال من بنفس الهلال؟
4: النصر والاهلي والاتحاد والقدسيه
0: رتبهم لي
4: ها؟
0: رتبهم لي
4: الهلال
0: خلاص الهلال انت خلصت حطيته الدوري
4: الاهلي
0: ايه
4: النصر الاتحاد القدسيه الاتحاد
0: رتبهم لي الاهلي فوق النصر
4: فوق النصر طبعا الاهلي فريق متكامل اعتقد انه الروح اللي شفناها
0: يعني الاهلي حيفوز على النصر يوم الخميس
4: والله شوف لي 50-50 هذه مباراه كلاسيكو تعتمد على اشياء خارج الملعب وداخل الملعب تعتمد على الجمهور تعتمد على الاعلام تعتمد على المدربين
0: يعني منافس الهلال في الدوري رقم واحد هو الاهلي رقم اثنين النصر رقم ثلاثة الاتحاد القدسية رقم أربعة الاتحاد
4: هذه انا موجهة
0: نظري يعني انت متفق معنا راي ان الاتحاد على الاقل حظوظا في الدوري
4: لا قبل الخسارة الاخيرة من الهلال اعتقد فيه يعني فيه شيء بس ولكن القدسية ممكن ان اغير ترى على فكرة الجولات الجاية ممكن اغير
0: إلا الهلال ما راح يتغير
4: لا ما يتغير الهلال الهلال الاحتياطي يا خالد مثل الاساسي يعني شفنا احنا من غاب
2: ما هي مباراه نبغى اللعيبه بشكليه ان شاء الله هو ما يقول
4: بس سؤال من غاب مباراه الاتحاد اهم لاعب عندنا
6: سافيتش
4: من اللي عوضه ما كانه موجود سافيتش مع الهلال
0: ناصر تعرف المباريات هذه لها قيمه نفسيه ونقطيه تكلم مباريات الكلاسيكو نفسيه ونقطيه
3: صحيح
0: الخاسر ماذا تعني له غير النقاط وش حيصير في النادي
3: نشوف احنا ممكن الشباب تكلموا عن مدرب الاهلي احمد اعطاه حقه اليوم وابو احمد قال لك الشوط الثاني ممكن الاهلي رجع للوضع اللي كان سابقا تدري ايش مشكله مدرب الاهلي مشكلته في واحد بس
0: مين
3: فارتين
0: يحب ارتيم
3: مشكلته فارتين صدق انا كلمك يعني مباراه مدرب سوى كل شيء اليوم جميل في المباراة يوم نزل أرتيم ترى نزل الريتم شوي مع أن أرتيم اليوم أول مرة أشوفه يربي نفسه قدام الكورة اللي كانت على
0: أنت تتكلم على أرتيم خلنا نشاهد أرتيم أرقام أرتيم في 45
3: دقيقة صح
0: كم تمريرة قطع الكرة صفر اعتراض الكرة صفر استعادة الكرة صفر تمريرات فقط مرر 5 تمريرات في 45 دقيقة
3: لمس الكرة كم مرة
0: 9 مرات
3: طيب يعني انا
0: يعني مع وجوده زي عدمه
3: طيب ايش اقول لك انا هي
0: ولاعب وسط
3: مشكله مدرب الاهلي
0: ايه؟
3: احمد اعطاه حقه وقال انه المدرب بدا يرجع
0: صدت احمد في واحد صدت احمد في واحد سلطان على التبديلات
2: لا صدت لا انا
0: صدت الاثنين
3: انت اي صايدهم الاثنين انا خليته يخلصون
6: لا هو جامع واحد
3: صدت الاثنين بقول لك
0: هو صدق ارتي ليش
3: انت مصر على ارتي يعني انا اكلمك بكل امانه مباراه الاهلي امام النصر ابو عبد العزيز قال

0: أرشح الأهلي. أنا ما زلت أقول النصر
1: أربعة.
0: النصر ما زال منافس الهلال على الدوري، ولا ننسى أن النصر بطل الدوري في النسخة الماضية.
2: أيوة سطام، هذه وجهة نظري
0: أنا. لا لا لا أنا معاك أبو عبد العزيز، بالعكس ترى رأيك احترم، وأنا أقول لك ياها أنت كلامك سليم. الأهلي أنا أشوف أنه من أفضل الأندية الصراحة، لكن عنده مشكلة مدرب الأهلي، وزي ما قال أبو الوليد مباراة الأهلي والنصر مفترق طرق للمدربين، حتى المدربين.
3: كابتن خالد بالنسبة لأرتيم، أوكي أنت ذكرت أن دخل شوط كامل صح؟
0: إيه؟
3: ترى بدأ بديل زياد، إذا أنت بديت محور مع تنقانة صح؟
4: تلمس الكرة كده.
3: يعني مفترض أنك محور ارتكاز تلمس الكرة بشكل أكبر. طيب. إذا أنت لا لا, لا لا لا تصنع زوايا تمرير لزملائك للاستلام، وتبحث
0: ولا في يعني افتكاك.
4: يعني الرجل ما يطلب كرة في معنى، أنت كانك تقول الرجل هذا ما يبغى الكرة.
3: إحصائيات توضح لك، يعني تتكلم شوط كامل فقط 5 تمريرات، شيء محبط. يعني تعودنا انه ممكن يكون قل يعني المهاجم، لكن لاعب محور ارتكاز اللي مفترض الكره في عمليه البناء وعمليه الارتداد تكون عندك، هذا واحد. لما اتكلم حتى على مستوى الافتكاك، بدون افتكاك بعدين حتى مع التغييرات، يعني في دقيقه 68 لعبه كلاعب يعني تحت المهاجم، ولا صنع اي خطوره لا بالزياده الهجوميه ولا بالزياده، يعني تشوف انه في كل مركز ما اعطى الاضافه اللي يتطلبها المركز،
0: أو اللي
3: بديله كان افضل منه.
0: يعني احنا لما نتكلم عن ارتي، انا بجنبي مثال حي 2 محاور بجنبي، واحد يميني وواحد يساري. هذا الشخص من المحاور اللي يطلب كره دائما تحت ضغط. احمد عطيف الصراحه نقول هلو، هذه شهاده حق، الوحيد اللي يطلب تحت ضغط ولا يخاف، هذا أرتيم. ليش ما تطلب تحت الضغط؟ ليش ما تفتك كرة افتكاك صح ولا لا؟ فأنت إشراكه ترى هو اللي بيجيب مدرب الأهلي على وراء بصراحة. أنت زي اللي كأنك تعاند جمهور الأهلي.
5: هو شوف مو بيعاند، هو أنا أعتقد أنه يبغى يصر على رأي، يعني أنه رأي صحيح من اختيار الأرتيم كمدرب أحيانا.
0: غلط يا أحمد.
5: إيه هو غلط. طيب إنك اليوم طيب
2: يا أحمد، يمكن يرجع هذا اللاعب لحالته النفسية.
0: ما ترجع لحساب نادي دوري.
2: ممكن. الاستهجان اللي جاءه.
5: إيه هذا ممكن.
2: ربما إنه. هذه النقطة. شوفوا شيء أنت ما تشوفه.
5: هذه النقطة أنا هذه النقطة ذكرتها، قلت يمكن هو شايف اللاعب إنه يبغى يحاول يحمي اللاعب
2: لا يرجع اللاعب
5: شوي بس ان اليوم زي مباراه زي اليوم ممكن تخسر ال3 نقاط.
0: خسر
5: انت تعرف متى اوكي ممكن مباراه لو انها كانت في متناول اليد انت متقدم
2: بكندا. احمد الشوط الاول المفروض 3 الاهلي
5: صحيح
2: يعني واضح مدرب الاهلي شايف ان الوصل هو ضامن الفوز عليه.
5: بس انت جزئيات مباراه ممكن تخسرك النتيجه يعني.
3: وهذه تعامل المدرب اوكي وين كان اللاعب، انت تعامل المدرب. الشوط الاول كنت اخطر، ليش الشوط الثاني تراجعت؟ الشوط الاول كنت تصل بشكل اكبر، ليش الشوط الثاني اصبحت خطر عليك بشكل؟
1: انا بس برجع لارتيم، يعني من اللي قالها انت اللي بيقنعنا ان اللاعب زين يعني
5: اي هو يشوف لا مو بالنبي
1: عارف اللي اقصد. شوف
5: لا أحمد. شوف أحمد. لا في مدربين انا عارف عارف عارف عارف أنا
1: لو تسال 100 قالوا لك من ال 100 99 ما ينفع.
5: ابو وليد
1: واحد يقول
5: مدرب لا في مدربين
0: يصرون.
5: في مدربين انا جبته ابلعب
1: على حساب الاهلي
5: يلعب كثيرين
0: والله كثير
5: مو مدرب الاهلي بس كل مدرب. اغلب المدربين يسوونها
3: مباراه اليوم وضحت
5: اغلب المدربين يسوونها
3: وبعدين لعبوا ثاني لعب
1: يعني بيلعب ضد النصر.
3: لا ما اتوقع.
5: ليش
3: اليوم لعب عشان يعني 10 لاعبين فاعطى فرصه
0: واقل ضغط جماهيري اقل شوف لازم نكون واقعيين اقل ضغط جماهيري على مدرب الاهلي قاعد يلعب خارج ارضه اتكلم معك كل صراحه فاقل ضغط خلينا اشركه
1: يعني المباريات اللي برا جده بيلعب المباريات اللي في جده ما راح
0: مباراه النصر انا متاكد ما راح
5: ظهر سجل في الدوري
1: ها
0: مسجل في الدوري إيه مسجل
5: لا بيلعب اكيد في جده بس على شوف انا بقول لك شيء على
2: شوف انا اليوم اقدر اجازف
5: اي ما
1: لا اسمعني ما دام انا انا انا ورسالتي للسيد بوسيتش اذا انت مقتنع في ارتيم لعبه في مباراه النصر
0: خليه يبدا
1: اذا انت مقتنع ومؤمن فيه خليه يبدا
3: يكون بدل مين
1: اسمعني مو انت
0: ريح زياد لعبه مع انت
1: انا اذا قاعد مره اعطيه فرصه خليه يبدا وتحمل
5: انها تقيم صح
2: بس هو لاعب بديل يا خالد لاعب بديل هو عنده لاعب
1: كأجنبي خليه بديل
2: طيب هو لاعب
1: انت عارف ايش
2: على الطريقه هي
1: انت اللي مختار المدرب واللي جايب المدرب واللي مقتنع فيه المدرب لعب مباراه النصر اذا انت واثق من اللاعب لعب مباراه النصر وقل احنا على خطا وانت على صح كرأي انا اقول لك معنا رأي انا نلعب ما ينفع انا ما ادري الشباب يقولون ولا لا، انا اقول ما ينفع. قال انت على خطا انا على صح، ولعب مباراه النصر خلينا نشوفه.
5: وبعدين بعدين
1: لا يستطيع
2: والله ما ايش
6: اقصد يا ابو الوليد، عرفت اقصد ابو الوليد يعني بتلعبه مكان مين؟ تنقانا ولا
1: جايبه ليش؟
5: بس وبعدين ابو الوليد بقول نقطه، بعدين بقول نقطه. اليوم يا مدرب الاهلي شوف، انا تكلمت عنه في شكل ايجابي صحيح ولا لا في فتره من الفترات، بس انا اقول رايي اللي يعني بقوله سواء ايجابي او سلبي. اليوم انت جلبت اللاعب هذا وبطلب منك صحيح ولا لا؟ وانا من الناس اللي تكلمت عنه انه ممكن كان يحمل اللاعب في فتره من الفترات بعد فتره الاستهجان، لكن اليوم في مباراه فيها ضغط ابغى اشوف اللاعب هذا. انا الان ابغى اشوف اللاعب هذا. انا قلت لك
6: مع النصر تبغى
5: مع النصر لان انا لان اشوف انا اوكي في الفتره في البدايه كنت اقول اوكي
1: تحمل لاعب
5: تحمل لاعب واعطيته فتره التوقف، اعطيتك الدخول الانسجام، هذه كل الاعذار اعطيتك. اليوم لاعب كلاعب اجنبي، اليوم انت لازم انا اختبره تحت الضغط وأقيمة تحت الضغط. أنا ما أنتظر منك مباراة سهلة عشان تنزل لي.
2: بس تجربة ما أعتقد.
5: ما هو تجربة أنت جبتها. أنت جبت
2: دخله قدام النصر على شو بشوف إنه تحت الضغط ينفع ولا
5: لا أنت جبت. طيب سؤال
1: أقول لك، أنت واثق فيه ترى؟
2: لا هو لا كلام أحمد. أنا أقصد كلام أحمد.
6: معناته
2: يقول لاعب تحت الضغط خلنا بشوف يلعب ولا ما يلعب.
6: معناته إيش
2: مباراة النصر؟ لا هو لاعب
6: أبو عبد العزيز
2: لاعب احتياط هو، بس
5: لاعب منتخب
2: كل المحترفين اللي جونا في السعودية.
1: خل شوف عبد الخالق الزهران الغامدي عفوا في هاشتاق دورينا غير منصة إكس، يقول المدرب مشغل الفريق لمصلحة أرتيم، أخرج توني وأدخل فراس
6: صح
1: لنزوله المستمر لمساندة الدفاع يبقى أرتيم مرتاح. وسأل كابتن أحمد أن يغير وجهة نظرة في مسيرة المدرب مع الفريق. الحسن الوحيد لأرتيم منع تسديده فقط، المدرب يفرضه علينا بالغصب، كيف نقبله ولم يشفع لسه في الملعب، نفسه في الملعب.
5: هو الحين يتكلم كلام كثير، يتكلم عن المدرب ولا عن
1: أرتيم؟ تكلم عن المدرب وأرتيم. وجهة نظرك في المدرب؟
5: شوف أنا وجهة نظري قلتها ولا زلت أقولها، إن في حالة تطور في الأهلي. الفترة اللي قضاها في الأهلي غير إنك أنت تقيم مدرب في 5 أيام جاء قبل الدوري في الفترة الماضية قبل التوقف. أنا قلت بعد التوقف تقدر تقيم مدرب الأهلي 100% لأن عنده 27 يوم كانت كافية. بالنسبة لي أرتيم هذا أنا أقولها، أنا قلتها أرتيم الآن عندك مباريات، أنا جبتك كمحترف، أنت كمدرب تحمل المسؤولية اللي باختيارك وقناعتك ولعب مباريات اللي تبغى تجيب لي 3 نقاط.
1: بدي ابن عبد الملك هاشتاق دورينا غير منصتكس يقولوا ابو الوليد بالنسبه للاعب ارتيم لاعب مسجل في الاسيويه، اكيد المدرب يريد اعطاء الثقه للاعب واشراكه للوقوف على ما يقدمه لاشراكه في المباريات القادمه وسلامتكم.
6: نصر
1: لا لا لا محسس ان اللاعب عمره 17
6: لا لا يا لازم نفهم اللاعب اللي جاك هذا جاي محترف
1: أجنبي
6: محترف فين ولاعب منتخب ايش؟ كرواتيا عفوا
5: أوكرانيا
6: عفوا. تخيل أنت لاعب منتخب أوكرانيا وجاي محسوب عليك محترف
3: 26 سنة،
6: يعني مو معقولة. لو لاعب مواليد في عندنا دحين نظام المواليد صح ولا لا؟ هذا ممكن أصبر عليه، لكن هذا لا. أنت تجي تشيل الفريق، أنا مو أنا اللي أشيلك. وش ذنب زياد وتنقان هم اللي يشيلون اللاعب يرفعوا منه؟ مدرب الأهلي وسع الملعب اليوم لأرتيم بشراك مين؟
1: سوالها
6: بشراك فراس على اليسار صح ولا لا؟ المفروض فراس وين؟ في الأمام، عشان فراس عنده النزعة الدفاعية أنه ينزل ويضم ترينكاو، صار هو في الأمام.
1: نزل مدافع خامس
3: ومحور ثاني،
6: نزلت محور ثاني. يا رجل إيش باقي يسوي؟ أنا اليوم أنا أتكلم بصراحة، هذا حال الإهلاوية لما يشوفون أرتيم إذا المدرب صادق أنه هذا اللاعب أصبروا عليه وتشوفون اللاعب. لا لا لا لا
1: التاسعة الجولة الجاية
6: نلعب مباراة النصر. النصر
1: لعبه
6: يلعب مباراة النصر أكبر دليل.
2: والله استغرب منكم أنا صراحة. إلا تبونه يلعب قدام النصر؟
6: لا لا عشان يبان
5: أنا بعطيك أبو عبد العزيز أنا بعطيك خلاصة بالنسبة لي أنا. شوف أنت تبغى 3 نقاط ضد النصر، تلعب مين؟ افضل الناس
4: بلعب ارتين
5: افضل اللعيبه. لا بتلعب مين افضل اللعيبه؟ هل هو الافضل من افضل اللعيبه؟
0: لا لا.
5: اذا بالنسبه للمدرب اذا هو من افضل اللعيبه يعني بيشارك مو بافضل لعيبه
4: معناته بس بنروح الموضوع الثاني طولنا فيه.
3: بالنسبه لارتين وذكرنا انه ممكن المدرب في مباراه سابقه لعب بحيث انه يحمي صح. لا. ترى مدرب الاهلي النتائج هي اللي تحميك، نتائجك هي اللي تحميك، تشترك لاعب تصر على نجاح لاعب ترى هذا يضر المنظومه ويضر الاهلي ويضرك انت، فالنتائج كذا تحكم. انا اتفق ان تطور الاهلي على المستوى الدفاعي ولو تلاحظ المباراه الماضيه بال 4-0 اليوم دفاعيا جيد، ولكن شوط ثاني بعد تغييراتك وتعاملك رجع الاهلي للوراء وكان قريب الوصل من التعادل، هذا الشيء اللي يلام عليه المدرب.
4: طيب من من من من حاله سلبيه الى حاله مش ايجابيه، حاله جدا ممتازه. ترينكاو شاهد ارقامه في اخر 5 مباريات مع الاهلي، يعني والله انا ما ادري بس من كذا من ها سجل 4 أهداف وصنع 2 من أصل 11 تسديدة منها 6 على المرمى، 6 أهداف في آخر وصناعة 11 صناعة 5 فرص. حالة ثانية، هو رجل المباراة اليوم،
0: هو رجل المباراة. إحنا دائما نقول ترينكاو ترينكاو لاعب جيد، لاعب عنده النزعة الهجومية، لاعب ممكن يسجل، لكن لا تقارن، قرانات ما تنفع، قلناها من أول ما جينا هنا انك تقارن بين ترينكاو ومحرز. لا،
4: ايش اللي غير ترينكاو؟
0: اللي تغير في ترينكاو انه اليوم
4: اول مش اليوم، اتكلم الفتره الماضيه،
0: الفتره الماضيه انا قلت لك لاعبين الاهلي حسوا بالخطر فمسكوا يدي بعض قالوا لا هذا وقتنا احنا كرجال، وهذا اللي صار بصراحه. المجموعه وروح المجموعه هي اللي بينت على لاعبين الاهلي.
3: بالنسبه اللي ما تغير في ترينكاو اصبح يدخل على العمق بشكل اكبر،
4: هذه الخريطه
3: نعم يطلب منه يدخل على العمق. سعيد بعطية أضاف جبهة هجومية معه وأعطاه فرصة أنه سعيد بعطية يكون يطلع على الطرف بشكل أكبر
0: ما يرجع،
3: نعم، فأصبح يدخل على العمق، وهذا وهنا خطورة ترينكاو في العمق اللي صنع منها الفرص حتى على مستوى التسجيل.
4: رسالتك للصامبي، شفت الهدف اليوم؟
2: شفت الهدف، تسديدة من بعيد ما تعامل معها صح. أعتقد أنه دائما الحراس زي هذا، يعني أول شيء اللاعب شايفه بيسدد يا خالد، الشيء الثاني خلاص تكون مستعد، بعدين ما تطلع يعني ما هو بذاك القوة
4: أرخي يعني
2: مرتخي، بعدين لازم أنت أقوى شيء بالحارس الآن المفاصل هذه، إذا هذه ما هي قوية عندك ما يمكن تكسر حارس.
4: تساهل معها،
2: ما هو تساهل،
4: عارف شو اللي أقصد؟ تساهل في ما أعطاها الجدية في التصدي.
2: أنت حارس احتياطي ترك على فكرة،
4: ما في حارس احتياطي بس،
2: لا حارس الاحتياطي هو المندي يعني المفروض اني اكون ما اتساءل معها نهائي، ما اتساءل معها يعني ادخل بجميع قوتي احس اني اثبت نفسي اني حارس اني ابغى اصير اساسي، اما اني باقتنع اني بصير احتياط وابغى ادخل بالثقه هذه والعبها بالسهوله هذه، لا حارس المرمى دائما ما يرد
0: ضمنها قبل ما تجي،
2: ما طلع له صح يا
0: يمكن هو من بعيد قال ممكن اضمنها،
3: تفاجأ فيها
2: تفاجأ فيها دكتور
0: واضحه
3: تمركزه ما كان كويس
2: يا دكتور، انا شايفه بيشوت خلاص بيه يعني وش اللي اقدر اسويه؟
3: صحيح
2: يدين كذا خليها كذا، يدي ما خليها كذا، ترجع
3: على الباب صح،
2: يعني هذا الباب وراك انت، الشبكه وراك يعني ما في مدافع يقدر يشيلها، يعني هذه خطا منه، واتمنى انه يستفيد يعني من الخطا، دائما الحراس اذا اخطا لابد انه يستفيد من الخطا ما يكرر نفس الخطا، وانت لازم تطمح انك تصير حارس اساسي
3: تستثمر الفرصه
2: بنفس
0: هذا الوقت. احد حراس المنتخب ترى،
4: طيب لعب 37 مباراه مع الاهلي رق 32 هدف
2: شيء طبيعي،
4: الامكانيات
2: طبيعي
4: ترى
2: الامكانيات شيء طبيعي انه تسجل فيه الاهداف هذه، وبعدين تو يعني لسه قدامه مستقبل يا خالد.
4: من الصامبي الى سبرستيان، يعني بدايه الدوري قلنا هذا الرجال خيالي بدايه الموسم، الان اختفى احمد.
5: شوف انا بالنسبه لي اللاعب كامكانيات لاعب على مستوى عالي، يمكن تعرف منتخب وسفر وفتره التوقف،
4: لا قبل فتره التوقف،
5: لا انا اشوف
4: مباراه الهلال ما كان جيد، المباراة اللي بعدها ما كان جيد، مباراة القادسية ما كان جيد، مباراة
5: القادسية توظيف المدرب ما كان بالنسبة له جيد. أنا بالنسبة لي أنا سبرستيان لاعب جودة عالية، لاعب إمكانيات عالية، طبيعي أحيانا ممكن يصير في اللاعب دروب، لكن أنا أعتقد أنه من الصفقات الإيجابية للأهلي، هو في مباريات ما كان توظيفه بشكل مناسب، لكن لاعب انا اعتقد انه ممتاز. صحيح ان اليوم مباريات يمكن قبل ما كان في الفورمه، لكن اعتقد ان اللاعب من الامكانيات الجيده للاهلي، واتمنى انه يرجع.
0: شوف شوف الارقام، الارقام الارقام قدامك، اول ستة واخر ستة، هدفين مسجل في اول ستة، لم يسجل اي هدف في اخر ستة، اربعة اهداف صناعة في اول ستة، هدفين في اخر ست مباريات، 28 فرصة في اول ست مباريات، سبع فرص صناعة في اخر ست مباريات.
5: انا اتفق معك، انا اتفق، بس انا انت بس لما تيجي انا
0: ليش توظيفه بس؟
5: لا لا لا، هو ممكن لاعب يصير عنده دروب طبيعي، لكن انت لما ترجع لقيمه اللاعب كفنيه تكتيكيه فنيه تكنيكيه، اللاعب يملك جوده عاليه، اللاعب عنده امكانيات في الحل الفردي، في التسجيل، في في في, في التمرير.
0: طيب من السبرستيان بروح لك الى اللهم صل وسلم على محمد، الى توني ناصر. دعية تكلم عليه، توني بدأ يتحول
6: لقائد،
0: قائد
6: صراحة،
2: هو قائد أصلا
6: صراحة، توني
0: قائد فني
2: داخل الملعب،
6: داخل الملعب توني فرق كثير عن السنة اللي فات وأول ما جاء. توني حاليا تحس واحد من القادة الفريق، من أعمدة الفريق. توني ما عاد هو توني اللي يفكر بس يسجل، توني صار يصنع، صار محطة، صار يفكر.
2: والله ناصر كان مولود بالأهلي،
6: أيوة تقول لك، صار يفكر
2: كان من الفئات السنية،
6: صار يفكر في روح الفوز للفريق، مو دائما أنا لازم أكون أنا اللي سجل. شفنا فرحته حتى لما يسجلون زملاء. توني نقول إنه اليوم هو عامود من أعمدة الفريق. أنت لما تجي تبني فريقك دائما لازم يكون عندك عامود فقري. الأهلي ضامن هذا العمود، موجود عنده الدفاع على حارس بعودة مندي، على ليس تقليل من الصامبي، لكن يبغى له وقت. عندها تنقانا، عنده توني، توني فراس، يعني في حلول. توني اليوم قاعد يقدم نفسه بشكل مغاير. توني الهداف اليوم، توني القائد.
2: ناصر سبحان الله روحه حماسه
6: تنعكس على المجموعة،
2: على المجموعة
6: صحيح.
2: هنا النقطة، يعني شوف المجموعة كله لما يشوفون لاعب بحجم توني بكل محل تلقاه دفاعيا هجوميا،
3: حتى ادوار
2: ياخذ ادوار ما هي بادواره ترى على فكره، يعني لو غيره كان انا اصير راس حربه وخلاص، يعني ما في. انت قدموا لي داخل 18
3: ما يبخل في الادوار الدفاعيه، اول لاعب تجده بعد قطع الكره هو اللي يكون يعني يعمل الضغط العكسي او يرجع مع الفريق كبلوك دفاعي. نقطة مهمة كذلك حتى في تمركزه، الكرة الطولية في الدفين يتمركز وفين ممتاز. وفين يلعب الكرة الثانية وفين
0: الدفين. شوف أنا شوف
3: أعتقد المنظومة الهجومية مبنية عليه.
0: شوف سلطان، يمكن معنا مهاجم وبتكلم بلغة المهاجمين، بعض المهاجمين إذا ما سجل يزعل
6: صح،
0: يخرب اللعب
6: صح،
0: كان مش يخرب اللعب، ما يخدم الزملاء
6: أبدا
5: ولا يساعد
0: ولا يساعد. تعرف أنت زين اللي تكلم عنها
2: تعرفون
0: صح، من كلام عنك أنا
6: لا أنا عن نفسي أنا بالأرقام من أفضل صناع اللعب في المملكة.
2: هذا أنت بالأرقام؟
6: بالأرقام أنا صانع، يمكن تدري أنا صانع
2: الزلزال.
6: لا لا أنا أتكلم، سيب إني أسجل، هذا متعود، هذا الله خلقني أسجل. الصناعة عندي أرقام يمكن ما هي عند لعيبة الوسط ترى، صدق. أنا ممكن في مباراة واحدة مع نادي الشباب صنعت هاتريك صناعة، صدقك.
5: وشوف أحيانا
3: الوانتو ناصر عنده
6: الوانتو، إيوه الوانتو أديك إياه، تخليك تواجه الباب.
5: المهاجم لما يكون هذه في نقطة في توني، لما يكون
2: ما يسجل، ما يخدم الزملاء
5: حتى على المستوى الدفاعي، ترى توني من أفضل المهاجمين على المستوى الدفاعي
3: صحيح.
5: عشان كذا أنا قلت لك في يعني الفرق بينه وبين كريستيانو في الفترة الحالية.
2: يا أحمد، في مدربين جونا في المنتخب ما يهمهم من يسجل، يهمهم من يصنع، اللي يصنع يحطونه فوق راسه، يقول هذه الصناعة يا نبي الصناعة.
0: لا محمد، لا محمد، فكرة عارف اللي يقصد المهاجم اللي ما يسجل
2: يزعل،
0: ما يطلع من، لا ما يتكلم مو يزعل، ما يطلع من 18، ما يطلع من حدود 18، يقول لك انا هنا وقريب من 18 عشان اسجل صح. هذا لا، توني لا، اليوم في اكثر من كوره، المباراه الماضيه لا يطلع على اليمين.
6: توني لو تشوف اليوم واقف اكثر شيء جهه اليسار، اليسار
0: صنع هذا، صنع فرصتين اعتقد،
6: لا جهه اليسار كان واقف كثير وصنع فرصتين
0: لترينكاو، صنع فرصتين
6: ترينكاو يعني هذه الشوط الاول ممكن كان
5: حتى لو تشوف لو في نقص الاهلي طلع واحد مصاب او في هذا تشوف يرجع يدافع.
2: مباراه الفتح عمرك شفت راس حربه صاير محور سته؟
6: من هو حسب المسؤوليه الصراحه،
2: لانه هو شايل الفريق،
6: الضغط اللي يواجهونه لعيبه الاهلي الفتره الاخيره.
0: من توني الى ابو الشام، من اللي جاء له خلف الكتف قبل؟ انت جالك قبل
3: ايش؟
0: خل
7: لا الحمد لله
0: قالك شيء
2: العمليات كلها
0: انا جانك ناصر يمكن في الشباب يعني ان شاء الله يكون سليم صالح ابو الشمات ولا في الا العافيه لكن على حسب اذا مفصل يتعدى
7: هو ايه
0: اذا
7: كم تعدى عشان يرجع يلعب
0: ما تاخذ فتره بسيطه يعني 10 ايام 15
7: ما يلعب مباراه النصر
0: على حسب اللاعب
7: اي مباراه النصر بعد يومين
0: على حسب الخلع في خلع ترى يرجع الكتف زي ما كان وبس علاج
2: طبيعي خلع صح في خلع ينخلع يرجع الدكتور لك نفس المباراه يرجع ثاني مره
0: انا رجع الدكتور وقعدت يمكن 10 ايام
7: 10 ايام هذا رجع
2: هذا العضلات حقتك عضلاتك طبعا 10 ايام يعني حال بس شامات الكبي بيقعد مسيكين
0: ليه

0: للعوده، لانه كتف يعني الخلع استمراره يعني معودته صعبه اذا ما عملت تقويه اكثر، اذا ما عملت علاج كامل.
1: لا لا نتكلم عليه انه فورمته عاليه الحين، صحيح واللاعب فورمه عاليه.
2: فاهم عليك، الدكتور اللي عنده ممتاز هو اللي عالج.
1: الدكتور مسيه بالخير،
2: دكتور مبارك مطوع،
1: مبارك مطوع مسيه بالخير بكل تاكيد، كفاءه
3: ومحمد
1: افخر فيها ويعطيه العافيه مع الاهلي ولا مع المنتخبات كلها كان مرفع عليها بكل تاكيد. طيب اخيرا فراس البركان لعبه دقيقه، لعبه نص ساعه، مباراه كامله، حاضر ليش؟ وكلمك انت كمهاجم.
2: والله شوف،
1: مو عارف المهاجم بيلعب اساسي ما بقول
2: والله اقول لك شيء، فراس ما شاء الله الفتره الاخيره سواء مع المنتخب ولا مع الاهلي اللاعب كل ما نزل يسجل.
1: ليش؟ انا
2: لانه حاضر ذهنيا، ولا يمكن في وقت من الاوقات تحس انه فراس شارد، وبدليل وقت التغيير لما جاء جول الاهلي الثاني ترى هو كان في التبديل، راح فرح رجع، انا جالس اتفرج المباراه قلت فراس بيسجل جول. عارف ليه؟ لانه دائما حاضر فراس، دائما تركيزه عالي، وهو عارف دائما لما ينزل بالذات مع المدرب بوزيتش دائما يلعب على الجهه اليسرى، وهذا كان متوقع. ف يعني ممكن
1: تؤمن انت ويمكن والشباب موجودين اللاعب المجتهد
2: يستاهل
1: يكافئ، الله يكافئ رب العالمين،
2: يكافئ
1: اجتهد وتعمل بنيه طيبه تكافئ،
2: تكافئ لازم،
1: ان لم تكافئ الان ستكافئ
2: غدا
1: غدا.
2: هذا
1: تؤمن فيها انت وتعمل عليها؟
2: أنا مؤمن فيها،
1: اتكلم للاعب.
2: ايوه من جد صدق، يعني المعلومه هذه انا لا يمكن احطها ورا ظهري، هذه معلومه صادقه 100%،
1: انك تعمل مهما كانت
2: مهما الضروف. كان الامر راح تسجل بالذات المهاجم، لا تيأس، اهم شيء ولا تتذمر في الصندوق. وترى اللاعب اللي راح من عنده فراس البريكان بوفتيني ترى من اقل اللاعبين كوقفه، بس ما استغلوه من البدايه لاعبين، يمكن في الشوط الاول راح من عنده توني في ثنتين وعطى واحده ترينكاو.
1: انا قريت او سمعت مقابله لغوارديولا يتحدث فيها عن توريس لاعب برشلونه، قال اللاعب اللي ما يؤمن في نفسه
4: مو بلاعب
1: امام المرمى،
2: لا ما يقدر،
1: ما ينفع،
2: ما يقدر يسجل،
1: ما ينفع،
2: ما يقدر.
1: هذا كان يقول، هذا كان التحدي اللي بيني وبين توريس في عملية إيمانه، إنك راح في كل كرة أروح أسجل،
4: صار هداف،
1: ها
2: صار هداف، صار هداف،
1: جاب كأس العالم.
4: صحيح، أنا أقول لك حتى صار هداف يعني من أي فرصة يسجل.
1: بس بقول لك شيء، اللي غير مؤمن في نفسه، وأتكلم على فراس، أنا مؤمن،
2: لا فراس
1: مؤمن إنه بيسجل الدقيقة الأولى ولا عشر دقائق ولا
3: في التسعين. فراس سوى أساسي، يقول الاحتياط ما يهمه، يهمه انه يلعب كرة قدم. اعتقد انه هو بالاحتياط يشوف نقاط الضعف للفريق الخصم، يشوف كيف يتمركزون من الاضعف. شوف قاعد يسجل الان لا بكاس الخليج ولا مع الاهلي، صار لاعب صندوق، كان هو المدرب الاهلي كان يطلعه على الطرف، واي راس حربه او مهاجم يلعب على الطرف صعب جدا انه يبرز. لكن فراس من الناس، انا اذكر عبد الله الجمعان اذا صار احتياط يعطيك 200% ينزل على طول يسجل لك، ينهي لك مباراة. يعني هذا من نوعية فراس ترى على فكرة.
1: الآن النصر ونفتشي 2-1، النصر على نفتشي سجل الهدف الأول، إن شاء الله تنتهي المباراة نصراوية بحول الله بنتيجة، الأهم النتيجة في هذا التوقيت لجميع فرقنا السعودية. الفيتو في هاشتاج دورينا غير منصه اكس يقول لك عندي إحساس بأن الأهلي قاعد يلعب نخبة آسيا على مقولة الثالثة ثابتة للأهلي.
3: لو ما الهلال تغير ممكن
1: آسيا مين بياخذها بالترتيب؟
3: بالترتيب أنا
1: كدوري حطيت الهلال
3: بآسيا. الهلال، الأهلي،
1: بس
3: أنا الباقيين عاد ما أدري، الفريق مجهول صراحة. الثالث
1: النصر مجهول،
3: أنا قلت لك اثنين. النصر ما عنده بديل يا خالد، اي لاعب يصاب يدخل في ازمه.
1: طيب أنا خلي يروح الفاصل، بعد الفاصل القادسيه تعثر المره الثالثه هذا الموسم يستقبل الهدف العاشر بجمع المسابقات.
5: جدة اف ام على هواك.
6: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي.

0: والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية.
5: إذا جدة FM ومنصة شاد ومنصة رول، هذه التعثرات القادسية هذا الموسم. خسر من الاتحاد 1-0، تعادل مع الاتفاق 3-3، تعادل مع باختكور الأوزبكي 1-1. في القادسية دكتور؟
6: مباراة اليوم أعتقد التعثر كان أساس المدرب، وأساس المدرب فيش في تغييرات. الشوط الأول كنت أنت متسيد المباراة وأكثر خطورة وأكثر وصول، وضعت أكثر من فرصة، وكان حتى الخطورة عليك كانت أقل من الشوط الثاني. سلمت المباراة بتغييراتك، بتكلم عن تغييراتك، دخول القحطاني والشهراني بديل لمصعب ودياتي، أعتقد أن هذا الشيء صنع الخطورة عليك. أصبح فريق القادسية مو قادر يطلع الكورة في عملية بناء بشكل سليم. آخر ربع ساعة كانت كلها في ملعب القادسية ومنها سجل، فأعتقد التغييرات هي السبب الرئيسي. لو نشوف حتى الإحصائيات بين الشوط الأول والشوط الثاني، يعني الشوط الثاني القادسية
5: وبرجع لك الموضوع الفارق أنا هذا إحصائية المباراة دكتور.
6: نعم، فتتكلم يعني القادسية صحيح استحوذ، وهذا الاستحواذ كان الشوط يعني الشوط الأول أكثر. صحيح القادسية على مستوى التسديد يعني كان من أكثر المباراة اللي سدد عليها في هذه المباراة، وتحديدا في الشوط الثاني. لما أتكلم قوتين، غياب محمد بشمات أثر بشكل كبير، غياب ناتشو كقائد للدفاع أثر بشكل كبير، ولكن أكثر ما أثر في القادسية تغييرات روجرز المبكرة باللعب
5: ضمن النتيجة؟
6: أتوقع ضمن النتيجة، أو قياسا على ما تفوق في الشوط الأول توقع أن يفوز بشكل أكبر.
5: أنت لعبت كثير كمهاجمين، مع لعبتهم بالأربعة 4-2 أو 3-5-2 أو 4-1-3-2 أو 4-3-1-2
7: على حسب الظروف.
5: بتكلم كمهاجمين، إيش ميزتها وإيش مشكلتها؟ وأتكلم عن ريتيجي وكونيوس ومشكلتهم الآن.
7: شوف، الاثنين مهاجمين لما تلعب دائما يكون معك مهاجم، لازم في واحد فيكم ينزل في التغطية أو تسوي بينكم إيش تواصل داخل الملعب. مرة أنا أنزل مرة أنت تنزل، بالذات عند لاعبين المحاور، بالذات إذا في محور مقلق ويعرف يلعب كورة.
5: الأدوار الدفاعية.
7: الأدوار الدفاعية، نتكلم الأدوار الدفاعية.
5: حلو.
7: ممكن أكثر واحد كان يزعجني في ذاك الوقت أحمد عطيف وأخوه عبدو.
8: بس لعبنا معك عنا.
7: انزل
5: انزل عشان تعرفه. طيب إيش مشكلة الاثنين هذولا؟
7: هذه مشكلة
5: مباراة اليوم بالتحديد.
7: مشكلتهم في الاتكالية. صدق هذا اللي واضح. ممكن في بعض المباريات 3-5-2 القادسية متعودين يلعبون، دائما يكون عندك حلول هجومية. اليوم حلولك قليل داخل الملعب. مع أنه عندك بونسو، عندك بنجامين، وعندك وعندك وعندك مصعب، عندك حلول. اللي صار مفروض اليوم يلعب برأس حربة واحد مرة خارج أرضك، قاعد تلعب قدام باختكور.
5: أنا بس إن شاء الله على مباراة الدورة هنجيب مقارنة في الموسم الماضي بعد 8 جولات.
7: صحيح.
5: أرقامهم وأرقامهم
7: أرقام جوليان كانت
5: السنة هذه.
7: أرقام جوليان بالذات.
5: لا الاثنين
7: لا جوليان كانت أعلى السنة اللي فات.
9: الاثنين اتكلم مع بعض انا الاثنين
7: الثنائيه بس انا اتكلم عن انه جوليان كانت ارقامه اعلى الموسم اللي راح اعلى من ريتي
9: ممكن يفكر يلعب مهاجم مستقبلا
7: ممكن على حسب المباريات لكن شوف اليوم مدرب القادسيه عشان نكون واقعيين انا اشوف انه بعد التعادل رضي بالنقطه ترى رضي بالنقطه ترى النقطه خارج ارضك تعتبر مكسب وانا بالنسبه لي دوري النخبه الاسيوي ترى اللي تاهلون ثمانيه ترى الموسم اللي راح الهلال الاول وطلع تاهل الثامن
10: الزاقي كان
7: يعني لا لازم نكون منطقيين اليوم انا لما اجي ادور صح ولا لا اليوم احنا في الدوري خلي تركيزك على الدوري سواء القادسيه ولا الهلال نتكلم بكل صراحه جيب 8 نقاط ترى في الدوري النخبه لا اسوي 8 9 نقاط تضمن انك انت تلعب المجموعه ترى الصدق صحيح يعني ليش انا استنزف لعيبتي واستنزف مجهودي في النخبه ليش ما اركز على الدوري
10: المنافسه اكثر هذا السؤال الاهلي الاهلي كان تركيزه على القارات
7: يا سلام عليك
10: طلع الاهلي احنا الدوري وين راح
7: انا انا اتكلم يا عبد العزيز اتكلم عن النخبه القارات هذه لين انت تاخذ النخبه بعدين توصلها صح ولا لا
10: لا لا لا, لا انا حكيك السنه هذه
7: لا انا اتكلم
10: حكيك الاهلي كان تفكيره بالقارات
7: اتكلم عن جدول
10: خسر الموسم نقاط بالدوري كله والسبب القارات
7: اتكلم موسم الجدول اللي راح الموسم اللي راح
9: برجع للموضوع اللي يمكن انت طرحته عن موضوع الاهلي عفوا موضوع النصر وبرجع للقادسية هو نفس الموضوع أتكلم على اللعب على أكثر من جبهة هل القادسية يستطيع اللعب على أكثر من جبهة؟
11: أنا بالنسبة لي يقدر
9: كعناصر أنت اسمعني كسكواد سكواد كعناصر كاملة
11: أنا بالنسبة لي يقدر
9: يعني هو قال غاب ناتشو وغابوا
11: مش ما تأثر اليوم اليوم اليوم بغيابهم اليوم بغيابهم
10: مين مهمين
11: لا شوف مين اللي لعب مكان أبو الشمات محترف
9: ناندس
11: محترف ويلعب اساسي في العام الماضي واليوم حتى الشوط الاول كان يقدر ينهي مباراه باثنين بثلاثه يعني هي حالات بسيطه ممكن لكن زي ما ذكر ناصر ممكن جاء تفكير مدرب القادسيه انا بكذا ولا كذا يعني انتصار وتعادل مع مباريات ممكن انتصارين ثلاثه يأهلني في المجموعات بعدين اذا جاء دور الثمانيه امرها ثاني لكن هو يقدر ينافس على الجبهتين واعتقد ان القادسيه واداره القادسيه من ثلاث سنوات تعد هذا الفريق انه تجاه
10: احتياط يا احمد يا احمد اذا ما عندك الاحتياط اقل شيء يعني قريب للاساسي
6: 80% اساسي
11: ما في الا الهلال ما في الا الهلال الموجود
10: ما في الا الهلال الموجود ما يمكن ما يمكن
11: ما في الا في الهلال الموجود
10: كم جبهه ما يمكن على كم جبهه
11: ما في الا في الهلال
10: ما تقدر تقول دوري تبغى شو اسمه اسويه مستحيل يا احمد كاس يعني مستحيل انك تلعب على جميع الجبهات مستحيل الا لازم عندك فريقين
7: عبد العزيز ترى اوقات
11: شوف ابو عبد العزيز
10: اليوم اثبت لي
9: وانت تتكلمون خلينا نشاهد مباراه القادسيه الخمسه القادمه حتدخل بين دوري واسيا ودوري واسيا قادسيه ابها تعاون قادسيه هلال هذه قادسيه ابها دوري تعاون قادسيه دوري قادسيه هلال دوري قادسية سد قطري آسيا رياض قادسية دوري طبعا من 16 إلى 29 هذه 13 يوم فيها خمس مباريات هذه فكرة عملية التدوير
11: في مباريات هذه هل قادسية عاجز أنه يحقق مثلا 12 نقطة من 12 نقطة بخض يعني صح الهلال منافس بس أنت تبغى الدوري خلي السد القطري يعني من 12 نقطة ل 12 نقطة ما تقدر أو 10 نقاط من 12 نقطة ما تقدر كقادسية أنت معد الفريق هذا الإعداد بغض النظر أوكي مع الهلال
9: أنا أحمد اللي أقصده القادسية عنده خمس عنده نفس سكواد الهلال
11: لا ما في أحد اللي زي ما في أحد زي الهلال ما في أحد زي الهلال
7: خلنا لا بس إنهم
11: بس الهلال
7: نسبياً أفضل من أندية ثانية
11: يعني أنت تقدر
7: نسبياً أفضل
11: يعني هل القادسية ما يقدر ينافس في النخبة يقدر. على مستوى الأندية
9: أنا قاعد أنظر لما غاب كاسياس المباراة اللي غاب فيها خسر من الاتحاد كان يتحمل الحارس الأخطاء
11: اي بس انا اقول لك
9: وغياب كاسيلس الحارس
10: اليوم يوم طلع مصعب وطلع هذا كيف صار الحاله القادسيه
11: لا بس انت على الفرص ممكن الفرص اللي كان ممكن يسجلها الشوط الاول ممكن تنتهي 3-0
10: لا خلك انت انا حكيك انت بطولتين اسيا والدوري ما يمكن شوف انت اليوم بس طلع اثنين
9: لسه باقي السوبر وكاس ملك
10: ايه
9: اربع جبهات عنده
7: شوف يا ابو الوليد انت تكلمت قبل كم يوم عن الثلاثي المرعب اللي في الهلال صح
9: صحيح
7: ترى القادسيه تمتلك رباعي مرعب بونسو بنجامين جوليان ريتيجي مصعب كمان خمسة طلعوا.
9: خمسة.
7: صح ولا أنا غلطان؟ بس من البديل له؟
11: مستوعب.
7: يا أبو عبد العزيز. في بدلة في محمد القحطاني. أنت من بديل هناك؟
10: محمد القحطاني.
7: مراد هوساوي. صح ولا لا؟ نمشي حبة حبة.
6: أنا على مستوى القادسية.
7: صح ولا لا؟
6: على مستوى القادسية أرى من أبرز المرشحين تحقيق النخبة.
9: أبرز
6: المرشحين.
9: من رتبهم لي؟ محمد قال الهلال والأهلي والبقية مجهول.
6: ترتيب حالي يختلف عن ترتيب بعد الشتوية. القادسية ممكن يغير بعد الشتوية. وإن لم يغير ترى.
9: لا نتكلم بالغيبيات.
6: لا مو غيبيات.
9: بيجيبوا ما يجيبوا. هذا اللي نتكلم فيه. أنا عندي اللاعبين.
6: أنا بكلمك على الترتيب الحالي.
9: ترتيب.
6: أقول لك القادسية عنده فرصة.
9: رتب لي الفرق اللي مرشحة.
6: حاليا الهلال الأول.
9: ألو.
6: أشوف القادسية والنصر ثاني مع بعض. القادسية بنفس حظوظ النصر. في بطولة النخبة
9: أيوة.
6: ومن ثم الأهلي والاتحاد.
9: يعني لا أن القادسية والنصر بخط واحد.
6: نعم.
9: والأهلي والاتحاد بخط واحد.
6: خط واحد نعم. هذا حسب الاسكواد وحسب أدائهم في الدوري
9: الآن. الاسكواد نعم. إذا جات الشتاء وتغيير.
6: نعم. هذا بحسب الأداء.
9: أحد له رأي. محمد دقيقة قال ترى آسيا للهلال وبعد الأهلي والباقي مجهول. صح هذا اللي سمعته أنا.
10: وأنا أقولها الحين وأكررها لك حتى بعد الشتوية.
9: بعد الشتوية.
10: حتى بعد الشتوية.
9: ناصر. أنا شوف أنا بقولها لازم نكون واضحين. الهلال في أي بطولة مرشح.
11: أيه.
9: بس في النخبة.
7: في النخبة.
9: إيه.
7: لو تسأل الخليج كامل وآسيا.
9: إيه.
7: تقول مين ترشح يقول لك الهلال.
11: وبطل النخبتين.
7: لأنه الهلال الهلال.
11: لا لا. غير الوضع.
7: إحنا نتكلم نكون منطقيين. بطل النخبتين يحترم نادي الأهلي ونادي كبير. لكن انت بالمنطق وانت تتكلم اي احد يقول لك الهلال الاول.
11: انا
7: السنه اللي فاتت
11: انا قلتها. انا
10: ما اخاف على الهلال الا من الاهلي صراحه.
11: طيب. انا قلت الهلال المفروض العام الماضي حقق. اذا مو اخفاق يعتبر اخفاق اذا ما حقق ثلاث بطولات
9: السنه هذه.
11: والسنه هذه اذا في رابعه برضو المفروض يحقق الهلال.
9: واذا ما حققها
11: اخفاق.
9: اخفاق
11: لو بطولتين من ثلاث يعتبر فشل بالنسبه لي. أنا بالنسبة لي لأنه هو الفريق اللي متكامل على مستوى السكواد على اللاعبين.
9: ما عنده نقص. ما عنده مشاكل فنية
7: بس بالنسبة لي مكان واحد. فنية في مكان واحد الدفاع.
11: الله
9: عنده لا جامي لا جامي وتنبكتي
10: وكلوبالي كلوبالي أساسي بس مستواه كذا من يوم جاء.
11: ما لنا دخل في المستوى. احنا كاسم أنا مالي دخل. ما لنا في الاسم.
7: مفروض تدري مفروض
11: وقالها طرف على أبو عبد العزيز.
10: أنا أقول لك
11: المستوى نازل. يعني
10: مستوى نازل أقول لك ويشرك المدرب.
7: يا أبو الوليد الهلال دائما مرشح واحد.
9: بيجينا بارتن دخلنا احنا في التوقعات.
7: توقعاتي
9: انت اسمع خلصنا.
7: ما خلصت.
10: لا ما خلصت.
9: لا احمد
10: ما خلصت.
9: انا ما خلصت.
7: انا اديتك
10: الهلال.
7: ايوه اديتك الهلال. الهلال الهلال مرشح تمام الاول. وانا عدتها ثلاث مرات.
9: والفرق الثانيه
7: احترمهم واقدرهم. بعد الهلال على طول تدري مين؟ الاهلي. بعد الاهلي الاتحاد. الاتحاد
9: بعد الاتحاد.
7: الاتحاد انا بعد الاتحاد على طول اشوف فيها القادسيه النصر لانهم في لاين واحد بصراحه. ممكن الله. النصر الدكة عنده شوي ضعيفة.
9: النصر سجل الثالث الآن.
7: لكن القادسية أنا بالنسبة لي في النخبة فريق متكامل ولا عندهم عذر نهائيا. لكن لما نجي نتكلم أبو الوليد الاتحاد الكثير يجهل موضوع النخبة وآسيا ونادي الاتحاد والإرث الآسيوي.
9: طيب برجع الموضوع طبعا. أنا قلت لي أنت الهلال
11: نفس الهلال على المستوى
7: الفني.
11: المستوى الفني
7: بس غيرهم كل
11: بعد كذا. انا اشوف بعد كذا النصر والاهلي والقادسيه في نفس الليفل يعني.
9: طيب خلينا نرجع بس للقادسيه قليلا. القادسيه كان عندهم اثنين طلع عندهم ما شاء الله ثالث رايندر سيجاني ارقامه في المو هدافين ورن هدف القادسيه هذا الموسم رايندر يكون رقم واحد. ها بتيجي ثمانيه اهداف خمسه اهداف رايندرز خمسة أهداف الثلاثة مسجلين 18 هدف.
6: هذه الإضافة اللي صارت في القادسية إضافة وفرت عناصر تسجيل. أعتقد أنه يعني إضافة مهمة مع مصعب. شفنا كيف الحلول اللي صنعها. شفنا كيف حتى طريقة أسلوب القادسية لما يلعب بمحور ارتكاز ومصعب ورانجرز هذا أعطى حرية أكثر لمصعب في الصناعة وحتى رانجرز في الزيادة. فأعتقد هذه من أهم الحلول الهجومية القادسية اللي يلعب بثلاثي في عمق الدفاع ومع ذلك الصبغة الهجومية في كل مبارياته حتى مع الفرق المنافسة. فأعتقد اختيارات كانت مقننة وهذا واضح اختيار بطريقة لعب والأسلوب تتناسب مع المجموعة والأرقام هي.
10: والله يا دكتور يلعب من قلب صراحة، يلعب من قلب، يلعب بروح فريق واحد صراحة، يعني التسديدات التمركز هذه يعني تحس إنه لو ثقله في الملعب صراحة.
11: شوف أنا في رانجرز تيجاني أنا شوف أنا في نقطة أنا بصراحة يمكن أهني عليها القادسية المدير الرياضي مع المدرب. يعني أنت اليوم على على على تيجاني ليش أنت جلبته؟ يعني أنا بالنسبة لي وش اللي كان في نقص في القادسية؟ أنت اليوم فايقل ومصعب على مستوى البناء، واحد في الثلث الأخير واحد في الثلث الهجومي، لكن مين اللي يسوي الزيادة الهجومية؟
10: كان ناندز
11: بس على الطرف أبعد أكثر وما هو بجودة تيجاني، لكن تيجاني على المستوى المساحات الضيقة وحتى في الزيادة العددية فأعتقد أصبح متكامل في العمق الملعب. الحين القادسية يقدر يسيطر على على وسط الملعب بسبب الثلاثي اللي فايقل في البناء من الخلف ومصعب في الاستحواذ والصناعة وفتيقالي في الصناعة وبرضه في الزيادة العددية.
10: طيب دكتور هذه أرقام اللي مطلع أرقام القادسية الشوط الأول والشوط الثاني، وش اللي حدثنا؟ التبديلات بس؟
6: نعم التبديلات وحتى طريقة اللعب.
10: 10 تسديدات في الشوط الأول، 5 في الشوط الثاني،
6: بدون
10: فرص المحققة 2،
6: صحيح
10: العرضيات الركنيات 4-3،
6: صحيح
10: التسديدات اللي عليه كانت أكثر كثير في الشوط،
6: يعني الشوط الأول كانت عليه 6 تسديدات، الشوط الثاني عليه 13 تسديد.
10: يا ستار
6: تتكلم، شوف كيف تغير الحال بتغييراتك اللي أنت يعني حجمت فريقك أو تراجع فريقك بشكل كبير، أصبحت ما تقدر تطلع من ملعبك بعملية بناء ناجحة، تغيير طريقة اللعب كذلك، أهم عناصرك الأساسية وأتكلم عن مصعب وصناعة الحلول الهجومية، هذا الشيء أثر عليك، وهذا الشيء اللي كان متوقع بكثرة الفرص اللي على مرماك أنه يتعادل بختكور وهذا ما حصل. فأعتقد القادسية لو استمر بنفس التشكيل أو على الأقل بنفس الرسم الفني
10: يقدر هو. شوف هو الرجال جالس يفكر يا جماعة في القادم، عنده مباراة يوم الخميس
6: كابتن خالد، أنت
10: عارف وش عنده؟ مباراة يوم الخميس وبعدين عنده مباراة بعدها بثلاث أيام أو أربع أيام، لازم يريح اللاعبين. اللاعب ما هيلعب 90 دقيقة في كل مباراة،
6: ريح باللاعب الجديد اللي هو المدافع الجديد ديابي ودياباتي. انت ريحته، هو اول مباراة يلعب،
10: ما ريحه ابن هلال، غيره لانه ما كان جيد.
6: اوكي
10: ما كان، ما ريح
6: على الاقل. طيب ادخل مكانه لاعب مدافع بنفس الطريقة، انت غيرت الطريقة، دخل الشهران اصبحت تلعب بالاربعة، فهذا الشيء يعني قلل لك الحضور الهجومي. حتى تغيير بونسوا مفترض يكون تغييره بترك العمار بنفس الستايل وبنفس الطريقة، فتغييراتك هي اللي جعلت فريقك يتراجع وعطت المنافس حرية أكبر إنه يصنع عليك خطورة بشكل كبير.
10: الآن أعتقد شوف من هنا حتى يعني في فترة توقف في نوفمبر، في فترة أسبوعين عشان فيفا دي، وبعدين جايتك في فترة توقف طويلة حق آسيا، لكن من بعد كأس آسيا خلاص اللي ما عنده بديل ها
12: خلاص
6: تكون حتى فتره شتويه تقفل
10: هاتي اللي ما عنده بديل حيتورط.
11: اللي بنى في الصيف، اللي بنى في الفريقه في الصيف
10: يجيك مدرب يهده
11: في ايوه ولا، واللي بنى في الصيف يعني هو خلاص هذه الاختيارات. يعني انا استغرب من التغيير اللي ينتظر الشتويه، كل يعني معليش يعني كل نادي يقول انا بنتظر الشتويه اذا نجح داول، ما هذه مو هذا مو بعمل
10: يعني. انت اليوم بس احمد اذا كان بالصيف يا احمد ما في ذاك الماده، واللي في الشتاء تجي الماده، في اختلاف ترى على
12: الماده تجي مع الشتاء.
10: وش اقول لك انا؟ يعني بالصيف
11: لا
10: تعرف الصيف ما عندي ذاك الماده اللي اجيب نوعيه اللاعب اللي انا بيه.
11: بالعكس
10: بس لكن الحين والوقت هذا الدوري
12: ما تلقى اللاعب اللي جاهز.
11: اي اول شيء في الصيفيه تقدر تفاوض، عندك مساحه 3 شهور.
10: اذا ما كان عندي ماده
11: لا تفاوض لا شتويه ولا صيفيه.
10: هذا هنا
11: ما تفاوض لا شتويه.
6: حلو لو انت بنيت فريقك في الصيف وكان بعد فترة صيفية شفت عندك أخطاء وشفت عندك احتياج، لازم إنك تعمل في الشتاء على تعزيز الاحتياج.
10: من أكثر فريق بين الخمس فرق اللي موجودة في نخبة آسيا يحتاج إلى إضافات في الفترة الشتوية؟
6: الاتحاد
11: والنصر.
6: أول شيء الاتحاد.
10: إضافات وين؟ خلنا نسمع الاتحاد وين والنصر وين؟ وين الإضافات؟
6: الاتحاد على المستوى الدفاعي واحد.
10: أيوة.
6: دفاعية. زيادة جودة الأظهرة بشكل أكبر من استقطابات محلية أو أجنبية، فهذه أعتقد أن الاتحاد يحتاج بها بشكل كبير.
10: النصر وين؟
11: النصر مهاجم، وأنا أعتقد مهاجم وسط الملعب
10: محور. مخيبري وين راح؟
11: موجود عادي. بالعكس أنت
10: تبي أجنبي أنت ولا سعودي؟
11: تجيب
10: لا أنت التعاقدات أتكلم أجنبي ولا سعودي؟
11: أنا على حسب، لا بالنسبة لي بعد كوستا ما يقدر يجيب أجنبي.
13: السعودي هو الخيبر هو اللي هو اللي هو هو المحور حق المنتخب
11: على جوده اعلى
13: من في في المملكه غير الخيبر. يعني
11: انا اقول لك اذا اللي يحتاج النصر
13: الان انا احمد انت اناقشك عطني اسم موجود في المملكه ممكن ياخذ النصر في
11: اساس السعودي حتى اللي بتلقاه حتى اللي بتلقاه نادي ما راح
13: نادي ما يفوق
11: بتلقاه
13: اسماء
11: بتاخذ من الهلال ولا بتاخذ من الاهلي ما تقدر تاخذ من القادسيه ما راح يعطيك. أنا أقول لك فالأجنبي ممكن هو تجيب لك أجنبي أوكي ممكن تجيب لك أنا بالنسبة لي النصر يحتاج مهاجم ووسط الملعب يعني أنت على قلت لي وش الحاجات
13: إيه لا الحاجات
11: إيه الحاجات وسط الملعب ومهاجم
14: الاتحاد أكثر
11: إيه كذا أكثر نادي يحتاج
13: أكثر أنا بين الخمسة عندي لأن قاعدين نتكلم على نخبة آسيا إيه لا ومنافساتها
14: عشان يصير حتى يصير يعني بعد الشتوية الأندية لسه في وقت أنها ترجع لأن لا ننسى أنه في فترة توقف شهر كامل حق آسيا
13: 40 يوم
14: 40 يوم
13: أكثر من 40 يوم
14: أكثر.
15: شهر ونص
13: وين شهر
15: بين إعداد وبين
14: إيه بين توقف وبين
15: أسبوعين قبل البطولة
13: أعتقد يوم 17 أو 18 المعسكر ويرجع الدوري يوم 13 فبراير 17
11: 40 يوم تقريبا
13: أكثر من 40 يوم 40 45
15: 4 فبراير
14: يعني شفت الوقت هذا
13: 4 فبراير
14: تقدر أنت في ذا الوقت
11: رتب
14: فريقك تعمل حتى معسكر خارجي
10: والله يا ناصر شفنا 27 يوم في فرق كأنه ما في توقف
14: صحيح كلامك
10: هنا المشكلة في فرق ما تستفيد بالذات الفرق
11: أبو عبد العزيز اللي تبنيه من البداية هو اللي بتستمر عليه صحيح. إذا بتعدل شيء بسيط أوكي لكن أنت تبني لي في البداية أخطاء أخطاء أخطاء أخطاء تجي لي تقول لي بغير في الشتوية بغير في التوقف بسوي
10: لا أنا التوقف 27 يوم بأول مباراة تشوف إصابات شدود الحالة البدنية يعني شو قاعدين يسوون
14: إيش المشكلة أبو عبد العزيز
10: قاعدين يسوون
14: تدري إيش المشكلة إنه الجهاز الفني دائما اللي نشوفه حاليا والإداريين اللي موجودين أو المشرف أو مدير الفريق لا يفقه في كرة القدم تلقاهم ما هم لاعبين أساسا معليش خلونا هذه النقطة لازم نوقف عندها شوي
13: اللي قصك عفوا نشوف عشان بس
14: عشان ايه عشان نفصل
13: عشان الرجل اللي يختار اللاعبين
14: يختار قصة. لا نتكلم
13: اللي يختار
14: لا فترات التوقف
13: ايه
14: الناس اللي تساعد المدرب هل المدرب بيجي من برا بلده عارف اللاعبين كلهم
13: لا
14: هل هو عارف النادي
13: لا
14: الناس اللي موجودين يا اخي اقرب مثال عندك منتخبنا متى جاب البطوله بعد 23 سنه هم جابوا لاعب كره قدم ويعرف كيف يشتغل ويعرف كيف يدير
13: ترى اللي موجودين قبل الإداري
14: لا نتكلم بناس ناجحين وتعرف تفكر وتعرف تشتغل يا أبو الوليد مو كل
13: حسين الصادق موجود
14: أنا ما أحترم
13: حسين كأس أبو آسيا وكأس الخليج
14: أبو الوليد إحنا نتكلم
13: كان حسين
14: لازم ندي كل واحد حقه
13: إيه
14: نتكلم ندي كل واحد حقه شكرا لهم ما قصروا الله يعطيهم العافية تمام
13: صالح داوود ذكروني
14: لا بس شوف اللي اشتغل صالح
13: إيه
14: وحسين
13: إيه
14: ممكن نقول عدم توفيق لهم تمام لكن ما اشتغلوا ما سووا تنظيم اداري تكلم كل صراحه
10: يعني قصده
13: فهد مختلف عن الكل فهد مختلف فهد مختلف انت عملت مع فهد
14: اشتغلت معه
13: وهو اداري
14: سنين معاه في الهلال
13: وهو اداري وش اللي يفرق فهد
14: شوف اللي يفرق عنهم كلهم انا ما ادري ما قد اشتغلت معه
13: لا انت اشتغلت في نادي الشباب في نادي الوحده في المنتخبات وش اللي يفرق فهد ها وش اللي يفرق فهد عن البقية؟
14: شوف اللي يفرق فهد واضح دائما اللاعب ولاعب كرة القدم يبغى مدير الفريق أو الإداري اللي واضح لما تكون واضح مع اللاعب يعطيك كل ما عنده كلكم لعيبة ولعبتوا مع إداريين في بعض اللاعبين أوقات يلعب عشان المدرب وعشان الإداري
13: الوضوح شو اللي تقصد فيها أنا ما فهمته
14: الوضوح اللي هو مثلا يعني بلاش احنا نجي نتكلم مثلا في مواضيع اداريه مواضيع فنيه مواضيع هذه المواضيع انت تحلها كمدير فريق او مشرف على المنتخب ما تستني انك انت مثلا تروح تكلم المسؤولين او انت حل موضوعك بنفسك
10: وبعدين غير كذا الميزه اللي فهد مفرج شيء واحد ترى على فكره يعامل الناس سواسيه في اداريين يستقصد لاعب
14: صحيح
10: هذا يعني يروح يقول الحين في بعض المدربين الحين لما يجونك جدد ما يعرفونك
14: ما يعرفونك
10: يمسك هذا يقول لك تتاخر طيب وش يدريه انه هذا يتاخر ولا ما يتاخر
14: ما يعرف
10: ما يعرف يعلمونه
11: بعطيه البرنت السيء قبل
14: هذا اللي انا اتكلم فيه
10: يعني هذا لازم تنتبه له ترى كذا وكذا فهد المفرج سواسية غير كذا فهد المفرج يعني اثناء التوقف واثناء هذا يقعد ياخذ ويعطي معك يعني يفرض رايه في بعضهم. لا انا بعيش اما انا بعيش اخذ راتبي.
14: هذه النقطه اللي قال عليها ابو عبد العزيز،
10: المدرب هو اللي بكيفه، واذا نجح احنا معه، واذا هذا هو اللي يتحملها.
14: يعني هذه بعض المدربين يجي زي ما تفضل ابو عبد العزيز، يجي يقول لك مثلا ليش انت تتاخر؟ طب انت ايش دراك انت؟ انت عايش معايا؟ تجي عند مدير الفريق مثلا تقول له المدرب قال لي كذا كذا، وش عرفه؟ يقول لك ها؟ ما ادري، ممكن واحد من اللي دارين، فتصير عايمه بينهم.
10: والدليل يا ابو الوليد، مصعب ما هو معاقب؟ الكل قال بيوقف مصعب شهر، اللي قال 3 شهور، اللي قال بيخصم من راتبه، اللي قال يوم جاء نهائي كاس الخليج
14: توج مع المنتخب
10: على طول، قال له تفادى المفرج تعال.
13: هو مطلب طلب من فهد كانت؟
10: لا فهد المفرج
13: طلب من فهد المفرج كانت؟
10: كيف يعني؟
13: ان مصعب يجي يتوج طلب من فهد؟
14: احنا ما نقدر نقول فهد عشان
10: لا
14: اداره
10: المنتخب. لا انا
13: هو فهد اداره،
14: انا اقول اداره المنتخب،
13: هو اداره المنتخب.
10: لا هو اداره المنتخب
14: يعني تعرف
10: يعني والله شوف اللي سواه مصعب، ها لو مع اداري ثاني مصارم ما يمكن انك تشوفه.
13: وش سوى؟ ما يمكن.
10: ها
13: وش سوى؟
10: ما ادري استاذ فهد مفرج.
13: انا سلم
10: انا معك، انا على الطاوله عندك، انا قاعد احلل معك.
13: وش سوى؟
10: وش سوى؟ وش له عقب؟
13: انا ما ادري والله ما ادري،
10: وانا والله ما ادري.
13: طيب وش تقول؟ شلون تقول مع اداري ثاني ما تشوفه؟
10: ما تشوفه اكيد 100%. يا عندي خبرتي يا خالد.
13: وش سوى؟
10: انا ما ادري وش سوى مصعب، انا ما احط بذمتي بعد اقول لك والله وش سوى وش ما سوى، ولا يمكن اني اسال وش سوى.
15: هذه النقطه توضح لك كيف نجاح فهد.
13: لا فهد ما في اختلاف
15: معالجه الامور. شوف ما حد يعرف ايش الخطا لمصعب، وشوف كيف تعامل معه.
10: اخبي دكتور مقطع واردك يا دكتور. والله يا خالد في لعيبه رجعوهم من برا، احنا معسكرين على خطا بسيط رجعوهم وصارت صجه ولجه وكل شيء.
13: مع المنتخب، شوف يا حبيبي، مع المنتخب ما فيه لون رمادي، ابيض يا اسود، سوى القرار ما فيه.
10: المنتخب لا لا لا لا معليش معليش، انا اكثر واحد انا لاعب بالمنتخب، اكثر لاعب لعب بالمنتخب خط أنا معلش. لا لا خلك خط أحمر على عيني وراسي. إيه؟ لكن في لعيبة تعاملهم معاملة خاصة، وفي لعيبة لا تقصد أنك تبعدهم.
13: كانت في المنتخب كذا
10: أكيد. أقول لك أنا أكثر لاعب في المنتخب لاعب.
13: يعني لحظة خلني أفهم، يعني في لاعبين كانوا يبعدون يسوي الخطأ ولا يبعد؟
10: إيه في لاعبين.
13: ولو سوى الخطأ لاعب ثاني؟
10: لا في لاعبين لهم اسمهم لهم قامتهم، لو يسوي خطأ كني ما شفت.
13: واللاعب
10: في لاعبين وفي لاعبين لا ممكن إنه يرجع
13: على نفس الخطا،
10: على نفس الخطا ممكن يرجع
13: وصارت
10: ويبعد. اقول لك اكثر لاعب معسكر.
13: انا سالك صارت
10: وش اقول لك؟ اقول لك صارت، انا قلتها قبلك صارت
13: بلا ذكر اشياء
10: كثير.
13: ما نبغى
10: انا اصلا ما يمكن اني اذكر اسماء، ولكن لو تبتيجي انا اقول لك ادارات المنتخب تختلف ترى على فكره. في ناس خسروا وقفوا وهم ما سووا اي شيء. يعني الواحد دائما الجهاز الاداري ترى اهم من المدرب.
13: والله العدل هو أساس النجاح. العدل العمل الرياضي هو أساس النجاح في كل شيء، لا من المدرب ولا من الإداري. عملنا بسواسية كله حيح.
14: توقفت عند العدل. أنا حبيت كلمة العدل.
13: أتكلم في المجال
14: الرياضي. والله صدق أكلمك وأنا بتكلم بكل أمانة، متى ما وجد العدل
13: مجال الرياضي.
14: مجال الرياضي إيه؟
13: ما اتكلم كإداري
14: وكمدرب. لازم تعامل اللاعبين سواسية، كان اخذنا بطولات من زمان.
13: انت بعد نفس انت نفس
14: اي انا نفسه، بس انه هو سبقني بكلمه اني انا اكثر واحد لعب. هو فعلا
10: اكثر واحد أكثر عسكرت بعد.
14: هو أكثر واحد عسكرت. لعب واكثر واحد عسكر ومن عميد لاعبين القاره تمام. فبعد كلامه ما في كلام، بس انا اكد كلامه بس. صحيح. شكرا.
13: صحيح بعد نفس الكلام.
10: سألني انا
14: كلنا ايه كلنا ايه نتكلم
10: يا خالد.
14: انت قلت كلمه حلوه العدل.
10: حتى خالد ترى هو يدري بالشيء هذا، ولكن يحط علينا احنا، واللي هو معنا ترى منظم منتخب معنا.
13: انا ما لي راي.
15: بس العمل اللي حصل في كاس الخليج اعتقد انه عمل اداري ناجح، هذا الشيء اثره حتى على المجموعه. شفنا في بطوله الخليج نجوميه منتخبنا ما كانت في نجم، كانت في روح المجموعه كامله. حتى اللاعب الاحتياطي لما ينزل يعطي اداء اكثر من اللاعب الاساسي. اعتقد العمل الاداري كان مع العمل الفني متكامل وخرجنا بهذه البطوله.
11: ترى حتى شوف شوف كل شيء في نظام تنجح، كل شيء في نظام. انا اهني فهد يعني بصراحه، يعني يمكن حتى في ناس يمكن في بدايه استبعاد المصعب بده يهاجمونه وليش ومصعب مهم. نقدر احنا المنتخب او النادي او ايا كان يقدر ما يوقف على احد. اليوم انت احترمني انا احترمك، انت انضبط في انظمتي ونظامي.
13: انت متعاقب قبل؟
11: لا الحمد لله. يقول لي ما قد عاقبت سنة. لا الحمد لله.
13: لا ما في عقب. انا قد وقفت بس على سبة هدف.
11: لا هدف عاد.
13: طيب خلي اروح الفاصل بعد الفاصل. الهداف لا يعترف العمر، رونالدو ورحلة الألف هدف لا تتوقف.
16: جدة اف ام على هواك.
17: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
18: مستعد للحماس؟
19: أي كرة قدم؟
18: متشوق للمتعة والإثارة؟
19: أي متعة؟
18: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
20: تيكي تاكا،
21: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه. حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
16: جدة اف ام على هواك.
22: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: حياك الله من جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. النصر ينتصر 3-1 هذا الحدث، لكن الحدث الأكبر هو رونالدو في كل مباراة جالس يسجل، في كل مباراة يقرب خطوة للألف هدف، في كل مباراة يقول أنا حاضر، لعب في آسيا، لعب في الدوري، لعب في ذا، في كل مباراة موجود وحاضر ومتفاعل في كل مباراة. كم وصل يا شباب الآن؟ كم باقي له؟ 17 هدف؟ 19 هدف ليصل للألف هدف.
1: نقصها واحد.
0: نقصها. بيوصل.
2: بيوصل.
0: بيوصل ها؟
2: بيوصل. تكلمنا أمس وهرجنا في ذا الموضوع، قلنا رونالدو راح يسجل وفعلا سجل اليوم. وأنا أقول لك شيء، وأنا قلتها لك على الطاولة ذي، رونالدو ذحين تفرغ لنادي النصر. ما هو زي أول يفكر في المنتخب. ومن تدري إيش؟ من من من حظ النصراويين انه متفرغ لهم عشان يسجل لهم اهداف.
0: هي الدقائق اللعب 109,510 صح؟ مو 10,000 ها؟
1: لا 109
0: 109,000 109,000 ما شاء الله عاد.
3: والله انا توي بمناسبه الساعه 7
0: اسلم
2: 109,000
3: كله وسبه انت يا خالد.
0: على ايش؟
3: على كلهم يحكون كريستيانو بيصل الألف، إنه بيصل الألف
2: يوصل.
3: يعني هو يكررها دائما اللي أنا أقول صعبة إنه يصل.
0: أنت قايلها صعبة وتراهن، قلت السنة هذه مستحيل.
3: والسنة هذه حتى الآن أقول لك مستحيل.
0: أنا بتحداك السنة هذه ها.
3: يلا.
2: يوصل يا أبو.
0: السنة هذه بيختم الألف هدف معنا.
3: يلا نشوف إن شاء الله.
0: خلكم شاهدين.
3: الأيام بين.
0: خلكم شاهدين هنا ثلاثة. كم هو بكرة يمكن يقول لك لا أنا ما قلت.
3: وقف أحمد عطيف إيش يقول؟ يحتاج النصر إيش؟ مهاجم. بدل من؟
1: بدل كريستيان.
0: ما يبي يسجل ألف هدف.
1: لا بالعكس، أنا على التاريخ رونالدو، التاريخ أكيد رونالدو اللاعب ما حد يختلف عليه، لكن كحاجة الفريق وكذا يحتاج ما يقدر.
2: مستحيل يجيبون أحمد.
1: إيه ما يقدر.
2: والله ما يقدرون.
1: ما حد يقدر.
2: بعدين بالأرقام اللي قاعد يسويها والإحصائيات واليوم سجلوا وكل مرة يسجل، يعني ما تدري، مستحيل. أنا قلتها من أول، مستحيل يجيبون مهاجم.
0: طيب اليوم كان في صورة، وعارفين الرجل أساسا عشقه للبلد وتعامله مع البلد، قبل البلد جالس أعتقد يقبل شعار السيفين والنخلة اللي مو عارفين رونالدو ومواقفه الإيجابية مع البلد دائما في تصريحه الإعلامية، في تعامله، في كل شيء جالس يطلعه. هذا الرجل يشكر عليه، يعني دائما يقدم لك الصورة الإيجابية عن البلد، غير الأداء داخل الملعب وتفاعله وأهدافه، في أشياء ثانية ها. هذه زي الأشياء اللي نحبها، نحب رونالدو فيها. أنا رجال أحب رونالدو،
3: حتى انا والله
0: احبك لاعب. تفضل محمد.
3: حتى انا والله، يعني الشيء اللي يسويه للبلد صراحه اعتقد انه شيء احنا نفخر فيه صراحه. اسطوره عالميه، اسطوره العالم كله تابعه. اعتقد اللي قاعد يسويه للمملكه العربيه السعوديه صراحه فعلا هو من نجاح المشروع اللي حق سمو سيدي ولي العهد، انه 20-30 اعتقد انه كريستيانو
0: يقبل الشعار السيفين والنخله، ولا شعار النصر، ولا انا عشان بس عشان
3: والله شوف لي يا شعار النصر او السيفين والنخله. فان اللاعب هذا يستاهل الحب كله، يعني من الجمهور الرياضي كله بالمملكه العربيه السعوديه بالذات، انه هذا رقم واحد صراحه لاعب اسطوره.
4: صحيح، في كل موقف في كل مناسبه يبرز ما هو حقيقي في المملكه، التطور.
0: لا خلين انا قاعد
4: اشوف. نعم، هذه هذه هذه المحبه
0: ترى هذه قبل الاحماء.
4: صحيح، دائما مواقف زي كذا، دائما مواقف تبرز ما هو يعني كل ما هو جميل في السعوديه، ويعني بالتاكيد هذه يعني قبله احترام وتقدير للبلد اللي اعطى رونالدو، واللي بالتاكيد يعني من اقل ما يستحق هذا البلد ان رونالدو يظهر بهذا الشكل الجميل ويبرز ما تمتلك بلدنا من تطور، ما تمتلك بلدنا من
3: وكل الجمهور الرياضي صراحه السعودي من جميع ميوله. صحيح. اللي صار له منتخب البرتغال صراحه. صحيح. كلنا احنا مع كريستيانو ضد جوسس، مع احترامي جوسس معروف مدرب عصبي، مدرب دائما صادمي، دائما صادمي، وهو قالها اصلا كريستيانو، قال يعني بمعنى الاصح انه يعني زي اللي باعني وهذا كل شيء. لكن خلينا نقول كريستيانو والله لا انت لا جوسوس ولا هذا، هو رقم واحد او رقم اثنين او مشاركه مع ميسي ما حد يختلف عليهم شيء. أهني البرتغال صراحة بهذا القائد الكبير والأسطورة عالمية، انضم مع مارادونا مع بيليه مع ميسي، أعتقد الأربعة هذول لا يمكن أحد يجي بعدهم لا قبل ولا بعد.
4: نهني مشروعنا الرياضي إنه هو وجوده أضاف كثير لمشروعنا الرياضي. شوف كيف حتى في كل مواقفه مع البلد ومع الوطن ومع أنديتنا ومع مشروعنا الرياضي في إبراز كل ما هو جميل للعالم أجمع، والتأكيد أثرها على مستوى العالم واضح.
3: غير تعامله مع الجمهور، تعامله مع الهلالي مع الاتحادي مع هذا بالمطارات، يقعد يصور يقعد لو غير كريستيانو ترى ما صور، اقول لك تعال ادفع. ترى في لاعب جانا مره لاعب يوم قال صوره قال لا ادفع 10,000 دولار، هذا احسن منك وكل شيء واسطوره عالميه يا اخي، يصور مع الصغير قبل الكبير يا خالد
2: ناصر. شوف هو يحترمنا واحنا نحترمه، واللي يحترم بلدنا نحطه فوق روسنا.
5: الله
2: صراحة رونالدو سوالنا إضافة على مستوى الدوري، حتى الأشياء اللي قاعد يقوم فيها في بلدنا نحطه فوق روسنا، وإحنا كلنا مع رونالدو ومختلف الميول.
5: ما في موش لا ملان، ما في لا هلال ولا نصر، بلد الآن في بلد
2: كلنا معاك. أيه. إحنا معاك ولو تبارة معك ضد خسوس معك
5: ضده
3: معاك. أنا ضد من الحين
2: اسمع، ولو تبارة ضد مين معك اللي تبغى بس تأشر وإحنا معاك زي ما تحترمنا أنا نحترمك. وأنا لو أشوف رونالدو أعطيه قبلة على رأسه الصراحة يقبل شعر بلدنا. لا لا إحنا
5: لا، الشباب جالسين يدورون صور بعد المباراة، رفع شعار علم المملكة وحطه عليه وجالس يدور في الملعب.
1: قال ناصر كلمة اللي يحترم بلدنا حنا

0: يحترمه ونحطه فوق راسنا، بلدنا اكيد يحترم كل القامات، وهذا شيء متبادل. اليوم كريستيانو لقى الحب والاحترام صحيح. وكل شيء في بلدنا، فاعتقد ان رونالدو نقل الصوره الايجابيه للبلد الكريم، للبلد الكبير المعطاء على جميع المجالات. اعتقد ان رونالدو حتى مواقف المجتمعيه غير الرياضيه واضحه في كل في في كل المجالات، والصوره اللي دائما ينقلها على المملكه العربيه غير غريبه.
1: نهني مشروعنا الرياضي بهذا اللاعب الكبير، اللاعب العالمي، الاسطوره العالميه.
0: ما يصح الا صحيح ابو عبد العزيز في الاول والاخير، يعني بلدنا.
2: انا اقول لك شيء، اتمنى يجيب 1000 هدف ولا 1500، يستاهل.
0: انا بتحدى ابو عبد العزيز، شكله بيصير 1005
1: والله. لا انا لا لا انا اقول لك، انا يعني ممكن هلال نصر، هذا انا كفات هنا بهذا، ولكن اللي بالقلب لا، اتمنى يجيب 1000 على الشيء اللي سواه لنا، مثل ما قال ناصر اللي حبنا نحب
3: يجيب
1: ان شاء الله باذن الله.
3: يجيب
1: ان شاء الله باذن الله. بس ما انت بتقول لي هلال ونصر وهذا
2: الدوري، لا لا احنا جالسين نتكلم على موضوع
1: طلعنا
2: مختلف.
1: طلعنا بهذا.
2: شوف لما يجي الكلام عن الوطن وتعامله مع الوطن وابراز ابرز ما في الوطن، لا الرجل نحبه ونقدره ونعشقه. انا احبك لاعب، احبك حبيتك الشخص اكثر لما شفت تعامله مع البلد. انسى هلال نصر اهل اتحاد شباب اتفاق وجميع الانديه، تفكيرنا الان وين؟ هو للوطن لا اقل ولا اكثر.
1: غير كذا يا خالد قبل ما تكمل، غير كذا لما يكمل 1000 هدف عندنا في الدوري السعودي صدى كبير ترى.
2: انا احتفل ان شاء الله، وانت اول المحتفلين
1: ان شاء الله باذن الله.
2: لازم احتفل اي بال1000، هو اللي يقطع الكيك
1: ولا لقطه.
2: طيب عبد العزيز الشلالي في اشياء دورينا غير منصه اكس ناصر يقول: مجرد اقتراح وفكرة من الجمهور السعودي وخصوصا الأندية الجماهيرية، توحيد طيفو بعنوان كلنا سلمان كلنا محمد، وأتمنى من بعض الإعلام لشراء بعض التذاكر دعما للجمهور.
4: الله كلنا سلمان وكلنا محمد من اليوم أنا معاكم.
2: كل لا هي كلنا
4: لا اليوم أنا من اليوم من الجمهور اللي معه، فالمفروض أن كل الأندية تعتمد هذا التيفو، بالذات زي مباراة الكلاسيكو القادم. صراحة هو اللي بيعطيك جمالية للتيفو، مباراة الهلال عفوا الأهلي والنصر.
0: والله يا ناصر شوف، جمهورنا ما يحتاج دعوة، وحب الوطن ما يحتاج دعوة،
4: لا ما حد يقدر يساوم
0: ومليكنا وولي عهدنا ما حد.
2: احنا شوفنا شوف احنا للوطن ها ولقيادتنا بكل تأكيد، احنا مدافعين ومهاجمين متى ما أمر، وكلنا فداء للوطن في كل شيء. يحفظ لنا الوطن ويحفظ لنا ولاة أمرنا. أحمد السرحاني في هاشتاج دوننا غير منصة إكس يقول: أستاذ خالد، للأسف في إعلاميين جالسين يقللون من رونالدو ويحاولون النيل منه رغم كل ما يقدمه للبلد. أحمد
0: ما نقلل رونالدو، احنا بالعكس نقول هو، واقل شيء شوف اقل شيء نقول عن رونالدو عن الامور المجتمعيه اللي يقدمها، وبالعكس الامور اللي قاعد نشوفها من رونالدو، والشيء اللي احنا حتى انا اشوف الامور الفنيه هذه خارج عن اي شيء، لكن الامور المجتمعيه والاشياء اللي قاعد يقدمها رونالدو ما في لاعب في جاء المملكه في السابق او حتى اللحظه مثل رونالدو في تقديم الصوره والصحيح ونقل الصوره الصحيحه عن المملكه العربيه السعوديه.
2: طيب تبون تكملوا عن رونالدو ولا اطلع موضوع ثاني سريع؟ قفلتوه
4: رونالدو؟
2: ايه قفلنا
1: رونالدو. لو نتكلم يا خالد من هذا الى السنه الجايه ما نكفي حقه صراحه.
2: انا اطيح
4: شوف رونالدو يا ابو الوليد، قلناها هنا وبرجع عيدها مره مرتين وعشرة لين ينتهي الموسم. رونالدو جيسوس هو من كتب في السي في انه درب رونالدو، ما هو رونالدو اللي قال انا دربت على جيسوس، وهو اللي هالسي في حقه الحين ذا بيمشي
2: باعه بجيسوس 10 سنين. جيسوس باعه،
4: جيسوس اللي باعه،
2: جيسوس باعه.
1: طيب لك ما تامنه اصلا.
2: طيب اليوم دكتور كومان اصيب، يعني نسبه كبيره لانه يشارك امام الاهلي.
5: إصابة صعبة على النصر قياسا على قيمة كومان اللي شفناها في المباراة الماضية، والحل الكبير اللي صنعه على المستوى الهجومي. شفنا النصر في غياب كومان كيف كان حل الهجومي، ومع كومان كيف صار حل الهجومي في المباراة الماضية، فما بالك غيابه مع كلاسيكو في مباراة قادمة مع الأهلي. أعتقد أنه غياب مؤثر قياسا على ما يمتلك من قيمة فنية هجومية، وكذلك مباراة صعبة أمام يعني منافس قوي تحتاج كل حلولك الهجومية تكون موجودة.
2: أنا لا أنا بروح لك الموضوع ثاني. اللاعب راجع من إصابة
5: صحيح،
2: لعب يوم متى كانت يوم الجمعة الماضي يلعب يلعب الاثنين بعدين بيلعب الخميس، يقدر بعد انقطاع اعتقد اكثر من شهر كومان.
5: اتوقع اللاعب ما يقدر لما ترجع من اصابه كبيره، لكن ممكن للمدرب الجهاز الطبي اعطاه الاضافه او
2: كل عنده الرجل يعني اللي عارفه عنده تاريخ عضلي في اصاباته في العضله الخلفيه، عنده تاريخ العضله الخلفيه مستمره معاه.
5: هنا علامه استفهام على الجهاز الطبي، بالتاكيد المدرب ما اعطى اللاعب او كان يفكر انه يلعبه شوط واحد، لكن الجهاز الطبي ممكن ما أهله بشكل جيد، فإذا كانت نفس الإصابة اللي توقف فيها
2: نفس العضلية.
5: هنا علامة استفهام على الجهاز الطبي.
1: دكتور المفروض اللاعب نفسه لاعب هذا دولي، المفروض هو اللي يعني ما هو الدكتور اللي يرجعني وأنا أحس بإصابة عندي هذا، المفروض إنه هو اللاعب اللي يتخذ القرار يقدر ولا ما يقدر.
5: ممكن
1: في بعضهم في بعض اللاعبين لا يتحامل على الإصابة، هو يمكن يضر الفريق ما ينفع الفريق بالشكل هذا. احنا نشوف لما يغاب مباراه الاهلي هذا لاعب من الناس المهمين اللي احنا دائما نتكلم عنه.
5: حتى المدرب والجهاز الطبي بعد مباراه ماضيه كان لاعب فيها لاخر دقائق بعد عوده، شفت المجهود اللي اعطاه، كيف تبدابه اذا ما كنت تضمن جاهزيته؟
0: هي مسؤوليه، انا بالنسبه لي مسؤوليتي انت اليوم مثلا، انت اللاعب مهم المباراه، معلش انا على النخبه صحيح، بس ما يتقارن الفريق، يعني انك تحتاج كل عناصرك انك انت تبدا صحيح اوكي، لكن في ظرف من الظروف يعني زي كومان ما هو يعني في نفس الاصابات متكرره وراجع ومتوقع.
2: طيب احمد صعب. انت لاعب، المدرب بيسال اللاعب حاسب شيء في شيء،
1: هذا اللي اقول لك
0: لا لا لا, لا انا قلت لك ما في
1: انا اقول لك ابي انا اقول اللاعب اول ما حاسب اصابه قال انا بطلع على طول.
0: انا قلتها امس، ما في المدرب ما في لاعب بتيجي تسالني تقول لي بتلعب، اكيد بلعب لو اني وش بحس، لكن حتى المدرب لما يجي التقرير حتى لو اللاعب جاهز، انا هنا عندي قراءه للمستقبل.
2: المدرب عنده ترى فريق عمل، عنده فريق عمل، ما هو مش المدرب صاحب القرار اللي يشرك، عنده فريق عمل موجوده يعني 10 مساعدين،
0: هو راس الهرم، هو راس الهرم، ما يجيك مساعد مدرب بيقول له لاعبه بيوافق المدرب، راس هو اللي القرار يتخذ من المدرب.
2: انت يعني لا لاعب جمعه وبيلعب اثنين ويرجع يلعب خميس وراجع من اصابه.
0: انا اقول لك هذه مشكله المدرب، هذا السبب، سببها المدرب، سببها
1: المدربين العالميين، يقوم يجيب لك اللاعب يسال اول قبل الدكتور يسال اللاعب هل عندك امكانيه تقدر تلعب، هل كم تبغى؟
0: ابو عبد العزيز
1: هذه كلها نسب.
0: فاهم ان انا ما في مدرب بيجي يسال لاعب يقول لك انت بتلعب، اكيد بيعرف اللاعب.
1: لا لا لا لا يا احمد يسالني انا احس باصابه
0: بعد. عزيز انت ما فهمت،
2: مباراتين صعبه للنصر،
0: انا اوصل لك
2: الاهلي النصر، النصر نيوم،
0: انا اوصل لك الفكره هذه اللي يتحمل المسؤوليه مين؟ انا قلتها انت ما هو كومان.
2: طيب ليش ما يكون اللاعب في شد خفيف يقول لك لا بلعب؟
0: ما انا حتى لو قال بلعب انا هنا ابو
2: رجال لعبوا في رباط صليبي. لا بس تصدق لعبت
0: لا خل دقيقه
2: تدري لعبت في رباط، بس تصدق الاصابات العضليه دي
0: اصعب،
2: انا ما اكابر فيها.
0: شوف انا انتم ما فهمتوني، انا قاعد اقول اوكي اللاعب حتى لو بيلعب وجاهز وقاعد يتمرن، انا كمدرب اشوف قراءه جدولي، انا اشوف ادرس وش المهم اليوم الفريق الاوزبكي، هل هو مع احترامي وتقديري هل هو زي الاهلي؟
2: لا
0: يعني انا اقدر ممكن العب ايمن يحيى نزل صنع اليوم كم هدف، يعني كان بامكاني ما اجازف باللاعب او اني اريح اللاعب اعطيه فرصه لمباراه الاهلي.
2: سامي النجعي
0: اقدر العب، يعني عنده امكانيات، ما هو يعني يتحمل المدرب في اتخاذ القرار في اشراك كومان من البدايه.
5: يعني في اداره الموسم احنا قصدك انه عندك مباراه مهمه،
0: في جدول عندك جدول مثلا انت تشوف وين، وخاصه لاعب جاي من اصابه، اصلا لاعب متاثر باصابه في الاسابيع
1: الماضيه. لو ريح اليوم وجيته نفس الاصابه مباراه الاهلي بهالدقائق الاولى،
0: بس طيب عمل بالاسباب، هذا قضاء وقدر.
2: ترى غير غير غير كومان سيما كان طلب تبديل، يعني سيما كان وكومان احتمال ما يشاركون
4: ضربة امام الاهلي النصر
2: عشان ما يشاركون امام الاهلي.
4: اي مشكله دي ترى، بس انه شوف سيما كان في تعويض مكانه عبد الاله العمري.
1: بس يمكن خالد
4: عبد الاله،
1: يمكن خالد اللي يعني عارفين ان الفريق اللي قدامهم وحس باصابه خفيفه، بدل ما انا اجهد نفسي وتزود الاصابه. لا
2: محمد انت عارف الاصابات العضليه
0: ما فيها واحد في يوم
2: لفوق.
1: لا لا ترفيه
2: بعد الكدمات، ممكن تقول الكدمه ممكن تاخذ لها يوم يومين،
1: صح
0: حتى الشد
2: وانا بالنسبه لي لا اتمنى غياب اي لاعب من الاهلي ولا غياب اي لاعب من النصر. ابغى اتمنى الفريقين مكتملين
4: مباراه ترتقي.
1: والله في اجهزه الحين بالانديه والله يا خالد مو زي اول ثلج وهذا لا
2: غير الثلج والالتراساوند
1: ولا الالتراساوند الحين لا في جديده الحين.
2: طيب نادي النصر في تغريده نزلها على طول هذه الصوره اللي اتكلم عليها.
5: يا سلام
2: هذه الصوره اللي اتكلم
5: ما اجملها من صوره معبره لشخص ولاعب كبير يعني يظهر الجانب المشرق في لدولتنا ولبلدنا العظيم. اعتقد انه يوصل رسائل للعالم بشكل مباشر وواضح. اول شيء محبته للبلد اللي اساسها كيف تعامله وكيف معيشته وكيف حياته في هذا البلد، كيف وجد الامان، كيف وجد الكرم، كيف يعني كيف وجد الترحيب، كيف شاهد كل تفاصيل هذا البلد. فاعتقد انه بهذه الصوره يوصل رساله للعالم ان هذا بلد عظيم وشعبه عظيم.
2: هذا بلدي.
5: نعم وقيادته عظيمه. فأعتقد أنه تعامل حتى ديميرال بالأمس يعني أعتقد أنها
2: تصريح ديميرال ما ننساه
5: صحيح. نعم فأمور توضح لك يعني كيف هؤلاء اللاعبين الكبار يوصلون الصورة للعالم بشكل جميل.
1: والله يا دكتور اللاعبين العالميين إذا جوا هنا يأخذون فكرة أول أن السعودية والسعودية، وإذا جوا هنا تغيرت نظرتهم 200%. ليش؟ لأن الأمن والأمان عندنا اللهم لك الحمد.
2: الحمد لله الله يديم.
1: بعدين شعب محب للرياضة يعني تلقاهم في الأسواق في كل محل يصورون معهم يعني هذه ترى اللاعب بعض الأحيان لما يجونك مشجعين يصورون معك وهذا تحس أنك فعلاً اللي أنا قاعد أسويه أتكافأ عليه وأقدر عليه. وأعتقد أن كريستيانو ودنمارك أعتقد أنهم مثل يقتادهم صراحة.
2: الله شكراً من القلب لرونالدو وليس مستغربة منك. شكراً مرة ثانية من القلب. شكراً من القلب في كل تصرف تجاه وطننا الغالي. كما تحبنا والله نحبك أكثر. وعدني أكثر واحد مدافع رونالدو من هنا إلى ما لا نهاية. كما تحبنا نحبك أكثر. ممكن ننتقد فنيا لكن شخصيا الرجل في كفة وباقي اللاعبين الأجانب في كفة أخرى. بعد الفاصل الهلال ضيفا على السد القطري والاتحاد يستضيف شباب أهلي دبي والهدف الفوز.
3: جدة اف ام على هواك.
6: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
7: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
8: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
9: الآن مع سيما أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم. من مبادراتنا المحلية

0: التاسعة والربع مساء نبدأ في الهلال أو السد والهلال نصر. مباراة أنا أشوف أنها بصراحة السد ما هو الفريق اللي تقول سهل، بالعكس فريق صعب دائما في الأسئلة تلقاه حاضر. أنا أشوف أنه مباراة بكرة إن شاء الله أنها تكون مصلحة الهلال وتنصب له.
1: في تدوير بكرة؟
2: لا
1: ولا بيلعب في
2: لا أكيد أنه في تدوير، لازم في تدوير. ما أعتقد أنه إنزاغي عنده فريقين، اعتقد انه بيسوي التدوير.
0: خلينا نشوف مباراه الهلال الخمس القادمه، الهلال السد، بعدين اعتقد
3: الرياض
0: الهلال،
4: الحزم
0: الدوري، وبعدين الحزم، بعدين الهلال الحزم، بعدين القادسيه هلال، شد الشمال القطري هلال. يعني يبدا يفكر في
4: انا اعتقد السد بيلعب بالفول تيم، اللي ممكن الرياض والحزم
0: تدوير
4: لان
2: هذا اللي خسرنا الدوري.
4: لا بس انا
2: اللي تقول عليه ترى هذا اللي خسرنا الدوري.
3: بس رجال
2: نفس التدوير مع الفرق اللي
4: اقل، ما دوره مع مباراة الرياض، وذا هو خسرها من غير تدوير.
2: الرياض العام العام تعادلنا مع الرياض،
4: ما لها دخل التدوير.
2: هذا التدوير اللي جاتك بمباريات، انت ما تجيب لك الدوري للمباريات اللي زي هذه.
4: اي بس هو ما دور العام الماضي مع الرياض،
3: لا ما لعب نفس وما لعب ذا وما لعب،
4: لا
3: كان في نقص
0: مباريات
4: في مباريات في
0: يدور ولا لا؟
4: انا بالنسبه لي لا،
0: بيلعب السد فول تيم والمباراتين الثانيه
4: لا اقل. طيب. يعني
0: السمرفيل غايب ثلاث مباريات، ولا هذه المباريات غدا لن يلعب،
3: ما بيلعب،
0: يمكن هذا التدوير جاء من الايقاف. هذه المباراه اللي يبغى عنها سمرفيل امام السد، ومن ثم امام المباراه الثانيه سريعا من فضلك الشمال، ومن ثم امام شباب الاهلي. دكتور سريعا،
5: غيابه مؤثر من اهم الحلول اللي صنعها الهلال هذا الموسم، واعتقد انه اعطاك حلول على مستوى التسجيل وحتى على مستوى الصناعه، وكذلك حتى في ادوار دفاعيه. من حيعوضه؟ انا اتوقع انه ممكن سايمون هو اللي حيلعب مكانه، او ممكن يلعب بمهاجمين. فكيف حيكون الطريقه والاسلوب من من من طيب. يعني انزاغي في مباراه مهمه مثل السد.
0: طيب سريعا توقعات مباراه السد والهلال محمد كنتيجه؟
2: الهلال
0: كنتيجه 3-0 3-2
2: 3-0 3-1
5: 3-1 الهلال
0: 3-1
3: 2-1
0: هي 2-1 3-1 الهلال بحول الله. طيب المباراة الثانية مباراة الاتحاد وشباب الأهلي، طالع من خسارة من كلاسيكو.
4: وشوف بالنسبة لي أنا الاتحاد على مستوى العناصريا صحيح أنه عنده
0: أثار الكلاسيكو
4: أكيد، بس اليوم أنت اليوم فريق كبير زي الاتحاد ومتعود على هذه الأمور، أكيد مر عنده تجارب وعنده الخبرة، أعتقد أنه ما راح يأثر فيه. وغير كذا الدعم الجماهير اللي بيكون موجود في ملعب، أعتقد الاتحاد وعنده مدرب على مستوى تكتيكي جيد، أنا أعتقد ما راح يتأثر.
0: الاتحاد أمام الأندية الإماراتية فاز 9 تعادل 8 خسر 7، أرقام غير إيجابية،
3: أرقام غير إيجابية. إيجابية من ناحية أنا بكرة معهم إيجابي، وأنا مع الاتحاد أنه بكرة بإذن الله راح يفوز.
0: يقول يا رب، بس ليش أنت مرتاح؟ مدرج
3: الاتحاد إذا حضر في الملعب، صدقني الاتحاد فايز بكرة شباب الأهلي. وصحيح الاتحاد خسر الكلاسيكو، طيب. لكن الاتحاد ما هو فريق سهل.
0: هذه صور التيفو الاتحاد غدا بحول الله، هذه التيفو اللي حتظهر غدا، أعطينا صورة كاملة. وطننا يبقى شامخا، تأكد الملعب فل بكرة،
5: صحيح. وعبارة معبرة، عبارة معبرة،
0: هذا تيفو الاتحاد بكرة.
5: يا سلام، دائما تيفو رسائل مثل هذه الرسائل توضح لك أول شيء قيمة وطننا، وحتى إيجازها يبقى شامخا، وهذه الحقيقة. أعتقد أنه يعني حي جماهير الاتحاد اللي دوما تتحفنا بتيفوهات مميزة، وتبقى يعني يبقى أثرها بشكل كبير.
0: هي رسائل في توقيت مهم، وملعب بكرة فل، ها؟ لا الاتحاد فائز، بس كم النتيجة؟
3: أنا معك،
0: كم النتيجة سريعة؟
4: 2-0
0: 4-1 حبيتك يا ناصر.
5: 2-0
2: 3-0
0: 3-0 أنا معك 3-0
2: يا أخي، أجل أنا 4 يا جماعة الدكتور.
0: طيب سريعا بس للعلم، ترى دوري أبطال الخليج غدا نيوم يلعب بحول الله أمام شباب حضرموت الساعة 9 مساء في أول مباريات النيوم في دوري أبطال الخليج. الاتفاق يلعب بعد غد، بالتوفيق لنيوم بحول الله أمام شباب الحضرموت. سريعا أخيرا في دوري الدرجة الأولى، هذه نتائج مباراة دوري الدرجة الأولى اليوم التي لعبت.

0: عدالة والأنوار 1-1، النجمة وضمك 3-0، الوحدة والطائي 6-1. الوحدة يا
1: ولا قد اي حلقة ما جاب الدرجة الأولى، ولا حلقة
2: تعمدنا
1: اليوم جاب الدرجة الأولى،
2: احنا تعمدنا.
1: شوف يعني انا مستغرب، انا الدرجة الأولى الحين ما قد ذكرناها هنا.
2: تدري مباراة وين؟ في الحفرة. هناك 6 في الحفرة
1: بعدين. والله العظيم لكن
3: جاب لك 2 من الوحدة.
1: بعض الأحيان الخسارة اللي زي كذا هي اللي تصعدك لدوري الروش.
0: 6 كثيرة
1: هذه هي اللي تعدى. ترى احنا فريقنا
0: عدلها من فضلك يا مخرج.
1: فريقنا ما كمل ولا سجلنا، عندنا 4 لاعبين، سجلنا 20 لاعب، باقي 4 ايام على مباراة القادسية وكأس الملك.
4: قبل المباراة كيف كان الترتيب والوحدة كيف كان الترتيب؟
0: طيب سريع انا رئيس التنفيذي لنادي النجمة عمار آل داهش مع مراسلنا عبد الله البطيء.
5: المباراة اللهم لك الحمد اكتمل الفريق، كان فيه يعني خلني اعلنها معك الاستاذ خالد اليوم بعد 5 شهور عمل في نادي النجمة تنتهي العلاقة التعاقدية بيني وبين نادي النجمة بالتراضي، اللهم لك الحمد. 5 شهور كان النادي على وشك الهبوط او تقريبا هابط، وما كان فيه يعني شخص بيقدر يدخل نادي هابط، خصوصا أنه كان الموسم الماضي دخل أعلى ميزانية منذ أن تأسس النادي، وكان في بعض يعني التراكمات المالية.
6: كم وصلت؟
5: كانت حدود 50.5 أو 51 مليون.
6: سمعنا في صلاحيات أنت طلبتها ولا حصلت لك أو شيء من هالكلام؟
5: هذه أنا أعتبرها سواليف عجز في صندوق.
0: يلا هذه النجمة انتصر 3-0 على ضمك، أعتقد يوم أمس.
4: بالنسبة للعمار الداهش أعتقد أن نجاحاته مع أبها ونجاحاته مع النجمة توضح لك أن قيمة إدارية كبيرة أتمنى تستفيد منها رياضتنا سواء على مستوى الأندية أو حتى على مستوى وزارة.
0: شكرا محمد، شكرا سلطان، شكرا ناصر، وشكرا أحمد، أقول صباحا على خير.

0: على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.
3: شخص واحد واقف على المسرح قدامه جمهور ينتظر، يبدأ يتكلم وبعد لحظات يغني، بعدين يغير تعبير وجهه ويقلد موقف ويضحك الناس، وخلال دقائق يكون حكى لهم حكاية كاملة. هذا اللون لي مكان معروف في الفن العربي، المونولوج. وحكايتنا اليوم عن فن جمع الكلمة واللحن والتمثيل في فقرة قصيرة. كلمة مونولوج تستخدم في المسرح بمعنى كلام تؤديه شخصية واحدة، لكن لما نتكلم عن المونولوج الغنائي في الفن العربي نقصد لون لي طابع مختلف، كلام بسيط ولحن خفيف وأداء فيه تمثيل، وغالبا يحمل ملاحظة ساخرة عن الحياة أو الناس. يمكن نتكلم عن شخص يصرف أكثر من دخله، أو واحد يحب يتفاخر بكل الأشياء، أو عادة اجتماعية تتكرر والكل يعرفها لكن ما أحد وقف عندها. المؤدي يأخذ هذه الفكرة ويقدمها بطريقة ضحكنا وتخلينا ننتبه لها. ومن الأسماء العربية المعروفة في هذا الفن إسماعيل ياسين ومحمود شكوكو وثريا حلمي، كل واحد منهم كان ليه طريقة مختلفة في الوصول للجمهور. إسماعيل ياسين مثلا اشتهر بتعبيرات وجهه وأداء الكوميدي، ومحمد شكوكو كان ليه حضور شعبي مميز بملابسه المعروفة وطريقته القريبة من الناس. أما ثريا حلمي فكانت من الأسماء النسائية البارزة في تقديم المونولوج. لكن إيش اللي يخلي المونولوج ينجح؟ البداية تكون من فكرة واضحة، لأن الفقرة القصيرة ما تتحمل موضوعات كثير تتزاحم فيها، بعدين تيجي الكلمات، كلمات سهلة على الإذن يفهمها الجمهور من أول مرة، فيها إيقاع وفيها مساحة للمفاجأة. المستمع يتوقع أن الجملة راح تنتهي بطريقة وفجأة يسمع نهاية ثانية مضحكة. وبعد الكلمات يجي اللحن، اللحن يساعد المؤدي يمسك إيقاع الفقرة ويساعد الجمهور يتذكرها، لكن الأداء هو اللي يجمع كل هذه العناصر. نفس الجملة ممكن تمر عادي وممكن تضحك القاعة كلها، الفرق أحيانا ممكن يكون في نظرة أو في وقفة قصيرة أو في تغيير بسيط في الصوت. المؤدي ممكن يحكي موقف بعدين يتحول للحظة إلى الشخص اللي يتكلم عنه، يرفع صوته أو يبالغ في ثقته بنفسه أو يتردد، فنفهم الشخصية من غير شرح طويل. وهنا تظهر العلاقة بين المونولوج والتمثيل، الفنان يغني لكن في الوقت نفسه يؤدي مشهد قصير. وأجمل ما في هذا اللون أنه موضوعه ممكن يكون من أبسط تفاصيل يومنا، عادة في البيت أو موقف في الشارع أو تصرف في العمل، نضحك لأننا نعرفه، ويمكن نضحك أكثر لأننا نكتشف أننا نسويه أحيانا. واليوم لما نرجع للمونولوجات العربية القديمة نسمع معاها طريقة كلام الناس واهتماماتهم وبعض تفاصيل حياتهم، كأن الفقرة احتفظت بصورة صغيرة من زمنها، شخص واحد وكلمات قليلة ولحن خفيف وقدرة على تحويل موقف عادي إلى حكاية نتذكرها.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي ومناهل الدحمان؟
3: تخيل قاعد تجدد عقد إيجار بيتك أو تشتري أرض لمشروعك الصغير، وفجأة تكتشف أن العقار عليه نزاع أو بيانات الملكية فيها خطأ يجمد أملاكك، وتلقى نفسك بوسط قضية ومعاملات ومحاكم عشان تثبت حقك الواضح. كنا بالعادة بوضع مثل هذا نعيش دوامة ما لها أول ولا آخر، توكيلات يدوية، مراجعات للمحكمة، جلسات تتأجل بسبب أوراق ناقصة، وطوابير انتظار بوسط الصباح عشان تاخذ إفادة، وتتعطل أملاكك وفلوسك شهور طويلة لمجرد روتين وإجراءات ورقية. الحين المعاملة اختلفت تماماً بفضل المنصات العدلية الرقمية. صكك العقاري موثق ومسجل إلكترونياً بالكامل برقم رقمي موحد. لو احتجت ترفع دعوى أو توثق حق، تفتح منصة ناجز بجوالك وتدخل بياناتك بضغطة زر، والنظام يستدعي أوراقك الثبوتية وتاريخ العقار أوتوماتيكياً من السجلات المالية والعقارية بدون ما ترفع ورقة واحدة. الجلسة القضائية تصير عن بعد بالصوت والصورة، وانت في مكتبك أو بيتك. القاضي يطلع على الدلائل الرقمية الموثوقة فورا، ويصدر الحكم أو التوثيق العدلي بلحظتها، وينزل الصك المحدث بحسابك المالي والتطبيق فورا بدون ما تخسر ساعة واحدة من وقتك. الفكرة الحقيقية من التحول الرقمي بالقطاع العدلي مو بس إننا نحول الأوراق لشاشات، الفكرة إننا نجيب العدالة والموثوقية لحد عندك بسرعة وشفافية. لما المنظومة العدلية تكفل حقك أوتوماتيكياً، تحس بالأمان على أملاكك، وتعرف إن وقتك وجهدك محفوظين بحماية القانون والتطور.
2: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي ومناهل الدحمان؟

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: ليش نسوي كذا؟
4: ليش نتمسك بالعلاقات المؤذية؟ أحياناً نتمسك بعلاقة نعرف إنها متعبة ويصعب علينا الابتعاد عنها. السبب إنه الدماغ يفضل المألوف حتى لو كان مؤلم، لأنه المجهول عنده أخطر من الألم المعروف. كمان العلاقات المؤذية غالباً فيها لحظات سعادة متقطعة، وهذه اللحظات تخلق ارتباط قوي نتعلق فيها وننتظر رجوعها، تماماً مثل ما نتعلق بأي شيء يعطينا مكافأة غير متوقعة. كمان الشعور بالوحدة والاستثمار اللي حطيناه في العلاقة نحس إن الانسحاب فيها خسارة، لكن الحقيقة إنه البقاء في العلاقة تستنزفنا، لذلك لابد إنه نوقف ونسأل أنفسنا بصدق، هل هذه العلاقة تضيف لي أو تاخذ مني؟ هل أنا أفضل معاها أو بدونها؟ ونتعلم إنه اختيار أنفسنا مو أنانية، هو وعي وحب للذات. اتذكر أنت تستاهل علاقة تريحك، مو علاقة تتعب فيها.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: السر بكبسة سر.
3: مسحت الإشعارات بالغلط؟ باقي في أمل. جاك إشعار لمحت منه كلمتين وبالغلط سحبته واختفى، وبعد ثانيتين لحظة إيش كان مكتوب؟ إذا جوالك نظام أندرويد ويدعم النوتيفيكيشن هيستوري، من إعدادات الإشعارات تقدر تفعل سجل الإشعارات، وبعدها تقدر ترجع للإشعارات اللي تجاهلتها أو مسحتها مؤخراً وشوف سجل إشعارات اليوم. بس في نقطة مهمة، لا تنتظر لين يضيع الإشعار وبعدين تفكر تفعلها، فعل الميزة من الحين، لأنه توفرها وطريقة الوصول لها ممكن تختلف حسب نوع جهازك. وبعدها إذا طارت منك نوتيفيكيشن بالغلط لا تقول راحت، شيل التاريخ وبترجع لك بكبسة زر.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: بعض الأصوات ما تسمعها بس تحس إنها قريبة منك. أتشل واحد من هذه الأصوات، نبرته عميقة ودافية، فيها شيء يشبه صوت الإنسان. يمكن عشان كده نقدر نقول إنه في إحساس كبير من غير ما يرفع صوته. بدأ في إيطاليا في القرن 17، وبعد كده صار جزء أساسي من الموسيقى الكلاسيكية. آلة واحدة لكن صوتها قادر إنه هو يملي مساحة كاملة بالمشاعر. هذا هو سر تشيلو، إنه ما يحاول يخطف انتباهك، يكفي إنه يعزف وإنت تسمعه.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مرافق المملكة على جدة اف ام مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، اخراج مناهل دحمان.
1: على امتداد الأرض التي تحتضن الحلم، حيث يتحول مفهوم السكن من مجرد جدران وأسقف إلى مجتمع نابض بالحياة، تنهض مجموعة روشن العقارية المطور العقاري الوطني المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة لتعيد صياغة المشهد الحضري والعمراني في المملكة وفق معايير عالمية تضع الإنسان في جوهرها. لم تكن روشن لتكتفي ببناء وحدات سكنية تقليدية، بل رسمت عبر رؤيتها الاستراتيجية

0: نهجا ثوريا لتطوير مجتمعات متكاملة ومستدامة تمتد عبر مساحات شاسعة تستهدف تجاوز 200 مليون متر مربع من الأراضي المطورة بحلول عام 2030، مسهمة بشكل محوري في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، تقود روشن تحولاً معمارياً وحضرياً فريداً من خلال مشاريعها الكبرى الممتدة في مدن المملكة، وعلى رأسها ضاحية سدرة في شمال الرياض على مساحة 20 مليون متر مربع وتضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية مصممة بطراز معماري يستلهم الهوية المحلية، إلى جانب ضاحية ورافة شمال الرياض وضاحية العروس في جدة على مساحة 4 ملايين متر مربع، ومشروع مرافي بجدة الذي يحتضن قناة مائية فريدة بطول 11 كيلو متر وصولا إلى ضواحي مكة والشرقية والمدينة المنورة. وعلى الصعيدين الاجتماعي والبيئي تعتمد مجتمعات روشن فلسفة التصميم المنسجم مع الإنسان، حيث تخصص نسبة هائلة للمساحات الخضراء والحدائق والممرات للمشاة، وتوفر منظومة خدمات متكاملة داخل كل حي تشمل المدارس والمراكز الصحية والمساجد ومناطق التجزئة والترفيه، وتلتزم المجموعة بأعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة واستخدام تقنيات البناء الحديثة وتطين سلاسل الإمداد بنسب تتجاوز 60% لدعم الاقتصاد الوطني. أغلق عينيك قليلا وتخيل بيوتا تندمج فيها أصالة الطراز السلماني بروح الحداثة، وأطفالا يقطعون الممرات الخضراء بأمان إلى مدارسهم، وجيرانا يلتقون في الساحات المفتوحة والممشى المائي في تماسك اجتماعي تفتقده المدن الحديثة. في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت روشن أن السكن الحقيقي ليس أربعة جدران، بل هو وطن صغير ودفء ومستقبل يصنع الرفاهية لكل عائلة سعودية. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند أيقونة الاستقرار وجودة الحياة في روشن، ونلقاكم في مرافق قادمة من مسيرتنا الوطنية المضيئة.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، اخراج مناهل دحمان.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية

ما يرفع صوته. بدأ في إيطاليا في القرن 17 وبعد كده صار جزء أساسي من الموسيقى الكلاسيكية. آلة واحدة لكن صوتها قادر إنه هو يملي مساحة كاملة بالمشاعر. هذا هو سر التشيلو، إنه ما يحاول يخطف انتباهك، يكفي إنه يعزف وإنت تسمعه.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: خلاصة.

0: تعتقد أن التفوق والنجاح في الحياة يعتمدان فقط على نسبة الذكاء الأكاديمي وتتجاهل مشاعرك؟ الجواب يثبته دانيال غولمان في كتابه الشهير الذكاء العاطفي. كفاءتك العاطفية وإدارتك لمشاعرك هما السر الحقيقي خلف نجاحك القيادي والشخصي. السر الذي يعلمه لنا كتاب الذكاء العاطفي يكمن في فهم وعي ذاتك والتعاطف مع المحيطين بك بوعي وانسجام. تذكر، ذكاؤك العاطفي يفتح لك أبوابا لا يفتحها العقل وحده، كما يقرر كتاب الذكاء العاطفي. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس، الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: بالعكس،
3: عندك زكام؟ الحل هو المضاد. رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس إنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام فيروسي عادي، بالعكس المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما راح يخلي الزكام يروح أسرع. وفوق هذا الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. وطبعا هذا ما يعني أن المضاد ما نحتاجه أبدا. إذا الطبيب شخص عدوى بكتيرية هنا الموضوع مختلف، لكن زكام يعني مضاد حيوي هي مو قاعدة. وأحياناً الدواء اللي إحنا نحسبه أقوى هو ببساطة مو الدواء المناسب أصلاً. بالعكس في مصادر طبية موثوقة تأكد أنه نزلات البرد فيروسية وأنه المضادات الحيوية ما تعمل ضد الفيروسات ولا تساعد على التحسن من الزكام.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح خطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم. اتخيل انت في وسط عاصفة ثلجية، ومو بس مسؤول عن حياتك، انت مسؤول عن حياة اشخاص معك. اليوم قصتنا تنتقل طبعا نحو القارة القطبية الجنوبية. تخيلوا عام 1914 أبحر المستكشف إرنست شاكلتون نحو القارة القطبية الجنوبية على متن سفينة اسمها إنديورانس. طبعا معنى الاسم للسفينة هذه تخيلوا معناها التحمل، بس الرحلة مع الأسف اتحولت إلى كارثة. حاصر الجليد السفينة لأشهر، ثم ضغط عليها حتى تحطمت وغرقت. اتخيل قائد بعثة في أحد أقصى الأماكن على الأرض، يعني مكان قاسي جدا، فقد سفينته بعيد عن المدن، بعيد عن أي حضارة، بعيد عن الإنقاذ، ومعاه رجال مسؤول عن حياتهم. إيش راح يقول لأسرهم؟ كيف حيجاوب؟ كيف حيجاوب على كل الأسئلة؟ انتهت الخطة، يعني خلاص ما في رحلة للقارة الجنوبية، ما في استكشاف الآن. لكن شاكلتون إيش عمل؟ هو فهم شيء ثاني، فهم شيء مهم جدا. فشل الخطة ليس بالضرورة انتهاء المهمة. هنا اتغير الهدف. الهدف مش إنه نعبر القارة أو نكتشفها، بل أصبح الهدف إنه نعيد الرجال أحياء بعد رحلة شاقة فوق الجليد والبحر، ثم رحلة مذهلة في قارب صغير عبر مياه شديدة الخطورة. وصل شاكلتون إلى المساعدة. تخيلوا، رجل قائد عنده أمل، عنده عزيمة، وعنده خطة غيرها، أصبحت خطته وهدفه النجاة والحياة. في النهاية تخيلوا عاد أفراد بعثته الأساسية أحياء، ولله الحمد. النجاح هنا أحياناً ليس أن تصل إلى الهدف الذي بدأت من أجله الرحلة، النجاح قد يكون أن تعرف متى تغير الهدف. النجاح أحياناً وفعلياً بيكون مستثمر وحقيقي إنك تعرف متى تغير الهدف. بإمكانك أنه تخسر الخطة دون أن تخسر نفسك. هذه هي قصتنا اليوم في مكان. كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: يا مكان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6:00 مساءً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: السر بكبسة سر.
2: مسحت الإشعارات بالغلط؟ باقي في أمل. جاك إشعار لمحت منه كلمتين وبالغلط سحبته واختفى، وبعد ثانيتين لحظة إيش كان مكتوب؟ إذا جوالك نظام أندرويد ويدعم النوتيفيكيشن هيستوري، من إعدادات الإشعارات تقدر تفعل سجل الإشعارات، وبعدها تقدر ترجع للإشعارات اللي تجاهلتها أو مسحتها مؤخراً وشوف سجل إشعارات اليوم. بس في نقطة مهمة، لا تنتظر لين يضيع الإشعار وبعدين تفكر تفعلها، فعل الميزة من الحين، لأنه توفرها وطريقة الوصول لها ممكن تختلف حسب نوع جهازك. وبعدها إذا طارت منك نوتيفيكيشن بالغلط لا تقول راحت، شيل التاريخ وبترجع لك بكبسة زر.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: بعض الأصوات ما تسمعها بس تحس إنها قريبة منك. أتشل واحد من هذه الأصوات، نبرته عميقة ودافية، فيها شيء يشبه صوت الإنسان. يمكن عشان كده نقدر نقول إنه في إحساس كبير من غير ما يرفع صوته. بدأ في إيطاليا في القرن 17، وبعد كده صار جزء أساسي من الموسيقى الكلاسيكية. آلة واحدة لكن صوتها قادر إنه هو يملي مساحة كاملة بالمشاعر. هذا هو سر التشيلو، إنه ما يحاول يخطف انتباهك، يكفي إنه يعزف وإنت تسمعه.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحليات والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: بالعكس.
1: عندك زكام؟ الحل هو المضاد، رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس إنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام فيروسي عادي، بالعكس المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما راح يخلي الزكام يروح أسرع. وفوق هذا الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. وطبعا هذا ما يعني أن المضاد ما نحتاجه أبدا. إذا الطبيب شخص عدوى بكتيرية هنا الموضوع مختلف، لكن زكام يعني مضاد حيوي هي مو قاعدة. وأحياناً الدواء اللي إحنا نحسبه أقوى هو ببساطة مو الدواء المناسب أصلاً. بالعكس في مصادر طبية موثوقة تأكد أنه نزلات البرد فيروسية وأنه المضادات الحيوية ما تعمل ضد الفيروسات ولا تساعد على التحسن من الزكام.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: ريشة
2: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.